0: Bronte.
1: اسمعوا في راديو جوهرة اف ام فيلي برونتين. بعد شوية نعملوا طلة من جديد على اهداءاتكم اللي ما زالت توصلناه بالاس ام اس على 85990. اما قبل كالعادة في الوقت هذا يكون الموعد مع فقرة الاغاني المتشابهة. نسمعوا في البداية مقطع من اغنية خذني معك للثنائي فضل شاكر ويارا، الاغنية اللي كانت خرجت عام 2012.

0: أنتين.
1: تسمعوا في ليبرونتين موعدنا اليومي من الاثنين للجمعة من نص الليل الماضي ساعتين على موجات الجوهرة FM. نجدد التحية لكل مستمعاتنا ومستمعينا وين ما كانوا يسمعوا فينا ونسلموا عليهم برشا. نسلموا أيضا على رياض وليد وحاتم اللي يسمعوا فينا في سوسة. أي من يهدي غنيات الليلة الميسة ويقولها ربي خليك ليا. طارق يسلم علينا وعلى الغالية فاطمة. محمد يسلم على أصحابه آدم وشاهين. ورؤوف يهدي غنيات الليلة الآمنة. وانتم ما كان عندكم إهداء أو رسالة لذمتكم لسماس على 85 990.

0: الموعدين.
1: هكا نوصل معكم نهاية موعد ليلة من ليبرونتين. تحياتنا وشكرنا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة. نتلقى معكم إن شاء الله في موعد إذاعية قادمة ديما على موجات الجوهرة أفام. ردوا بيك مع رواحكم، ليلتكم زينة، سلامة.

عندك دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا أبعث SMS في حرف تي على 85 990 تي على 85 990

0: بعد العرب سات جورا اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسمعنا بعينيك.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. هاجر النوالي.
2: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. رئيس الجمهورية يشدد خلال لقائه برئيسة الحكومة على العمل دون انقطاع لتخفيض الأسعار. وتبادل إطلاق النار في مضيق هرمز وغارات أمريكية على موانئ إيرانية. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بقصر قرطاج رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري، وتناول هذا اللقاء عدد المحاور المتصلة بسير عدد من المرافق العمومية وخاصة تذليل كل العقبات أمام منظورية الإدارة. كما جدد الرئيس تأكيده على بذل أقصى الجهود لتحسين ظروف عيش المواطنين في مختلف القطاعات والجهات والعمل دون انقطاع لتخفيض الأسعار اعتمادا على تصورات جديدة وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية. وزارة الصحة تؤكد أمس أن الأنظمة الغذائية المتداولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي مهما كانت تسميتها أو طريقة تقديمها لا يمكن أن تعوض المتابعة الطبية أو العلاج الموصوف من طرف الطبيب، ودعت المرضى إلى عدم اعتمادها دون استشارة طبية. وحثت الوزارة في بلاغ توعوي نشرته أمس، حثت الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة على غرار السكر وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والكلى والجهاز الهضمي، وكذلك النساء الحوامل وكبار السن والأطفال والمرضى الخاضعين لعلاجات منتظمة، حثتهم إلى عدم اعتماد أنظمة غذائية صارمة أو إيقاف أدويتهم أو تغيير جرعاتها دون استشارة الطبيب المباشر أو أخصائي تغذية مؤهل. وشددت الوزارة في بلاغها على أن فقدان الوزن السريع أو الشعور بتحسن ظرفي أو تداول شهادات وتجارب شخصية على الإنترنت لا يعد دليلا علميا على نجاعة أي نظام غذائي أو قدرته على علاج الأمراض. وأكدت الوزارة أن التغذية الصحية يجب أن تكون متوازنة آمنة ومتلائمة مع الحالة الصحية لكل شخص، خاصة لدى المرضى الذين يتطلب وضعهم متابعة دقيقة، وعلى أن الغذاء السليم والمتوازن يعد من الركائز الأساسية للوقاية من عديد الأمراض والمحافظة على صحة الجسم. يمثل دعم السياحة الداخلية وسياحة الجوار أولوية في المرحلة الحالية، ذلك ما أكده أمس وزير السياحة والصناعة التقليدية سفيان الطقية في افتتاح الدورة الأولى من صالون سوق السفر التونسية. وأفاد الوزير بأن زوار تونس من الجزائر وليبيا فضلا عن السياحة الداخلية يشكلون أكثر من 50% من الحركة السياحية بتونس. وأوضح الوزير في تصريح للجوهرة فهم أن هذه الأسواق تحظى بعناية وتحسين جودة الخدمات الموجهة إليها، مع العمل على ترسيخ ثقافة الحجز المبكر عبر عروض تفاضلية وصلت في بعض المؤسسات الفندقية إلى تخفيضات بنسبة 55%. وأفاد بأن هذه التظاهر التي تنظمها الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة بمشاركة وفد من المهنيين في قطاع السياحة من الجزائر وليبيا تندرج ضمن سياسة الدولة الرامية إلى تقريب الخدمات السياحية من المواطن وتشجيع المهنيين سواء على مستوى الإيواء أو وكالة الأسفار على الضغط على الكلفة والأسعار بما يتيح عروضا أكثر تنافسية. وأشار وزير السياحة السياح إلى تونس تستعد لاحتضان تظاهرة سياحية عربية أوسع خلال سنة 27 و2000 اعتبارا إلى أن تونس ستكون عاصمة للسياحة العربية، معربا عن أمله في مشاركة أكبر للمهنيين من مختلف البلدان العربية، بما يعزز مكانة تونس كوجهة سياحية متميزة على الصعيدين الإقليمي والدولي. وفي شأن متصل، أعلن المدير العام المكلف بتسيير ديوان التونسيين بالخارج حلمت ليلي أمس عن الشروع خلال السنة الحالية في تشغيل منصة رقمية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي تمكن التونسيين بالخارج أينما كانوا من النفاذ إلى مختلف المعطيات والتحديثات المتعلقة بالاستثمار في تونس والحصول على الإجابات اللازمة بشأنها. كما أكدت ليلي أن الديوان سيواصل دعم تذاكر السفر لفائدة العائلة الراغبة في العودة إلى أرض الوطن مهما كان بلد إقامتها، إلى جانب مواصلة توفير مختلف خدمات الإحاطة الاجتماعية وضمان الحقوق ببلدان الإقامة، موضحا أيضا أن هذه الجهود تندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى مزيد تعزيز التحويلات المالية والاستثمار، فضلا عن العمل على تفعيل تحويلات المعارف والتحويلات التنموية بصفة عامة مع دعم آليات الرعاية والإحاطة الاجتماعية. دوليا الآن، أفادت إيران مساء الأمس بوقوع تبادل لإطلاق النار مع قوات أمريكية بعد اعتداء الأخيرة على نقيلة نفط إيرانية في مضيق هرمز، تزامنا مع سماع دوي انفجارات في مدن عدة بجنوب البلاد، فيما اعتبرت واشنطن أن الهجمة الإيرانية غير مبررة. وأقلت وكالة فارس أن أضرارا لحقت بالجزء التجاري من رصيف بهمان في جزيرة قشم الإيرانية جراء قصف معادي، وذكر التلفزيون الإيراني أن الانفجار في الجزيرة وقع خلال تبادل إطلاق نار تخلله إطلاق القوات الإيرانية صواريخ على وحدة العدو في هرمز، مما دفع الأخيرة إلى الفرار بعد تكبدها خسائر وفق وصفه. هذا ونقل التلفزيون الإيراني نقلا عن مصدر عسكري أن تبادل إطلاق النار وقع بعد اعتداء أمريكي على نقلة نفط إيرانية في هرمز. من جهته ذكر مقر خاتم الأنبياء الإيراني أن الجيش الأمريكي انتهك وقف إطلاق النار واستهدف نقلة نفط إيرانية وسفينة إيرانية أخرى بمضيق هرمز، مؤكدا أن القوات المسلحة الإيرانية ردت فورا وبقوة بمهاجمة سفن عسكرية أمريكية شرق مضيق هرمز وجنوب ميناء تشابهار. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار،

حسبت مع قديش من موج عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك مش عالجمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما نرضى فيك الشر قدر ذكية وربحني انا متباسي تفاصيل لك رغشي لي كل ليلة ولا لازم منه يصير وانا ما نحبش تصوير نحب انسان يشفي الغليل نحكي معه بين ضحكة وضحكة يقول لي زيد العمر قصير انا ليه

0: بسم الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الستة متاع صباح ونيا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم المبارك بإذن الله، الجمعة 8 مايو 2026 الموافق ل 21 ذو القعدة 1447 للهجرة. العلامة البارزة هذا الصباح وخاصة على مستوى تونس الكبرى لاحظوا كونه فما أمطار سجلت في الليلة الفارطة هكا ولا لا مروة بحداكم في برد وفما أمطار وموجودة حتى بعض بركم تاع المياه الصغيرة وإحنا جايين معناها الطريق في بعض الأماكن هكا مبللة، لكن طقس اليوم راهو تقريبا باش يكون متميز بارتفاع درجات الحرارة بشكل نسبي، حيث تتراوح القصوى بين 20 و25 درجة بالشمال وجهة الساحل وبين 26 و32 درجة ببقية الجهات، كما توصل إلى حدود 37 درجة بأقصى الجنوب. ما يميز طقسنا زاد اليوم السحب راهي باش تكون عابرة على كامل البلاد وتكون أحيانا كثيفة بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع بعض الأمطار الضعيفة والمتفرقة. هذه أبرز العناوين في نشرتنا الجوية اللي نرجع لها بعد قليل بالتفصيل وناخذ كل صغيرة وكبيرة حول تطور حالة الجوية بالنسبة لليوم وأيضا للويكاند هدايا نهاية هذا الأسبوع السبت والحد كيف يمشي يكون طقسنا. هات في البداية ننطلق على بركة الله في متينالكم صباح الورد ليوم الجمعة وإن شاء الله جمعة مباركة للجميع بحسننا الحسين لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغالين اللي نقول لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة. وراه ما خيرش من رضاية الوالدين نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار الزين. رضاية الوالدين احنا متفقين هي حسن حسين ما وراه زادة تحل البيبان وكان لزم الشبابك المسكرين. وأهم حاجة الأهم هي أنها ترضي رب العالمين. ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكما تعودنا في متينالكم صباح الورد اللي تنطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية، الانطلاقة تكون على بركة الله بآيات بينات من الذكر الحكيم بصوت المقرئ الشيخ إسلام صبحي وتكون متبوعة بمسمع من حزب الله بصوت الشيخ أحمد جلمام، طالبين من ربي سبحانه وتعالى في هذه الجمعة المباركة أنه يحفظ وينجح بنياتنا ووليداتنا ويستر بلادنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: تسمو من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 تاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم بالدنيا وما فيها
1: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية وإن شاء الله جمعة مباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغنين وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق الآن. وخليفة كان من المستعملين بتاع الطريق منذ قليل، معناها جاء من الضواحي الغربية إنشان العاصمة. مرحبا بيك سيدي خليفة، كيفاش
2: صباح الورد؟
1: البارح تاس نتاعها مازالت موجودة ولا لا؟
2: ثم تنكيت موجود فوق الكراهب وفي الواحد، يعني احنا كراهبنا تقعد البرة، معناها عندناش جراجات في الديار، وبالتالي الكراهب كلها ماء. اما وفيت وهكا نحس طقس بحي، عملت المارش نتاعي لاباس
1: اليوم، ارتفاع نسبي في درجة الحرارة.
2: انا والله كنت نحسبه ندوة فعلا،
1: ليش ندوة؟ امطار صبت شوي،
2: امطار معقول يس. وصباح الورد استاذة مروة والشباب في سوسة وكل المستمعات، كل المستمعين، خاصة شادين الطريقي، إن شاء الله يوصلوا سالمين يا رب العالمين
1: إن شاء الله. هذا ما نتمنوه. باهي نبدأ ساعة بالفلوس وميرش منهم يظهر لي فلوقية الرأس
2: العيد
1: مع العيد الموجودات. لا نمشي ساعة الحساب الجاري الخزينة، زاد تحسنت الأمور بتاريخ 6 ماي، عندنا 2802 مليون دينار، وهذا جيد للغاية. الموجودات صافية من العملة الأجنبية بتاريخ 7 ماي تاريخ البارح، زدنا شوي ولينا 25168 مليون دينار على مستوى المجموع نتاع ملايين الدنانير، لكن بقينا في 103 يوم.
2: أيام الكتلة تحسنت، يعني
1: تحسنت زادت. هذا يخلينا نتمنى انه ماشيين.
2: نعرف نلقاهم 106
1: ان شاء الله يا رب،
2: ان شاء الله
1: 105 104 قد ما تزيد حتى نهاية ربي. الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في السوق بتاريخ 6 ماي 28110 مليون دينار. كل مرة تزيد حوايج هذه
2: ماشي مع العيد.
1: الدولار في 2875 مليم، اليورو زاد شوية، زاد هو الآخر 3403 مليم فاصل 9 يولي 3404 مليم بالضبط. شعلنا في المتينة سيدي.
2: طبعا ما زالت احنا ديما نتابع الأخبار على المستوى الدولي، المجابهة الكلامية الدبلوماسية العسكرية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ثم شوية سخانة على مستوى العلاقة المدة هذه، وثم ضربات، لكن لحد الآن تحديد من وكيف ما زال قدام العالم يتابع هذا. محليا بشكون معنا الأستاذ المحامي أحمد الغربي، ديما مريرة في الشهر الناس تطلب استشارات في جوانب قانونية مهمة في الحياة اليومية انطلاقا من أشياء نعيشوها. الدكتور سالم صالح بشكون معنا عن سيرة الطلح بين التاريخ والأسطورة في كتاب الويكاند، طيب باش نرجع للريتم بتاعنا في علاقة بالكتاب حاتم، باش نمشي وكذلك للمتابعات العلوش موسم الحصاد، مسألة الأوبئة وما أدراك ما موضوع الأوبئة اللي عاد بقوة المدة هذه، حتى بالحديث الدول كل عن وباء في علاقة بالسفينة والركاب اللي موجودين فيها، باش نرجعوا لها زادة بأهل الذكر.
1: واضح هذا وغيره موجود في متينالكم اللي تتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا. هات نمشيو للموسيقى قبل زاد أوسي ما ناخدو لي كولور دي جور من خلال اون بريف، معناها لاين متاع نشرة أخبار السابعة صباحا وأهم العناوين اللي موجودين في جار سبور. هذا الكل بعد الموسيقى، بقاو معنا راجعين إن شاء الله. طريق السلامة للجميع وإن شاء الله جمعة مباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين.
0: صباح الورد.

0: الجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة خليفة بن سالم من 6 ل 9 متاع الصباح على جوهرة اف ام تي في.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضيت والدين، وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة، وإن شاء الله جمعة مباركة للجميع. قائد الرحلة اللي باش يهزنا مدينته أو ما نقولش حاجة أخرى.
2: بلادي
1: هاي باش نهزنا لسيدي خليفة. هاي سيدي خليفة،
2: سيدي خليفة ومنها نتعداو السوسة.
1: سوسة
2: عم ترتاح ونمشيو الجوهرة طول في سوسة.
1: ونهير جمعة اليوم.
2: اليوم نهير بسمة.
1: يلا.
2: مؤكد.
1: نمشيو ليون بريف.
3: أصبح
1: البسمة والسعادة الأحلى وأروع بسمة سعيدية في وعلى الكرة الأرضية.
2: هاي والصين الشعبي.
4: بي خليني نقولك ساعة صباح الخير، نهارك ورد وياسمين حاتم وخليفة ومروة، إن شاء الله نهير مبروك سعيد للجميع. صباح على سعاد منال وأمينة هنا بحذا في سوسة، وكل من يخلط له سجارة فيم لقيت هذية نقول له إن شاء الله نهير مبروك سعيد، إن شاء الله نهير ما تسمع فيه كان الأخبار الباهية وما تقابل فيه كان الناس الباهيين اللي يعطيه موجات إيجابية ويفرحوا، حتى كان قابلتوا ناس هكا وهكا مش علينا فيه. سلام وتعدى. أي مثلا الصوت ذي يعجبني. مرسي مروة انتك صحة. شكرا شكرا. ماذا بيت حطي لي حتى في الأخبار سيرش نخدم بها عادي. عادي جدا نخدم بها. نهاركم مبروك سعيد الناس الكل، مرحبا بالجميع، إن شاء الله نهاير جمعة خفيف نظيف للناس الكل، ما تسمعوا فيه كما قلت كان الأخبار الباهية وما تقبضوا فيه كان برشا برشا حلل طيب إن شاء الله. سيامين صباح النور، أهلا وسهلا. مرسي مروة مرة أخرى، شكرا.
5: مازال بكري، مازال بكري عطرت.
4: كيف هيك؟
5: مازال بكري، الشهر مازال طويل.
4: أيوة.
2: لا ينجم يسبوا لكم بكري سنة.
4: زعمة
2: يمكن ما تعرفش.
5: عيادي وصين دايم.
4: الله أعلم.
2: عيادي إن شاء الله.
1: سمعني بربي على الباج متاعك فما حاجة حبيت نفهمها.
4: شنو هي؟
1: الرجاء مراعاة الفارق.
4: أي في التفكير.
1: في التفكير
4: طبعا. طبعا طبعا طبعا. إذا يا شعاري من أول ما حليتك الموقع الأزرق ذاك معناها باش يكونوا واضحين الناس كل يعرفوا روحهم مع... ونعرف روحي أنا على شقادة.
1: خارق العادة
4: طبعا.
1: شعار من خيرتي ما يكون ما شفتوش قبل. شو رايك سيدي خليفة؟
2: ما سمعتوش أول مرة الحمد.
1: الرجاء مراعاة الفارق في التفكير.
2: أي
1: برشا
2: نستعمل فارق في التوقيت عملت في التفكير.
1: أمين. توقيت ولا تفكير أما خير. أمين.
5: التوقيت خير.
2: أمين في التوقيت الكورة والرياضة ولا
4: أيوه قلت لك منال أمين مشكلته وقت في الحياة.
1: وقتي. ايه تعالى نمشيو اللي لاوينو متاع نشرة الاخبار مع بسمة سعيدية، بعد نرجع مع مين شرف الدين في اهم العناوين اللي موجودين في جوهرة سبورت.
4: تفضل بسمة. الاخبار السبعة باش نرجع باكثر تفاصيل على لقاء بطبيعة واجتماع كان بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة، وين شدد الرئيس قيس سعيد خلال هذا اللقاء على ضرورة العمل دون انقطاع باش الاسعار تتخفض شوية بالنسبة للمواطنين في قادم الايام، وان شاء الله احنا نقولوا. نقابة الصحفيين تدين الحكم بسجن زياد الهاني وتدعو للكف عن محاكمة الصحفيين على خلفية إبداء آرائهم. لجنة الصحة في البرلمان تعقد جلسة استماع حول مقترح القانون المتعلق بصناعة المكملات الغذائية. في أبرز أخبار العالم، والبارح شهدنا تصعيد محدود في مضيق هرمز وتبادل لإطلاق النار بين واشنطن وطهران. ترامب من جهته يأكد استمرار الهدنة. ثم تحرك باكستاني لاستعادة بحارة احتجزت أمريكا السفن بتاعهم. بالنسبة للإعلام في كيان الاحتلال الصهيوني يتحدث على تأهب في صفوف جيش الاحتلال تحسبا ربما لهجمات انتقامية. وفما مشروع قرار جديد بمجلس الأمن لتأمين مضيق هرمز، إيران تدعو لرفضه. تفاصيل الكل إن شاء الله كما قلت استناوها معنا في نشرة السبعة متاع الصباح.
1: شكرا لك. بس
2: نمشيو الأمين والبطولة طبعا. طول الحديث كان على الكورة كولا أمين.
5: الحديث كان على الدربي والتفدي. البداية باش نحكيو على الجلسة التقييمية للنجم الساحلي اللي نذكروا بها اللي باش تقام اليوم العشية، باش الناس المنخرطة في النجم الساحلي تعرف اليوم فما جلسة عامة تقييمية. نبداو نحكيو زاد على البطولة والدفعة الأولى اليوم. خلينا نقولوا مباريات ياسر سخونة برشا بحكم انه فما أربع مقابلات على تفادي النزول، واليوم كل الأنظار باش تتجاه اليوم باش نكملوا بالبرنامج وبعدها نحكيوا على الدربي والحكم النمساوي أو الطاقم كله من النمسا اللي باش يدير لقاء الدربي وغيابات زوز فرق. بعد نحكيوا على برنامج الجولة الأخيرة اللي ديركت بعد نهاية الجولة هذه يعني بعد 3 أيام باش ننطلقوا في الجولة الأخيرة لبطولة رابح المحترف الأولى اللي باش توفى نهار 14 ماي 2026. نحكيوا كذلك كرة يد ولقاءات الكأس وكرة الطائرة كذلك لقاءات الكأس. نحكيوا على بلاغ ريال مدريد بعد خلينا نقولوا العركة بين زوز جوارات وسيتم عقوبة زوز لاعبين ونتائج في أوروبا.
1: بربي في خصوص الجلسة التقييمية نتاع النجم الرياضي الساحلي يقول لي بعدها جلسة أخرى لأنه شفت التصريح اللي قدموا على موجات جوهرة فيم تيفي رئيس النجم الساحلي فؤاد قاسم يقول لن أواصل رئاسة النجم الساحلي وهذا موعد مغادرتي. معناها فما جلسة يقول لي انتخابية جلسة عامة ثانية هكا ولا لا؟
5: اليوم جلسة عامة تقييمية للموسم الرياضي 2024-2025 تلاوة التقرير الأدبي والمالي باش ينجم لتوال أنه فما عقل على الحسابات البنكية تنجم قادر أنه تنحي العقل هذه. وبعد نهار الأربعاء اللي هو 13 ماي بعد ما تلعب لتوال بنهار تلعب نهار 3 ضد السياسات الجولة الأخيرة 13 ماي فما جلسة عامة خارق للعادة مو جلسة انتخابية كما نقوله باش يحاول أنه يجيوا رجال أعمال والجمهور ويلقوا حل ويعينوا موعد الجلسة عامة انتخابية فماش معناها قائمة قادرة أنه تترشح لرئاسة النجم الساحلي كما نقوله جلسة نهار الأربعاء جلسة خلينا نقوله مهمة في تاريخ النجم الرياضي الساحلي.
1: إن شاء الله إن شاء الله يتوافقوا الناس الكل من أجل مصلحة النادي اللي في حاجة لأولاده الكل دون استثناء. شكرا ليك أمين. هذا وغيره بعد قليل في حدود 7:30 متاع الصباح احنا خلينا نمشي وسيدي خليفة للموزيك صوتها كالعادة نبدأ به لونشينمون المطول هذا. نخليكم مع رائعة منا روائية وأنا متمنى عليكم ونقول لكم إن شاء الله صباحكم فيروزي طريق سلامة للجميع وجمعة مباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين. نذكرهم عندهم 100 دينار تسنى فيهم ابعثونا MG على 85-99 أو SMS حتى تتحصلوا على هديتنا الصباحية. MG يكتبوها وابعثوها على 85-99 أو SMS تربحوا معنا أو تتحصلوا على هديتنا 100 دينار.

0: بوتي، انت في الكياس وقلقتك حاجه، كلمنا على 36 300 الف ولا 73 275 800.
1: صباح الورد، صباح الورد.

0: تسمعون في تونس الكبرى على 97 جوهرة FM.
1: Listen up.
0: الدنيا وما فيها.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفم. بسمة سعيدية،
1: أسعد الله يومكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية الأولى، وهذه أبرز عناوينها. نقابة الصحفيين تدين سجن زياد الهاني وتدعو للكف عن تتبع الصحفيين على خلفية آرائهم. مشروع قرار جديد بمجلس الأمن الدولي لتأمين مضيق هرمز، وإيران تدعو لرفضه. في تفاصيل أخبارنا، استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بقصر قرطاج رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري، حيث تناول اللقاء عديد المحاور المتصلة بسير عدد من المرافق العمومية، وخاصة تذليل كل العقبات أمام منظورية الإدارة. أيضا جدد رئيس الدولة خلال هذا اللقاء تأكيده على ضرورة بذل أقصى الجهود لتحسين ظروف عيش المواطنين في مختلف القطاعات والجهات والعمل دون انقطاع لتخفيض الأسعار اعتمادا على تصورات جديدة. أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مساء الخميس الحكم الذي أصدرته الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس في حق الصحفي زياد الهاني والقاضي بسجنه مدة سنة، وذلك على خلفية تدوينة نشرها الهاني على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك تناول فيها مشاركته في ندوة حوارية وفق ما ذكرته النقابة في بيانها. نقابة الصحفيين اعتبرت أن إحالة زياد الهاني على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصال الذي وصفته بنص قانوني زجري يعود إلى فترة الاستبداد في قضية تتصل مباشرة بحرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي، يمثل استهدافا خطيرا لحرية الصحافة ومحاولة لتجريم التعبير عن الرأي. النقابة قالت إن تكرار تتبع ومحاكمة زياد الهاني على خلفية آرائه ومواقفه الإعلامية يمثل شكلا واضحا من أشكال التنكيل القضائي، خاصة وأنه يواجه للمرة الثانية أحكاما سالبة للحرية في أقل من 3 سنوات. ودعت النقابة في بيانها إلى الكف الفوري عن محاكمة الصحفيين على خلفية آرائهم وأعمالهم الصحفية، واعتماد المرسوم عدد 115 باعتباره الإطار القانوني الوحيد للتعاطي مع قضايا النشر والصحافة. هذا وكان مصدر قضائي صرح لوكالة تونس فريق الأنباء أمس أن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت بالسجن لمدة سنة واحدة في حق الهاني من أجل الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال. في شأن آخر، عقدت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب أمس في قصر باردو جلسة استماع إلى ممثلي النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة حول مقترح القانون المتعلق بصناعة المكملات الغذائية. رئيس النقابة ذكر بأن تونس تفتقر إلى حد الآن لقانون منظم لقطاع المكملات الغذائية رغم ارتباطها مباشرة بصحة المواطن، مؤكدا مساندة النقابة لسن قانون شامل يضمن جودة هذه المصنوعات ويخضعها لرقابة صارمة قبلية وبعدية تمكن من تتبع المنتوج منذ اقتناء المواد الأولية اللازمة لتصنيعه وحتى استهلاكه النهائي، وتتيح أيضا إمكانية سحبه الفوري عند الاقتضاء. وأضاف أنه من الضروري تصنيف المكملات حسب درجة خطورتها وإفراد كل صنف منها بقواعد خاصة على مستوى شروط التصنيع ومسالك التوزيع وطبيعة الرقابة والسلطة الإدارية والصحية المختصة. دوليا، تبادلت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران أمس اتهامات ببدء هجوم في مضيق هرمز في أخطر اختبار حتى الآن لوقف إطلاق النار المستمر منذ شهر، ووسط تأكيد طهران عودة الوضع إلى طبيعته وتشديد واشنطن على أنها لا تريد التصعيد. وتعليقا على ما جرى، قال الرئيس الأمريكي ترامب إن الضرب

0: الضربات الانتقامية ضد أهداف إيرانية بعد هجمات إيران ليست سوى صفعة خفيفة، مؤكدا أن وقف إطلاق النار ما زال قائما. إلى ذلك، حثت الولايات المتحدة أمس الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي على دعم قرارها المقدم إلى الأمم المتحدة والذي يطالب إيران بوقف الهجمات وعدم زرع ألغام في مضيق هرمز، فيما رجح دبلوماسيون استخدام الصين وروسيا حق النقض الفيتو ضد مشروع هذا القرار. وبدأ أعضاء مجلس الأمن محادثات بشأن نص مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة وصاغته مع البحرين والسعودية وقطر والإمارات والكويت، والذي ربما يقود في حالة إقراره إلى فرض عقوبات على إيران، وقد يخول باستخدامه القوة إذا لم توقف طهران هجماتها وتهديداتها للملاحة التجارية في مضيق هرمز. قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني إنه تحدث مع وزير خارجية سنغافورة وطلب دعم سنغافورة لتسهيل رعاية وإعادة 11 بحارا باكستانيا و20 بحارا إيرانيا تحتجزهم الولايات المتحدة الأمريكية. أكدت القناة 12 العبرية وجود حالة تأهب قصوى في صفوف قوات جيش الاحتلال على الحدود مع لبنان وداخله، تحسبا لهجمات انتقامية من حزب الله بعد تصفية قائد قوة الرضوان، مشيرة إلى إلغاء أنشطة جماهيرية ومنع التجمهر والعودة إلى قيود الحيطة والحذر في كافة المناطق المتاخمة للحدود مع لبنان. ختاما، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها اعترضت 95 مسيرة أوكرانية خلال 4 ساعات فقط، فيما استهدفت كييف سفينة روسية في بحر قزوين. نهاية النشرة، يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار

0: بحل ورد. وشكرا لكم على الاستماع وللمشاهدة، وإن شاء الله جمعة مباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين. اللي نذكرهم ونقول لهم بجار بيستحفظوا على رواقكم، راكم أنتم الرسمة البلاد هذه أحسن ثروة هدهنا ربي سبحانه وتعالى في بلادنا، هي المواطن التونسي والمواطنة التونسية وحيدة وحيدة في الطريق توصلوا سلمين غنمين. رحب بالخليفة من جديد.
1: صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية، تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والأسيوية، مواقع التواصل في التلفزة اللي فكرها إن شاء الله يوصلوا سلمين، اللي حضروا في روحهم إن شاء الله موافقين. كل التوفيق لبناتنا وابنائنا من التلاميذ اللي عديوا في الامتحانات، وإن شاء الله تونس بخير. هيك بلغك تحيات متقاعد البارح نقاب حذا البوستة في العدم، قال لي بالله يسلم على سي حاتم عمر،
0: ربي يفضل وربي يحفظ.
1: قال لي راكم نسيتونا المتقاعدين. قلت فاش نسيتك يا اخي؟ قال لي احكيوا علينا واحنا وظروف. قلت متقاعدين انواع، يعني انا هذا رايي بالحق، ثم اللي ظروفهم تعبه، ثم الظروف متوسطه، ثم ظروفهم لباس زاد، معناها ثم ناس عندهم مداخيل معقوله.
0: هو صراحه معناها في خصوص المتقاعدين 10 سنين ولا 20 سنه التالي جراي التقاعد تعيشوا بالقدا،
1: تعيش هذا كان معروف.
0: بين 20 سنة التالي ولا 25 سنة التالي والتوى ولات يخلط خلوط، معناها كيف يبدأ قد هذايا خارق العادة.
1: جنرال مون قبل المتقاعد ما يوصل المتقاعد كان الأولاد خدموا كل واحد شد بلاست وكذا،
0: ساعات متقاعد توا
1: المتقاعدين الأولاد ما نسبة مهمة من المتقاعدين الأولاد ما تخدمش على غالب، واللي هو كالتقاعد متاعه للأولاد وكهو ما ثماش.
0: إن شاء الله ربي يحرك أسبابها وتتحرك بإذن الله
1: ونرجعوا لهم
0: بإذن الله وتتحرك بإذن الله، وخاصة وقت اللي نخدموا أولادنا أولاد المتقاعدين راهم هما يتهناوا، حتى لو كان شراء التقاعد تبدأ صغيرة تززيه وقت
1: يحس يكفي
0: يرتاح على به. نجموا نمشي والآن باش نهنيوا كل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 8 مي، ونستقبلوا زاد المكالمات الهاتفية اللي وقع ترشيحها من طرف العزيز عليهم، كتبونا الاسم واللقب متاع العزيز عليهم اللي يحتفل بعيد ميلاده اليوم ورقم التليفون، وقالونا قوموا بالواجب معه فيقوم منه عملوا له سوربريز، شاركوه في الفقرة وكان لازم نهديه له الكادو الرائع من أهداء سيتي واتش. سعاد العدواني حريصة جدا وحضرتنا المشاركين جاهزين، مش مشارك فقط لا مشاركين جاهزين باش يشاركوا معنا في قوم عيدك اليوم.
2: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
1: الانطلاقة مع سي شكري بن أحمد، نقول لك صباح الورد سيد شكري.
3: صباح النور، نهاركم أسعد الأيام، صباح الخير الناس الكل.
1: كل عام وانت حي بخير سيدي.
3: ربي يفضلك ويعطيكم الصحة كل عايشك.
1: منين تكلم فينا سي شكري؟
3: من أكودة نحن يعني.
1: مرحبا بكل مستمعينا ومستمعاتنا في أكودة.
0: أنت دي في الحومة عيطولك متاع أكودة، عيطولك شوكو أنت؟
3: والله في كل بلاصة في حالهم، في كل بلاصة دي شكري شوكو
0: يا شوكو يا باهي. كل عام وانت حي مليون ألف خير بابا العزيز.
3: عايشك ربي فضلك ويعطيك الصحة. عايشك.
1: قداش عملت اليوم شكري؟
3: 51، دخلنا في 51، دخلنا في المرحلة الدورة كما يقولوها.
1: مزال شنو مزال،
0: ان شاء الله في 100، ان شاء الله في 50 اخرى واكثر، والصحة هي
3: ربي فضلك. عايشك يرحم والديك.
1: اي شكري، اعطينا شكون صاحب المفاجأة.
3: صاحب المفاجأة ابارامون مش كومش يكونوا بعض يا الذراري وليدي معناها، ولا المدام كهو معناها ابارامون.
0: عندك وليدات انت؟
3: عندي 3 وليدات
0: ربي يفضلهم لك. شو اسميهم؟
3: عندي ريان ورسلان وارسلان.
0: ربي يحفظهم ان شاء الله تفرح بهم وبنورات نوراتهم به. والا تقول فضل. كان مش هما تقول المدام.
3: اي
0: شو اسمها المدام؟
3: دليل العياري.
0: انا في بلاستيك واو، نعطيك فرصه اخرى نقول انا متاكد اللي هي المدام هي اللي هكا نقول، فهمت؟ ما قولش يا إما لا متأكد المدى. وعلى يقين وهذوكم الكل قولهم اللي هي المدى.
3: ما با أنا متأكد وعلى يقين اللي هي المدى.
0: شوية دبلوماسية، عم شوية سياسة يا رحم بوك، عم شوية سياسة
1: بعد ما كنت وانتش مزال من سياسة. هاي سي شكري المدام دليلة هي
0: هي جه ربي
1: والله
0: لريد
1: مرته دليلة وأولاده الأولاد دون ذكر الأسماء ولكن المقدمة هي عند دليلة
3: يعطي الصحة وربي تفضلها وصغيرات ويعطيكم أنتم الصحة زيادة لكل سي خليفة سي حاتم والطاقم كامل متاع جوهرة فاميلي هي الإذاعة المفضلة نسمع فيها الناس الكل ويعطيكم الصحة برجولية على المفاجأة محلها السيربريز هذه وحلوة برشا منكم بصراحة
0: أمام شكوب ليش مسيبك
3: مرحبا بك سي حاتم ليه الشرف مش أحكي معك برشا ملا ليه
0: قول هلا بابا قول هلا هاي
3: شنية هي
0: هاي الموسيقى الرومانسية حاطتها مروة سلمي المخرجة وأقول هلا يا سيدي شكو
3: هاي
0: قول هلا قداش عندكم متزوجين أنتم
3: عنا من 2006 ولدي الكبير اسمه بكالوريا
0: اللهم صلي على النبي بارك الله
3: عايش
0: هاي هاي قول هلا
3: شو نقولها نحب
0: نحب كمل
3: نحبك يا مرتي ملالية بهيشي هاي مرتي وليداتي هذوك الكل ملالية واخواتي وبهيشي
0: تخلي ملالية هذيك خليها النعمة والعليا تغنيها انت عتيم نحبك برشا يا هات هاي هات لي قول هلا
3: نحبك يا دليلة ها قلناها
0: لا لا لا لا لا لا ربي دوم حبتك مزيت من شرالي
1: لا مش
3: نعم
0: شو ربي يدوم عشرتكم ومحبتكم ويفرحكم بنورات نوراتكم وخليفة قال لي مزلت حس فيها ما خرجتش من قلبي خرجها من قلبك من قلبك مش من قلبك خرجها من قلبك خرجها من قلبك مش من قلبك
1: يغني بالقدا شكري
0: ها سنة لحظة ستوب هاي تفضل
3: نحبك يا دليلة
0: تحسنت شوية يا أخوي ربي فضلكم لبعضكم وربي فرحكم بنورات نوراتكم وشكرا لك شكو العزيزة الغالي اللي على هذه المشاركة الأني قيالها نواصله
1: محمد علي قاسم
0: مشافة
1: سوسة أي من أخته سونتس كل عام وانت حي بخير
0: ومحمد علي راه اتصلنا بيك سعاد قامت بالواجب ولكن ما جاوبتش هذاك علاش نمشيو لحسام هو معانا الان على الخط الو حسام مرحبا يا سي حسام اهلا وسهلا
1: كل عام وانت حي بخير حسام منين تكلم فينا مرحبا
0: راكب في نقل جماعي في شنو ولا انت قاعد تسوق حسام
4: انا تاكسي جماعي بينا
0: انت تاكسي جماعي يا مرحبا بالعزيز الغالي واكيد راك واقف على اليمين معناها باش تكلمنا حسام هكا ولا لا
1: هكا توين وين ماشي هكا تو
0: مش واقف قال هكا تو انا مش ناقف يا حسام اقف سعد
1: اقف لحظات
0: اقف يا حسام يا بيه شو لقب حسام شنو
4: حسام
1: الدريدي حسام الدريدي قداش عملت اليوم
0: حسام عاود لي لقب ما سمعتوش بالكدا
1: الدريسي مرحبا مرحبا حسام الدريسي قداش عملت اليوم يا حسام 27 شباب
0: شباب
1: شباب ركاب معاك توا
0: كيفاش
4: وصلت
0: للمحطة تو وصلت للمحطة في محطة شنو تونس ولا في الحومة غادي في من عروس
4: فوشان
0: في فوشانة انت تعمل خط فوشانة تونس هكا
1: فوشانة بن عروس
0: فوشانة بن عروس قديش البلاس
4: من فوشانة أصلاً
0: 150 وقالوا لي حسام الدريسي راه ما يجريش بالكل
1: هاي ما يقفش معنا
0: شنو ولا لا
1: محاول الطيران
4: يعني في المعقول ما هوش مش كما تاكسي جمالي
1: تشوف ان شاء الله
0: على كل احنا معنا البيلوت حسام الدريسي متاع التاكسي الجماعي خط
1: بن عروس فوشان
0: فوشان هاي سيدي خليفة
1: هاي سي حسام شكون اللي بعث لسامس
4: عمي
0: إيضاء عمي عمك إيضاء ربي يحفظه ربي يخليه.
1: ما عندك انت
0: عمو رضا بن مجد
1: هذا.
0: عمو رضا ميرسي بوكو حسام دريسي او تحياتي لعمك رضا اللي ما كنا من مصافحتك عفوا وسعد على روحك وحيده وحيده في ثنيه عايش خويا وعلى الركبين اللي معك بعض
1: تحيه للتاكسي جماعه
0: نحيهم كل ونطلبوا منهم كل لطفك استحفظونا على روحك
1: استحفظونا
0: وعلى ركبين معكم ربي يبقي عليكم الستر. يلا نمشيو للتصويت هيا لمرو رقم واحد رقم واحد
1: شكري بنا
0: شكو من أكودة يتحصل على المونجيلا رائعة من أهداء سيتي واتش.
5: قوموا معي ذاك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر أوريجينال جوهرة فم Téléchargez notre application Jour FM sur App Store et Google Play. L'application Jour FM dit maman à l'App Store ou Google Play. Jour FM. Publicité. كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوام تاع الزيت أجيل إنرجي توفر لك في الكام متاحة NEI Synth 0W20 pour moteur moderne, thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر تنقص في استهلاك الوقود تطول في les intervalles de vidange وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy. جوهرة FM. Publicité.
6: مثل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
7: متمتع
0: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين. باش نمشيو لبورصة العلوش نمشيو أيضا للموسم الحصاد. البعض يقول لك راهو انطلق فاش انطلق هذا يجاوبنا عليه خليفة بسالم لكن أعطيني بعض الفيديو تمهيدا باش تشوفوا التوانسة قداش ضامرين معناها وقداش يعلقوا على الواقع اللي شادوا فيه في الأسواق. حد من المواطنين شعمال لسيدي هز العلوش مع الديستريبيتور
1: مشي تفاوض وياه مباشر
0: قالوا لي أشوف الشارع قالوا جبتك تشوف على عيني قديش نقص
1: الله يحفظك.
0: أنا زيادة في سعر العلوش خليت التونسي كيما العادة ياخو العملية بضمار بتفديك
1: هو المدة كلها كي مشاري خلي يضحك شوي.
0: أتون شوفوا بعض التعليق الأخرى والفيديوهات الأخرى اللي ممتازة جدا من طرف المستمعين والمشاهدين والتونسة اللي الناس ما عارف في برحبة قالوا توا تعرف موسم السرقه نتاع شنو
1: هو
0: اي ظهر العلوش
1: لا كل فتره وكل موسم يتبدع له معنا
0: موسم
1: توا ثم سرقات
0: قالوا المقدمه تعز قدمه وشوي فما يسوزوا زيد هذيك
1: شفناها شفنا في القيروان
0: في بزرت هذيك
1: في بير علي بن خليفه زاد رجل مسكين معناها العلش بتاع كل
0: يلا خير تعطينا نمشيو للاريير بلان.
8: اريير بلان
9: اريير بلان
1: هذا هو حاتم بين الفلاحة بين موسم العلوش وموسم الأعلاف كذلك اللي انطلق واللي نشوفنا ماكينات الحصاد ويبدو أنه ما هوش القمح ذاك والشعير وإنما الأعلاف. باش نبدأ مع سي عماد وعذور رئيس نقابة الفلاحين بجهة بنزرت باش نحكيو معاه على بورصة العلوش وبورصة الأعلاف في نفس الوقت. سي عماد صباح الورد.
10: صباحي سي خليفة صباحي سي حاتم مرحبا بكل مستمعين جوهرة فام.
0: يا اخي الحصاد بدي عندكم وشنو الحصاد نتاع شنو يا اخي قمح ولا شنو
10: الموسم الحصاد هذا للقرط عشان القرط احنا نقولوا له انطلاقا
0: القرط
10: الحصاد نتاع الاعلاف الخشنه هي القرط قرط قصيبه قرط المنجور قرط الحلبه هذه هي الانطلاقه نتاعها هي مختصه فيها ولايات الشمال يعني ولايات بدايه الامطار تبدا فيها بكري يعني دونك الزراعه نتاع القرط تبدا من شهر اكتوبر أول شهر أكتوبر والحصاد نتاعو يجي ديما في اواخر شهر ابريل اوائل عفوا شهر ماي. دونك هذه الاعلاف اللي يستعملوها للابقار بعد في الصيف وكذلك في في فترات مشتاء وقت اللي ينقص الخضار تنقص الفيردور معناها.
1: هي مسنا موسم اعلاف متوفر مع غلاف اللحوم الحمراء وهو شفناها انعكاسها في سعر العلوش.
10: اي هذا هو انا حبيت نحكي اليوم اللي الاسوام اللي قاعده تتباع بها القرد توا قاعد يتباع ب 12000 ويخلط الى الوسط والجنوب ب 17000 معناها اليوم الكلفه نتاع البالت القرد وصلت 8500 باعتبار لك المشاكل اللي يعاني بها قطاع الاعلاف تويكه هي الارتفاع نتاع التل التل الرباط مفقود تل الرباط اللي يربطوا به الماكينه البريسه هذيك
0: يربط
10: به هو هو هو مفقود يعني وشهد ارتفاع مؤخرا في السوم نتاعو في الكيلو من 4680 الى 4780 هذايا قانونيا ولكن لقاو زاد فما مضاربين قاعده تبيع فيه الكيلو حتى ب 5000 و5200 واحنا كنقابه تونسيه الفلاحين ندعيوا انه وزاره التجاره اليوم تتدخل وتضرب على الاسعار هذه خاطر باش تزيد في في في غلاء اسعار القرط وبالطبيعه هذا باش ينعكس زاد كيف كيف على الاعلاف وعلى كلفه الانتاج للعلوش وللبقري ولكل ما هي ماشيه في تونس.
0: اعطيني العلوش قداش يمشي غاديك في ولايه بنزرت؟
10: والله سي حاتم الاسوام موجوده الكل هي لكن المعقول واللي باش يمشي فيه المواطن ونعرفوا هذا حتى كي نقولوه راهو كي نقولوه يعني الاسوام باش تكون حتى عند المواطن يقول لك ديما غالي هو الحاجه المعقوله من 13100 ل 17100 يعني مليون و300 حتى ل 17150 يعتبر علوش مقبول اللي كان يعني يعيد عليه المواطن التونسي في سنوات قديمه معناها ويرى فيها انها
0: مليون و300 انت بضمانتك انت يا عماد اللي هو علوش مش قطوس.
10: لا ماهوش قطوس علوش نتاع 40 كيلو حي راني نحكيه معناها 45 كيلو حي ما يقارب 22 دينار كيلو لحم معناها هذا هو يعني
1: 22 دينار يعني اي
0: هذا بيه يا كبير
10: كيلو لحم حي معناها سقيط معناها 22 دينار حتى كي تضربها في السعر اللي قاعد يتباع به تويكا 60 دينار هي بيده باش تلقاها في المليون و200 مليون و300
0: هل بالمجد يتحدثوا على مقاطعة من طرف التوانسة وإلا التوانسة تستنى في الشهر يمتاحها باش تجي تشري العلوش؟
10: هو راهي توا العلوش خرج من عند الفلاح بالنسبة للعلوش خرج من عند الفلاح ولا توا عند القشار ونحكيه على القشار المسخمين خاطر سي حاتم يلزمنا نعرفوا اليوم اللي فما ناس تشري كتار وكتارين وتعمل لك بنية باهية يعني جراج كبير وتستغلوا انها توليك القشاره مسخمين على اعتبار انه حتى المواطن التونسي ماشي في باله ماشي الفلاح وهو هذاك قشار شراء وعنده انقار كبيره وفي منطقه يعني فلاحيه يمشيوا في بالهم وهذوكم تويكا توا خاطر
1: يعني قشار هذا اللي يبيع في العلوش ماهوش فلاح ما عندوش بطاقه فلاح
10: ما
1: هو في الساميه ولا في الغابه
10: ماهمش هم الاكثريه هذوما ناس منهم فما ناس اصحاب مشاريع اصحاب شركات طب محامين يخدموا في نشاط ثانوي لانه يعني القطاع
1: يبيعوا في العلوش
0: لحظه عاودي لحظه متاكد طب محامين
10: يعملوا ديزانفستيسمون مش بشرط يكون هو راه متواجد على البيعان ماهوش بشرط يا اخي عنده كبرانه وعنده ناس وعنده ناس تقف على البيعان والشراء
0: أنا النزه هم
10: انت
0: تصرح دينا النزه به واضح به نواصلوا سيدي خليفه تفضل
1: الاسعار تو اللي عطيتها لنا سي عماد بين 1300 1700 هذه من قبل القشار ولا الفلاح؟
10: الفلاح اكثر علوش باش تلقاه عنده في المليون و500 اكثر علوش عنده يعني كعلوش في وزن
0: والقشار بقداش يبيعوا؟ والقشار قداش يبيعوا كيف ياخذوا ب 1500
10: تلقاه فيه 150 200 الف 150
1: جوج زملين
10: معناها الاسعار تاع المليون و500 ولي ب 17
1: المليون و500 ولي ب 17 معناها المليون و500 عند الفلاح يولي 17% بالنسبه لانه اللي باش يشري هو باش يشري من القشار يمشي في كياس يلقى واحد يبيع في علالش ولا غيره هكا ولا
10: اي هل باش تلقاهم في الرحب وهما تلقاهم في ما قلت لك هذوما اللي ضيعات كيما نقولوا قشاره من الخمين في ضيعات في الحيه يمشي في بالك انه هو فلاح هو في الاخير ويستعمل المخزن هذا حتى في خزنان القرط وبيعان الفول المصري يعني دولاب كبير يخدموا فيه بارك الله
0: ربي يعاونك كان نجي نحسب معاك نحسب شويه حسبه ناخذوها مع بعضنا نقولوا مثلا هو يشري بإكس قديش الربح متاعه 10-15-20-30% يحطهم ربح خنفه القشار نحكي
10: ما بين 20-15% يعني المليون عليه 100,000
0: المليون عليه 100,000 به واضح
10: المليون عليه 100,000 معناها يشري مليون ما بيحولكش أقل من مليون ومية ما بيحولكش أقل من مليون ومية خاطر هو ما هوش باش يبيعوا في نهاره يعني يجم يقعد عنده جمعتين وجمعه وثلاثه وفهمتني باش حتى يخرجوا يتصرف فيه ويبيعوا يعني فما 100,000 فما 100-150
0: باي عماد باش نسلك على حاجه اخيره اي واضحه باش نسلك على حاجه اخيره تعليق واخبار دارت برشا اللي طاح بعصابه نسائيه لسرقه المواشي والزعيمه تقود اللي سوزوت تحدثت عليها دون لوحات عندكم معطيات كنقابه انتم في خصوص هذه العصابه اللي يقولوا ضرت برشا فلاحه
10: بالنسبة للمعطيات معنا حتى معطيات لأنه فما أخبار متزاربة برش شيء يقولوا راي حقيقة وشيء يقولوا لا ذي راو من افتعال
0: نوعي الخيال متاع الفيسبوك
10: متاع الفيسبوك وحقيقة يعني احنا ديما نعتمدوا على المصالح الأمنية الموجودة في الجيرة هذيك يعني ختمين والعالية والعزيب دونك فما حتى تصريحات وفما حتى حرس دونك الدوائر
0: إذن الرسمية إذن الخبر معاني. الخبر مش متأكد
10: المتأكد
0: أنه الفلاحة والقشارة وأيضا السلطات الأمنية اللي نشكرهم حارسين أنه يتعدى الموسم 5-5 هكا ولا لا
10: بالطبيعة هذا الحمد لله الحمد لله عليه أنه تكون ظروف طيبة وموسم فلاحي طيب وإن شاء الله ديما نرجع للنقطة الأولية اللي هو تل الرباط أول موسم الحصاد متاع العلاف بدأ ماذا بينا كان يوفرونا تل الرباط مش تجيناش أزمة كما صارت في الأزمة في الأمونيت
0: نعم تل الرباط تقول لي فما أخبار شو الأخبار مروة قل لي عليه شو الأخبار فيسا بسرعة عطيني وزارة الفلاحة يقولوا أمن تل ودخلت للتعديل هذا ما تقوله لي توت ونرجع نشوف الخبر كامل ونقدموه بعد قليل شكرا عماد يلا 7 صباحا و30 دقيقة هنا على الدنيا وما فيها

0: Jawel Sport. Avec l'équipe sport sur Jawel FM.
1: برعايه مع اريد الالفين يطلع منها شارجي بزوز دينارات والاكثر والعب على ما اريد والا كليكي على اللين اليجيك باغ اس ام اس قيمه الربح الاجمالي توصل لاكثر من 600 مليون في اللعب بالكل
0: اريد طور عالمك جوهر سبور.
2: صباح الخير، مرحبا بكم في جوهر سبور. البداية بالنجمة الساحلي، اليوم تنعقد الجلسة العامة العادية للموسم الرياضي 2024-2025 بداية من الساعة 5 مساء بنزل النجمة الساحلي طريق القلعة الصغرى. عرض تقرير الأدبي للموسم الرياضي 2024-2025، عرض التقرير المالي لنفس الموسم، كذلك تلاوة تقارير مراقبي الحسابات لنفس الموسم والنقاش والمصادقة على التقارير. نذكروا أن الموسم الرياضي 2024-2025 كان هيئة تسييرية برئاسة السيد زبير بيا. كما قلت اليوم العشية الجلسة العامة العادية لنجمة الساحلي الخمسة انت العشية. في البطولة اليوم تتلعب الدفعة الأولى من مباريات الجولة قبل الأخيرة، الأربعة نتاع العشية أربع مقابلات. الأولمبي البيجي شبيبة العمران مقابلة يديرها الحكم حسين نيلي، وفي غرفة الفار حمزة جعيد، وباش تكون منقولة على قناة الوطنية الأولى. الشبيبة القيروانية الاتحاد المنستيري أشرف الحركاتي حكم المقابلة، ومجدي بلاغة في غرفة الفار وباش تكون منقولة على قناة الوطنية الثانية. في استاد الكرم مستقبل سليمان يستقبل مستقبل جابس، المقابلة هذه يديرها الحكم محمد علي قروية، وفي غرفة الفار هيثم جيرات، والملعب التونسي يواجه اتحاد بن قردان. منتصر بالعربي حكم مقابلة، وفي غرفة الفار سيف صوفيان الوردانية. غدوة تلعب الدفعة الثانية من مقابلة الجولة قبل الأخيرة، في الأولمبي سوسة النجم الساحلي يستقبل النادي البنزرتي، المقابلة هذه دير الحكم حسين بن ساسي، وفي غرفة الفار أمير العيادي. مستقبل مرسى في الكرم يستقبل النادي الصفاقسي، بسام بالعيد حكم المقابلة، ووليد المنصري في غرفة الفار. في مركب جرجيس الترجي الجرجيسي يستقبل نجم المتلوي، مقابلة يدير الحكم عبد الحميد بدر الدين، وفي غرفة الفار خليل الجرية. نحكيوا على الديربي اللي تلعب نهار الأحد 10 ماي، ديربي البطولة بين الترجي أراضي تونس صاحب المركز الثاني عنده 60 نقطة، والنادي الإفريقي صاحب المركز الأول عنده 62 نقطة. ديربي فيه الترجي في صورة انتصار باش يخلي الحاسم للجولة الأخيرة وهو متصدر البطولة، وفي صورة انتصار النادي الإفريقي يتوج رسميا بالبطولة للموسم الرياضي 2025-2026. أبرز الغيابات، أسامة بوغرة عن الإفريقي غيب بعد تحصل على الإنذار الثالث مع عودة حمزة الخضراوي. في الترجي غيابات كل من حمزة جلاسي بعد تحصل على الورق الحمراء في لقاء شبيبة العمران، ومحمد دراجر للإصابة مع عودة معز الحاج علي. طاقم تحكيم الديربي باش يكون طاقم تحكيم نمساوي، حكم المقابلة كريستيان بيترو، مساعد أول ماكسيميليان فيس، مساعد ثاني ميكايل أوبرزبرغر، وحكم رابع حمزة جعيد، في غرفة الفار هارلد نيشنر، وأسيستون فار رولاند برانشنر. كما قلت ديربي العاصمة تلعب نهار الأحد 10 ماي الأربعة على العشية بين الترجي أرض التونسي والنادي الأفريقية. أعلنت الرابطة الوطنية عن تعيين مقابلات الجولة الأخيرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، تلعب على ثلاثة دفعات. الدفعة الأولى نهار 3-12 ماي الأربعة نتاع العشية، القمة نادي الصفاقسي نجم الساحلي شبيبة العمران مستقبل المرسى. الدفعة الثانية نهار الأربعة 13 ماي نادي البنزرتي ترجي الجرجيسي مستقبل يابس الملعب التونسي، والدفعة الأخيرة باش تكون نهار الخميس 14 ماي نادي الإفريقي الأولمبي البيجي الاتحاد المنستيري مستقبل سليمان اتحاد بن قردان الترجي الرياضي التونسي، ونجم المتلوي يستقبل الشبيبة القيروانية. في الهوند اليوم تلعب الدفعة الأولى من مقابلات كأس تونس ربع النهائي في قاعة الزواوي 6 نتاع العشية، الترجي الرياضي التونسي يستقبل النجم الساحلي، المقابلة باش تكون منقولة على قناة الوطنية الثانية. والدفعة الثانية باش تكون غدوة السبت 9 ماي 4 نتاع العشية، ثلاثة مقابلات، بعث ابن خيار النادي الإفريقي، الملعب التونسي سقيت الزيت، وجمعية الحمامات يستقبل سبورتينغ المكنين. في الفولي اليوم تلعب الدفعة الأولى من نصف نهائي كأس تونس لكرة الطائرة، ماضي ساعتين في قاعة تمساك النجم الساحلي يستقبل مولودية بوسالم، لقاء يدور بدون حضور جمهور باش تكون منقول على قناة الوطنية الثانية. والدفعة الثانية باش تكون غدوة في قاعة الزواوي 4 على العشية، الترجي الرياضي التونسي يستقبل النادي الرياضي الصفاقسي. أصدر نادي ريال مدريد الإسباني مساء أمس بعد المشاجرة التي وقعت بين لاعبين فالفيردي وتشاوميني، وقال ريال في البيان أنه تقرر فتح إجراءات تدريبية ضد من الأوروغوياني فالفيردي واللاعب الفرنسي تشاوميني بعد الأحداث التي وقعت صباح أمس في الحصة التدريبية. ذكروا أن المشاجرة بين زوز ملاعبية أجبرت فالفيردي للذهاب للمستشفى لتلقي العلاج بعد الإصابة على مستوى الرأس. فالفيردي كان هابط بيان يقول أنه تشاوميني ما تمش ما ضربوش والإصابة جات بعد اصطدام رأسه بالطاولة. نذكروا أنه ريال باش يلعب الكلاسيكو نهار الأحد 10 ماي 8 تعليل في الكامب نو بين البارسا وريال مدريد. انتصار أو تعادل للبارسا يخليه رسميا يتوج بالبطولة. في اليوروبا ليج والكونفرنس ليج البارح عرفنا النهائي المرتقب. البداية باليوروبا ليج، أستون فيلا يتأهل حساب نوتنغهام فورست بعد ما ربحوا 4-0، وفرايبورغ يتأهل النهائي بعد ما ربح براغا 3-0. النهائي باش يكون نهار 20 ماي في اسطنبول بين أستون فيلا وفرايبورغ الإسباني. في الكونفرنس ليج كريستال بالاس فاز على شختار دونسك 2-2، لقاء شد مشاركة علي غرام في الدقيقة 30 وتأهل كريستال بالاس الإنجليزي للنهائي. وفي فرنسا ستراسبور ينهزم أمام رايو فاليكانو 0-0 والفريق الإسباني يتأهل للنهائي. النهائي باش يكون نهار 27 ماي في لايبسيش ألمانيا بين كريستال بالاس ورايو فاليكانو. كانت هذه أول نشراتنا الرياضية. أكثر تفاصيل تلقاوها على استنتانا جوهرة في بونت.
0: C'était Jean Respond avec l'équipe Sport.

0: pour Nicolas, l'ambiance en direct. Hashtag JoherFM sur Instagram.
1: Instagram.
0: Hashtag JoherFM.
1: Publicité. ما فهمتش انا من جاتك فكره المشيان الحمام بورقيبه.
2: الطبيب قال لي مشاكل خشمك وودنيك والروماتيزم الكل يلزمهم جمعه في حمام بورقيبه في المرادي.
1: يا محلاها اللي تقتل.
2: انا ماشيه باش نتفاهم مع الطبيبه على الكير نتاعي. انواع العلاجات هذه الكل ما تلقاها كان في حمام بورقيبه في المرادي، وتعتمد على المياه المعدنيه الجوفيه. جمعة من زمان ترجع تنطل. هاي كلها شكرا
1: يا بنتي، كل عملتهم أنا مانيش كيف.
2: والله فريدة، والله فريدة. المرادي حمام بورقيبة، المحطة الاستشفائية بالمياه المعدنية.
3: باش تعمر الدار حضرني لك احسن افار. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي بقصر المعارض بالساحل الساحلين المستير. نخبه من احسن صنايعيه في عالم الاثاث والتاثيث والاسعار استثنائيه. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي جاء في وقته.

0: مجلة مثل العواد والخطاوات ولصق في الألبومات باش تربح ليد سبيسيال تعمل جو مش نرمال.
1: أنا كلاس تومي جيري وحفلها بالليد مع الأولاد.
2: فوكس إلكترو ميناجي 25 سنة وانتو ما في عينينا.
3: حياة أسيورانس 40 عام ثقة والتزام في بناء مستقبل آمن لكم. التأمين على الحياة مش ورقة تتصحح، هو ضمان يحمي العائلة وادخار يبني مستقبل الأولاد. في حياة أسيورانس طورنا حلول للعائلات، للمهنيين ولأصحاب المؤسسات على قد طموحاتكم ومسؤولياتكم. فضل كفاءات تعرف تسمع تنصح وقريبة منكم في تونس الكل. حياة أسيورانس شريك حياة ديما معك، وين كنتوا كنا معكم، وين ماشيين ماشيين معكم، واللي جاي أقوى وأقرب لكم باش يكون المستقبل مضمون آمن وواضح. حياة أسيورانس فيفغ سوران. حياة جروب كومار.
4: معرض سوسة الدولي للكتاب في دورة 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب. آخر الإصدارات في عالم الكتاب، ندوات ثقافية ولقاءات، أنشطة وفضاء للأطفال من 8 إلى 17 ماي، من 10 إلى 7 متاع العشية بفضاء معرض سوسة الدولي.
5: كيلر جيل قاهر الكفار اللي يقضي على كشمار الدار، السيد يرتع فيها وحده ليل ونهار، وتوا مع كيلر جيل لقينا الحل الفعال. كلا من كيلر جيل ورجع للغار، اللي بقطر منه في أقل من نهار انفكتهم كبار وصغار، ولهنا وفي الكشمار. كيلر جيل الحل اللي يقطع الكفار. برودوي التهاش
6: جوهرة أفهم. بيبليسيتي

صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية، وإن شاء الله جمعة مباركة للجميع. ناس بكري وناس توا يقول لك السيف ضيف، وصحيح هو السيف ضيف في فيسع ما يوصل له، فيسع ما يمشي على روحته. والضيف عد كبيرة ودق علينا الباب وطلع علينا ويقول يا مرحبا، وما ينجمش يطل علينا السيف من غير ما نبرمجه كتفرهيدات، من غير ما نمشيو في سفرية مثلا، سفرة هكا أنا والعائلة ولا أنا والمدام ولا حتى ساعات يمشي وحدهم، ومن غير ما نخرج ونبدلوا جو حتى بليلتين في أوتيل على الأقل غطسة في البيسين مع الصغيرات. نعرف اللي أول حاجة يخمم فيها التونسي توا هي الميزانية، يقول لي لي أنا اللي قاعد نقدم في الحكاية هذية هي بقديش أي، وأول سؤال يسألوا هو أي بقديش، ثاني سؤال يسألوا أي بقديش الفلوس هاوك. هذه المشكل الأساسي حسب الميزانية المتوفرة عنده ونفهمه. سيف سنة مع براءة فواياج، برمج سيفك من توا ومن غير ما تسأل بقديش، على خاطر أول حاجة ماكش باش تلقى أقل في السوم اللي تقدمه براءة، يعني هدايا ميور بري غارونتي. ثاني حاجة عندك لوردي بوكينج مازال على ذمتك تقريبا جمعة 10 أيام هكاكا أخرين، يعني اللي ريزيرفي من توا يتمتع بتخفيض يوصل إلى حدود 30% 30%. هاي ما لهوك الفرصة عندكم، واللي يحب يستغل هالتخفيضات هذية واللي بون بلون هذوما من توا يكلم براءة فواياج ولا يدخل على السيت www.baraavoyage.com. نعاود www.baraavoyage.com، تلقاو جميع النزل والفنادق وجميع العروض متوفرة على السيت. نذكر زادة اللي عند براءة فواياج تلقاو تذاكر الطيران بأسوام مرفقة، وخليني نعاودها ميور تاريف غارونتي، يعني قبل ما تقص تذكرتك لو وصل وقارن لي بري متاع الناس الكل توا تلقى اللي أحسن سوم هو عند براءة فواياج. وهم من هذا الكل اللي فما السويفي المتابع، مش بعت لك التذكرة وسيب طفيت الضوء، لا يعني يقعدوا يتبعوا فيك حتى لين تركب في الطيارة، وإذا كان فما روتار ولا موديفيكاسيون يكلموك ويعلموك بالوقت. كيف كيف مواطنين بالخارج اللي مروحين توا على كروازير مثلا ولا على ستيان وغريمالدي وكورسيكا ذوكم وغيرهم، تلقاو راو أحسن الأسعار عند براءة فواياج. العرايس متاعنا وربي يهنيهم ويزين عليهم، زاد اللي ناويين يعديوا شهر العسل في تركيا مدينة الجمال اسطنبول المغرب ولا مصر، عند براءة فواياج تلقاو أحسن العروض وأرفق الأسعار. ملا العنوان أكيد عرفتوه حبيتوه براءة فواياج، ورقم الهاتف زاد أكيد رقم عندكم فكرة عليه، لكن هات نزيد نذكركم به 70 550 020، نعاود 70 550 020، وإلا عندك 21 881 882 21 881 882. سينو عندك 21 882 881 21، إذن 882 881. سينو كما قلت لكم فما سيت وفما براءة اللي هي قريبة منكم، والليزاجونس متاحة مفتوحة لاحتضان كل الحرفاء، إذن ما تفلتوش هالفرص هدية. تكلم من توا هز تليفون مثلا 21 882 881، راهو يجاوبوك في كل الحالات. وبراءة فواياج فوتر بارتنير دو كونفيونس.

0: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وان شاء الله طريق السلامة بالنسبة الى كل مستعملية طريق. يعيشكم بجاه ربي، استحفظوا على رواحكم، راكم انتم رسمي البلاد هذي. نقصوا من السرعة، البس السنتور، زد على ذلك الحاجة الأهم الأهم، راهوك المجاوزة الممنوعة اختر شديد. كيف تجيبش تعمل الدوبل ساعد روحك في اثنين، ومش لازم الدوبل، والله الدوبيل على الدوبيلة تخلي لنا كوارث. لطف عليكم وربي يحفظكم وإن شاء الله ترافقكم كان السلامة. والفقرة هذه جعلت أنه باش نذكر كونه أمبو رانا نجمو، هاي نكونوا بوزيتيف برشا، يلزمنا نكونوا هكاك، نجمو نستحوذوا على سلامتنا ونجمو نعملوا دي ريكور انه ما نتسبوش في حتى حادث لمده طويله. فما عباد شاركوا معنا وموجودين حتى في الاسابيع الفارطه، ملي خذا البرميم

0: الاسم واللقب
1: هدى بن احمد من طبولبه ولايه
0: مسير. طبولبه ولايه مسير. انت جو بونس اسوري عند اجونس محمد مراد اللي هي في سوسه, اه, والسكنه في المسير, واخترت اخترت تكون اسوري في سوسه.
1: ايه
0: قداش عندك قداش عندك اسوري في اجونس محمد مراد جات اسورون سوسه؟
1: من
0: 2016. قداش عندك للا من اللي خديت البرمي؟
1: من
0: 2008. من 2008.
1: هدى
0: يا هدى قداش عندك اوسي ما تسببتش انت في حتى حادث,
1: حتى مر.
0: اللهم صل على النبي, ان شاء الله 100 سنه اخرين هكا يا هدى.
1: عايش
0: هدى. هما صراحة باش نقولها دابري ما فماش دي ستاتيستيك اوفيسيال نعتمدوا عليهم, ولكن ملاحظاتنا احنا, يقولوها التوانسة اللي تسوق في الكياس واحنا نلاحظوها, انه انسانة يسوقوا خير منا احنا برشا. هذا صحيح ولا لا يا هدى؟
1: صحيح بالطبيعة.
0: وشنو عليه, شنو السر؟
1: نتحمل المسؤولية اكثر, نتعلموا نتحملوا المسؤولية نحن. من عادة النساء تتحمل المسؤولية
0: وتحتاطوا
1: وتخاف, وكما تخاف على صغارها في الملكيات تخاف على صغار العباد وتخاف على العباد اللي معاها.
0: الحمد لله. دونك انت هذا اللي تستعمله في الطريق, وهذاك اللي خليك والحمد لله الى حد الان, وان شاء الله الى حدود 100 سنه اخرين ما تسبب في حتى حادث هكا عامله, ولا فما أسوس اخرى تنجم تفيدنا بها؟
1: لا الحمد لله نلتزم بالقواعد نتاع الطرقات, المجاوزه الممنوعه, كما تقول السنتور ستوب. نعطي الاولويه ساعات اذا كان حتى لو كان عندي الاولويه ونتنازل على الاولويه نتاعي. باش
0: انت تتحرك برشا بالسياره, شو خدمتك هدى؟ اش تخدم مدام هدى؟ استاذ تتحرك برشا بالسياره استاذ هدى؟ دوبل هكا ما غير الدوبل على سيارات ما غير ما تغزر الروتروفيزور
1: لا لا لا جميل جميل. حتى الصغار يقولوا لي ما في ما عادش وقت, نقول لهم نوصلوا خير ما نوصلوا الجمله
0: ان شاء الله توصلوا سلامات. لله هدى لله هدى جات اسيرونس تكرمكم, وشرف لينا في تعاوننا مع جاتا سيرونس ان نصافحوكم ونقول لكم برافو بالبي ماجيسكول, ونقول لكم يعطيكم الف صحه, واعطيتونا درس وتعطيو فينا في دروس يوميه انه لورسكون فو اون بو النجم ونستحفظ على سلامتنا وما نتسبوا في حتى حادث. باه هذاك علاش فما ان كادو, تعرف الكادو ولا ما تعرفش؟
1: لا
0: ما عندكش فكره
1: صراحه. لا
0: شي نجم يكون بقيمه 100 دينار 200 دينار 300 دينار 400 دينار ولا 500 دينار, انت تختار وانا ننفذ.
1: اللي يجي مبروك.
0: يعطيني اللي يجي مبروك هذا قداش؟ انت تختار وانا نقول اوكي 100 200 3 4 5.
1: أنا موجودة معاكم يتسمى ذاك كادو كبير.
0: شرف لينا, ربي يخليك, نبوسك من جبينك أنت والعائلة الكل, وربي يحفظكم وربي يخلي هكا دائما وابدا نسعد بلقاكم. لله هدى عندك 500 دينار كارت اسيرونس, قلت كارت اسيرونس من اسيرونس من كارت اسيرونس كارت عندك اجيليس 500 دينار اللي هي معروفه الكارتة نتاع عجيل انرجي. 500 دينار باهين برشا هكا ولا لا؟
1: باهين
0: وتستاهلهم وتستاهلهم عزيزة. ربي بقى عليك الستر انت وكل التوانسة, وانسانة نفتخر بهم, اي انسانة يعرفوا سوقه خير منا احنا. اي نعرف شنيكل برشا توا, لكن نقولها بالصوت العالي. وانتم يا سيدي يا رجال كان تحبوا تفوتوا التوانسة عملوا انسانة عملوا كيفهم يا اخويا, استحفظوا على روحكم في الطريق. مرسي بكو هدى بن يحمد من اسوري في جات اسورونس اجونس محمد مراد سوسة.
2: Transmission.
3: حتى لسبعتاش مي مونوبري تويتكم بكليماتيزور غري 12000 انفرتر مع 3 سنين جارانتي بمليون و 599 دينار, ويتصبولك 50 دينار كاش باك في الكارتة. في عيد ميلادنا جونا وجوكم حافيلي بالبروموات. مونوبري ديما معك.
2: papa, il est comment le voyage en bateau?
4: Il voyage avec GMV, mais nous...

0: مولاندور يوديك باش نوازلوا لي على كريم كيك بنين ويجي بين وقتين.
1: مولاندور ودي روحك وزيد.
2: اجيل انرجي توفر لك في الكام نتاعها اني اي سينت 0W20 بور موتور تيرميك اي هيبريد. لا جام اني اي سينت زيوت 100% ايطاليه تضمن حمايه اكثر وتزيد في عمر الموتور. اني اي سينت لا بيرفورمانس ايطاليان ديسپونبل شي اجيل انرجي.
3: مع كارت التوليد الدار كانك مولود من 22 افريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الاغلى صوم في البانيه نتاعك. عزيزه الدار دارنا.
4: معرض سوسة الدولي للكتاب في دورة 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب. آخر الإصدارات في عالم الكتاب، ندوات ثقافية ولقاءات، أنشطة وفضاء للأطفال من 8 إلى 17 ماي من 10 إلى 7 متاع العشية بفضاء معرض سوسة الدولي.
5: ملا عيد ميلاد عليك يا ماي ام جي، حل بلي ماي ام جي وقراتي كل يوم ايفون للربح.
6: ام جي يفرح قلبك كل يوم.
7: Publicité.

0: Météo, à le Jour FM.
1: صباح النور والسرور، وان شاء الله طريق سلامه بالنسبه لكل مستعملي الطريق الان، وان شاء الله جمعه مباركه لكل مستمعينا ومشاهدينا الاعزاء الغاليين اللي نستسمحهم ان نمشيو مع بعضنا للميتيو دي جور ونشوفوا تطور الحاله الجويه بالنسبه الى هذا اليوم الجمعه 8 ماي 2025 و2026. شوفوا اذا مع بعضنا شنو اللي عندنا وما عندناش في طقس اليوم ونفهموا احنا وين. قال الاخر هل صيف بيتم معنى الكلمه والا خريف عاتي على سيف امطار وكذا؟ نشوفوا ايش عندنا مع الناس. سحب عابره في طقس اليوم الجمعه 8 ماي 2026 على كامل البلاد، لكنها تتكاثف احيانا بعد الظهر بالمناطق الغربيه للشمال والوسط. الريح من القطاع الشمالي قويه نسبيا قرب السواحل وضعيفه فمعتدله ببقيه الجهد، كما راهي تتقوى نسبيا بالجنوب آخر النهار مع دواوير رملية محلية. البحر مضطرب فشديد الاضطراب بخليج جيبس. الحرارة في ارتفاع نسبي مقارنة مع البارحة، وتتراوح القصوى اليوم بين 20 و 25 درجة بالشمال وجهة الساحل، وبين 26 و 31 درجة ببقية الجهات، وتكون في حدود 32 إلى 37 درجة بالجنوب الغربي وأقصى الجنوب. نعملوا طلع على الخريطة متاعنا نناقش بعض الظواهر اللي يزمنا نشيروا لها. الفترة الصباحية ما فما حتى ملاحظة تذكر باستثناء هذا الارتفاع في درجة الحرارة اللي نقاوة قل الدرجات تقريبا 18 درجة رفيع في الكيف و 24 في سوسة، 23 في المسير، 24 مادية هي وصفاقس وجابس، توصل 27 في كل من قفصة وتوزر وأيضا قبلي. لكن شدوا عندكم في الفترة الصباحية برج الخضرة 35 درجة. بعد الظهر هل فما حاجة تذكر على مستوى الرياح وإلا الأمطار؟ لا ما فما حتى شيء. درجة الحرارة زادة باش تتراوح بين 21 درجة في أقل الدرجات في بنزرت، مرورنا ب 25 في تونس الكبرى، 24 بعد الظهر في نابل، 23 في سوسة، 24 في المنسير، 23 في المهدية، 27 صفاقس، وأعلى الدرجات هي مرورنا زادة ب 35 درجة في توزر وأيضا في قبلي بعد الظهر نتحدث 39 درجة في برج الخضرة. إذن أقصى نقطة في الشمال بنزرت فيها 21 بعد الظهر، وأقصى نقطة في الجنوب 39 درجة. ليلا عناش حاجة تذكر، يتنشوفوها مع بعضنا بسرعة. لا معنا حتى شيء يذكر باستثناء الرياح الرملية اللي بشتكون قوية على توزر وأيضا قبلي. درجات حرارة ليلية تعرف ارتفاع نسبي خاصة في الجنوب، لأنها تتراوح بين 16 درجة في الكيف في باجة، وحتى في نابل 16، 18 في الليل في سوسة، و19 في المستير، 18 زادة في المهدية. وأقصى الدرجات اللي توصلوا لهم هذه الليلة هي بشكون 30 درجة في برج الخضرة. هكا نكون أعطيناكم فكرة على تطور الحالة الجوية بالنسبة لليوم. بطبيعة الحال الغدوة ما فماش حاجة تذكر باستثناء رياح رملية بشكون موجودة. نهار لحد عناش حويجة، الرياح تتواصل على المستير والمهدية، صفاقس وجابس وأيضا بعض الولايات من الجنوب، لكن ما فماش حاجة زادة تذكر. إذن ويكاند ما فيها شيء مبدئيا. أمطار لا، طقس ماشي في الاستقرار على مستوى درجة الحرارة وعلى مستوى الصيف راهو سي يظل يعلن على دخوله من الباب الكبير. إن شاء الله كل عام وانتم حيين. مليون ألف خير.

0: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
1: ملا ملا عيد ميلاد عليك يا مي ام جي وملا وسي بروغرام فيديليتي دو ام جي. ربحين مع ام جي كل يوم وربحين مع الابليكاسيون مي ام جي لي كادو لي برومو اي اوسي ايفون كل يوم. امشي لام جي جراتي غادي راك تدخل في قرعة الايفون تربح ايفون كل يوم على امتداد احتفال الابليكاسيون ماي ام جي بعيد ميلادها. اليوم باش نحدثكم لجميع مستعملي الابليكاسيون ماي ام جي وخاصة زادة وسي اللي ما عندهمش تيليشارجيوها توا برشا ربح عليها برشا ربح ربحين ربحين عرفتوها مع الابليكاسيون ماي ام جي. نحب نذكرهم الكل انه حتى كان نسيت الكارتة متاعك ولا تليفونك يكفي انك تعطي نوم تليفونك في الكاسة باش تتمتع بجميع عروض ومزايا البروغرام فيديليتي متاع ام جي. دونك نسيت التليفون متاعي ما عنديش الابليكاسيون متاعي ما عنديش الكارتة اش نعمل في الكاسة؟ نعطي نمرو تليفون ونتمتع بالعروض الكاملة متاع البروغرام فيديليتي ام جي. ركزتوا معايا سمعتوها الحكاية بعد قليل راني نسألكم على حويجة موجودة معلومة داخل هذا النص. وإذا كان تبعثوا SMS على 85-990 تكتبوا لي فيه MG راهو تتحصلوا على 100 دينار من إهداء MG وجورة FM TV.
0: MG أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.

0: شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين. ساعات هكايا يمكن مش عارف يمكن إذاعة قالوا هذه تخدم بشكل تخلي الحد يبدا يتسائل. فيروس أخطر من كوفيد واللي صار فينا في كوفيد وبدا الفيروس هذا وراه جاي مكل حاشا من يسمع الفيران والجرابع هانتا يظلي هكا وتخوفات عند بعض العباد اللي قاعد كل واحد
1: ولكن تخوفات زاد حتى مستشفى الدولة يعني
0: هاو نشوفوا
1: احتياطات اي
0: احنا ما نثبتوا ناخذوا من المصدر الصحيح حاجه تخوف ولا ما تخوفش
1: هذا هو.
0: اما اذاعه قالوا يبدا قاعد قالوا راهو لي لا قالوا قتل 100,000 وقال هذيك بربي وحيده وحيده بي سورتير ما نعملوهاش والصحة العالمية زاد مرجع أساسي نشوفه به كل المصادر اللي قلتها وإذا كان فما حيطة ناخذوها زاد برأسانا مش بتخمير
1: هذا هو
0: نمشيو معاك للمتابعات
1: نمشيو للمتابعات
0: برا المتابعات ونحلوا الكتاب على الهانتا
1: هانتا
2: متابعات متابعات
1: طبعا هو للتأكيد والعلم كما كنت تحكي أنت على مستوى المصادر هي المسألة مرتبطة بسفينة السفينة عالقة على قبالة سواحل الرأس الأخضر بعد تبين أنه ثم معناها ركبين السفينة تعرضوا للفيروس هذا ثم حالات وفاة 12 دولة احنا الواضح والمعلوم لدينا أنه ما عدناش ناس في السفينة ولكن الاحتياطات توسعت لكثير من الدول حقيقة الفيروس هذا باش يكون معنا الدكتور والأستاذ في الطب رفيق بوجدارية باش يعطينا فكرة عن هذا الفيروس هل مشروع التخوفات هذه الكبيرة من عدمهاش ممكن نقومه كيفاش يقيموها كأهل الذكر دكتور صباح الورد
3: صباح النور أهلا وسهلا صباح الخير
1: دكتور حديث كبير الآن عن فيروس هانتا وحقيقة ما يروج من أخبار حوله
3: أنا أشوف هانتا فيروس هذا هو فيروس خرج توا عنده يمكن أسبوعين ولا أكثر شوية للإعلام وللريزو سوشيو نتيجة في تعرض هذه كروزير هذا باتو جاي من أشوية من أخر منطقة في الأرجنتين ماشي كما قلت أنت للكابير في وسطه ثم راجل توفى وبعد خلطت عليه مرته وبعد شخص ثالث شخص ثالث هو اللي وقع تحليل لقاو هالهانتا فيروس الهانتا فيروس ما هوش جديد معناها عكس باش ندخلوا في مقارنات نرفعوا في الوقت معناها مش كيما الكورونا الكورونا كان فيروس جديد هذا نعم. مش جديد لأنه معروف من منذ العائلة متاعه الكبيرة معروفة من السنوات 30 1930 وهو هالنوع ذا هانتا فيروس معروف منذ سنوات 50 وهانتا ذا خطر تم اكتشافه في منطقة بين وقت حرب كوريا لجرد كوريا في مكان فيه هكا معناها كيف ما الواد اسمه هانتا دونك سموه هانتا فيروس هانتا فيروس موجود أساسا في أمريكا الشمالية وخاصة الجنوبية وموجود في آسيا
0: من وين يجي معناها من وين يجي دكتور
3: اللي يحمل الفيروس هم القوارض لي رونجور معناها الفيران والجرابة وهما اللي يعديوا المرض للإنسان من خلال ما يمسوا البشر من الوسخ نتاعهم ولا الديزايروسول من البوسيير اللي فيها الوسخ نتاعهم هو اللي ينجم هو اللي يمرض العدوى انما العدوى من انسان لانسان قليلة برشة منه قليلة برشة وهذا اللي توا يشكل سؤال في وسط الكروزير في وسط البابورة ذا العدوى هذه شنية العدوى هي تنجم تكون من فاريون اسمه أوندين اللي توا قاعدين يخدموا عليه اللي هو يتنقل من إنسان لإنسان وهنا تبدأ الإشكاليات متاع كما قالت لواميس الكونفرنس دو بريس نتاعها لو 2 مي قالت ولا ان بروبليم دو سانتي بوبليك علاش ان بروبليم دو سانتي بوبليك على خاطر توا الناس اللي مرضى واللي حاملين الفيروس توا في حدود 5 بقينا العدد ماشي ويزيد علاش لانه البيريود انكوباسيون الفتره اللي يقعد فيها صامت الفيروس في البدن طويله وهذا في حد ذاته معناها تيج 6 اسابيع نعرف احنا جل الفيروس يقعدوا بالاسبوع 10 ايام
0: يتحركوا في صافيسه مش 6
3: اسابيع. هذا يقعد 6 ايام 6 اسابيع حتى 6 اسابيع ومن بعد تبدا العلامات تاع المرض.
0: السؤال اللي يطرحوا فيه تواس على حضرتك دكتور يقول لك احنا يجيونا دي كروازير على بورت حلق الويد ايضا على سوسه يجيونا دي كروازير هل نتخوفوا من لي كروازير هذوما ولا ناخذوا احتياطاتنا ولا شنو الهدره؟
3: لا لا لا مش الكروازير مش فاكتور دو ريسك. الفاكتور دو ريسك هو اللي قلت لك معناها الفيروس هذا الانتا فيروس عنده توزيع جغرافي قلت لك في امريكا وفي اسيا. أما الكروزيرة اللي جينا من برشلونة ولا جينا من إيطاليا ولا جينا من واحد ما فيهاش مشاكل هذي.
0: الحمد لله.
3: أما توا المشكل شنو؟ المشكل كانوا هلا في فيروس يعطي علامات من الأول معناها عند أغلبية الناس علامات متاع. إحنا جريب برودة سخانة ونجايع وكل. ولكن يعطي في بعض الحالات يعطي علامات كثيرة اللي هي يقولون بالعربية المتلازمة التنفسية والمتلازمة متاع الكلى. السندروم ريسبيراتوار ولا السندروم ايموراجيك رينال السندروم ريسبيراتوار موجود اكثر في امريكا هذاك عليه شوما اللي في البابور في كروازير عملوا هالمشكله نتاع التنفس والاتوفاء به يوصل حتى للانعاش وللتنفس الاصطناعي
0: نعم
3: والليتاليتي نتاعو قويه شويه معناتها توصل حتى ل 38% بالنسبه اللي موجود في اسيا يعطي السندروم ايموراجيك يقع نزيف حاد يضر الكلاوي والعبد يدخل في المرحله تاع يعمل ايموجاليز من بعد حتى يشوف شنو
1: يعني هو اقوى فاعليته على البدن من الكورونا يبدو لي هكا ولا دكتور؟
3: حتى الكورونا بدا الكورونا تقتل بالسندروم ريسبيراتوار معناها على حال برشا فيروسات قريب. اليوم المشكل هو اللي كان كونتاكت لانه السفينه فيها عدد كبير يقول لي نتاع مسافرين
1: وفي عدد من دول متعدده
3: ينتميوا برشا دول تقريبا 12 دوله ما تسمى حتى واحد مصري يعمل في التيك توكر قاعد يعدي في الاخبار نتاع السفينه تو هي متجهه لليزيل كناري قبيلة المغرب باش يتم من البابور باش يهزوهم طول للمطار باش ما يخلطوش بالعباد في زي الكناري ومش يمشيو كل واحد يمشي لبلاده وغادي كمش يقع
1: دخلوهم في الكونفينمون
3: مش يدخلوا في الكونفينمون
0: هادو من كارونتين معنا
3: من كارونتين وبعد يشوفوا شنو مش يصير ما فماش تخوف لحد الان معنا علينا احنا هناكي على منطقتنا الجغرافية مش تخوف ولكن هالتخوف هذا معناها مشروع ومفهوم لانه احنا الكورونا ما عندهاش ملي تعدات علينا ما عندهاش 4 سنين دونك الناس خايفه كل ما تسمع نوع جديد تاع فيروس وطور معناها الموبيليتي نتاع العباد بالطيارات والكل تقول لك تو جينا لازم نتابعوا الوضع الصحي والوضع الوبائي هذا ما صارت تو عانينا الفاريول دي سانج اللي صارت في اسبانيا والكل الناس خايفين ومشيت على روحها عشان هذه كيف يتم محاصرتها ولكن توا هنا قلت لك التحدي الكبير هو في لي كا كونتاكت حصرهم اللي توا عددهم ماشي ويزيد اللي حطانهم اون كارونتين في اون كونفينمون معناها في بلدانهم باش نشوفوا النتائج نتاع العدوى شنو هي وكيف كيف على مستوى المخابر فما هالسيكونساج تاع الفيروس باش نشوفوا النوع نتاعو شنو هل انه نوع جديد مش معروف بل والا هو نوع قديم وعاود احياء بخاطر اللي الناس يعرفوه هل الكروازير هل الباتو هذا سي تان موديل اكسبيريمونتال كان تذكروا في الكوفيد اول ما بدات الكوفيد فما ان باتو كروازير اللي انتشر فيه المرض ومن غاديك عرفوا يمكن 80% من المعلومات دوموا الكلينيكيه على السريريه على المرض الجديد وقتها الكورونا هذا كيف
0: واضح
3: هذا سيت موديل اكسبيريمونتال اللي نجم يعطينا معلومات كبار اللي يستفادوا منهم الاطباء في كل بلدان العالم.
0: شكرا لحضرتك دكتور رفيق بوجديريان. نذكر كونه ما يلزمناش نتخوفوا ونزيدوا من الماء والدقيق وإذاعة قالوا لا معنا حتى تونسي ساعة في الباخر هذا متأكد
1: ما تجيش على تونس
0: لكروازير وما تجيش على تونس لكروازير اللي جينا احنا راهم سلامات ومعنا حتى إشكال في هذا. يلا فاصل قصير ونمشيوا ليضيف الدنيا وما فيها.
2: كل نهار جمعة سافر وانتي في بلاستيك سافر وانتي في بلاستيك وياج وياج مع وليد بسباس كل جمعة من ماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر فم على جوهر فم
4: برعاية تونيزي برومو توفر لك الخدمات الكل ريزيرفاسيون دوتيل فواياج اورغانيزي اي على كار عمرة سيركوي ان تونيزي بيتري دافيون اي دو باتو اي لوكاسيون دو فواتور مع تونيزي برومو رابح على طول.
2: غاليريا بوينتيان كل ما تستحق من جهاز العروسة كلمونا على 54 53 86.
5: المراديو أوتيلز أوتيلز for all your desires.
6: سادتي سادتي مرحبا بكم في تونيسيلكم نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم احنا جيم على دمتكم.
7: حلمنا واحد توجه الوقت باش نكبره ومع بعضنا نحقه. تونيسير قريبة مني.
8: ملا عيد ميلاد عليك يا ماي ام جي. حل بلي ماي ام جي وقراتي كل يوم ايفون للربح.
9: ام جي يفرح قلبك كل يوم.

0: جلم دلعويد والخطاويد ولصق في الألبومات باش تربح ليد سبيسيال تعمل جو مش نرمال.
1: أنا نقلس تومي جيري وحفلها بالليد مع الأولاد.
2: مع كارت أولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
3: قدر الموجة واسمع جونا في المستير والمهدي 89 راح
4: MG, je m'accepte à had, soumna ma had. L'eau de trois boîtes dans la goulette, à huile végétale, 160 grammes, barba tachin dinar ou tleta mieux sabain, fiantesa tachin dinar ou thmanye mieux sabain. MG, akthir min mieux arbaïn sne, y farah kalbe kolyou.
5: Jouhara FM. Publicité.

0: مصباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة في حديثنا عنا احنا نفتي وكا التوانسة عنا شوية يدك عمل هكا تيما وطور الحكم يقول هكا وكا شد هكا هو ما عنده حتى فكرة على الحكم ما يعرفش حتى المجلة الجزائية وين وقتاش نشرت ولا شنو منشورة ولا شنو اللي فيها وما فيهاش عنا البعض يا سيدي وموجود عنا خاصة كيف نقعدوا نقاو شوية فراغ هذيك علاش حاولنا ومشكورا أستاذ القانون أستاذ المحامي أحمد الغربي اللي لبى دعوتنا في هذا أنه باش نجيو نعملوا ثقافة قانونية باش يعرفوا العباد باش يقول القانون في خصوص بعض الحاجات اللي تعدوا خلال هذا الأسبوع نرجع عليهم منهم عدة أشياء الغش في الامتحانات وفما وفاق يقول لك عصابة تتكون ويشريوا ماتريال وكذا ويتشدوا قبل ولا أثناء ولا بعد باش يقول القانون تسمم نتائج محاولة للغش هذه صارت في صفاقس باش يقول القانون الاعتداء على موظف غيره من ذلك باش نشوفوه زادة مع ضيف الدنيا وما فيها الأستاذ المحامي أحمد الغربي
1: ضيف الدنيا وما فيها
0: أستاذ نحب نشكرك على هذا البيت الدعوة بارك الله فيك
2: أسمع خير سي حاتم وسي خليفة ومروة وأنا أكون سعيد أن يكون معاكم
0: هذا شرف
2: لأنه يعني برنامج يخليك تتكلم وانت مرتاح وعامل كيف
0: ربي يخليك وهذا شرف لنا نبدأ معاك بظاهرة صارت في مساكن أولا محاولة انتحار حب يحرق روحه وبعد معناها الحمد لله ما صار حتى شيء محاولة انتحار أخرى هذه الثانية معناها ما صارت في مسك صارت في ولاية خيروان في السبيخة تحديدا شعمل معناها كيف نجز عليه المعتمد ويعطيه صحة قام بواجبه وما خلاش يشعل النار في روحه فكله لبريكي بعد ما صب ليسونس على روحه اعتدى على
2: المعتمد اللي حبي منه
0: اللي حبي منه لفظي ما اعتداء معناها لفظي واعتداء حتى يقولوا معناها
2: جسدي
0: بين ظفري لكن الحمد لله هو لباس ويشتغل على روحه وبارك الله فيه ويرحم والدي هات نبدأ بانتحار محاولة انتحار وفشل ماذا يقول القانون بسلامة ولا فهم موت فما تتبعات
2: هو للأسف سي حاتم الانتحار هو الجريمة الوحيدة اللي تعاقب فيها الشريك وما يتعاقبش فيها الفعل الأصلي كيفاش الفصل 206 مجلة الجزائية يعاقب بخمس سنوات للشخص الذي يعين غيره قصدا على الانتحار على أن يقتل نفسه بنفسه يعين غيره أما الشخص اللي حاول ولا ينتحر انتحر أما محاولة لا يعاقب عليها القانون التونسي
0: ما يعاقبش عليه
2: مفاجأة نقول لك ما يعاقبش عليه لكن يعاقب اللي يعاون معنى كما قلت لك الجريمة الوحيدة التي يعاقب فيها الشريك في العادة هو الفعل الأصلي والشريك هذا يتعاقب كان الشريك فقط ولا يعاقب الفعل الأصلي
0: معناها مساكن الفيديو متاع مساكن اللي شفناه وعلقنا عليها يروح على ريحته ما عنده حتى مشكلة
2: عنده حكاية أخرى
0: مثلا
2: أما فيما يتعلق بالانتحار فما حكاية أخرى مثلا عندك أحداث هرج وتشويش كلام اللي مثلا تقع ذكر كل جرائم أخرى أما فيما يتعلق بالانتحار ولا محاولة انتحار هو
3: ما انتحرش يعني حاله
2: هو تو اللي عطاه ليسونس هذا يزم يثبت اللي هو ماشي في بالي بيه اللي هو ماشي باش ينتحر واحنا توا كي نجي نشوفوا معناتها وضعيه الانتحار راهي وضعيه راهي تدق ناقوس الخطر
3: مش في بالي بيه باش ينتحر وما بلغتش
2: شوف هو القانون يقول لك الذي يعين غيره يعاون قصدا انا جيت بعت قلت لك اسمعني راني ماشي باش ننتحر هات شويه سونس بربي راني
3: ولا الكرسي
2: اعطيني عاوني راني ماشي باش ننتحر اعطيني شويه سونس يمد له هو في باله بيه
3: انا ناخذ خمس سنين وهو
2: في المحاوله ربي معاه وكاه ومعناتها فهمتني هكا القانون يا اخوي
0: هكا
2: القانون
0: نقدم شويه يا سيدي محاوله انتحار قام بها قلنا في السبيخه المعتمد رمى روحه شدوا فاكلوا البريكيه ولكن فيما بعد يتعرض اللي يعمل العمل الإنساني هذا يتعرض لقال آخر اعتداء لفظي ومادي يا سيدي
3: دازو
2: هو ساعة أول حاجة احنا نحييه السيد المعتمد هذا تحية كبيرة ياسر لأنه حاول معناتها يمنع ذات بشرية معناتها شخص كيما هذا من نجم كان أنا واحد من الناس نستنى باش يتكرم نستنى باش الناس كل تحكي عليه نستنى باش يخرج في الإعلام ونعرفوه لأنه اليوم كل شخص
0: حاولنا ما حبش
3: اعتذر
0: وقال وعلى لين يفات الهدرة ويعطيه الصحة في هذا.
2: هو يعطي صحة ما نقول كان بالإمكان إنه خطر الناس هذوما. أنا تو نشوفه في الإعلام عبيد معناتها ما عنده حتى علاقة بحد شيء ويخرج ويتكرم والناس كل تصفق عليه. ما هذا بالنسبة لي أنا عمل بطولي.
0: يعطيه الصحة.
2: عمل بطولي إنه معناتها كان ينجم يكون هو يتضر في جرته.
0: صحيح.
2: لكن ال- ال- ال- ال- الأفعال اللي قام بها هذا الشاب اللي هي تتنزل في منزلة اعتداء على موظف عمومي أثناء مباشرته
3: في سياق
2: تدخل في عام سجن واختيم 120 دينار. اخي سامحني
3: اعتداء على موظف عمومي عام سجن
2: 125 مجلة الجزائية.
3: كان الوظيفة اللي يشغلها ولا
2: هو ما هو موظف
3: فيه.
2: عمومي وأثناء مباشرته لوظيفه فالجريمة هي معتها عام و 120 دينار اختية أثناء بالإشارة أو القول. روى نجم حتى إشارة. طبعاً ساعات في المحاكم نلقى واحد عمل إشارة تعتبر لا أخلاقية لموظف عمومي يلقى روحه محال من أجل هضم جانب موظف عمومي بالقول ولا بالإشارة ولا بالفعل ولا بالعنف ولا اللي هو.
3: ليش موظف عمومي؟ سمحني حاتم بالله. موظف عمومي يعني موظف في قطاع خاص ما ينطبقش نفس القانون.
2: ليه هو أغزر القطاع الخاص ده ينطبق على القانون؟ معناته مش كان أنا هذا شخص.
3: ما احنا نقول الموظف العمومي أثناء.
2: هو شوف هي الحماية نتاع المشرع. كانت باش يتعاون الموظف العمومي باش يخدم خدمته كيما زاد الموظف عمومي كي يعتدي على عامة الناس تكون العقوبة أكبر زادة. معناها إذا كان موظف عمومي سواديزون في قطاع الأمن ولا غيره واعتدى على شخص مواطن عادي حتى هذه كظرف تجديد بالنسبة لي هو مش على خاطر اسمه موظف عمومي. يعني هذا الموظف عمومي نحبه نحميه وهو يخدم كيما معناتها انت معناتها تلقى روحك في بعض الاحيان تخدم. تو احنا في سبيطارات وواحد يقول لك الطب يا اخويا احنا ماناش لاقين حمايه ماش حاب نخدم انا
3: اخويا
2: احميني يولي خاف
3: الجارد نتاع الليل بدا هربين
2: يقول لك سيب عليا انا نحب نخدم نحب نداوي الناس اما كي انت ما توفرليش حمايه
3: في الليل يصدم عليهم يضربوهم
2: يعملوا شو هذاك علاش فما حمايه الناس كيما موظفين عمومي.
3: نرجع للسيد المعتمد او موظف معين يا سيدي ما ناخذوش السيد المعتمد يلزموا يشكي وإلا لا مش تصير العقوبة على الشخص اللي اعتدى عليه. ثم إذا كان هو السيد المعتمد ولا الموظف آخر معناه عمومي يتنازل عن حقه في التتبع هل الحق العام يتبع ولا لا؟
2: زوز أسأل سؤاله لين هو لازم يشكي ولا ما يلزموش يشكي. إثارة الدعوة العمومية رأي ما تقتصرش على أنه شخص يمشي يشكي. ينجم يكون ممثل النيابة العمومية يتفرج كيفنا في الفيديو فيقول له ما نحب نفتح بحث في هذه الجريمة من غير حتى شخص ما يشكي لأنه النيابة العمومية هذا دوره تثير الدعوة العمومية. أنا ما عجبتنيش الحكاية وهذا وفي برشا جرائم بعد الثورة ولينا نشوفه فيها النيابة العمومية تفرج في التلفزة كما مثلا تو بين ظفرين معناه توا نتفرج في فيديوهات انا واحد من الناس شخصيا نتفرج في فيديوهات توا في الرحابي معناها الناس تعيط وما تشريش بزوز ملايين بخمسه ملايين وكذا. انا نتفرج بفكر المحامي نقول هذا ينطبق عليه قانون الاحتكار التونسي نتاع مارس 2022 معناها قانون الاحتكار يقول لك اذا انت تخلي الناس ما تشريش والا تعمل اشياء كاذبه ولا تعطي تصريحات كاذبه العقوبه 10 سنين. معناه نجم
3: مرحبا يا زوج 10 سنين
2: يا ولدي ها نقول لك هذا تو نحن القانون شو يقول لك اذا انت
3: هو مسمسر طريقه في البيوع يعني
2: خويا شوف انا نحكي لك بطريقه معناتها تفرش فيه جي تقول انت ما عادش فهم ما غادي وعلاش وما فماش اسوام ب 5 ملايين ب 10 ملايين ما تجيوش تشريو قاطعوا كي نجي نزلوها منزلة مرسوم الاحتكار نتاع مارس 22 نلقى عقوبتها 10 سنوات. تقول لي كيفاش؟ ها نقول لك
3: ولا ما نعرف
2: عادي يشري مثال معناتها فما ساعات تفرج في فيديوهات تلقى معناتها الجرائم تعيط يا بابا يامي معناها ميزابار انك تدعي باطلا على شخص ولا تقول كلام معناتها انت شاد علوش اللي هو مولاه ما قالكش يعني خاطر فما تفرج في فيديو واحد شاد يقول انا عندي زوز ملايين وما نجمش نشري حد شيء يا اخي بعده هو في نفس الفيديو خرج له قالوا ليه مش صحيح هذا هاو بقل وكنت نجم تشريه اخي هذا شنو هذا هاو ينطبق عليه ونعطيك حتى تحبش نقرا لك حتى المرسوم شي يقول بالضبط ونقرا لك كان تعطيني جملتين تفضل
3: هاي معناه هو كاشهر بها العمليه
4: وكي يبدا النقاش في حدود نقاش مش تم التشهير في مواقع التواصل.
2: تيلي تو احنا موعد جريمه هي ولا خلي تو القانون ياخذ مجراه وكل واحد يتحاسب على قد فعله. انا تو معناتها نقول هكا مانيش باش نحث ان هي بالعموميه
4: لا انها تبع هي تعرف خدمتها.
2: يعد مرتكبا لجريمه المضاربه من روج عمدا اخبار او معلومات كاذبه او غير صحيحه لدفع المستهلك للعزوف عن الشراء او قصد احداث اضطراب في تزويد السوق والترفيع في الاسعار بطريقه مباغته وغير مبرره. روج اخبارا او معلومات كاذبه او غير صحيحه لدفع المستهلك للعزوف عن الشراء. هذا الكلام يقول فيه اين احمد الغربي يا القانون يقول فيه او المشرع يقول فيه
4: يطبقوا فيه هذا كان يطبقوا على الفيسبوك
2: تلقى النيابه العموميه قاعده ما كل يوم هاد من دخل بيت ابي سفيان فهو
4: امن
2: ما انت فهمت
4: ما خطير جدا راهو هذا. ردوا بالكم يا عايشكم ردوا بالكم ما تنساقش وراء قالوا
2: على البوز
4: ولا تحب
2: فما ناس والله لا تعرف يجي يهبط لك انت قاعد تبدا قاعد في الدار من تكي سي خليفه والله خليفه بن سالم عمل كذا وكذا هذه راهو جرايم راهو الناس تبارتاجي فيها. وكما قال الحاتم نسمع فيه قبيله اذاعه قالوا هذه اذاعه مع انت المرناقيه مش اذاعه قالوا راهي تهزك مع انت يفرغ في يفرغ في قلبه يفرغ في قلبه يلقى روحه في قلبه يفرغ
4: معناتها خلينا نمشي لحاله اخرى لان الغش في الامتحانات مهم والعباد تسال عليه يقول لك هاو شدهم هاو حكم عليهم باقي الغش مازال هو متطور. هات نمشي للتسمم نتيجه غش الإدارة أخذت المصالح الإدارية أخذت إجراءات. هل القانون مجلة جزائية فما إجراءات أخرى إنسان عمل هكا وثبت عليه ذلك
2: هو
4: مش عن حسن نية بتبيع
2: هو حد. هو القانون ترسينا القوانين اللي عنا حاجة مش عادية عنا قانون حماية المستهلك عنا المجلة الجزائية تحكي على الغش 294 وبلي وبين ضفرين سامحني مساج خنقولها للعبيد راهو احنا كي نشريو حاجة تفهمنا فيه يعني تو في وسائل التواصل الاجتماعي ولا في التلفز هي النساء الكبار يتفرجوا يشريوا معناتها فهمت تشري زربيه تروح بيت تلقاها خمار راهو هذاك موجب للتتبع الجزائي 294 مجلة جزائية اسمه غش هذاك
4: زاد مش نتبع
2: انت بالنسبه لي كنت
4: ليفرور يجيبها من غير حتى شيء
2: بنمره التليفون والبحث يجيب من غير تعذيب
4: تلقى بنمره التليفون
2: تفضل اخويا النيابه العموميه شو خدمتها هي التتبع وانا بالنسبه لي راهي المراقبه وحدها ما تكفيش لازم كل مواطن يعمل دوره وقت اللي تحس روحك تغشيت برا امشي اعمل قضيه يا اخوي. واحنا طلبنا مره حتى في مثلا للوزارات نقول لهم يا ساده وزراء وكذا اعملوا لنا بلاتفورم باش انا نصور ونبعث لك تو تبدلت الدنيا انك راه فما حاجه معوجه تي اشهار الاسعار طب ليس سامحني
4: حتى عاد ما
2: يشرف شكون يشرف
4: قليل يشرف
2: والمواطن يشري وفرق وشوف الوجوه وفرق اللحم يقف سيحات المخاطر الاعلامي
4: مازال مضروب هذاك مش غش
2: يبيعوا له الواحد ب 10000 يقف الاخ واحد اخر مش عادي ويحشم سيحات يقول انا تو بون صيغ وقفت وخذيت بعد يقول لك راه طلعت 25000
4: لا رجع انا اخوي
2: تي نحكي لك
4: معناتها رجع
2: هالمواطن
4: اللي لا رجع نعمل روحي
2: معاه ولده ساعات ومعاه بنته يحشم
4: نعمل روحي دخلت يدي المكتوب باش نشوف 7000 مش عشت. ما عنديش خلينا نرجع لك هكي بشي أغش معناه والله يغش فيها وبشي عدي عليه من نشب شو كان عمل طريقة هدي بش نورب من مروة قتلي فضحت الحقيقة نعكي في الحقيقة مروة ايش يصير لهنا في هذه الحالة حالة تسمى عن قصد ولا عن دون قصد وتسعى من الناس هذه نعطي حالة مثلا
5: بتاع سفاق وقف سفاق ستناولناها
4: وقف في برشا أماكن في القانون فما جريمة لهنا
2: عنا جاي بتبيع عنا جاي غش المشتري عنا جريمة فيها عقوبة جزائية من 16 يوم لثلاثة شهر وعنا زادة خطايا مالية كبيرة ياسر وهذوما راهم قاعدين ياسر يستعملوا فيهم غير معناتها فما وضعيات احنا نسمعوا بهم فما وضعيات ما نسمعوش بهم راهو برشا. انت توك تجي تشوف في المحلات اللي تعمل الماكلة تو سامحني تو انا محامي كالعاده راه مش كل ساعات ما عرفت القانون مشكله راه تو انا نعرف مثلا انه كرا شروط تفرض على المحل يكون مثلا مساحه معينه ويكون فيه دو تواليت وكذا تدخل تلقاه معناتها 3 على 3 هي هذا شنو اسمه هذا ترى كيما تو نجيوه مره اخرى نحكيو على
4: وحشيك التواليت مسكر
2: والتواليت مسكر هذيك ما نحكيوش عليه هذاك الموضوع ما نحكيوش
4: عليه لا لا كيفاش مكسره
2: كيفاش الماكله تبردها في الليل كيفاش مفهم سيستم كامل هو هذا ماسك مع انا نقول مثلا اعوان المراقبه الاقتصاديه والله قد ما يكثروا باش يلقاو معناتها من الخطايا باش يخلصوا راه كثروا تو من الخطايا تخلصوا ما حاجه
4: القانون يقول خلينا نربح الوقت
2: يعني قلت لك خطايا ماليه
4: خطايا ماليه وثلاثة شهور
2: خطايا ماليه 16 يوم ثلاثة شهور سجن
4: نمشي الغش اخر اللي انتشر في الفتره هذه مع الامتحانات امتحانات البكالوريا بشكل خاص ولات انا وفاق منظم واجهزه الكترونيه وطرق والله
2: المشكله في
4: السياره ولا كجيبي عرفت
2: بالنسبه لينا سي حاتم هذايا من اتعس انواع الغش تعرف علاش من اتعس انواع الغش اكثر حاجه مقلقه انه تلقى تلميذ يغش في الامتحان ثم هالتلميذ هذاك غدوه باش تلقاه مسؤول ولا تعش تلقاه ولا تلقاه امين ميل معنات وتلقاه شاد مجازان في شركه معنات وتلقاه هو اللي يعمل في الانترتيان بالدومبوش ها مالاش باش تلقاه انت احنا انا كانت لي تجربه في كليه حقوق العلوم السياسيه بتونس تيتولير دي كور يقول لنا ردوا بالكم تفلتوا واحد فسكي ومعنا تعلمنا شوية تكنيك نحن ما تدخل تلقى لهم فيه فيه ما شاء الله في كلية الحقوق 800-700-600 فما اللي تلقاه داخل طول شد الأوراق ويقرأ وفما اللي تلقاهم أول ما تدخل مركزين معاك ليه مركزين معاك
4: مركز معاك
2: يحب يشوف حركاتك إذاك عارفوا شي فاسكي طول إذا بدأ يرقب فيك عارفوا يقانس في
4: الفوسكاش تقول معاه أنه تحكي لي توا وتبارك الله عليه ولا يا ما تطور في التجربة قلت لك جديد هاو محال جديد مريت
5: شو مريت
4: مريت هذيك مربوطة بالبلوتوث وتعدي وتوصل والدنيا الكل مريت
5: ما عملوش ماكينة ندخل عليها القاعة كل واحد داخل
2: هو توا التكنولوجيا هذه ما لرزموه احنا نستعملوا فيها في الغش باهي خلنا نحكي قانون
4: قانون شو يقول
2: عنا ساعة احنا قرار وزارة التربية في 2021 فيما يتعلق بامتحانات البكالوريا
4: نعرفوا العقوبة ذيك خمس سنوات ما يعديش العقوبة إدارية
2: نرجع العقوبة الجزائية كالعادة كل عام كل نهار نجيب حذيكم سي حاتم نحكيه على نجيب لكم مرسوم تعبيات احنا طول يحكم في الغش في الامتحانات مرسوم خرج وقت أحمد بشبائي عام 1941
5: كان يعدي بالكيت
2: ليه ذاك يعاقب عقوبة سجنية صحيح طيب نقول لكم قديش ويعاقب خطية من 100 فرنك حتى 10,000 فرنك
5: معناه اللي فسكي
2: اللي فسكي راه ينجم يتحكم 100 فرنك خطية كاو
5: 100
2: فرنك 100 فرنك
5: والله 100 اصعب من 10
2: ونزيدك زيادة بون معناتها النيابة توا ما زالت تحيل على اساس مرسوم 41 من معناتها من عام 1941 اللي هو
5: بديل.
2: ما عندهاش بديل وي هما انت توك العاده
5: ولي وفاق.
2: كل جمعه وقت ولي وفاق حكايه اخرى دخلنا في 131 مجالس جزائيه ودخلنا في عقوبات لا يحمد عقباه لانه اليوم فما فراغ تشريعي في الموضوع هذا وانا سمعت عندي تو نهارين ثلاثه فما مبادره تشريعيه من نواب قاعده تسخن قاعده تطيب يحبوا يعملوا برنامج في تنقيح المرسوم مش المرسوم هو اسمه تنقيح القانون تاع 1941 والمبادره مشيت خطوات باهيه في انتظار انه تم المصادقه عليه انا مشكلتي ديما في القوانين سي حاتم نلقاو كيما المناسبات كيما هكا مناسبه نتاع بكالوريا نتاع امتحانات تلقى القوانين الكل تخرج من القجرات ثم توفك المناسبه هذيك وتطفى
4: ليه لازم تبقى لانه بكالوريا وغيرها معناها هذا انسان
5: مصداقيه الشهاده
4: انسان السنس بالغش راه باش يوصل في الغش وفما ناس تتحايل عليه ريتهم كل وفاق اللي يتكون راهو يتحايلوا عليه راهو يضروا فيك ويربحوا منك في برشا فلوس
2: تختار هذاك كما قلنا باش يولي مسؤول
4: وزد على ذلك انا اللي مخوفني
5: طبيب صح
2: باش يولي طبيب
5: ويولي محامي
4: اللي مخوفني انا استاذ لي بارون يعطيو الفلوس لولادهم باش يعملوا العمليات هذه بربي يعيشكم استحفظوا عليهم راهم العزيز غاليين عندكم انتم
2: هما لي بارون سي حاتم وزيد راهو فما احنا كي كنا قبل نقرا وتوجعك ساعات انت تبدا عينيك منقبه في الليل ويجي واحد خاسر عليك حتى كيت معناتها يخو اكثر منك
4: مريت تو
2: اي هاو والله مروه تبارك الله هاو
4: عند
2: الاكتواليتي في الموضوع هذا
4: هذوكم ما تعرفش كيفاش تعمل لنا طي ما تعرفش كيفاش تخرج لنا تبارك الله عليه لا
2: شكون الاستاذ باش يعرف اللي هي المرايات معناتها كي ما قالتلوش مروه
4: والله
2: يا استاذ ردوا بالكم اللي عنده
4: مرايات
2: والبنيه شعرها طويله كي تحط كيت ما تنجمش تشلق بيه وكذا. يلزمنا ربما دي زاباري باش نجمو نديتكتيو الناس هذوما. ويلزمنا زاده فما حاجه اخرى باش نكملها ونسكر، علاش ديما امتحاناتنا نتاع حفظ؟ فما امتحانات اعتشغي سيدي، حط له كل وكل دوكيومون راه اوتوريزي وخليه يفكر
3: ريزوني
2: صحيت مش احفظ وعاود تو خلي وقت اقول له برا جيب اش تحب انت
3: تو احفظ وصب الصبة من النهارات الاولانيين نتعلموا فيها معناها
2: وتو انفورماتيك راه تنجم تعرف كل شيء فات عاد الاقرا وعاد صب وعاد كذا.
3: شكرا لك استاذ بربي هكا خلينا هالموعد هذا يكون عنده دوريه حتى نفيدوا العباد بالثقافه القانونيه بالاعتماد روع على المجله والقانون التونسي شي يقول. ومن بعض الملاحظات المهمه جدا وعرفنا انه فما مشروع في مجلس نواب الشعب لتطوير او لاعاده صياغه والا لتحسين القانون هذا متاع حقوبة الغش اللي من عام 1941. شكرا لك أستاذ أحمد الغربي.
6: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنا تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000.
7: جوهرة بوبليسيتي. ما فهمتش أنا من جاتك فكرة المشيان الحمام بورقيبة.
8: الطبيب قال لي مشاكل خشمك وودنيك والروماتيزم الكل يلزمهم جمعة في حمام بورقيبة في المرادي.
7: يا محلاها اللي تقتل.
8: أنا ماشية باش نتفاهم مع الطبيبة على الكير متاعي. أنواع العلاجات هذه الكل ما تلقاها كان في حمام بورقيبة في المرادي، وتعتمد على المياه المعدنية الجوفية. جمعة من زمان ترجع تنطل. هاي كوراج كوراج
7: يا بنتي كبير وكل عملتهم. أنا مانيش كيف
8: فريدة والله فريدة. المرادي حمام بورقيبة، المحطة الاستشفائية بالمياه المعدنية
9: اللي عينكم فيه خدمناه طورناه وهنيناكم عليه. أما اللي عينينا احنا عليه هي انتوما، لمتكم محبتكم وفرحتكم. فوكس إلكترو ميناجي 25 سنة وانتوما في عينينا. فوكس وي فوكس اون يو.

0: هذيك باش نوازلوا لي لا كريم كيك بنين ويجي بين وقتين
1: مولادا ودير روحك وزيد.
2: كل يوم في ام جي عندنا ارخص سوم الويكاند هذا الكيلو خوخ ب 4390 في 6900. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
3: جوهره اف ام بوبليسيتي.

0: كتاب الويكاند كتاب يجينا من باريس. وضيفنا زاد يهبط سبيسيالمون ويطل علينا وهذا شرف لينا الدكتور سالم صالح من باريس محملا بكتابه الاول. فما حتى مفاجاه من هنا فما كتاب ثاني وفي نفس السلسله تقريبا لانه العناوين تتقارب. على كل كتاب الاول بين التاريخ والاسطوره سيره الطلح. شكون هو الطلح وشنيه الطلح؟ شجره زعما هي ولا منطقه؟ نشوفه ونكتشف هذا في كتاب الويكاند. كتاب الويكاند. دكتور سالم صالح شكرا لك على تلبية الدعوة. مرحبا بك.
1: شكرا لك سي حاتم وسي سي خليفة وسي محمد رويس على هذه الدعوة الكريمة.
0: هذا واجبنا.
1: بالنسبة لي
0: إذا كنت تعرف عليك ساعة أولا.
1: أنا باحث في التاريخ الحديث والمعاصر. قريت في تونس في الماستير وعملت ماستير في تونس وخرجت عملت دكتوراه في التاريخ في جامعة أكس أون بروفانس في مارسي.
0: وتو في باريس.
1: وتو في باريس مع باحث في معنا جروب انترناسيونال في حول الوقف الأوقاف الأحباس في تونس. كان مختص في تاريخ الأوقاف في تونس. حتى أطرحت الدكتوراه اشتغلت على الأوقاف في تونس من خلال الوثائق الأرشيفية. وعندي عديد الإصدارات كتب حول الوقف وحول التاريخ الاجتماعي والثقافي في تونس.
0: في الرواية التاريخية تقول لي هدايا الإصدار الأول ولا لا؟
1: بالنسبة لسيرة الطلح هي أول سيرة تنجز حول الطلح. وهي منطقة تقع في معتمدية بالخير ولاية قفصة تحدها معنا ولايتين ولاية سيدي بوزيد وولاية قفصة.
0: فيها الأوقاف هذه؟
1: فيها أوقاف ولكن ما زلت لم أشتغل على الأوقاف. ولكن بدأت أولا بسيرة الطلح. الطلح وهي شجرة كنا نعرف أن الطلح هي شجرة دونك المكان خذا من الشجرة هذه التسمية متاعها. وبطبيعة هي فيها كثير من فيها بجانب منطقة الطلح موجودة حديقة بوهدمة وهي أكبر محمية في تونس. فيها دونك انا جتني الفكره ما انا حبيت نكتب روايه حول تاريخ هي روايه سيره المكان يسموها في وجوه وجنس ادبي. حبيت نكتب بطبيعه الحال انا في طفولتي كتبت عديد القصص وواحد دونك وكنت شغوفا.
2: يعني هي ما هي السيرة ذاتية هي ليست سيرة الجهة ككل.
1: سيرة الجهة وهي سيرة المكان اللي هو الطلح.
2: المنطقة اللي عشت فيها طفولتك.
1: المنطقة اللي عشت فيها طفولتي حبيت نبرزها كمنطقة. خدمت على التاريخ متاعها دونك بحثت في الأرشيف حولها الوثائق التي تخص منطقة الطلح فوجدت معنا حول العروش مثلا العروش متاع منطقة الطلح هذه خلال الحقبة الاستعمارية. واعتمدت كذلك على الشهادات الشفوية دونك. وهي مزيج سيرة الطلح هي مزيج بين الذاكرة الجماعية المحلية وبين الوثائق الأرشيفية دونك حاولت وبين السرد الأدبي دونك. كتبتها بطريقة سردية وأنا مغروم خاطر نجيب محفوظ تحسين دونك. انا اعمل مختص في التاريخ ولكني مغروم كثيرا بالادب.
0: قبل ما نمشي باش نقدم سيره الطلح كتاب جديد زاد يصدر باش نلقاوه في معرض سوسة الدول للكتاب. هو الكتاب الاول
1: موجودين وموجودين في المكتبات في تونس العاصمه.
0: في المكتبات في تونس العاصمه موجود. دكتور سالم صالح مذكرات من الطلح الى باريس رحله الصراع والتحدي. هذا الثاني اللي نجم نقوله مازال كيف الزر ويخصنا به لهنا سيرة ذاتية.
1: سيرة ذاتية انطلقت من طفولة مثلا الأحداث التي عشتها وركزت خاصة بطريقة أدبية بأسلوب أدبي مثلا على عديد الأحداث التي عشتها في الطفولة في المدرسة اللي هي المهد الأول. ثم هناك علاقتي بالمحيط مثلا تحدثت كثيرا على فصل الصيف عديد الأحداث في المعهد الذكريات تونس العاصمة وخلال دراستي في الجامعة وتحدثت مع تجربتي في جامعة منوبة ثم في باريس.
0: أين ليش عندك تو في باريس؟
1: حوالي 10 سنوات
0: بين باريس ومارسيليا بطبيعة الحال.
1: أي في أما
0: و والتلح حديد معناها قاعد غادي الرجل يعيش في باريس لكن مازال في منطقته في جذوره ويمكن راهو حتى متزوج من غاديكا ولا لا
1: لا مازلت متزوج لكن هي
0: الطلح لكن شنو
1: لكن الذكريات والحنين الى منطقه الطلح وحبيت نرجع لها الاعتبار
0: مش فاكر في الزواج من غادي
1: دونك مكتوب هو
0: هو مكتوب ما انت كيف والمكتوب
2: كيف خاطر يتكرر الطلح في الكتاب الاول على مستوى السيره تقريب الجماعيه لهذا للجهة
1: ذاكرة الجماعية
2: والثانية مذكرات من الطلح إلى باريس إيه ذكرت كنت الشخصية
1: ذكرتي الشخصية
2: التركيز على الطلح يبدو لي أنه جاي متأتي من بين ظفرين الغربة اللي تعيشها في الخارج
1: فعلا هي
2: خطر نشعر كأنه لهنا في بعض المصطلحات أنه أثرت فيك اللي نسميه نحن الغربة في العادة هو الغريب ساعات بين أهله وأحبابه غريب أكثر من يكون غريب
1: فعلا أنا عشت الطفولة جميلة جدا في الطلح من المدرسة حتى المعهد طفولة مليئة بالأحداث الجميلة ودونك وكي مشيت لفرنسا دونك عندما تقضي 10 سنوات في الغربة كل شيء يأخذك الحنين إلى ذلك الوطن معناها اللي هو تونس تونس هي الوطن متاعنا لكن إلى المنطقة
2: الموطن
1: اللي هو اللي نشأت فيه مع أصحابك مع العائلة مع كل شيء دونك حبيت نعمل حاجة معناها أول شيء نحب نرد الجميل للمنطقة متاعي اللي هي قريت فيها معناها في المدرسة وفي المعهد وثاني شيء هو الحنين الذي شدني الذكريات
2: دكتور نعم. أنا كقارئ يعني كأي مواطن مش أنا لأني أنا اللي هنا تو في الاستوديو ماذا في سيرة الطلح يدفعني أن أقرأها يتجاوز ذاكرة الطلح في حد ذاتها نعم. أي واحد من الطلح أكيد باش ياخذ كتابك هذا أي واحد نعم. لأنه يلقى المنطقة متاعه موجودة في رواية أي واحد ربما من القريب من غاد معناها بعض المناطق القريبة المجاورة من قفصم سيد بوزيد القارئ العادي وهو يقرأ هذه السيرة أو هذه مذكرات من الطلح إلى باريس مهمة ملول العنوان نعم. يعطي يقول نعم. هذا شخص خارج من جهة اسمه الطلح وهو في باريس وعمل الجواز مع الذاكرة قوية التصوير حاتم البر يعني جواز السفر مع الذاكرة وبالتالي يذكرنا بالطيب صالح وما كتبه يذكرنا بأدباء المهجر تاريخين معناها من لبنان وغيرها وعاش في البر
1: هي رحلة كفاح
2: هذا هو سيرة الطلح مختلفة عندي من هذا الجاذبية في مستوى الجاذبية تبدأ بين التاريخ والأسطورة نولي نقول خلنا نقرأ ثم أسطرة ثم أساطير ثم مرويات هناك أهم هذه المرويات
1: فوالا هي سيرة الطلح هي تحمل هي قسمتها إلى عديد المحاور مثلا اللي يقرأ مثلا صورة الطفولة الدراسة في المعهد وفي مدرسة أي إنسان حتى في تونس العاصمة
2: يلقى روحه
1: يلقى معناه يجد نفسه في تلك الرواية.

0: السباع كيفاش علاقة المدير معناها فهمت. دونك هي أي إنسان كيما الأسرة
1: نعم بعد بعد نعم فطور الصباح الجوتي
0: نعم هي هي هي
2: رواية وليس التأريخ
0: وليس التأريخ تحاكي الواقع نعم. الذي كنا نعيشه معناها
1: واضح. الكسوس كتب باش نقاوهم في مارس وسط الدول الكتاب اللي انطلق اليوم وتنتابعوه ونذكر بهم ثم دار النشر اللي نشرتهم سمحني
0: نحب نوجه تحية إلى دار المسيرة للنشر والتوزيع اللي موجودة في باب سعدون واللي مديرها هو أحمد محمد سليمية دونك نوجه له دعوة. أنا نشرت عندها عديد الكتب وفي ومن خلال هذه الطبعة أنيقة جدا
1: أنيقة ممتازة
0: أنيقة ممتازة والثاني زوز دونك
1: الأول والثاني فما اجتهاد على مستوى الطبعة على مستوى
0: الكتب الزوز موجودين في المكتبات في تونس و في المكتبة الوطنية وفي وزارة نعم. الثقافة وكذلك في المعارض.
1: شكرا لك نورتنا دكتور. نبقاو في المتابعة لدكتور سالم صالح خاصة في مشاركته من خلال كتب متاعه في معرض سوسة الدولي للكتاب. يلا فاصل ونختم الحصة.

0: فيستيفال من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 تاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم بالدنيا وما فيها.
1: ملا عيد ميلاد عليك ماي ام جي وملا فاريات في ام جي وخاصة في ماي ام جي كل شيء تحب تعمل لافار ونقول لك خذ لابليكاسيون هدايا باش تعمل لافاريات مش افار واحد. يلا نمشي للتليفون ونستقبلوا المكالمة الأولى اللي تنتظر فيها أو فيه 100 دينار. يلا نقول ألو صباح الورد.
2: ألو صباح الخير
1: سيدي مرحبا بك. الاسم ولقب منك
2: عايش اسم ملقى
1: مل قاسرين سيدي فتحي.
2: نعم سيدي.
1: عندك الابليكاسيون ماي ام جي ولا ما عندكش؟
2: عندي.
1: هاي لسهلة سهلت العملية. انا حكيت على حكاية قبليك يدول اللي سمعتها. شنو تعمل شنو انت تعمل كان جيت تعدي في الكارتة ولا الابليكاسيون ماي ام جي متاعك وما لقيتش التليفون ماش لفوق لا كارتة لا الابليكاسيون
2: نعطيهم رقم
1: التليفون. هل تنجم انت
2: نعطيهم رقم
1: كيف تعطيهم رقم فقط رقم وتنجم فقط تتمتع بالبروغرام فيديليتي ام جي؟
2: نعم
1: يا سيدي العزيز شد عندك خويا شد عندك 100 دينار من هدايا ام جي برافو. هذيك هي الاجابه الصحيحه 100 دينار تلقاها على سو فورم دو بوان دو فيديليتي على الكارت ماي ام جي نتاعك. نذكركم انتم كان مازلتوا ما عندكمش ماي ام جي تيليشارجيوها سهله برشا وراه الفاريات اللي فيها ما فماش ما تلقاوها كان في ماي ام جي. بالبوان بوزيتيف هذايا الكادو اللي عطيناه الخونة من قاسرين نوصل لخاتمة اللقاء. شكرا لكم على المتابعة والاهتمام. ان شاء الله جمعة مباركة للجميع نهاية اسبوع مريحة نلتقي بإذن الله نهار الاثنين من 6 ل 9 متاع الصباح. الى ذلك الحين نوصيكم استحفظوا على رواحكم لكم انتم الرسمين للبلاد هذايا واستحفظوا على بلادكم راكم ماليها لكم سياح لكم ري فيها أحبة من أحبة وكريهة من كريهة. باي تحية تونس.

0: سيتي.
1: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. واللي يقول دار يقول عزيزة.
2: جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة، الدار دارنا.
3: عندك دار، كهرباء، أرض ولا عقار؟ تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار؟ تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين. كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين.

0: CMG, je m'a septahat, soumna ma tahat. L'eau de trois boîtes dans la goulette, à huile végétale, 160 grammes, barba tachin dinar ou tleta miou sabayin, fiolta sa tachin dinar ou thmanye miou sabayin.
1: MG, akthir min miou arbaïn sene, y farah kalbe kol youm.
2: Jawhara
3: FM. Publicité.
4: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. بسمة سعيدية.
5: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أكد نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار يوانس تساكاريس استعداد مؤسساته لدراسة كافة المشاريع المقترحة من الجانب التونسي ومزيد توطيد التعاون في إطار الأولويات التنموية، وذلك لدى لقائه وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري. أيضا خصص هذا اللقاء لمتابعة سير التعاون الجاري بين البنك وتونس ومدى التقدم في تنفيذ عدد من مشاريع البنية التحتية التي يساهم البنك في تمويلها على غرار برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية، حيث ثمن الوزير مجالات التعاون مع البنك الأوروبي للاستثمار مشددا على مزيد تعزيزها في الفترة القادمة، خاصة لإنجاز مشاريع تتناغم مع مخطط التنمية 2026-2030. قرر المجلس الوطني للجهات والأقاليم تأجيل الجلسات العامة الحوارية مع عدد من أعضاء الحكومة المبرمجة خلال الشهر الحالي باستثناء جلسة 13 من ماي، والتي ستخصص للمصادقة على عدد من مشاريع القوانين. وكان المجلس قرر عقد جلسة عامة يوم الأربعاء 13 من ماي الحالي بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط وكاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي للمصادقة على 5 مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء للمحطات الفوتوضوئية. شارك وزير شؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج محمد علي النفطي عن بعد في الاجتماع الوزاري لمؤتمر دول البحر الأبيض المتوسط مدنوف المنعقد أمس بروما لتعزيز التنسيق في مجال الأمن الغذائي وتوفير الأسمدة عبر مضيق هرمز. وضم الاجتماع حسب ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة شؤون الخارجية حوالي 40 دولة ومنظمة إقليمية ودولية برئاسة كل من وزير خارجية إيطاليا ووزير خارجية كرواتيا التي تتولى رئاسة المؤتمر. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تتفاوض مع الإيرانيين بعد الهجوم الذي استهدف 3 سفن أمريكية، وأضاف ترامب أن وقف إطلاق النار لا يزال سريا. ذكرت وكالة الأمن الصحي في بريطانيا اليوم الجمعة أنه جرى رصد حالة مشتبه بإصابتها بفيروس هانتا، وهي لمواطن بريطاني ثالث في جزيرة تريستان داكونا جنوب المحيط الأطلسي. وأكدت الوكالة في بيانها إصابة بريطانيين اثنين بفيروس هانتا، وذلك في إطار متابعتها لتفشي هذا المرض على متن سفينة سياحية فاخرة. موجز، إلى اللقاء.
4: للمزيد من الأخبار
6: www.jawharafm.net

0: وإلا 29 100 100. ميكروجوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: نحب نقدم اعلان ضياع حد من اقاربي. هو ذا عنده من نهار 3 يخدم في وزاره الفلاحه، يسكن ولايه اريان. ضاع نهار 3 وخلى الكهرباء نتاعو نتاع الاداره خلاها في المرسى.
2: نعمل ملاحظه، الوزاره عملت شهر كامل شنو المقصد اللي كان صغير شامريز والا مش حاضر تعود له مره اخرى. علاش قول له لا ما نعاودلكش وانت مازال المده مازالت طويله؟ علاش 4 محفوظات و 4 قران وشنو وشنو المشكل؟ هو شهر كامل عاد ما وخليتوها كيما مره جماعه شي فاهم جماعه كتابي وحنا مرتاحين وربي يهدي الجميع.
3: فيما يخص القطاع السياحي في سوسة ووضعية السياحة في سوسة والبزنسة، يعني متفاق مع الأكر والفم إشكالية، بالخاص احنا يعني أصحاب المحلات التجارية في البلاد العربي لاقين معضلة في أمور البزنسة هذوما، اللي يعني كما نقولوا احنا يهزوا السواح يعني بتعل أكاذيب، ويعني يجي للسائح يعني بعد ما يتعرف على البراسلين اللي لابسها السائح فانوتيل يقول له يدخلوا بدخله يقول له أنا راني نخدم سيرفور ولا برمان ولا راني نخدم

0: في البيسين وكذا كذا، واليوم مرتاح ويبدا في الاكاذيب نتاع اليوم. فما فني الفستيفال في المدينه العتيقه وكعلات باش يغري السائح ويتم معناتها باستدراج السائح بالطريقه هذيك، ويهزوا بعض المحلات معين انه معناتها تصير عمليه الغشه، وهما ناس مارقين على القانون يخص السياح، وهذا اللي ما يخدمش صوره البلاد، وخلينا احنا كاصحاب محلات نعانيو معناتها من الوضع الاقتصادي اللي ناكلوا فيه في العصاه معناتها العام 12.
1: فاشكم تحكيوا على حر وشتو، باللي عملوا نظرة على شط سلامبو شوفوا، ولا حقل الحشيش وبالتلوث وبالكليب، ما هوش وبلاصة يسميوها بيسين، حتى البلدية تكريها باش الناس يحطوا فيها فاتور في مدخل الشط، مدخل الباب اللي احنا ولاد المنطقة هذيك كنا عينا ما نمشيو. الشيرة اللي على اليسار مازالت بعيدة، البحر على الرمل، اما اللي على اليمين غير كالبحر قرب، والناس بنات وسكرتك الممر اللي عاملينه بناو فوق الممر البلدية عملته في سلامبو. البركي اللي من الجامع على اليسار ورد التالي تبع كرتاج يفرقهم كيس، والبركي اللي على اليمين هذيك تبع الكام، يعني هذه كلية وهذه كلية، وحالة مسخة الكلاب والحشيش. شوفوا المسؤولين وحكيوا معهم، بارك الكبار.

الجوهرة ما تخليهاش في قلبك. تسمعوا دوريمي كل يوم من 9 ل 10 متاع الصباح. دوريمي بالدنيا وما فيها.

0: Jasma ou et Mata. Planète U, Diaet Kafurtune. Confin de notre page officielle Facebook, Jean RFM. Jean RFM.
1: Et soyez à l'affût de toute l'actualité.
2: Publicité. كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم الويكند هذا الكيلو خوخ ب 4390 في عون 6900 ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم
3: كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوا نتاع الزيت اجيل انرجي توفر لك في الكام نتاعها اني اي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك اي هبريد لا جام اني اي سينت زيوت 100% ايطاليه تضمن حمايه اكثر تنقص في استهلاك الوقود تطول في لي زانترفال دي فيدانج وتزيد في عمر الموتور اني اي سينت La performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
4: Mala عيد ميلاد عليك يا ماي ام جي. حل ابلي ماي ام جي وقراتي. كل يوم ايفون الربح.
2: ام جي يفرح قلبك كل يوم.
1: جوهرة اف ام. بوبليسيتي.

0: تبدل الموجة. اسمع جونا في الطروان سيدي بوزيد قصرين سريان وصفاقس الشمالية على 104
1: جوهرة بوبليسيتي في ام جي جمع سبت احد صومنا مع تحد لو دو 3 بواط طون لا غولات اويل فيجيتال 160 غرام ب 14 دينار و 370 في 19 دينار و 870 ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم جوهره اف ام بوبليسيتي

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، نفيقوه نفرحه سيربريز تعمل الكيل.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: باش تعمر الدار حضرنا لك احسن افار. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي بقصر المعارض بالساحل الساحلين المستير. نخبه من احسن صنايعيه في عالم الاثاث والتاثيث والاسعار استثنائيه. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي جاء في وقته.
3: جوهره اثاث بوبليسيتي.
4: بزنس نيوز.
5: مرحبا بكم معنا ناس كل في بزنس نيوز.

0: أطلق الاتحاد الأوروبي منصة رقمية مخصصة لعرض خريطة البرامج الممولة في بلادنا، وذلك بهدف تعزيز الشفافية ومتابعة برامج التعاون التي تجمعه بتونس. فاتن مطير المكلفة بالاتصال في بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس بيّنت أن المنصة هذه اللي تتابع 87 مشروع أوروبي في البلاد توفر معطيات مفصلة عن كل مبادرة، خاصة على مستوى الكلفة والأهداف المرسومة ومدى تقدم إنجاز المشاريع هذه. من جهته أكد جوزيبي بيروني اللي هو سفير الاتحاد الأوروبي بتونس أن هذه الآلية تغطي كامل التراب التونسي وتمكن من متابعة المشاريع خلال إنجازها وإلى غاية سنة بعد استكمالها، وأفاد بأن كلفة المشاريع الأوروبية في تونس تبلغ 1.35 مليار أورو بما في ذلك التمويلات الممنوحة من البنوك الأوروبية، وأشار إلى أن هناك قرابة 3500 مؤسسة أوروبية تنشط في تونس بطاقة تشغيلية نجم توصل إلى حوالي 480,000 موطن شغل. سجل المرصد التونسي للمياه خلال شهر أفريل 2026 ما مجموعه 197 انقطاع واضطراب في توزيع المياه الصالحة للشرب على مستوى الجمهورية، ما يظهر تواصل تفاقم أزمة التزود بالمياه في عدد من جهات البلاد. المرصد أفاد في بلاغ ليه بأن ولاية قفصة تصدرت خارطة العطش ب 28 تبليغ، تلتها ولاية جابس ب 22 تبليغ، ثم ولايتي بن عروس وأريانا ب 18 تبليغ لكل منهما من إجمالي 224 تبليغ. في الحساب الجاري لخزينة الدولة بتاريخ 6/5 فما 2802 مليون دينار الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 7/5 بملايين الدنانير في حدود 25168 مليون دينار، بأيام التوريد أبقات في حدود 103 يوم توريد، قيمة الأوراق النقدية المتداولة في السوق في حدود 28110 مليون دينار. دوليا ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1% اليوم الجمعة بعد تجدد التصعيد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران مما هدد وقف إطلاق النار الهش بين الطرفين. بالتفاصيل، صعدت العقود الآجلة لخام برنت ب 1.41 دولار أو 1.41% إلى مستوى 100.47 سنت للبرميل. أيضا ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بدولار فاصل 12 سنت للبرميل أو 1.18%، وسجلت سعر في حدود 95 دولار فاصل 93 سنت للبرميل. أيضا ارتفعت الأسعار بأكثر من 3% في مستهل التعاملات في السوق الدولية اليوم. أفادت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم بأن الولايات المتحدة الأمريكية وجنوب إفريقيا بدأوا محادثات تمهيدية حول اتفاقيات محتملة في مجال استغلال الموارد الطبيعية بما في ذلك استثمارات ثنائية في قطاعات التعدين والطاقة والبنية التحتية. خلال العام 2026 تواصل الصين هيمنتها المطلقة على مشهد ناطحات السحاب في العالم ب 3492 ناطحة سحاب، بينما كيف تحافظ الولايات المتحدة أيضا على مكانة تاريخية في تطوير الأبراج الأيقونية ب 905، ثم الإمارات ب 342 ناطحة سحاب، ثم تجي ماليزيا ب 319 ناطحة سحاب، ثم نلقاو اليابان ب 283، ثم كوريا الجنوبية ب 281 ناطحة سحاب، حيث قاعدة دول في آسيا وأيضا في منطقة الشرق الأوسط تسجل في تسارع لافت مدفوعة بازدهار الأعمال والطلب المتنامي على العقارات وأيضا المراكز التجارية المتقدمة. كالعادة بأسعار العملة بالدينار التونسي حسب كور البنك المركزي، 100 دينار جزائرية ب 2190 مليم، الدينار الليبي ب 457 مليم، الدولار الأمريكي ب 2875 مليم، واليورو ب 3403 مليمات. نهاية البزنس نيوز في الأمان.
1: بزنس نيوز جوهرة تندنس
2: برعاية مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علق تون كلمك مع لفخ نكلمك، عندك فخفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفخفي انترنت الكونكسيون ما تقصش.
1: أريدو، طور عالمك.
3: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وين ما كنتوا تتبعوا فينا على راديو جوهرة. موعدنا اليومي جمعنا بكم في فقرة توندونس، واليوم نهار جمعة، وكما تعرفوا كل نهار جمعة نحكيوا على أبليكاسيون ولا لوجيسيال. اليوم نحكيوا على الكاسي كلينر، واللي هو يعمل أناليز كاملة للبيسي نتاعنا، يلوج على لي فيشي تمبورير اللي ماناش قاعدين نستعملوا فيهم، ويعطينا اقتراحات باش نحيوهم اوتوماتيكمون وإلا مانويلمون. في وسط لي بارامتر دو كونفيغوراسيون نتاع الأبليكاسيون نجم تختار شنو هما لي زيليمون à effacer, qui m'a mathalan les caches, les cookies, les fichiers temporaires, les mojoudines, fait les applications courantes, zede kif kif, les fichiers log, les documents récents ou hatta mel corbeil. Nalqaw fama un système de cryptage nta les fichiers li tam tafsikh ntaahom bach yemna kol récupération ou hakka yahmi el PC ntaana ou el mo'tayat ntaana. Cassé Cleaner wsel lel version 3.7.0.107. akhir mise à jour kant nhar 9 avril li taada, licence elle est gratuite, taille 3.95 mégaoctets, yخدم على Windows XP Vista 7, 8, 8.1 ou 10, ou yخدم باللغتين الإنجليزية والفرنسية. KC Cleaner تلقاه gratuitement téléchargeable على www.01net.com. هذا شعنا اليوم، بقيت متابعة طيبة لكل برامجنا.
4: سبورت دو راكيت اليوم ما عادش مجرد رياضه، ولاو ستيل دو في. برنامج اوبن زون على جوهرة اف ام يرافقكم كل نهار جمعه من الاربعه الخمسه نتاع العشيه في جوله مع عالم التنس، البادل وباقي رياضات المغرب، مع مهدي احسن وضيوفه من ملاعب تونس ومن العالم الكل، بالاشتراك مع padeltunisia.com. ابعث لنا ارائك، اسئلتك وتجاربك، تكون جزء من العائله الرياضيه نتاعنا. اوبن زون، المنطقه الحره لعشاق البادل والتنس، فقط على جوهرة اف ام، بمساهمة مانا لينا من جبل برق وتروينا.

0: 10 نص نهار كابوتشينو مع هبة لوسيف على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: العشرة وتسعة دقائق. صباح النور، صباح الفل لكل مستمع الدنيا وما فيها. رانديفو جديد كالعادة من كابوتشينو بنت الصبحية، تاريخ الجمعة 8 ماي 2026، موافق ل 21 ذو القعدة 1447 هجري. إن شاء الله جمعة مباركة عليكم الناس الكل، ما شاء الله الأسبوع فيسع فيسع، دونك نسق يوصلنا ديما للويكاند ونقولوا سي وفي الأسبوع. أي نعم، إن شاء الله ديما بالخير، بالأخبار الباهية، بالحاجات اللي تحقوها في الأسبوع هذايا، وتكونوا مع الناس اللي تحبوهم. دونك احنا معاكم انتوما الناس اللي نحبوهم، وانتوما زادا كونوا معنا ديما على موجتنا مصباح حتى الليل، واكيد زادا في كابوتشينو بنت الصبحيه اللي تتواصل معاكم اليوم على امتداد سويعتين من العشرة حتى انه سنهار مع ليكيب الكل. خلينا نقولوا صباح النور، صباح الفل، والياسمين الجيجيجي المرحومه في الاخراج، وصباح الابتسامه والاجواء هكا الجميله في الاوف. احنا نحكيوا عيد ميلاد بنت زميلتنا دونك منال تخيل، احتفلنا بيه صباح ديو نحتفلوا به توا، خاطر راي تحكينا ان شاء الله ربي يفضل لك البنوته، وان شاء الله تفرح بها وتشوفها في اعلى المراتب. هاكا نفرحوا معاك مره اخرى في كابوتشينو بنت الصبحيه، ونقولوا لك ان شاء الله ربي يفضل لك ميرال المزيان. ها يا سيدي، هذا عيد ميلاد ميرال وتهنينا عليه. غنمشيو لنرجوس، نرجس قليله في الديجيتال. صباح الفل والياسمين، معناش انيفرسير، معناش حاجه؟ لا مازال، مازال باهي. اوكي، هاكا فما حاجه قول لي اعلمني. سينو خلينا نسلموا على سوسو سعاد العدوني في التنسيق العام، قولوا صباح الفل والياسمين. انتوما اللي تنجموا تتفاعلوا معنا على 36 300 29 100 73 24 3000. هبة لوسيف معكم من قدام ميكرو الدنيا وما فيها، نقولكم صباح الفل، صباح النور، خليكم مع المود اوف ذا داي، نتعرفوا عليه توت سويت. مود اوف ذا داي، أكيد المود أوف ذا داي مش في بعد على روحانية نهير الجمعة. إن شاء الله جمعة مباركة على الأمة الإسلامية، جمعة على التوانسة، على العائلات اللي البارح هكا معنا قلوبهم مع أمهاتهم وأبائهم اللي قصدوا ربي للبقاع المقدسة. إن شاء الله هكا يمشيوا سالمين ويروحوا غانمين. احنا معاكم بريتم متاعنا ونور شيبا يكون في بلاي ليست. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.

ما تقول. كنا تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد. عندك ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كلمة ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000.

0: ودك بشنواز رولي على كريم كيك بنين ويجي بين وقتين
1: مولادا ودي روحك وزيد
2: جوهرة
1: أفهم بيبليسيتي
3: صفة الصبحية
4: العشرة وتسعة وعشرين دقيقة على موجاتنا قفة الصبحية بورصة الأسعار دوريشتنا كالعادة من المرشي تكون مع زملائنا لقيتة ذية ووجدنا للكابون مع روضة العلاقي نقولها صباح النور صباح الفل يا روضة كيف هي الأجواء في نابل
5: صباح النور صباح الفل الأجواء في نابل شميسة مرة طل مرة تغيب علينا يا هيبة تقص شوية هكا فما شوية ريح فك يحاول معناه إن يكون صيفي يحاول
4: اسمع هو الطقس صحيح التقلبات هكا بديت من البارح لكن باش ترجع درجه الحراره ترتفع وفي البوان ميتيو ان شاء الله اليوم نعطيكم فكره على الوضع الجوي في الويكاند دونك خليك في الاستماع وخلي كل مستمعينا في الاستماع لانه الطقس ولا يهمنا برشا ما نعرفش خبيت انت حوايج الشتاء وخرجت حوايج الصيف ولا مازال
5: والله ما زلت كل مرة كنخمم نلقى روحي نقرس ولي نبطل نقول خلي نزيد شوية
4: خلي استهدى بالله يا روضة باهي يا لالا هاي نمشيو لبورصة الأسعار قروسو مدو كيفاش لاحظت الأسعار منخفضة مستقرة مرتفعة
5: منخفضة والله ما نوعدكش هيبة مستقرة في الغلاء
4: مستقرة في الغلاء فلنبدأ بالمستقرة في الغلاء هاي
5: باهي نبدأ بالبطاطا كنقول لك الفيش تقول لي أنت
4: مستقرة في الغلاء اي
5: مستقرة في الغلاء الطماطم 3200 الفلفل المسكي 3200 كيف كيف البصل 2500 السناري 2500 الفول من دينار لل 1500 الكرنب 2000 البروكلو كيف كيف 2000 ولد القمرة 3000 القرع بوتوزين على 3 دينارات بيتنجان على 3 دينارات بتراف 2000 الخس والليتوي على 18 الربطة نعناع بهيا 12 الخضر الورقية بكلها 500 الفجل على 800 القارص على 2000 نتعدول للغلة عنا المشمش 6 دينارات الخوخ 6 دينارات والفريز على 6 دينارات
4: شبيت لا على فريز سومو الفريز تحسو مرتفع كان 5000
5: هاي طلع السوم نتاعو طلع بالك بالك يعني يقل يقل المنتوج دونك يبدا يختي وختي ويطلع وختي وختي على على العيد هكا هو كل شيء يولي اختي وختي ويزيد اختي وختي
4: معناها القارص توا 2000 نتصور انا نبداو نقربوا للعيد القارص باش يولي يصير القارص
5: يعمل قفزه يعمل قفزه
4: يصير القارص وما ندراك به
5: يعمل قفزه قفزه بيه نتعدي ونمشي للدجاج عندنا الدجاج اليوم 8 دينارات و 500 السكالوب بولي ولا داند 18 دينار الكبدة 17 دينار المرقز داند على 22 و 500 تاكل مرقز داند هيبة
4: لا والله أنا الداند مانيش من محبيه الحقيقة
5: أنا بدي ما جربتوش
4: يعني معناها كل مرقز ولا مانيش من محبيه أنا شوية دجاج شوية حويتة شوية شوية شوية شوية على الحم أكهر
5: شوية شوية شوية صحة بالشفاء
4: يعيشك وانت زادة اي
5: أنا الجوانح مفوحين على 11 دينار بالنسبة للعظم الحارة على دينار و50 وبالنسبة للعربي 2500 الحارة تعديو للعلوش واللحوم الحمراء يهيبة
4: قديش
5: اي العلوش بسم الله الرحمن الرحيم 65 دينار
4: 65 دينار
5: هي معلوش
4: اللي هو ديما في نابل يعني 60 دينار سمعتها في نابل واليوم 65 دينار دوك نتصور ما نبداو نقربوا للعيد كان ما نبداو نحكيوا على 70 دينار
5: ممكن اي لا أي. ممكن جدا وارد جدا انه يوصل معناها السوم هذيك هي الهبرة على 49.800 كتلة بقري على 42.800 كبدة علوش 65 دينار الكبدة بقري 54 دينار المرقز على 35 الرقبة 42.8 جنب بقري 37 دينار والراس علوش على 30 دينار بعدين للحويتة عندنا الورات على 24 دينار فما موجود 19.8 المسلة 16 دينار الميلة 7400 النزلي 19.8 السردينة 7 دينارات فما كيف كيف اليوم في الحمامات الببوش الببوش هكا التصويرة
4: مراقبة
5: لينا الببوش اي قاعد سير هكا في الكليل وعامل جو الربعية هيك ب 2500 باهي دونك هذه هي دورتنا في الحمامات والاسعار من الحمامات اليوم
4: ايش نقولك
5: كيف عامره يا ربي
4: ان شاء الله البارحه رئيس نقابه الفلاحين بسوسه قال انه العلوش السمح سومه من مليون المليون و300 العليلش السمح في نابل ابري حسب ما هكا سمعت الناس وعملت كل الدوره قديش تتراوح الاسعار
5: والله انا مازلت ما عملتش الدوره على الرحب ما زيت ما بديتش تظهر انا معني على حسب انا ما نسمع يقول لك اللي يحلى في عينك زوز منين الفوق يا هيبه
4: معناه ذا السمح برو ماكس
5: اللي يحلى في عينك هكيك من زوز الفوق
4: زوز الفوق بيه تو نعملوا صلى جولة مع مراسلينا ومن خلال روبورتاجات نشوفوا الأسعار نشوفوا هكا بيان سور الأجواء الكل والتوينسة تبدأ يقرب العيد تبدأ الحركية وحتى اللي يكون هكا متردد ما يشريش مع الأجواء دونك يقول لك هكا هاو خليني نشري الأضحية متاعي وإن شاء الله تكون أسعار يا ربي قابلة إنها تنخفض وتكون قد البيجي متاع التونسي يعطيك الصحة روضة شنو نطيبوا اليوم ولا ما نطيبوش شنو نطيبوا
5: والله شو نقول لك انا مازلت الحقيقه ما هكا ما خممتش الحقيقه مازلت ما عينيش والله ما عينيش
4: ما عينيش طيب باهي
5: باهي باهي باهي باهي باهي باهي باهي باهي باهي باهي باهي
4: باهي باهي باهي حاضر يا روضة حاضر هاتوا نشوف حرايرنا تو يكتبوا لي تو يقولوا لي شنو الدباره مادام روضه اليوم قالت لك باش ناكل ساندويتش اليوم ما فماش كوجينه دونك نشوف حرايرنا وبرشا يكونوا في الاستماع وما شاء الله ديما كونيكتي على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك تو هما يعطيونا دباره شكرا لك روضه العليقي من خليلك نسلم على كل مستمعينا في الكابون واكيد الرحله مازالت متواصله مع فقراتنا مع ريتم نتاعنا حتى نص النهار في كابوتشينو بنت الصبحيه

0: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: العشرة 11 دقيقة على موجتنا، رجعنا لكم في كابوتشينو بنت الصبحية. نحكيو على البلاغات، نحكيو على توصيات، ونحكيو زادا على لي تراند اللي يكونوا على مواقع التواصل الاجتماعي. كي يبدا تراند في علاقة بصحتنا، وكي يبدا تراند ينجم يضر بصحتنا، دونك لازم يكون فما بلاغات تحذيرية صادرة عن وزارات. نحكيو ونخصو بالذكر وزارة الصحة، اللي الحقيقة في الفترة الأخيرة كلنا لاحظنا بعض الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، وين مواطنين خلينا نقولوا عندهم مجموعة من الأمراض، أو حتى نجم يكون لباس أو حب يعتمد حمية، وقاعدين يمشيوا في نسق هكا متاع اتباع حمية معينة، يعني يقولوا أنها عطات غزلتا باهية بالنسبة لهم، لكن هذا ما ينجم كان يضر بصحة يعني مرضى قاعدين ياخذوا في دويات، وقاعدين مع متابعة معناها دقيقة مع الأطباء المختصين متاعهم. في الإطار هذايا كما قلنا، وزارة الصحة أصدرت بلاغ تحذيري وقالت أنه صحتكم لا تعتمد على فيديو متداول واستشارة الطبيب أولوية. هذايا الأفيش كما قلنا اللي والبلاغ التوعوي اللي أصدرته وزارة الصحة البارح، وشفنا مجموعة زادة من التعليقات حتى على صفحة الرسمية على الفيسبوك لوزارة الصحة، وحتى الكم الهائل من بختاج، لأنه اليوم صحتكم راهو أولوية. صحتكم ما تعتمدش على حمية عملها إكس ولا إغريك، وإلا هكا بعض خلينا نقولوا الشهادات اللي تنجم تكون في الوقت هذاك الحيني عطات الحمية ذيك نفع، لكن اللونتيغم تنجم تضر بصحتهم. دونك اليوم نص البلاغ واضح وصريح، خلينا هكا باقتضاب نذكروا به. ذكر وزارة الصحة بأن الغذاء السليم والمتوازن يعد من الركائز الأساسية للوقاية من عديد الأمراض والمحافظة على صحة الجسم. دونك الأنظمة الغذائية المتداولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وكما تم تسميتها أو طريقة تقديمها، ما تنجمش تعوض المتابعة الطبية أو العلاج الموصوف من عند الطبيب. يعني الطبيب متاعك المباشر إذا كان عندك سكري ولا إذا كان عندك أمراض مزمنة، هو المخول الوحيد أنه يعطيك الحمية اللي تتماشى مع بدنك وتتماشى مع الأدوية اللي تاخوها. فما ماكلة تنجم مع أدوية معينة تاخوها تنجم تعكر بصحتكم. دونك ما تستهنوش بصحتكم وما تتبعوش هل الأنظمة هذه اللي قاعدة تدور على مواقع التواصل الاجتماعي ونظام ما نعرفش شنو، وهاو أعطاني ريزولتا وهاني نحس في روحي لباس، راهو هذاك لا أساس له من الصحة، ويدخل في باب هكا التراند والركوب على التراند بصفة عامة. دونك وزارة الصحة ذكر أنه الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة كما قلنا على غرار السكري، ارتفاع ضغط الدم، أمراض القلب، الكلى والجهاز الهضمي، وحتى زادة النساء الحوامل وكبار السن والأطفال والمرضى الخاضعين لعلاجات منتظمة، إلى عدم اتباع أنظمة غذائية صارمة أو أنهم يوقفوا الأدوية متاعهم وإلا يغيروا الجرعات اللي وصفها طبيب، إلا ما يتصلوا بالطبيب المباشر وإلا المختص أخصائي التغذية بيانسور المؤهل الوحيد إنه يعطيك الحمية المناسبة. متأكد وزارة الصحة أنه فقدان الوزن السريع أو شعور بتحسن ظرفي كما قلنا، أو تداول شهادات وتجارب شخصية على الأنترنت، ما هوش دليل علمي على نجاعة أي نظام غذائي أو قدرته على علاج الأمراض، وتشدد أنه التغذية الصحية لازم تكون متوازنة آمنة ومتلائمة مع الحالة الصحية لكل شخص، خاصة لدى المرضى اللي وضعيتهم تطلب متابعة دقيقة. وإدعاءات وزارة الصحة المواطنين إلى استقصاء المعلومة الصحية من مصادر موثوقة واستشارة مهني الصحة قبل اتخاذ أي قرار ينجم يأثر على علاجهم وعلى سلامتهم. دونك صحتكم أمانة، ما تغيروش علاجكم أو نظامكم الغذائي من غير ما تستشيروا الطبيب المباشر. هذية فيما يخص كما قلنا فيديوهات وتصريحات وشهادات فترة الأخيرة شفناها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد اتباع النظام. انتم تعرفوا اكيد النظام اللي توا تراند، والناس اللي تقول لك لباس وحنا لباس وردوا بالكم راهي صحتكم اولويه. خليكم معنا، احنا الغونديفو مازال متواصل حتى النص نهار في كابوتشينو بنت الصبحيه. اهلا وسهلا، مرحبا بالجميع.

0: كابوتشينو بنت الصبحية
1: العشر وتسعمائة دقيقة على موجة الدنيا ما فيها. رجعنا لكم في كابوتشينو بنت الصبحية كالعادة بالأخبار بالمتابعات ومن خلال يمكن تعليقاتكم على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة فيم وإلا من خلال أصواتكم على 29 100 73 24 3000. احنا ديما نوضحوا مجموعة من النقاط ولا ننساق لما يقال أو ما يتم تداوله. ذلك علاش ديما رأي المسؤول يكون حاضر معنا وناخذوا أكثر معطيات على ما يحدث وفي علاقة الحقيقة بالباك بلون. أي نعم احنا معنا مديدة دونك نحكيه على الباك بلون إن شاء الله بنجاح إن شاء الله بالتوفيق لتلامذتنا اللي هكا بداوا يعني يحضروا وإن شاء الله كما قلنا امتحانات تكون فيها نتائج كما هما حضروا كما هما تعبوا عام كامل. ولكن يبدو أنه عبر 29 100 73 24 3000 أصوات الأولياء وحتى زادة الأساتذة اليوم شكت في الامتحانات وقالوا أنه الامتحانات متاع الباك بلون فما تسريب لبعض الامتحانات وأنهم يعرفوا لنيفو متاع تلامذتهم. وقال لك أنه فما يعني امتحانات يعني محضرين وجايين حاضرين كيما المستوى اللي تعودنا به عام كامل. لقينا أنه المستوى ما شاء الله في الفترة هذية يعني كان خارق للعادة. دونك الحقيقة احنا باش نوضحوا فيما يخص إشاعة تسريب امتحانات الباك بلون ديما مع المندوب الجهوي للتربية بسوسة السيد محمد علي أبو ذريع اللي يجاوبنا ويعطينا تحيينات والمعطيات. نقول له صباح النور صباح الفل وشكرا على التفاعل سيد.
2: صباح النور سيدي فاضل وتحية خالصة إلى كافة مستمعي إذاعة جوهر أفلام.
1: شكرا لك سي محمد علي بودريع. دونك خلينا هكا نجاوبوا يمكن الأولياء والأساتذة كما قلنا من خلال تفاعلهم فيما يخص تسريب امتحانات الباك بلون. دونك تعليقكم على الموضوع.
2: قولوا الباك بلون هو احنا علاش حرصنا على امتحان موحد في المؤسسة كل على مبدأ تكافؤ الفرص أو أما يلزم التلامذة كلها تكون نفس على نفس الاستعداد وعلى نفس على نفس تكافؤ الفرص بذاتهم. حرصنا باش يكون الامتحان موحد يكون شيء يتم بالضبط. هذا توضيح السادة الأولياء بالهواجس اللي قاعدين يسمعوا فيها. جينا الامتحان مع السيد المتفقد نخيلوه في رسالة سرية إلى السيد مدير المؤسسة والسيد مدير المؤسسة فيما بعد مكنوه كود سري برقم سري ينجم يحل به الفرض ونسخ الفرض يتم في المكتب نتاعو. يعني اللي يعرفوا الامتحان يعرف السيد المتفقد وأحنا جينا الامتحان نحيلوه للسيد المدير في رسالة سرية وبعدين السيد المدير ما ينجم يحله وكان بكود نعطوه احنا كمندوبية جهوية. يعني هذا في 100 ساعة ثم تسريب ثم ما سمش منه امتحانات قاعدة الدور قاعدين نتبعوا فيها يومي ثم رجال الدور وتتفقد الامتحان قاعدة الدور في ظروف عادية ما سمش منه لما يشاع اللي ثم تسريب الامتحانات.
1: دونك اللي قاعد يتقال هو يدخل في باب الإشاعات. نجم يكونوا صغيراتنا معناها راجعوا بالقدام فماش عليش معناها باش نستغربوا النيفو معناها اللي تحسن. نحن نقول إن شاء الله بنجاح إن شاء الله بالتوفيق. دونك نخلي لك أنا رسالة توجهها للأولياء للأساتذة للتلامذة زادة وهما قاعدين يعيشوا على وقع الامتحانات.
2: أنا أقول الوالي قولك راهو أمانة عنا احنا قاعدين حارسين وجادين باش يعدي امتحانات في ظروف طيبه. الاشاعات والتشويش اللي قاعد يصير عليه راهو ما فماش منه لا اساس له من الصحه. ناثروا زاد مجهود الاطار التربوي اللي سهر عام كامل باش ياثر هالتلامذه هذوما باش يوصلوا لهم البرنامج في احسن الظروف. تلامذتنا نقول لهم راكم قادرين شوي ثقه في النفس قادرين تتخطوا الامتحانات هذه وعندنا فيكم ثقه وبحول الله ناجحين شويه ثقه في النفس
1: ان شاء الله.
2: ما ننساقوش وراء الاشاعات ثم حابين ولا كرهنا ثم ناس ضد النجاح ثم ناس تحب تنقص من قيمه الامتحان تحب تشوش على الامتحان. لا احنا واقفين اولياء تلامذه اطار تربوي وزارة مندوبية كنا واقفين باش نجحوا امتحاناتنا وماشيين للعرس الوطني الكبير هو الامتحان الوطني. بحول الله ناجحين وبحول الله اولادنا باش يخطوا هالعقبه هذه. شوي ثقه في النفس، شوي ثقه في النفس، شوي ايمان بقدراتكم، راكم بحول الله ناجحين وما تصدقوش وراء الاشاعات هذه المغرضه والاشاعات اللي لا اساس لها من الصح.
1: يعطيك الصحه السيد المندوب الجهوي للتربيه بسوسه السيد محمد علي بودري على مدنا بكل هالتحينات وهالموجات زاد الايجابيه اللي ما تزيد كان شحنه هكا معنويه مهمه للتلامذه للاولياء. دونك ما تنسقوش وراء الإشاعة، وديما المسؤول يكون حاضر معنا باش يجاوبنا باش يطمنا وباش يفند كل ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي. دونك هاو خذينا يمكن الاجابه شافيه ضافيه وجاوبنا زاد الاولياء والاساتذه وان شاء الله ناجحين ونشوفوا كان الاعداد الممتازه واللي تعكس مجهود وعمل دؤوب عام كامل تضافر فيه مجهودات الاطار التربوي وكيف كيف زاد الاولياء وكل من يكون هكا منخرط في سنه دراسيه كما قلنا ان شاء الله تكلل بكزغروت اللي نسمعها اخر العام وبك الفرحه. يلا سيدي خليكم معنا، مازال رونديفو متواصل حتى نص النهار في كابوتشينو بنت الصبحيه.

0: كل سبت 9 ل 10 ليلة البيان مع أحلام غلال، مع أحلام غلال على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع واتمتع.
1: برعاية
0: بينك اند جراي من قلب التحضيرات، اختارت لكم احدث ترندات 2026 للملابس النسائية.

0: فجأة حقيقية. عيش اللوك جديد مع بينك اند جراي.
1: جوهرة
2: بيبليسيتي.
3: Agile Energy توفر لك في الجام متاعها NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% italienne تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth, la performance italienne. Disponible chez Agile Energy.
1: جوهرة
2: FM. Publicité.
4: آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهرة FM.
5: لعبكم إلى هذا الموجز الإخباري. تركيز نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بفضاء قصر المعارض بمدينة المنستير بداية من يوم 16 من مايو الجاري وإلى غاية اليوم الذي يسبق عيد الإضحى. وستشهد هذه التظاهرة الاقتصادية مشاركة مختلف القطاعات والمنتجين، حيث سيتضمن فضاء البيع عديد المواد والمنتوجات الاستهلاكية على غرار أغلب مستلزمات عيد الإضحى وعدد من المواد المدعمة والأسماك واللحوم البيضاء والخضر والغلال، إلى جانب المنتوجات الحرفية ومنتوجات الصناعات التقليدية. المنتدى الاقتصادي التونسي لومبري المنعقد بمدينة بيروجيا الإيطالية يكشف عن بلوغ حجم المبادلات التجارية بين تونس ووجهة أمبريا حوالي 93.1 مليون أورو. كما تم خلال المنتدى الإشارة إلى وجود إمكانيات نمو مستقبلية تقدر ب 686 مليون أورو في قطاعات استراتيجية من بينها المعادن والنسيج والميكانيك، ما يعكس هامشا واسعا لتطوير حجم المبادلات وتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي. دوليا، بيانات ملاحية تظهر وجود تحليق مكثف لطائرات التزويد بالوقود التابعة لسلاح الجو الأمريكي فوق مياه الخليج وخليج عمان خلال الساعات 24 الماضية، إذ واصلت بعض الطائرات تحليقها حتى صباح هذا اليوم. وتأتي هذه التحركات في الوقت الذي أعلنت فيه القيادة المركزية الأمريكية إطلاق إيران صواريخ وطائرات مسيرة وزوارق باتجاه سفن حربية أمريكية في مضيق هرمز، في حين ذكر مقر خاتم الأنبياء الإيراني أن الجيش الأمريكي انتهك وقف إطلاق النار. القضاء الإيراني يتوعد العناصر الخائنة بالمحاكمة ويشدد على حماية العدالة في ظروف الحرب. ورئيس السلطة القضائية الإيرانية يقول إن استراتيجية السلطة القضائية في الظروف الراهنة واضحة ومحددة ومنصوص عليها. وختاما، طهران ترحب برفض سيول الانضمام لعمليات عسكرية في منطقة مضيق هرمز رغم الضغوط الواسعة عليه، وتدعو لمرحلة علاقات جديدة. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
4: للمزيد من الأخبار
6: www.jawharafm.net

0: ميرسي. مال موزيكا ومال ريتم كالعادة في ساعتنا الثانية من كابوتشينو بنت الصبحية لحتاش وعشر دقائق كالعادة الغندفو يتواصل معاكم بأخبار بمتابعات ودي بون بلان تتعرف عليهم توتسويت.
1: من عشرة النص نهار كابوتشينو مع هيبة لوسيف مع هيبة لوسيف على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
0: والبون بلون تاعنا في جهزنا لقصر المعارض بالساحل المنستير الساحلي نحكيه على الدورة الجديدة هي الدورة التاسعة لمعرض الأثاث بالساحل وشكون ما يحبش يبدل هكا في الديكوراسيون متاع دويرتو متاع البيرو متاعو متاع هكا الكوان بريفيري اللي الحقيقة الكلنا مضبينا نبدلو الطاقة والإنرجي ونمشي ونلقاو شوا تخي فغيي. هذا كل باش حكينا عليه سي شكري شويخ مدير المعرض اللي إن شاء الله نسخة التاسعة تنطلق 8 دونك اليوم إلى غاية 18 ماي. سي شكري صباح النور أهلا وسهلا.
2: صباح الخير أهلا وسهلا بك هيبة وبجميع مستمعي إذاعة جوهرة أف أم. إذاعتنا لديما تتابع في الأنشطة الاقتصادية اللي نقوم بها وديما يعني توصل المعلومة للمواطنين وللمتابعين.
0: بون بلون خاص بالناس اللي حضروا للعروسات اللي حبوا يبدلوا ديكوراسيون اللي حبوا هكا ياخذوا فكرة على التوندونس اللي حبوا يلقاو لي برومو اللي حبوا يلقاو لي ستونت من تونس الكل. دونك انا عطيت هكا الخطوط العريضة وانتي باش تعطينا التفاصيل. سي شكري.
2: بالفعل هبة جيتكم اليوم بمعرض من الطراز الثقيل.
0: أي؟
2: المعرض هذا يجي مرة في العام وكما تعرفوا معرض الأثاث بالساحل معناها خذا منحة نموذجي في من ناحية التنظيم ومن ناحية الاستراتيجي متاع اختيار العارضين اللي يكونوا موجودين فيه بحيث معناها كل دورة نحاولوا باش نختاروا نخبة من أحسن يعني صنايعية في مجال الأثاث في أجنحة جذابة معناها مغرية جدا بتشكيلات جديدة بتصاميم جديدة وخاصة بتخفيضات ترويجية سنوية اللي خصوها للزائرين متاع المعرض. المعرض عنده تقريب معناها 10 ايام والصنايعيه يحضروا في الاجنحه نتاعهم دي زارشيتيك دي بلون هزان وجيان معناها شانتي محلول باش في الاخر
0: نقول
2: بالفعل معناها شانتي كبير باش في الاخر نحضروا اجنحه معناها من الطراز الرفيع أجنحة تحاكي معناها الموضة العالمية في مجال الأثاث. مش تلقاو حاجات معناها جديدة حاجات مغرية. سيت ان ليو دانسبيراسيون بار اكسيلونس. ننصح معناها كل من يلوج على سون بياناتر في داره جودة حياته يجي المعرض الأثاث بالساحل اللي انطلق اليوم 8 ماي ويتواصل إلى غاية 18 ماي باش يتلاقى مع الصناعية هذم باش يشوف الجديد باش يشوف معناها الأجنحة الفخمة باش يشوف البهرج المتميز في عالم الأثاث. وبالمناسبة هذه الحقيقة نحب نوجه شكر كبير للشركات معناها المشاركة في المعرض على المجهود اللي قامت به معناها هو مجهود كبير متعود ولكن استثنائي بحكم أنهم حاولوا باش يعطيوا معناها أحسن ما عندهم في من ناحية إنتاج الأثاث أو من ناحية أعداد الأجنحة. والدعوة موجهة لكل معناها مستمعي جوهرة أفهام والمواطنين الكل باش يجيوا يكتشفوا معناها مكونات المعرض هذا باش يجيوا يتمتعوا ويستمتعوا ويشريوا الأثاث متاعهم ويأخذوا أفكار.
0: تخيبيا
2: انت تعرف نعم
0: لأنا فقط باش نقول انه كي تمشي للمعرض تلقى زيد المختصين اللي يوجهوك يعني انت يبدا عندك شوا معناها تلقى مختصين اللي حتى ينجموا يبدلوا لك كاريمون لا فيزيون معناها ويقترحوا عليك حاجات مخير ولي توندونس دونك 2026 2027 دونك حاجه مهمه جدا لانه ايكيب تكون على ذمه الناس اللي باش تقصد المعرض. العارضين السنه باش يكونوا العدد اكثر من عام ناول
2: معناها مش نحب نوضح لك حاجة بالنسبة لمعرض الأثاث بالساحل راهو الغاية ما هيش عدد عارضين بالعكس احنا مشينا في توجه معناها انتقائي نموذجي بحيث معناها ما نكثروش من عدد العارضين اللي هم في حدود 40 عارض ولكن الجودة. نركزوا على الجودة وعلى كبر الأجنحة وعلى تنوع التشكيلات وعلى الديكوراسيون، بحيث أنه ما تشتقى دي كونسبت ديفيني ألافانس في كل جناح، معناها مش تلقى رونق مختلف على الآخر، مش تلقى تشكيلات متاع أثاث مختلفة على الآخر. وبالمناسبة هذه نعتذروا للشركات اللي طلبتنا باش تشارك في الدورة هذه وما نجمناش نلبيو لها الطلب نتاعها باعتبار معناها أن المساحة محدودة. وإن شاء الله الدورات الجاية معناها نحاولوا باش نززيو عدد آخر من المشاركين. وكما قلت لك معناها هي فرصة سنوية. ننصحوا الناس كل باش يجيوا يشوفوها. تقعد نقعدوا نحضروا فيها بالعام. الأجنحة تقعد تتبنى معناها مدة. هذاك علاش معناها نقول لكم ما تفوتوش عليكم الفرصة باش تجيوا تكتشفوا اش عنا في معرض الأثاث بالساحل. وخاصة تتلقاوا معناها بديزان ساني متميزين محترمين في مكان واحد وتحت سقف واحد. وبطبيعة الحال مش تكون فما أسعار استثنائية.
0: تخبيا الأسعار الاستثنائية زي ده هي اللي تهم تول يسمعوا فينا. ذكركم بالموعد دونك 8 من 8 إلى 18 ماي. من وقتش لوقتش المعرض ذا يفتح أبوابه؟
2: المعرض مفتوح يوميا من 11 على الصباح ل 8 متاع الليل.
0: أي؟
2: ومرحبا بكم الكل، ومرحبا بجوهر أفام باش تكمل تتابع يعني المعرض وتتابع مكوناته وتصور شنو فيه من جديد. وسنا مش يجي المعرض مش يقول معناها مش يقول فريمون فما نقلة نوعية، ومش يكتشف قدرة الصنايعي التونسي على معناها محاكاة الصنايعية الأجانب والماركات العالمية،
0: وهذا مما لا شك فيه. أكيد كفينا وفينا دونك هاو كعطينيهم أنا فانغو يقعد إنهم يقضوا ربي ويمشيوا لقصر المعارض بالساحل المنستير الساحلين. دونك ساحل برشا أكسيسيبل للناس اللي جايين من سوسة من الساحلين من عاوني عاد أنا اليوم الخريطة مانيش
2: قصر المعارض بالساحل معناها على الطريق الرئيسي الرابط بين المنستير وسوسة بجنب الملاحة مدخل الساحلين. اللي جاي من ولاية المنستير يدخل على الساحلين، واللي خارج من سوسة ماشي لولاية المنستير يدخل على الساحلين من الشيرة الأخرى.
0: تخي بيا يعطيك الصحة سي شكري شويخ على مدنا بكلها تفاصيل مدير معرض بيان سور قصر معرض بالساحل الساحلي المنستير. نحكيه على دورة 9 لمعرض الأثاث بالساحل، هذه البداية وأكيد التفاصيل تلقاوها كي تمشيو تزوروا المعرض. شكرا لك سي شكري، يعطيك الصحة. معك نوصل لحداش 17 دقيقة على موجاتنا. الغونديفو متواصل حتى نص النهار.

0: 26 دقيقة على موجة الدنيا وما فيها. فقط خلينا نحكيه على مايكل جاكسون, الفيلم اللي انتم تنجموا تابعوه في قاعاتنا التونسية, الفيلم اللي وصل في الإيرادات متاعه للمرتبة الثانية وقاعد يحقق فيه نجاحات يعني جماهيريا, لكن رأي النقاد يختلف على رأي الجمهور. انتم امشي وتفرجوا واستمتعوا. أنا شخصيا مشيت استمتعت بالفيلم ولو أنه عندي بعض الاحتراز فيما يخص تناول القصة, ولكن فيلم أفوار دونك تمشي تعيشوا مع جعفر جاكسون ولد خو مايكل جاكسون تفاصيل قصة وحياة مايكل. دونك الحقيقة أداء أكثر من رائع لجعفر اللي جسد شخصية مايكل. مشي وتمتعوا بالفيلم هذا كما قلنا في قاعاتنا التونسية, ما احنا خلينا نتمتعوا بالطقس لأنه الطقس ينجم يعاونكم إنكم تمشي وتخرجوا وتتفرجوا في الأفلام توتسويت في البوان ميتيو.
1: بوان ميتيو مع الأستاذ عمرو بحبة.
0: والأستاذ عمرو بحبة مش يعطينا فكرة على الوضع الجوي ونتعرفوا معاه على طقس الويكاند, فما ارتفاع فما انخفاض فما هكا منخفض جوي فما تقلبات, هذا جاوبنا عليه الأستاذ عمرو بحبة. نقول صباح النور, أهلا وسهلا.
2: مرحبا هيبة, صباح الخير, تحية لك وتحية للسادة المستمعين على جولة فام. آخر 24 ساعة كنا سجلنا كميات نتاع أمطار في كل ولايات شمال تونس, ولاية باجة, جندوبة, بنزرت, ولاية العاصمة, نابل, زغوان, الكاف, سليانة. العموم الكميات كانت من ضعيفة إلى متوسطة, من 1 إلى 18 مليمتر في واد مليز ولاية جندوبة, وفما برشا كميات 5 و10 مليمتر و12 مليمتر وحتى 15 مليمتر. مناطق الوسط فما بعض الأمطار الضعيفة جدا في ولاية سيدي بوزيد محليا, حتى زاد في القصرين, وفما زاد حتى يعني تقريب مليمتر أو 2 في ولاية توزر وجبلي محليا في محطة أو 2. تقلبات سريعة مرت, ثم إن شاء الله اليوم طقس مستقر. الحرارة اليوم تقريبا من 20 إلى ممكن 30 درجة في أغلب المناطق التونسية, حرارة عشرينية مع حرارة ثلاثينية في جنوب تونس. جنوب تونس خاصة جنوب الصحراوي نجم نوصله حتى 36-37 درجة في مناطق كما البرمة, كما الذيبة, كما برج الخضرة, يعني في صحراء ولاية تطاوين. تقريب من المتوقع تواصل نفس درجات الحرارة الأيام القادمة على أغلب المناطق التونسية, ربما مع ارتفاع خاصة في جنوب تونس. جنوب تونس مثلا نهار السبت وممكن حتى نهار الأحد, وخاصة نهار السبت النجم نوصله حتى 40-41 درجة في صحراء تطاوين, حتى زادة ممكن في ولاية قبيلي خاصة جنوبها وسطها وجنوبها, ربما زادة حتى في جنوب ولاية توزر, يعني في المناطق الصحراوية عموما نجم نوصله 40 درجة. من المتوقع وأنه الارتفاع متاع الحرارة باش يتواصل الأيام القادمة, وهي في الحقيقة حرارة عادية يعني في شهر ماي من 20-30 درجة, ولكن الحرارة الثلاثينية وخاصة اللي تتجاوز 35 درجة وحتى 40 درجة في جنوب تونس في الحقيقة هي حرارة يعني نجم نقوله أعلى من المعدلات. إن شاء الله نهار السبت زادة من المتوقع ربما بعض الأمطار الخفيفة مساء السبت على بعض المناطق الشمالية التونسية, وعموما يعني نجم نقوله الأيام القادمة يعني استقرار على مستوى حالة الطقس, يعني حرارة مش ترتفع ببعض الدرجات مع استقرار كما قلت مفيش أمطار باستثناء ربما بعض الأمطار الخفيفة إن شاء الله نهار السبت. من المتوقع منتصف الشهر يعني منتصف شهر ماي من المتوقع ربما تنخفض درجات الحرارة مع اقتراب منخفض جوي, وربما نسجلوا أمطار فترة يعني 15 ماي وما بعد 15 ماي ممكن حتى فترة 18-20 ماي في الحقيقة المدة مازالت بعيدة شوية, ولكن عموما يعني شهر ماي كما لاحظتوا فما بعض الأيام كانت دافئة أو حارة, فما أيام أخرى كانت معتدلة باردة نسبيا مع بعض الأمطار. هذا مازال باش يتوقع خلال شهر ماي وربما النصف الثاني من شهر ماي ربما نعيشوا بعض الفترات المعتدلة باردة بين ظفرين بمقاييس الصيف والمعتدلة, وربما حتى مع بعض الأمطار إن شاء الله.
0: إن شاء الله أكيد كل تحيات تكون معك أستاذ عامر من خلال هكا نقاط يعني تكون على موجة جوهرة فام لبوان ميتيو نهاية الاثنين, إطلالة في صباح الورد نهاية الأربعاء, وكيف كيف نختموها معك نهاية الجمعة باش ناخذوا ديما تحيات تهم المستمعين نتاعنا, وأكيد زادة بلاغات تجينا من المعهد الوطني للرصد الجوي ترجعوا تلقاوها وتقراوها على موقعنا جوهرة فام دوت نت. خلينا مع ريتم التونسي صابر الربيع يكون في البليست نتاعنا, هو يقول خلوني وإحنا معاكم رانا حتى النص نهار. أهلا وسهلا, مرحبا بالجميع.

0: 11:01 لمجهتنا تحياتنا لكم، كنتوا في الاستماع والمتابعه. خلينا في ساعه في ساعه وديما في اطار انه سلام امانه بيان سور. نسلموا على كل من اختار مجهتنا ويكون كونكتي معنا على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك جهره اف ام. دونك نقولوا الف الف مبروك خونا ابراهيم الجزيري بمناسبه التخرج لقب هذا سمدي كلكو شوز. دونك ابراهيم الجزيري بمناسبه التخرج وبملاحظه حسن جدا من المعهد العالي للجبايه والماليه، والهدايا يجي من عند ام سناء وبوها علي واخواته رنيم ونور وجدته فتحيه ومحبوبه، وعلى ما يبدو زاد من عند وليد الجزيري اون بيرسون. دونك تحيه جي لابراهيم الجزيري اللي يقولوا له ان شاء الله الف الف مبروك كما قلنا التخرج بملاحظه حسن جدا من المعهد العالي للجبايه والماليه. خليني نذكر انه ماماتك سناء، بوك علي، خواتك رنيم، نور، جدتك فتحيه ومحبوبه ووليد الجزيري يقولوا لك ان شاء الله ديما متفوق في اعلى المراتب. وهي زاده زينت لك جيجي هالفرحه فرحتنا واللمه جمعتنا وتود سويت الكولتور ماغ. هذه باش تكون فقرتنا كابوتشينو بنة الصبحية. نحكي على تفاصيل الدورة الخامسة لتظاهرة ومسابقة تشكيل أجمل باقة ورد مع مدام روضة بن هنية رئيسة جمعية سو كيوت. احنا نقول لها صباح النور صباح الورود مدام روضة، كيف الحال؟
1: أهلا وسهلا يا هبة، يعيشك وإن شاء الله نهاركم بكل ورد وبكل أزهار وبكل بقات في آخر الربيع. إحنا توقيب تسخن الدنيا كما قال سي عامر.
0: أيه دونك هاوكا متبع مدام روضة الفقرات الكل.
1: ميلا ميلا ميلا باي ملقوم وإحنا معنا في الكرهبة في الدار في الغنمة على طول.
0: حاجة تفرحنا برشا. دونك خلينا نحكيه على نسخة جديدة هي الخامسة. دونك نفهموا الكونسيبت ان جنرال، إنه كل مرة ياخو هكا وجهة ونتعرفوا على المسابقة دي ومحليها الفكرة تشكيل أجمل باقة ورد. دونك أحكي لنا مدام روضي.
1: عايشك هبة، هي هذه كما قلت النسخة الخامسة معناها من تشكيل أجمل باقة ورد. عمنا ولد أعلن عليها بحذيكم وقبلها مع ولي مع أمين وكل. هي مسابقة كما عندنا لي كومبيتيسيون تاع ميور شيف توب شيف وكل شيء. احنا قلنا علاش مش كان الماكلة ما نجمو نعملو حاجة بها أخرى، نشوفو توب في الديكوراسيون فلورال شكون يزين أجمل باقة ورد. لي كونديدا يكونوا موجودين، معناها نعطيوهم احنا الورد ونعطيوهم الغيسيبيون والموس والمستلزمات وهما نعطيوهم وقت وفما لجنة تحكيم وهما يزينوا أجمل باقة ومن بعد لجنة التحكيم تقيم أنهي أزين وحدة باش تاخو الجائزة بيان سور ثلاثة جوائز. حاب نقدم تحية كبيرة لكل الناس اللي يساندونا في مدينة القيروان. احنا مش نتحولوا لمدينة القيروان وحاطين شعارنا القيروان مدينة سياحية، مش كان في المولد ولا في رمضان، راهي مدينة سياحية بامتياز. وتثمين الموروث الثقافي في مدينة القيروان باش نقوموا فيه، احنا عملنا رحلة بالمناسبة هذه ان شاء الله باش تكون نهار لحد. وتشكيل اجمل باقة باش يكون في العشية بدون ما ساعتين بإدارة الأستاذة الخبيرة في التسويق الفندقي السيدة ليلى عطلة درقيش. وان شاء الله ندعو من خلال نشكم انه اللي ناس الكل تلتحق بينا في فضاء الحقيقه ما نسميه ولا هو داعم الحقيقه مجيني بارك الله فيه في القيروان فضاء نقشه. وان شاء الله يشاركوا اللي يحب يشارك في المسابقه وان شاء الله يكونوا من الفايزين. وهكي كنشوفوا ابداعاتهم واذواقهم ومفتوحه للناس الكل، نسير جيل بنات ولاد كل الاعمار. اللي راه يروحوا فنان يتفضل يتصل بينا الرقم 46 27 27 حديش ويسجل اسمه وينجم يكون تغمي لي كانديدا اللي باش يشاركوا ان شاء الله نهار لحد. هذا هو وكما قلت لك معناها هذايا نشاط نادي السياحه والترفيه سو كيوت. نحاولوا ننوعوا احنا معناها في السياحه مش بالضروره السياحه التقليديه، هذايا نستغلوا ليفينمونسييل وكل باش نعملوا الاشهار المدنة سواء الساحليه ولا الداخليه. كما تعرف معناها تونس بكلها بكلها بكلها مزيانه بكلها مزيانه، منين تتلفت تلقى حاجه ازين من اختها وما شاء الله على تونس.
0: صحيح، وهذا مش غريب عليك مدام روضه، والتحيه تجيك من عند خونا صابر غضاب قال لي بنت بلادي وخدمت معنا في مهرجان الموروث الغذائي. دونك ان شاء الله ديما
1: ديما هكا صابر والمجموعه اصبر. احنا ان شاء الله تنعاودوا نعلنوا احنا نعطيك افونغو سبق للمهرجان الدولي للثقافه والفنون الامازيغيه ايام 15/6/17
0: انا نشوف في الافيش نتاعو، انا باش نشوف في الافيش نتاعو.
1: هذا زاد فيه يوم ترويجي في القنطاوي وفيه نهار حفله في دار ثقافه على الدعاجه حممسوسه وندوه علميه كيف كيف دار ثقافه على الدعاجه حممسوسه. واليوم الترويجي دعوه مفتوحه لكل الحرفيين والحرفيات والعارضين والعارضات والمبدعين يلتحقوا بينا. نهار كبير ان شاء الله في مرسى القنطاوي في حممسوسه باذن الله نهار 17 مايو.
0: ان شاء الله يا ربي، وحنا دو نكونوا حاضرين باش نواكبوا كل الانشطه اللي تخلي بلادنا ديما في ابهى حللها من خلال موروثها الغذائي، عاداتنا، تقاليدنا، تركنا، وهذا الكل يكون مع الجمعيات ومع وزاره السياحه وكل الهياكل اللي تسهر على انها تعطي الصوره الجميله على تونس العزيزه الغاليه. شكرا لك مدام روضه بنيه، يعطيك الصحه رئيسه جمعيه سو كيوت. شكرا لك، خليني نسلم على اللي يسمعوا فينا ويكونوا اوفياء لموجاتنا. دونك دوش نادية يزيدي تقول لي أنا راني كيما مدام روضة مصباح نبدأ كونكتي، نبدأ نتبع، نبدأ نسمع ندوش. دونك الحقيقة البونتاج مريقل، وأنا كل يوم نتأكد لي قاعدة تسمع في كابوتشينو. دونك تحية ليك لله، وإن شاء الله ثنية زينة ربي فضلك النورات. وكيف كيف زادة معرش عندي مستمع وفية وبعد شوية وفيوني بالاسم متاحة، ديما تتبع وديما مركزة في كل تفصيلة تتقال في كابوتشينو. دونك إن شاء الله نكون قرب منكم وانتم زادة قرب منا، وتتمتعوا موسيقتنا وبريتم بتاعنا اللي يتواصل معكم حتى النص نهار نهاية الخميس والجمعة على موجات الدنيا وما فيها جهرة فيما

0: 51 دقيقة على موجتنا. مازلنا واصلين معكم الغونديفو كالعادة بفقراتنا مع الدكتور رياض مرابط اللي اليوم يتسائل في فقرة أصل وفصل علاش ما انتشرش الطراز التركي في المعمار التونسي. هدايا اللي باش يجاوبنا عليه وباش يتسائل عليه وباش يلقى له كما قلنا إجابات وتسويت على موجات الدنيا وما فيها.
1: أصل وفصل مع الدكتور رياض مرابط.
2: أوفياء جغرافيا في كل مكان، مرحبا بكم. نرجع للحديث مرة أخرى على العمارة. بلادنا كانت على الأقل لمدة 3.5 قرون برا، نقولوا 3 قرون برك، يعني جزء من المجال السياسي والثقافي والحضاري التركي العثماني. والعمارة العثمانية عمارة معروفة، كل من يمشي تركيا ويشوف هاك المآثر العمرانية العجيبة في توبكابي، في السليمانية، جامع الأزرق وما إلى ذلك. ولكن في بلادنا الطراز العثماني هذا ماهوش منتشر، ماهوش واضح بالوضوح اللي نلقاوه في أماكن أخرى. حتى في أوروبا الشرقية تلقى طراز يقرب ياسر لتركيا أكثر من أنه في تونس. في الحقيقة شنو هالطراز العثماني هذا؟ بشنو يتميز خاصة في الجوامع؟ أولا سام في العهد العثماني ما عادش تلقى معلم واحد، وتلقى مركبات معمارية، يعني تلقى في نفس الوقت جامع ومدفن وسوق وحمام وحوانة الكلزم وسبيل متاع ماء إلى غير ذلك. هذا وصلنا من تونس، لكن بقعد محصور في تونس العاصمة في جامع يوسف داي، في حمودة باشا المرادي كان تحب نسبيا قرن 17 رخطوا فيه جامع وتربة، وفي أيضا الحلفوين في جامع يوسف صاحب الطبع. لكن باش تكون انتشر في كل مكان وفي كل مدينة، لا هذا ما هوش موجود. الشكل الثاني أو الخاصية الثانية هي القبة الكبيرة، قبة مركزية، وتحتها في التراكن 4 قباب صغار. كيف في العمارة التاريخية ما انتشرش برشا النظام هذا. عندنا جامع محمد باي في تونس، جامع سيدي محرز معروف بهالنظام هذا، لكن بقيت الجوامع قليلة. فما شوية في جربة بعض الجوامع فيهم هالطراز هذا، كما جامع مثلا جامع الكاتب في جزيرة جربة، جامع سيدي عبد القادر، فما شوية في الكاف معلم والاثنين، فما في الجنوب التونسي شوية، ولكن بشكل عام ماهوش نوع متاع طراز هكا قبة كبيرة واربع قبوب دايرة بها، ماهوش حاجة انتشرت انتشار كبير ولات ظاهرة تميز العمارة التونسية. من أيضا مميزات الطراز العثماني هو السمعة اللي تكون على شكل قلم، يعني هي مستديرة الشكل أو أسطوانية الشكل أو طويلة ومدببة، تقول تظهر كأنها قلم. احنا ما عندنا السمعة ذيك، السمعة اللي عندنا في الفترة العثمانية هي سمعة مثمنة، ضريح المؤسس أنه تلقاه ديما في الجامعة. كما قلت في ملول، فما في بعض المركبات المعمارية، ولكن أيضا ما هو شيء منتشر. فما المحفل هذا هيك السدة والدكة بتاع المؤذنين اللي تلقاه في خلف الجامعة، يطلع فيها واحد يردد التكبيرة باش توصل للصفوف الخلفية. زاد كيف في ما عدا بعض المعالم في تونس العاصمة هالطراز هذا منتشر. بشكل عام الطراز العثماني كان محدود. اللي عندنا في الفترة العثمانية

0: اللي متكون من قبو متقاطع في كامل الجامع وهو تقليد انتشر ما كان موجود انتشر مزرعا. الحفصي الحقيقة لم يندثر حتى التيجان متاع الأعمدة من صنف الحفصي اللي هو التاج شكله كما الكوبة وكما الكاس بقى متواصل رغم ظهور نوع جديد من التيجان العثمانية اللي يبدأ مصور فيها هلال وعندها لفاف ركنية. يعني أنه الثقافة التونسية الثقافة بشكل عام والثقافة المادية بشكل خاص لأن يعني الثقافة المادية هي تجسيد للثقافة بشكل عام كانت على درجة من القوة ومن العمق ومن الثبات أنها نجمة تستوعب التيارات الوافدة ولكن لم تنجح التيارات الوافدة أن تذيبها أبدا بل هي التي ذابت فيها وهي هذيك كل عبقرية التوانسة نحظم كل شيء يجينا من الخارج لكن كل شيء يجينا من الخارج إلا ويعاود يطرحها ويعاود ينتج بطريقة تونسية باهية ولا خايبة ذاك موضوع آخر. إلى اللقاء.
1: ومع الدكتور رياض مرابط نوصل آخر الغونديفو بالنسبة لليوم في كابوتشينو بنات الصبحية. تحيتنا لكم وكنتوا في الاستماع والمتابعة. نسلموا على جمولة جميلة تسمع فينا كالعادة تكون في الكوجينة وتحرك وتبدأ مع فقراتنا الكل القتلي حافظة كل الفقرات فقرة فقرة. دونك تحية ليك لله وإن شاء الله ديما تكونوا انتوما من مستمعينا ومستمعاتنا الأوفياء. شكرا لليكيب الكل. جيجي جي الحمى في الإخراج تحية ليك. نرجوسة زادة نرجس قليلة في الديجيتال تحية ليك. سوسو سعاد العدواني في التنسيق العام وكنت معكم هبة لوسيف مقدم ميكرو الدنيا ما فيها في الأعداد والتقديم. برامجنا مازالت متواصلة متابعتنا للأخبار متواصلة. خليكم معنا ريتم الدنيا وما فيها ديما تلقاو زادة فيديوهات على منصاتنا تحية ليكيب ديجيتال. خليكم كما قلنا مع برامجنا نحن غدوة إن شاء الله الموعد في الماتينال ويكاند. دي سيلا ردوا بكم على رواحكم. تشا تشا باي باي.
2: نفرح كي تتفكرني كي تهنيني وتكرمني كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم نفيقوه نفرحوه سيربريز تعمل الكيل باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم ابعث لنا SMS من المساج اللي تحب توصله له على 85 990 SMS على 85 990. سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
3: فوكس إلكتروميناجي 25 سنة وانتو ما في عينينا
4: جوهرة
3: ببليسيتي.
2: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهرة أفن. بسمة سعيدية
5: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية وهذه أبرز عناوينها. توقيع اتفاقية تعاون بين الجامعة الوطنية للبلديات والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات. تزايد معدلات الإصابة بداء السكري بين الأطفال سنويا. وقوة إيرانية تحتجز ناقلة نفط في منطقة هرمز. في تفاصيل أخبارنا أمضت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية اتفاقية شراكة مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات تهدف إلى ضبط إطار شراكة استراتيجية بين الطرفين في مجال التصرف المستدام في النفايات وإرساء حوكمة ناجعة في هذا الإطار. يتمثل الهدف من هذه الاتفاقية أساسا والتي تولى التوقيع عليها رئيس الجامعة فتح المجري والمدير العام للوكالة بدر الدين الأسمر يتمثل في التعاون في مجال البحث العلمي والتطوير من خلال استقطاب الطلبة من المؤسسات الجامعية والإشراف على تكوينهم في إطار مشاريع التخرج والتدريب وذلك للمساهمة في تكريس الفرز الانتقائي من المصدر وإرساء مفهوم الاقتصاد الدائري. أيضا من أهم الجوانب التي يسعى الطرفان إلى التركيز عليها وفق بلاغ الجامعة الذي نشرته اليوم من خلال هذه الاتفاقية الترفيع في معدل تثمين النفايات خاصة النفايات العضوية عبر المشاريع البلدية ونشر التجارب البلدية التي حققت نتائج جيدة في هذا المجال. تنظم القنصلية التونسية بروما لقاء إعلاميا بتاريخ 11 من مايو الحالي لعرض مختلف الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها لتأمين أفضل ظروف عودة التونسيين المقيمين بالخارج إلى أرض الوطن خلال هذه الصائفة. تم اليوم تنظيم ندوة علمية دولية حول موضوع الهجرة المؤقتة المجالات التأطير والمخيال من تنظيم مختبر تاريخ

0: اقتصادات ومجتمعات البحر الأبيض المتوسط بالشراكة مع المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. تابع أشغال هذه الندوة مراسلنا ماهر الصغير وتحدث إلى رياض بن خليفة وهو أستاذ محاضر بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس.
1: الهجرة المؤقتة هي عكس الهجرة الدائمة، سواء كانت يعني مشروع مؤقت، يعني مثلا عندما يقرر شخص ما السفر للدراسة فهو مشروع هجرة مؤقتة، عندما يذهب شخص إلى يسافر شخص مثلا للعمل موسمي، العمل الموسمي هذه هجرة مؤقتة، وكذلك عندما يسافر من بلد إلى آخر ثم يستقر بين البلد الانطلاق وبلد الذي يستقر فيه، البين هذا هو جزء من الهجرة المؤقتة. نحن نطرح مسألة الهجرة المؤقتة باعتبار أنه التعامل يعني علميا التعامل المنهجي مع مسألة الهجرة المؤقتة يختلف في تعاطينا ودراستنا للهجرة الدائمة، هذا من الناحية المنهجية. من الناحية أخرى وهو أنه مشروع الهجرة المؤقتة يمكن أن يتحول إلى هجرة دائمة، مثلا شخص ما يخرج يسافر للقيام بدراسات يتحصل على الدبلوم وبعد ذلك يمكن أن يستقر في بلد ما.
0: في موضوع آخر، أكد الرئيس الجمعية التونسية لطب الأطفال ورئيس قسم الإنعاش بمستشفى بشير حمزة بتونس وعلى هامش احتضان الحمامات تظاهرة طبية تجمع بين الملتقى المغاربي 42 والمؤتمر الوطني 36 لطب الأطفال خالد منيف، أكد تزايد معدلات الإصابة بداء السكري بين الأطفال سنويا، مرجعا ذلك إلى عديد العوامل الجينية وأيضا التغيرات المجتمعية.
2: النسبة معناتها هي قاعدة لاحظنا كأطباء أطفال تتكاثر من سنة إلى سنة لظروف جينية وأكثر منها ظروف التغيرات اللي قاعدة تصير في المجتمع متاعنا. الحالات في تونس بصدد معناتها التعداد متاعها في عملية كبيرة ياسر على مستوى الوطني، وإن شاء الله نبدوكم بالأعداد، أما ما يتعداش شهر في مستشفى من مستشفيات وأقسام طب الأطفال اللي ما تماش صغيرات يكون إصابتهم بالمرض السكري. احنا تعرف الطفل عنده خاصيات متاعه ومازلنا ما نجموش نوعدوا للوالدين بالشيء هذايا، ما اللي هو واضح اللي قد ما نحاولوا نقربوا لش قاعد يعمل البدن معناتها سور لو بلان وبالتقنيات الجديده باش نعطيو الانسولين بصفه ما تكونش مرهقه للصغير، خاطر هو مرض لازم برشا جهود اللي تكون الاوليه تصغير المستشفيات الجمعيات كل هو باش نجمو نلقاو الحلول.
0: أكد اليوم الأستاذ الجامعي وطبيب رفيق أبو جدرية على موجات الجوهرة فهم أن فيروس هانتا ليس مستجدا كفيروس كورونا، بل هو معروف في الأوساط الطبية منذ الثلاثينات وتم تشخيصه وتسميته في الخمسينات خلال حرب كوريا. وأضاف أبو جدرية أن الفيروس ينتشر جغرافيا بشكل أساسي في أمريكا الشمالية والجنوبية وأيضا في آسيا.
3: لانتا فيروس ماهوش جديد، معناها مش كيما الكورونا، الكورونا كان فيروس جديد، هذا نعم. مش جديد لأنه معروف منذ العائلة متاعه الكبيرة معروفة من السنوات 30 1930، وهو النوع هذا انتا فيروس معروف منذ السنوات 50، وهانتا هذا خاطر تم اكتشافه في منطقة بين وقت حرب كوريا لجرد كوريا في مكان فيه هكا معناها كيف مالواد اسمه انتا، دونك سمعوا انتا فيروس. الانتا فيروس موجود أساسا في أمريكا الشمالية وخاصة الجنوبية وموجود في آسيا. اللي يحمل الفيروس هما القوارض اللي رونجور معناها الفيران أو الجرابة، وهما اللي يعديوا المرض للإنسان من خلال ما يمسوا البشر من الوسخ متاعهم ولا الديزيروسول من البوسير اللي فيها الوسخ متاعهم هو اللي مرض العدوى. إنما العدوى من إنسان لإنسان قليلة برشا، معناها قليلة برشا، وهذا اللي توا يشكل سؤال في وسط البابور هذا، العدوى هذه شنو؟ العدوى واحد وهي تنجم تكون من فاريون اسمه أونغين اللي توا قاعدين يخدموا عليه اللي هو يتنقل من إنسان لإنسان. وهنا تبدأ الإشكاليات نتاع كما قالت لوناس في الكونفرنس دو بريس نتاعها لو 2 مي قالت ولا أن بروبليم دو سونتي بوبليك. علاش أن بروبليم دو سونتي بوبليك؟ على خاطر توا الناس اللي مرضى واللي حاملين الفيروس توا في حدود 5 بقينا العدد ماشي ويزيد. علاش؟ لأنه لا بيريود دانكوباسيون الفترة اللي يقعد فيها صامت الفيروس في البدن طويلة ولا في حد ذاته معناها احتياج 6 أسابيع.
0: من جهة ثانية طمأن الدكتور بوجدارية التونسيين مشيرا إلى أن السفن السياحية التي ترسو في الموانئ التونسية كمينائي خلق الواد وسوسة والقادمة من أوروبا لا تشكل خطرا كون هذا الفيروس مرتبط بتوزيع جغرافي محدد ليس من ضمنه تونس.
3: لا لا لا مش هي الكروزير مش فاكتور دو ريسك. الفاكتور دو ريسك هو اللي قلت لك معناها هذا الانتيفيروس عنده توزيع جغرافي قلت لك في امريكا وفي اسيا. اما الكروزير اللي جينا من برشلونه ولا جينا من ايطاليا ولا جينا من بلاد ما فيهاش مشاكل هذي. اما توا المشكله شنو؟ المشكله كونه الانتيفيروس يعطي علامات من الاول معناها عند اغلبيه الناس علامات نتاع احنا جريب بروده سخانه وجايع والكل. لكن يعطي في بعض الحالات يعطي علامات خطيره اللي يقولوا له بالعربيه المتلازمه التنفسية والمتلازمة بتاع الكلى لو سندروم ريسبيراتوار ولا لو سندروم ايموراجيك رينال. لو سندروم ريسبيراتوار موجود اكثر في امريكا هذاك علاش هما اللي في الكروزير عملوا هالمشكلة نتاع التنفس والاتوفاو به ويوصل حتى للانعاش وللتنفس الاصطناعي. الليتاليتي نتاعو قوية شوية معناها حتى 38%. بالنسبة للي موجود في اسيا يعطي سندروم ايموراجيك يقع نزيف حاد يظهر الكلاوي والعبد يدخل في مرحلة بتاعت يعمل ايموجاليز. اليوم المشكلة هو الكاد كونتاكت لأنه السفينة فيها عدد كبير يقول لي متاع مسافرين ينتميوا لبرشا دول تقريبا 12 دولة. التوا هي متجهة لذي الكناري قبالة المغرب باش يتم من البابور باش يهزوهم طول للمطار باش يتخلطوش بالعباد لذي الكناري ومش يمشيوا كل واحد يمشي لبلاده وغادي باش يدخلوا في كارونتين وبعد يشوفوا شنو مش يصير. فماش تخوف بالحد الآن مالي علينا احنا هذاكي على منطقتنا الجغرافيه مش تخوف.
0: قال التلفزيون الإيراني الرسمي أن قوات خاصة في الجيش قامت باحتجاز الناقلة أوشن كوي بناء على أمر قضائي. يأتي هذا التطور بعد ساعات من مناوشات أمريكية إيرانية في مضيق هرمز، إذ أفادت القيادة المركزية الأمريكية بأن إيران أطلقت صواريخ ومسيرات وزوارق باتجاه سفن حربية أمريكية في المضيق، في حين ذكر مقر خاتم الأنبياء الإيراني أن الجيش الأمريكي انتهك وقف إطلاق النار. شكرا وإلى اللقاء.
4: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net كل نهار جمعة سافر وانت في بلاستيك فواياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من ماضي ساعتي للأربعة متاع العشية على جوهر فم
5: برعاية تونيزي برومو توفر لك الخدمات الكل ريزيرفاسيون دوتيل فواياج اورغانيزي اي على كار عمرة سيركوي ان تونيزي بيتري دافيون اي دو باتو اي لوكاسيون دو فواتور مع تونيزي برومو ربح على طول.
4: غاليريا بوانتين كل ما تستحق من جهاز العروسة كلمونا على 54 53 86 86.
6: المراديو أوتيلز أوتيلز فور أول يور ديزايرز.
7: مرحبا بكم في تونيسيلكم، نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم، احنا جينا على دمتكم.
8: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبرو ومع بعضنا نحقو. تونيسير قريبة مني.
4: عجين انرجي قدم لكم انفسكم.
9: Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
10: مرحبا بكم في انفو سبور. البدايه بالنجم الساحلي، اليوم تنعقد الجلسه العامه العاديه للموسم الرياضي 2024-2025 بدايه من الساعه 5 مساء بنزل النجم الساحلي طريق القلعه الصغرى. اليوم تتلعب الدفعه الاولى من مقابله الجوله قبل الاخيره الاربعاء تاع العشيه، الملعب التونسي اتحاد بن قردان مقابله دير الحكم منتصر بالعربي، وفي غرفه الفار سفيان الورتيني، مستقبل سليمان مستقبل جابس بدار الحكم محمد علي قرويه، وفي غرفه الفار هيثم جيرات الأولمبي البيجي شبيبة العمر. المقابلة هذه دير الحكم حسني نيلي، وفي غرفة الفار حمزة جعيد، وبشكون نقوله على قناة الوطنية الأولى، والشبيبة القروانية يستقبل الاتحاد المنستيري، المقابلة دير الحكم أشرف الحركاتي، وفي غرفة الفار مجدي بلغة. أعلنت رابطة الوطنية عن تغيير موعد مقابلة النجم الساحلي أو نادي صفاقسي ونجم الساحلي في إطار الجولة الأخيرة، بعد ما كانت نهار 3-12 ماي 4 على العشية باش تولي نهار 4-13 ماي 4 على العشية. وأكثر تفاصيل بخصوص الجولة الأخيرة تعرفوها في جورة سبور مع أنيس الذويلي. في الهوند اليوم تتلعب الدفعة الأولى من ربع نهائي كأس تونس، مقابلة وحيدة 6 تاع العشية في قاعة الزواوي، ترجي الرياضي التونسي يستقبل النجم الساحلي، مقابلة باش تكون منقولة على قناة الوطنية الثانية. في الفولي اليوم تتلعب الدفعة الأولى من نصف نهائي كأس تونس في قاعة مساكن ماضي ساعتين، النجم الساحلي يستقبل مولودية بوسالم، مقابلة باش تكون منقولة على قناة الوطنية 2، والدور بدون حضور جمهور. هذه انفو سبور، اكثر تفاصيل تلقاها على استنتانا جورف بون.
11: عجيل انرجي قدمت لكم انفو سبور.
9: Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.

0: Planète Matin. Planète U, Bilia Aït Carrefour Tunis.
1: السلام ومرحبا بكم انتم تسمعوا في جوهرة اف ام وتشوفين على جوهرة تي في ولايف على الفيسبوك. نقول لكم ان شاء الله نهاركم زين وان شاء الله تكونوا في صحه جيده كالعاده. احنا في بلانيت بيب معكم محمد صالح بن سلاميه باش نرافقكم حتى كشي الماضي ساعه وباش نحكيو كالعاده على الماركتينغ على الكوميونيكاسيون وعلى الديجيتال. والمره هذه موضوع مهم ياسر نتصور يهم برشا لي جون ويهم برشا لي مغرومين بالكوميونيكاسيون. باش نحكيو على الديجيتال اليوم والامباكت نتاعو على الكونسوماتور كيفاش اليوم الديجيتال ولا يخلينا نبدلوا التفكير نتاعنا ساعات الانفلونس علينا وساعات حتى يخلينا نبدلوا راينا في دي انفلونسور. البارح اللي نتصور برشا يتابعوا في الانستغرام صارت بوليميك كبيره على انفلونسوز على خاطر ما خلصتش شكون خدم خدمته بربي لي انفلونسوز جو سي مستنسيم كل شيء بلاش ما يسالش كي حد يخدم لكم خدمه خلصوها ام تي ميساج جونتيمون من عند محمد صالح. دونك حبيت اليوم نرحب دو انفيتي فرحان برشا اليوم بحذايا سيني المولدي دكتور ان ماركتينغ ما شاء الله سي يو اس ام كونسلتينغ. مرحبا
2: عايشك محمد صالح ميرسي بور لانفيتاسيون ياسر فرحانه لينا معاك اليوم.
1: مرحبا بك وبحذايا امير بن زيد كونتنت مانجر اورانج تونيزي. مرحبا امير.
3: اهلا وسهلا محمد صالح ومرحبا بالناس اللي قاعدين يسمعوا فينا الكل على جوهر اف.
1: الوغ اليوم باش نحكيو كيفاش اليوم الديجيتال بدل طريقة التفكير نتاعنا. الحقيقة معناتها العباد ولات تستسهل والعباد ولات تقول لك فك عليا من نحط فلوسي في الميديا كلاسيك خليني نرجع للديجيتال. نعملوا ان بتي تور نبدا بيك.
2: اوكي
1: شنو رايك اسكو ترى اليوم انت لانونسور هو اللي تبدل والا الكونسوماتور معناتها المستهلك هو اللي خلى بالصيف نبدلوا كيفاش نخمم؟
2: اكزاكتومون فيت انا نرى اللي الكونسوماتور هو اللي بدل كومبليتمون المانيير دو consommer ou la manière de penser qui m'a dit انت معناها على خاطر الديجيتال ولا ميديا قوي برشا par rapport à la télé. ما عادش كنت نتذكروا انتم احنا كي كنا صغار كي تروح من المكتبه والحاجه تعملها ترمي كرتابتك وتمشي تشد التلفزه
1: صحيح.
2: تلقى باعت محروس ولا بيشو فرهود ولا كانك فرانكوفون تلقى سيت لا ميزون في تي اف
1: ان يا حسره وي
2: يا حسره توا ليه معناتها توا صغير داك يدخل يشد لك التليفون نمشي معك ابعد من هكا في الكهربه يشد التليفون معناتها
1: البارونس الدوله يستسهلوها زاد كي تشوف انت ريتم تاع لي بارون تاع توا كيفاش يقوم صباح ويروح الخدمه تروح تعبه ساعات تعذرها الام ولا البو تعذر راهو فازي
2: اكزاكتومون بون باهي نحكيو على صغار صغار ما حتى كي نحكيو مثلا عن على الجين زي
1: وكل شيء
2: اكزاكتومون الجين زي معناتها ما عندهمش لا كولتور اللي احنا كانت عندنا نتاع التلفزه معناتها توا نو با اتر ديجيتال سي مونك ا غاني لونتربريز اي لي اوبليجي دو ساد للكومبورتمون بتاع الكونسوماتور. فوالا
1: هو ترى فازي امير
3: انا الحقيقه نحب نبعد شويه على الكومباريزون تاع قبل نحب نكومباري توا خاطر قبل كانت خذيت وقت باش تبدل
1: صحيح وحكينا عليه برشا
3: اكزاكتومون مي اليوم قاعده تتبدل كل شهر قاعده تتبدل كل شهرين كل
1: عام ليفولوسيون سي امبرسيونون ليفولوسيون
3: كبيره ياسر. اليوم وصلنا نحكيو على ايكونومي داتونسيون كان باش نحكيو على
1: نجا باش نجيو السؤال واش نقص الريزو سوسيو نقصوا في الاتونسيون ولا
3: لا نحن اليوم مثلا باش نعطيك حاجه سهله ياسر باش نبسطوها على الاخر. قبل الشركه باش تخدم كوم قويه لازمها فلوس
1: صحيح
3: هكا ولا اليوم الفلوس ما عادش هي اكثر حاجه مهمه خاطر اليوم تنجم بتليفون كان تعرف كيفاش تكابتي لاتونسيون تاع الاودينس نتاعك تاع العباد اللي باش تتفرج فيك راك تنجم تربح برشا فلوس
1: تام امباكت كبير على
3: اليوم اكزاكتومون اليوم لي ريزو سوسيو اليوم انستغرام تيك توك فيسبوك راهم ماهمش يفركسوا في حتى حاجه ابار لاتونسيون مهمتهم والوبجيكتيف نتاعهم الوحيد
1: يخليوك
3: انت تعدي برشا وقت في التليفون يخليوك تشوف الادز اللي هما حاشتهم بهم واللي انت زاد حاجتك بهم فرد وقت لهنا باش نحكيهم بعد ونحكيهم بعد على لي زالغوريتم
1: باش نحكيو على الالغوريتم باش نحكيو زاد على لي فورما مهم ياسر اليوم اللي البرود كنا نحكيو قبل على لي فورما القصار في التلفزه 25 سكوند و 35 سكوند في لو كو ميديا لاشا ميديا ياسر غالي اليوم في الديجيتال ولينا زاد كيف ملي كنا نلوجوا على اكثر وقت جد بريود كنت اتذكر عطينا اكثر من دقيقه وماذا بيا كانت ولي دقيقه ونص تبدا فرحان توا دقيقه ونص ما عادش ما معناتها دونك اليوم لي فورما كور هذوما اللي ولينا عندنا اون كونسوماسيون رابيد علمت زاد البخل ولات واحد ما عادش نجم يقعد يظهر لي 10
2: اكزاكتومون
1: على حاجه
2: وفيت الكونسنتراسيون نتاع العباد ديجا نقصت
1: نقص فري
2: واحنا كيما نقولوا في عهد السرعه
1: دوبامين قلت لهم انا ولا دوبامين ديجيتال
3: هو راهو سامحني سامحني هو راهو دوبامين مش ديجيتال لي دوبامين بالرسمي معناها انا ديرنيير مو عملت تولك في تيديكس حكيت فيه على الادمان نتاع لي ريزو سوسيو سيتي لا تيماتيك اللي هي المفروض ما نحكيش فيها انا خاطر دخلنا في مشاكل كبار فما فما فما بلاصه في المخ مسؤوله على الافراز نتاع الدوبامين كي انت لو فيت انك تبدا قاعد في الدار ماكش تعمل في شيء وتهزك التليفون تحل وتشوف الريل الاول اللي يضحكك فما افراز نتاع دوبامين في المخ اللي هو باش يسبب لك السعاده الحاجه هذيك تعملها مرة الأولى تعملها المرة الثانية المرة الثالثة راه من بعد باش تولي لك
1: عادة
2: أديكسيون
3: إدمان نحكيو على إدمان نتاع التليفونات واللي هي سي جزء كبير من استراتيجية نتاع الشركات معناها
2: اكزاكتومون
3: الحقيقة معناها
1: اكزاكتومون نجحوا فيه فاسون تيك توك كي ولا المنصة الأولى معناتها من بعد جات يوتيوب عملت لك يوتيوب شورت وتوا انستغرام قاعدين في تنظيفة تنحكيو عليها يعمل في ميناج كبير ياسر على خاطر فهم لي اللعبة ولات غادي معناتها سربي عطيه شنو يحب المستهلك شنو يحب يرى شنو يحب يسمع شنو يحب يشوف كل واحد وشنو هما لي زانتونسيون تاعو وهو يقعد فك التليفون هذاك على طول لايك والفيو والنوتيفيكاسيون اليوم زلت مهمة ديما نحاول باش نفسركم احنا ديما راهو في بلانيت بوب نحاول اون ليسي دو بارطاجي لا كيسيون ونحلوا الديبا باش كل واحد من المنظور نتاعو كيفاش يرى الامور خاطر بالناس اللي يعني بار اكزومبل نشوف اليوم اللايك ما تاع البارطاج لو فيت دو رولونسي ولا بارطاجي تبعث لحد داخل الكونتوني اهم ياسر من اللي عندي ان لايك كيفاش تراو نتوما لا نوسيون هذه لايك اللي خلقتها ميتا معناتها والديسلايك
3: هو كان وصلت خلقتها راهو فما عليش خاطر الحقيقه تحب ولا تكره اليوم كو سوسوا شركات ولا دي كرياتور دو كونتينو ولا دي انفلونسور راهو اللايك والكومونتير اللي نحكيوا عليه راهو جزء كبير من خدمتهم معناها فما برشا عبيد يقول لك انا نحب فيديو يتبارطاجي لي خير لي من الجيم الكومونتير وهو لي سي با فري انا من منظوري انا لي سي با فري على خاطر ما هو باش يتبارطاج كان بارطاج راهو باش يجيب لك جيم وكومونتير ويجيب لك لي رياكسيون
1: لي فيوز
3: لي فيوز اكيد هذاك هذاك باش يجيب وحاجه اخرى ديما نحكيو شويه مات وكنت حاب كل ما الفيديو تتشاف اكثر
2: الالغوريثم باش يخرجك اكثر
3: ابار كل ما بروبابيليتي جا نحكيو نحن تاع الشركات كل ما الفيديو نتاعك يتشاف اكثر كل ما فما بروبابيليتي اللي فما شكون باش يشري
1: فوالا اكزاكتومون
3: ريفيرونسمون تاع البرودوي سور اليوم لي شيفر هذوما سي سورس نتاع موتيفاسيون صح ديجا للعباد اللي خدمت سورس نتاع فلوس للشركات اللي هي باش تبيع البرودوي نتاعها وكان سي دي كرياتور دو كونتينو نحكيو اليوم ولا
2: اكزاكتومون سي سكو جالي دير
3: راهو مهم جدا معناه انه يكون عندك شيفرويت
1: هو ولا روبير
2: فوالا اكزاكتومون
1: ولا روبير اليوم لي شيفر ولا روبير معناتها حتى شفنا في رمضان السنه الستاتستيك تعطي حاجه ومن بعد جاي وقال لك لا اعطينا الفيوز الاكثر في الديجيتال تنقول لك شكون الاول نرجع نحكيو اكثر في هذا نتعداو بيب ونرجعوا فيك في ميسيون بيب لازم نعديو بيب توت سويت

0: رجعنا في بلانيت بوب. حاب نحكي معك سنة في موضوع اسكو ترى اليوم لي انفلونسور خاطر هذايا ديبا كبير وبوليميك كبيره ودايخ في الميديليست حطوا لوا كاريمون اليوم انفلونسور ماهوش من اهل المهنه ما عندوش الحق يحكي فيها معناتها هي حاجه ياسر حلو. ترى اليوم في تونس الانفلونسور تحسوا ساعات ولا اكسبير est-ce que tu as hakeka ou elle allait
1: exactement en fait l'influenceur ou l'expert
0: tu as une mise en place il expert
1: impossible
0: le sou on نقلب بها سو
1: impossible l'influenceur ما نجمش il remplace l'expert معناتها
0: مغرومه هي بالميك اب
1: هو سي فري فما le proverbe اللي يقول لك اسال المجرب ما تسالش الطبيب اوكي اما ما نجمش يكون اكسبير مثلا ساعات راه دي انفلونسوز يبداو يحكيو على دي ريجيم والا يبداو يحكيو
0: على دي برودوي
1: ميديكال ولا ماشيش معناتها سي با لو سبيسياليتي هما ديجا لي ديرماتولوج مثلا ناخذوا ان اكزامبل الكونسي دو لوردر دي ميدسان خرج لهم اون شارت كامله فيها على شنو عندهم الحق يحكيوا على شنو ما عندهمش الحق يحكيوا
0: فهمت يحكيوا على الماركه ما غير ما يسميوها
1: ما غير ما سمي ما يسميوها لازم دي بريكو يتبيعوا كيكا ولا تنصح
0: لازم نقنوا دي برودوي يحكيوا عليهم ما با سيرتيفي
1: اكزاكتومون لي وحاجه اخرى معناها اللي ترقى انفلونسوز برك الله عليها اكسبيرت في كل شيء هذا كان كوجينا تحكي لك كوجينا كان مكياج تحكي لك مكياج موش
0: يقولوا عنا مشكلة راهو مع لي زانفلونسوز
1: ما نجموش على خاطر فما ما نجموش خاطر فما ان بروبليم دو كونغروانس بين لي كولابوراسيون مع الماركة انا انفلونسوز كولينير نجي نعمل في برودوي على كوزميتيك انا شنو دخلني انا سبيسياليتي نتاعي كولينير حتى للماركة تضر مش على خاطرها عندها درا قداش من مليون من ابوني ولا اكزاكتومون دونك الفو فريمون فيغ tu dis l'influenceur est d'achno ou l'achno ou l'achno ou l'achno ou spécialité
0: l'influenceur est d'ailleurs
1: il match
0: ça a été le réel qui a été le période de l'achro donc déjà tu sais le point fort et il y a le profiling et il y a le travel le cosmétique le culinaire et tout le problème c'est que اللي في الكراهب ماذا به كونفرتيه ولا مثلا ناجحه في الميك اب ماذا بها تعطيها حكه مش ما نسميش ان برودوي معين تشكشك بيه حويجه تقول لك في الاخر هي تعمل في الفيوز معناتها هي

0: صارت راهي صارت صارت
1: معناتها هنا المسؤوليه باش نرجعوا احنا باش نهربوش بنهربوش على الموضوع نتاعنا اليوم لو ديجيتال في تونس خاطر احنا الموضوع نتاعنا نحكيو اليوم على ديجيتال وكيفاش كونسوماتور ولا يخمم فيه خاطر فما ولات ريتيسونس معناتها العباد الكونسوماتور التونسي بريسك ولا يقول لك ما عادش نحب نتبع ما عادش نحب نتفرج عليه
0: يخاف يخاف
1: وتقلق من الماكل الكثره
2: جوست تعطيني دقيقه واحده نجاوب على
1: خذ دقيقه و10
2: على البارتي اللي كنا نحكيو فيها تو اوكي مانيش نحكيو على العباد اللي تعطي في تعطي في نصايح طبيه ماهمش طبه كذا هذاك متفاهمين فيه امورنا
1: مهم ياسر الدار
2: ومهم ياسر صحيح وانا ضد الحاجات هذوما
1: ماذا بينا صغيرات
2: ماذا بينا ماذا بينا ماذا بينا اصلا يتحاسبوا اما شو اليوم باش تجي الكرياتور ولا انفلونسوز ولا انفلونسور يخدم في دومين معين تجي دخلوا انت في دومين اخر اللي هو اليوم راهو كان عملوها راهو فما علاش وراهو فما ريزولتا اليوم لي كرياتور دو كونتينو لي انفلونسور
1: لا نحترموا
2: كرياتور لي انفلونسور
0: سي با لا ميم شوز
2: لي انفلونسور لي انفلونسوز راهم لو روتور سور انفستيسمون حاجه غريبه
1: نعرف
2: حاجه غريبه
1: جدا كل بريس كل ان توكا اللي نعرفهم من عملوا بيتين داو ديكلاري
0: بيان سور بيان سور سي ان ميتير راهو ولا سي ان ميتير
1: ماشي مزيان
2: باش نبداو واضحين معناها اليوم كي انا امير بن زيد مثلا عندي نعمل في فيديوهات على البزنس انت تخوا كي باش تجيني انا المغروم بالكوجينه انا مغروم برشا بالكوجينه كي تجيني انا ماركه اليوم نتاع كوجينه
0: تقولها لي
2: لا لا مش نقولها لي شيخ نفرح
1: بيان سور
0: اي اي
2: نولي نعمل, نعمل في الباسيون تاعي اليوم اون دو با زيد جوجي برشا لي انفلونسور لي انفلونسوز على ساعات دي كولابوراسيون البرا من سكوب اللي يخدموا فيه في لي كونت انستغرام على خاطر تحبوا ولا نكرهوا سي لي كونت انستغرام تاعهم بيرسو
0: يعملوا اللي يحب
2: مش يعملوا اللي يحب لا يعملوا في يحبوا في
0: اطار الريسبي
2: هما في اطار القانون معناه انا اليوم ما نجيش المهنه كيما الطب نجي انسان انا قاري مثلا امير قاري ماركتين قاري مات قاري ما نعرفش شنو باش نعطي نصايح طبيه زيد ما تسمحش لروحك كيكا اما انا كامير مثلا نجم اليوم قاري حاجه اخرى نجي نعطي نصايح على كيفاش تكون برودكتيف على كيفاش ما نعرفش انا الطماطم تتقليها باش ما تجيش قارصه عادي نعرف كيفاش ونعرف نقولها وعندي الحاجه الصحيحه فاهمين شنو نقصد
0: معناتها تي بروفيت من الاودينس نتاعك باش توري الاكسبيرتيز نتاعك
2: اكزاكتومون وهذيك راهي خدمه معناها
1: شوف هو باش نكونوا واضحين اليوم راهو لا بيرسون اللي تحكي على سبور راهي مغرومه بالسبور وقت اللي حد مغروم بحاجه راهو ينجح فيها
2: اكيد اكيد
1: الفرق اللي راه نتصور اللي الانفلونسور اللي يحاول يلبسك الكسوه ما تجيش قدو هذا اللي صار اليوم في تونس عندنا ما شاء الله عندنا دي انفلونسوز ودي انفلونسور وعندنا دي كرياتور دو كونتينو ما نحكيوش ما نبدا من سامي الشاف
0: اي وانت ماشي
1: وعندنا برشا حتى راهي ما شاء الله معناتها
0: c'était parmi les premières
1: voilà وصلت à niveau elle a même un produit avec l'اسمها معناتها ça prouve اليوم عندنا في تونس عباد نجحت وعندنا زاده برشا تفاهه وعندنا برشا زاده تصنع برشا كل يضحكوا وحدهم هذوك كل فرحانين كل فرحانين 24 ساعه 24 ما عندهمش مشاكل في حياتهم
2: يعني فينومين عالمي راهو هذا
0: اي اي اي سي يونيفرسال
1: اما توا في العالم اول حاجه في العالم اللي لاحظوه لي انفلونسور عندهم دي سبيسياليتي تلقاها لايف ستايل الاخر مثلا تلقاها اللي هي في تو سكي فواياج الاخر في ترافلينغ هذه حاجه وتلقاهم تري اوثنتيك الانترناسيونال مي ما كيجوش الكونتوني نتاعهم يخليو لوثنتيسيتي وذاك باش نجحوا
0: اكزاكتومون انا هنا باش نقول لك حاجه محمد صالح اللي الانترناسيونال سي با باري هنا جو مي ما كاسكيت دو شيرشوز انا كي خدمت على لي انفلونسوز فرونسيز اوكي وقتها سيتي ان 2015 حتى 2022 تبعناهم وكل شيء بالليفولوسيون ولقينا اللي الاودينس نتاعهم عندها مشكله كبيره كي هما يبدلوا من الدومين
1: معناتها
0: لقينا كريديبيليتي جوستومون خدمنا على كريديبيليتي ولقينا فيها مشكله كبيره معناتها لو فيت دو بارلي حاجه مش تبعتك وقتها نذكر سناناس هي سي اون يوتيوبوز لايف ستايل سورتو مكياج وكل شيء ومشيت تحكي لنا على متلا نتاع فرش
1: اوكي
0: معناتها برشا
2: ما يقبلوهاش
0: ما قبلوهاش
1: خاطر عندها كوميونيتي
0: اخرى.
2: روح حتى في تونس اليوم زاد العباد ماهيش قاعده تقبل في التغيير اللي يصير. ادخل اعمل طلع شوف لي كومونتير لي وش بيك ولي
0: فوالا اكزاكتومون
2: كيما كنت
0: اكزاكتومون اكزاكتومون. حاجه اخرى هي اللي تقول عندها لي فالور نتاعها ومن تبلبص فيهم مثلا وقت نذكر انجوي فينيكس اللي هي اول انفلونسوس في فرنسا وثوازيام في العالم وقتها وكل شيء. قالت انا جيت ريزوليوشن نتاعها نتاع العام جيت في جانفي قالت انا دورينافون وليت سي نحب معناتها جو ريسبكت لانفيرونمون وهذا نهار نهارين ناخذ طياره ما عادش نحب نعملها وجو في اتيليزي دي برودوي ماهمش تيستي سور لي انيمو
1: ايتترا.
0: جيتها ماركه معروفه على الاخر ما غير ما سميوها خاطر عندنا منها في تونس في سان فالونتان مش تعمل حمير وتحط فيه اسمها فهمت. والماركه هذيا ان ريسبكت حد شيء معناتها سور لا اكسبتي وعملت دار عليها
1: مش عندك دي فالور
0: وعندك دي فالور وعندك فهمت
1: سا بروف لا بويسونس اليوم نتاع كوميونيتي كي تبدا عندك اون كوميونيتي قويه قداش هي امبورطانت.
2: انا لهنا توا باش نرجعوا
1: هذاك
2: هو لو سوجي برينسيبال اليوم. اليوم الماركتينغ ديجيتال ما عادش مبني على البيدجي ادز نتاعك قداش فيها كهو. اليوم مبني على اسكو انت كماركة تعرف تبني كوميونيتي
1: وتعرفها
0: وتونجاجي تبدا
2: تونجاجي الكوميونيتي هذيك والعمله الاساسيه اللي انا نعتبرها عمله اساسيه اليوم الماركتينغ ديجيتال الكوميونيكاسيون الادفيرتايزينغ اي حاجه راهي تدور كلها حول حاجه واحده اللي هي ليموشن. اليوم انا كشركة ولا وانت كمتلقي انا كي باش نعطيك البرودوي هذا
1: خليني
2: فيديو فيزيوال اسكو نحرك فيك مشاعر ولا كو سوا خوف
1: حكينا احنا على الراسيونيل والايموشن
2: اكزاكتومون خوف فرحه ما نعرفش اي ايموشن تخرج من عندك. دونك انا اليوم نحكي لك اليوم شنو صاير في شركات اليوم يشوفوا اول حاجه شنو هي الايموشن اللي يحب المتلقي ياخذها من عنده. انت تو تخيل في تليفونك اللي تسمع فينا في دارك ولا في كرهبتك اللي انت حال تليفونك تسكرولي وعرضك فيديو اللي حرك فيك ايموشن.
1: فما زاكري انفلونسور اللي ديما يبدا يعمل زعما روحه ويحب على 1 دولار ومن بعد يعاون العباد
0: اكزاكتومون.
1: هذيك
0: انا ساعات تشدني البكي
2: تعرفوا سايمون سكويب شنو يقول لك يجيك في الشارع يقول لك شنو هي الحلمه نتاعك.
1: يا
2: ريت سايمون سكويب باش نجوست نفسر لكم حاجه اللي
1: كيبا كامله وراها ماكينه
2: لي زيموسيون اللي خرجوا في العباد والعباد تفرح وكل شيء. سايمون سكويب ما يصرف حتى فرانك من جيبه
0: بيان سور
2: معناها وراه
1: فينانسير
2: وراه كل شيء
0: وراه
2: كل شيء. اما ما يقولش الشيء هذا لماذا خاطر يحب يحرك فيك المشاعر نتاع يا
0: محلي
1: يهبل خويا يعمل في الخير ولا
0: يعمل في
2: الخير. هذيك شو معناها ايموشن
0: فماش قطوس يستدر ربي
2: لا سيريوزمون
1: معناها حتى الكراب اللي فرق فيهم زاكري فما من بعد يحطوا
0: يحط
1: الماركه مي في الاخر يعمل في حاجه ياسر محليها
2: اكزاكتومون معناها لهنا مانيش نحكيو يعمل في حاجه محليه ولا احنا ضد انه يكون عنده
0: على ايموشن. انت تحكي
1: على ايموشن هي ايموشن
2: محليها
1: تحسس فيك حاجه تقول سي دو لومباتي تحس انت تقول والله يعطيه الصحه اي با تعاود تتفرج مره اخرى وتقعد تتفرج تتفرج
0: ومن بعد الالجوريثم يخرج عاود يخرج
2: لك. فما اكزامبل اخر اللي هما كان تعرفوه اللي يمشي يعزف بيانو في المطار
0: ويجيو عباد يغنيوا معاه
1: اكزاكتومون على شنو
2: جي طفله صغيره تغني وكل شيء
0: وبزهر يعرف الاغنيه
1: وبزهر
2: يفسروا حاجه راهو هذيك هو يقولها ويعترف بها راهو تمثيل معناها الطفله الصغيره يعني ميزانسين كامله حاضره امورها واضحه وكل شيء وهذا ما ينكروش معناها فهمت ما ينكروش السيد هذاك. اما هو خمم في انت اللي نحن نتفرج ونعرفوا اللي هذيك ميزانسين خمم في الناس اللي تتفرج وتشاه ليموسيون تاع الطفله الصغيره كيفاش تغني
0: وخذ
2: بخاطرها والعباد تلمت وكل شيء وتعرف السيد هذاك تعرفوا وين تو هذيك يغني في يعمل في دي كونسير توا في اقوى المسارح في العالم ومن اغلى ليبي في العالم نتاع السيد هذيك وعمل اوركستر كبيره وكل شيء.
1: اما شوف لو بارادوكس اللي وقت اللي يلساجي بكونتوني ديجيتال مهم ياسر كنت تحكي فيه نحكيو على كونتوني ايموشنيل نحن نحكيو على النورو ماركتينغ والامباكت نتاع الايموشنيل في الماركتينغ وفي الكوميونيكاسيون الكونسوماتور معناتها انت يا عزيزي المستهلك تقعد تتفرج على خاطر يا محلاها يا تسخفك يا
0: مدول
1: فما 4 سكوند الاولانيين ماذا بيك خاطر هو ولاو يعملوا دوك المونتاج يوريك في الاخر ومن بعد يرجع يحكي لك من الاول القلبه في المونتاج هذيك. وبار كونتر نرجع نحكي ونقول اليوم الكونسوماتور في الديجيتال ما عادش يصبر, ماذا به سكرولي في ساعه معناتها فينالمون يقف يقف يتفرج على 45 سكوند كامله راه, اما لازم الكونتوني
2: يكون ياسر ايموشنيل
0: و لازم لي 3 بروميير سكوند
2: فما جمله فما جمله تنجم توجع شويه العباد, مي هذيك هي الحقيقه معناها اللي اليوم لو كونسوماتور انا وانت والناس اللي تسمع فينا كي نحلوا تليفون راه احنا مانيش احنا نستعملوا في البرودوي, احنا هما البرودوي
0: بالطبيعه.
2: احنا الداتا هذيك نتاعنا احنا كي نستعملوا تليفون ونعديوا الوقت راه اللي باش نعملوه الكل واللي زانفورماسيون اللي عاديينهم كل راه ماذوكم هما اللي يتباعوا معناها من بعد الشركه تخلص عليهم فلوس تاخذهم.
1: احنا اليوم اوتي معناتها نستعمل باش نكونسوميو باش غدوه هما يعملوا برودكسيون باش ينجو باش نعاودوا نشريو ماكينه هي قاعده تقعد تدور. فما هذا السؤال مهم اليوم, اسكو التونسي يوصل اليوم يختار شنو يكونسومي ولا الديجيتال ولا يفرض عليه؟ خاطر نتصوروا ساعات اللي الكونسوماسيون معناتها فينالمون تدخل المجازان ديما ناخذوا نحطوا تصويره كلاسيكيه شويه, دخلت المجازان باش تشري فينالمون شكون اللي يحكم في الديسيزيون تاع لاشان تاعنا حسب رايكم؟
0: que ce soit في الديجيتال ولا en magasin
1: على الامباكت تاع الديجيتال خاطر جينيرالمون on est plus عنا انفلونسي من الديجيتال اكثر من حاجات اخرين مثل ولا بانو بوبليسيتي.
0: اي بيان سور ديجيتال عنده انفلونس alors là énorme معناتها مي حتى المجازان عنده انفلونس معناتها انت ساعات تخرج باش تشري عظم دابوزامي من على شنو تلقى برومو تلقى انيماتريس تلقى الواحد لي اشياء امبولسيف يوليو برشا. توا على الديجيتال اي الانفلونس قويه برشا معناتها الانفلونس كو سو سوا ماركه كو سو سوا انفلونسور كو سو سوا معناتها الانفلونس قويه برشا. سوف كو انا ما نعرفش امير الي داكور ولا لا, جو تروف اللي في تونس العباد بداو يفيقوا شوي معناتها ساعات راه في دي جروب وحده تهبط تقول بربي البرودوي هذا بيه تقول لها مدام حكيت عليه هذيك راه حكايه فارغه راني جربته راهو لي ما تنحس وليت عندهم شويه كيف نقولوا ماتوريتي بارابور على بريز دو ديسيزيون
1: بتاتر نوفيل جينيراسيون تاع
0: بتاتر
1: لي جينزي نوفيل جينيراسيون بتاتر اي سون عندهم معناتها لي زاشان تاعهم بلو ريفليشي خاطر ماهمش في الكونسوماسيون كلاسيك. الكبار نتصور مازالوا شويه انفلونسي بالتلفزة بالراديو بالبوب.
2: ناخذ من عائلتي
1: ديما ناخذ
2: من عائلتي
1: ثاني شانتيون
2: انا امي مثلا ما عادش تشري من المجازن.
1: لا انا امي في رمضان شريت 5 حكوك ما تمشي تجربهم الكل في رمضان.
2: لا عملت
0: انا جالي دير
1: عملت كونكور وحده
0: والله
2: من عائلتي
0: والله جالي دير ليكزامبل دو امي ماما بعد قلت لي تسمع فيا مش تغش ولا حاجه فك على خير امير يعطيني الصحه احكي على ام وسافا
2: امي معناها عرسي بريسك زهزت لي من الماركت بلاي تاع فيسبوك سيريوزمون مش فاضل
1: كوم ديجيتاليزي حاجه به
2: اكزاكتومون معناها ريت يا حسره كي كان جين زي هما اللي ديجيتال خاطر توا الكبار وامهاتنا وابونا
1: على تيك توك وعائلتنا
2: وخالتنا
0: اكزاكتومون
1: على 5 ملايين على تيك توك تويتر
0: ساعات هو يعلمك حاجات يقول لك ما ريتش هذيك برومو في هذيك
2: يسمعوا الاخبار واللي قبلنا ويعرفوا كل شيء قبلنا وامورهم واضحه. حاجه اخرى انا باش نكون شويه قاسي لهنا
1: اللي قبل ما تكون قاسي خان تعدي وموزيكا وبعد ارجع احكي لنا اخويا على الاكزامبل زيد طيبها بالقدام مادام نحكيو موزيكا ونرجعوا توت سويت

0: أسماء الجربي مع أسماء الجربي على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع واتمتع
1: برعايه
0: ذوق بنت الكوجينه الايطاليه والقعده المزيانه في نوفيتشينتو كافيه ريستوران ايطاليا شارع 14 جانفي الطريق السياحيه سوسه للحجز 48 100 290.

0: متى
1: رجعنا في بلانيت بيوب كالعادة. انتم ما تسمعوا في بلانيت بيوب لايف وكنت فرجوا علينا في التلفزة ما تبدلوش شين اللي زان فيتنتي انا ياسر محليهم مرحبا مرة اخرى
2: مرحبا
1: ألوغ شكون عاد ميلادو في شهر ماي؟
2: نو
1: أفريل؟
2: نو
1: اوكي فما كارفور عاد ميلادو 25 سنة ونقولوا له كل عام هو حي بخير. كارفور تونسي il fête les 25 ans donc هو من 15 أفريل حتى 10 ماي مازالوا نهارين مازالوا نهارين ركزوا برشا في المعلومة هذه مازالوا نهارين دونك نحكيوا على 2 جور ويوفى الانيفرسير دونك اللي ما خلطش على البرومو وما خلطش مشى شري راهو فما تلافز أسوان محلاها ياسر فما قاضية راهي فما ديزافونتاج دي برومو في كل شيء في اللي غيون الكل امشيوا محلاهم غاديكا تلقاو لي ريسبونسابل تلقاو الناس الكل غاديك تنجم تعاونكم دونك نحكيوا على ايبر مارشي كارفور المرسى وايبر مارشي سوسة وصفاقس نحكيوا على أكثر 200 ألف دينار للربح قعدوا منهم فلوس راهو في النهارين هذوما دونك نجموا تخلطوا عليهم فما 5000 دينار في النهار تنجم تربحها قاضيه دونك مازالوا نهارين نحكيوا على 10000 دينار دونك قاضيه امشيوا في لي بوغ نعمروا ما تعرفوش عليها تنجم تزهر لكم ونحكيوا زاد كيف كيف اليوم فما الكود كي تمشي تحوس في كارفور تسمع كود نمرو تفهم نمرو ناقص اذا كان تكملوا تنجم تتشارجي 10000 في تليفونك هذه زاد عاملينها وعاملين فازة أخرى سامباتيك برشا اللي هي في كارفور مول في سوس وفي المرسى إذا كانك خديت تاكسي يسير وتقول له ماشي كارفور تونيزي عندك 50% رميز على القضية نتاعك على الكورس
2: على الكورس
1: على الكورس نتاعك مش على القضية لما بعد يهبط من التاكسي يقول له عمل لي 50% عندك 50% على الكورس نتاعك دونك نحكيو على 25 سنة كارفور تونيزي دي زوفر اكسيبسيونيل شيخ والحقيقة الكونسوماتور نفرح برشا اليوم كي علامة كيما كارفور تفرح هاد الكونسوماتور وتعطيه لوبورتونيتي باش يشري باسوام هايله برشا واللي عندنا جو نتاعنا ربحوا 200 دينار بوان دو فيديليتي في الكارت نتاعك السؤال ساهل ياسر يعني جاوبت عليه راهو من الاول قداش مازال من نهار في عيد ميلاد كارفور ساشون اللي احنا نحكي عيد ميلاد كارفور من 15 افريل ل 10 ماي
2: اوكي
1: اكثرش من هكا معناتها
2: احنا اليوم
1: ال 8 اوكي ساهل برشا هذا السؤال ولا دونك في لي كومونتير توا باش تعبت الفيديو حطوا الريبونس وبربي كلي تحط الريبونس 20 مره ما يسالش تنجم تحط مرتين 5 مرات راه 20 مره مش معناتها باش تربح اما حطوا لي كومونتير وان شاء الله تكونوا رابحين وكل عام كارفور تونيزي بخير اي فوالا voilà.

0: رجعنا في بلانيت بوب ونعود نذكره كل عام وكارفور تونيزي حيا بخير. كنت مبكري تحكي لنا من قلت لي احنا قاسي اليوم ما تراش اللي لياي وليت قاسي على المخ نتاع التونسي نتاع العالم معناتها قاعدة تعلم في البخل وتحس اليوم لياي والالغوريتم ان جينيرال في الديجيتال اللي هما ولا هما بعضهم عاد هي وقبل الالغوريتم وحده ما كانش مقصر زادت له لياي ولا performant façon exponentielle وتحسوا ولا كيفاش نقولوها يعرف الكومبورتمون تاع الكونسوماتور قبل ما هو يعرف روحه
1: exactly.
0: في باله بيه الخمسة تاع العشية باش يشوف ولا يحب ولا يسمع كل طول يسمع فينا ساعات كتبه تحكي على كليماتيزور ومن بعد تليفونك تطلع لك فما حد شيء بالزهرة.
2: سهلة ياسر, انت سألت سؤال بكري قلت اسكو اليوم التونسي مازال هو عنده الشواء في الديجيتال انه يختار لي
0: بروجي
2: نتاعو, انا اجابتي باش تكون لا, ما عندوش الشواء خاطر عنده الشواء المره الاولى, عنده المره الثانيه, المره الثالثه باش
0: يشري
2: البرودوي. اليوم راهو اللي نشوفوه في لي ريزو سوسيو نحنا راهو عمره ما كان الياتوار, عمره ما كان راندوم كيكا انت ريك
0: زهر زهر جيك ليه ويقول لك سبحان الله اني نحكي على الروبا الكار
1: هو جيد
0: الروبا كحله
2: اي يعني راهو ما فما حتى شيء
1: جينيراسيون الكبيره معناتها
0: والله حتى فما جينيراسيون جون راهو يقول لك اغزر كنا نحكيوا على كل فواياج تو اللي يطلعوا لي فيديوهات
2: هو في بيلو اللي تليفون يسمع فيه ما راهو التليفون ماهوش يسمع فيه راهو فما حاجات اخرين من لو كومبورتمون نتاعك
0: حتى الغوشيخ
2: اي الغوشيخ نتاعك الكلام اللي كتبته حتى مش كان الكلام ما لازمكش تكتب روبا كحلة مش كي تكتب روبا كحلة لا لا
0: اما كي تقعد كومنتيت
1: عندك عرس عندك بعيد. من عرس شنو
2: نمشي بعيد معك على الاخر انت في كونفرساسيون حكيت على عرس باهي ودخلت للانستغرام تسكرولي عادي عادي عادي فما فيديو قعدت فيه اكثر من الفيديوهات الاخرين اللي هو فيه روبا كحلة راهو باش تجيك روبا كحلة في ادز ما سهله معناها العمليه راهو الكل اناليست تاع كومبورتمون تاعنا نحن كيفاش احنا باش نتصرفوا راهي هذيك باش تجينا بعد ادز. اليوم لي بلاتفورم راهو ياناليزي وشنيا نحب وشنيا نتفرج وكيفاش لي رياكسيون تاعنا لي كونفرساسيون تاعنا لي مو كلي اللي نحطوهم
0: اللي نستعملوهم
2: اكزاكتومون
0: لي سيو لي سيا
2: فما حاجه ما اقوى ياناليزي لك قداش قعدت فوق الكرسي مرتاح وقتاش تكيت وكيفاش قمت وقتاش قمت لاباس نعطيكم اكزامبل ما عرفتش تصدقوني ولا لا اما انا من الاول ما صدقتهاش الحكايه كان كيريتها في دخلت فرشت فيه الغوبورتاج مي فما امراه في امريكا عملوا معها روبورتاج في سي ان ان في الاي بي سي سامحني سهله ياسر حياتها امراه عاديه معرسه أمورها واضحة تعيش حياتها عادية على الأخر جيتها نوتيفيكاسيون جيتها نوتيفيكاسيون في التليفون متاع بوتيك متاع دبش
1: أوكي
2: لبس عليها المرأة ما عندها حد شيء حلت الابليكاسيون باش تسكرولي بدي تشوف كل شيء ما فهميش حد شيء تبعها هي فما كانت تصور حوايج دي بيبي اللي هي حاجة جيتها بيزار على الأخر خاطر المرأة اللي عمرها
0: ما عندهاش بيبي
2: ما هيش أنسانت أمورها واضحة جوها بيه وكل شيء نحكي لك معناها بعد بنهارين ثلاثة أيام حست بقلق مشيت للطبيبة على طونسات
0: أي استيون غياليتي
2: باهي شنية الفازة بالضبط سهلة ياسر تليفونها المونجيلا انتليجنت نتاعها
0: يوصل باتمون
2: تكابتي دقات القلب
0: دقات القلب
2: تكابتي قداش مشيت كيفاش ارتاحت وتشوف الشونجمون راديكال في لو كومبورتمون
0: والبوا
2: اللي انت ما تفيقش بيه والبوا والدنيا هذيك الكل
1: وفما ديزابليكاسيون نتاع السيكل نتاعك وفما
2: اكزاكتومون دونك لهنا نجيو تاناليزي لك التليفون ياناليزي لك خاطر لي ريزو سوسيو حاشتها بالداتا هذيك يكتشف اللي انت فما 60% 70% probability اللي انت تنجم تكون انسان طب هو ما يعرفش انت تعرف ولا دونك يخرج لك الادز هذيك فهمت
0: وي.
2: دونك رانا وصلنا لمرحله اللي ولاو يعرفوا علينا حاجات نحن ما نعرفوش عليهم
0: هو لازم نصحهم يتفرجوا فما سوشيال ديليما هو قديم اما
2: اللي تفهم بيه
0: الرياليتي صحيه الانسان المواطن العادي اللي مش لازم يكون يفهم ياسر في الماركتينغ في الديجيتال وقاري لازم يتفرج على السوشيال ديليما باش يفيق ويعرف اليوم حتى في العائله نتاعو كي حد شاد برشا تليفون ينجم على الاقل ينقص له معناتها
1: اي تولي تخاف
0: خاطر باش يوريك قوته هو اللي عجبني فيه السوشيال ديليما اللي يوريك القوه الديجيتال في الشانجمون تاع الكومبورتمون والبونسي والتفكير
1: كل شيء
0: بزاف.
2: هو راهو طيح لاي كيو
0: ايش
2: في بكم ولا معناه طيح في نسبه الذكاء
0: صحيح
2: ما حاجه أي معروفه وبروفي
1: الوغ لا ذيك البخل على
2: هذه ضد هين مثلا
0: خاطر خاطر شوف اليوم الميتا
2: للعبيد اللي ما تعرفش نحكي ديما نقولوا راهو يطيح في للعبيد اللي ما تعرفش تستعمل الاي اي. انا اليوم نعرف عبيد في الانتوراج نتاعي الاي اي يخليهم يوليوا عبيد مش نورمال. اش معناها اليوم الاي اي مثلا عندي صاحبي نسلم عليه برشا باش نحكي حكيته ما نسميش اسمه خاطر خاف عليه الحقيقه اما باش نحكي حكيته باش تفهموا. السيد هذا يخدم كوفونداتور نتاع ستارت اب في امريكا
0: اوكي
2: عنده دي ديفلوبور ودي شارج ودرشنيه ونهار كامل اللي هي بيهم وكل شيء. جي بيريود بيريود حكيت 4 موا 5 موا التالي خذ لابونمون اوفيسيال الكبير نتاع كلود اي اي كلود اي اي
0: هو توا ولا توا مع ساعات نجم تبويزي اللي في نص ساعه
2: عمليه اللي ماخذ دي ابونمون ايكيب وامور واف
0: معناها جو عنده برشا فلوس
2: عنده برشا
0: ربي ربي
2: عمليه مش عنده برشا فلوس ليه مش عنده برشا فلوس ربح برشا فلوس
0: خاطر سي ترو شير
2: لا لا سي نحكيو على يتكلف له في 600 دولار بار موا
0: 600
2: دولار بار موا اما خرج اربع ديفلوبرات مع كل احتراماتي
0: خرج هذيك هي المصيبه توا معناتها احنا مشينا لموضوع اخر
2: لا لا
0: خرجنا
2: على السطر
0: خاطر ذاك ايميسيون واحده
2: ايميسيون واحده نجمو نحكيو فيها نجبدوا لي رابور كله نحكيو على
0: الخدمه اسكو باش تعوض المهنه وعندك ديبا كبير
2: انا جيت نفسر لك باش نفسر لك العبيد اللي تعرف تستعمل ليا كيفاش تستعمل ليا. جي خلق دي زاجون في كلود دي زاجون اللي هما اي دي اي اي
0: اي دي زاجون
2: كل واحد يخدم في خدمه
1: فهمتوا
2: فهمتوا دونك لهنا نحكيو سعيد شعمل ولا عنده دي زاجون ليكيب نتاع لي ديفلوبور نتاعو صغارو ولا جوست يعملوا في السوبرفيزيون نتاع لي ريزولتا هكا هاو ومش برشا زاده وهو شنو ولا يعمل حل ستارت اب واحد اخر خاطر ولا ما عادش
1: عنده
2: برشا ما عادش في نهارو ليه صلح هذه ليه قد هذه ليش بيك جيت مؤخر ليه
0: يعني بالنسبه لي اني لوما الانسان الانسان قد ما باش يعملوا تكنولوجيا وقد باش يعملوا يطوروا ما نجمش عاوده
2: اكيد متفاهمين سوبرفيزيون انا قلت لك انا نخلي عبيد سوبرفيز
0: الحقيقه معناتها نشجع اليوم يا خويا استعملوا الاي اي استعملوه بذكاء اما ما تخليش اليوم يرد

0: شات معناتها
1: هو سي با نعاودوا نعاودوا نذكروا العباد راهو مش اي انفورماسيون راهو تلقاها في الشات راهي صحيحه لازم يعرف راهو تشات راهو يجبد من الانترنت راهو ماهوش ماهوش عبد قاعد ورا اورديناتور راهو تشات جي بي تي انت تساله ويجاوبك
2: راهو انا شيخ على نسلم على الناس اللي تسمع فينا نحترم كل العباد اللي تخدم في كو سوسوا كرياسيون دو كونتوني تلفزه اذاعات اما اللي يجيو يبدي يعطيو دي بورسونتاج من تشات جي بي تي 72% من درجليه
0: هو سورس سورس شكون سورس تشات جي بي تي
1: لا هو سورس
0: معناتها
1: سورس جينيرالمون يجبدها
0: يعطيها لك
1: من سيت معين ولا حاجه
2: اللي هو سيت تلقاه مش فيابل
1: ثاني مازالونا دقيقتين اعطيني شنو تراهم لي توندونس توا في في الديجيتال اللي نجم مثلا اليوم انونسور ولا حتى ستارت اب ولا اون بتيت بي ام او اليوم تحب تلانسي روحها في البزنس خاطر ما لازمناش ننساو ديما نحكيو على الماركت الكبار وننساو اليوم فما دي سمول بزنس اللي قاعدين يخدموا قاعدين يجتهدوا الحقيقه ما عندهمش بيدجي نتاع 8 ملايين باش يخلصوا انستغراموز اما يحاولوا يحبوا يظهروا في الماركت ويحبوا يظهروا في الديجيتال شنو هما لي توندونس وكيفاش نجمو نعطيهم حتى نصيحه نصيحه مازلت انا دقيقه
0: دي توندونس لي توندونس كيما قال قبيله امير يوسفي تعرف تصور عندك تليفون باهي اباري باهي تو ني با اوبليجي دافوار ان معناتها ان بيدجي انورم هذه الحاجه الاولى الحاجه الثانيه توا ولينا اكثر نمشيو يقول لك لي ميكرو انفلونسور عندهم اكثر امباكت ساعات من لي انفلونسور الكبار علاش خاطر يقول لك لوديونس نتاع الانفلونسور الكبير مثلا تعرف مش نورمال خاطر عمل البوز في حكايه صارت عركه بينه وهي وراجلها مثلا دونك ولاو برشا با فورسيمون سي با اون كوميونيتي انجاجي
1: لازمك تعرف شكون السيبل نتاعك زاد
0: اكزاكتومون باغ كونتر ان ميكرو انفلونسور ريتك شويه اللي يتبعوا فيها يتبعوا فيه خاطر هو
1: يحبوه
0: مش على خاطر معروف
1: فهمت هذاك البيزك البازس
0: اكزاكتومون وهنا ساكوت بوكو موان شير كان انفلونسور معروف
1: سورتو يو جي سي توا ساكوت بريسك ريان ساعات يخدموا حتى بلاش
0: اكزاكتومون حاجه الاخرى بكل توندونس الاخرى بالكل سي كملنا هي اللي ستوري تيلينغ اللي حكينا عليه قبل
1: اي فوالا
0: اللي دونس ايموشنال
2: انا مانيش باش نطول خاطر ما نحبش نعملوا ديباسمون ونولد راديو حاجه واحده مانيش لابش نحكي توندونس لا شيء شباب سمول بزنس ستارت ابيت كان تحبوا فريمون تنجحوا في الكوم نتاعكم

0: اتونسيون اما اما ربكم تخدموا فيديو ما غير فالور اجوتي ما فيهوش فالور اجوتي معناها كي نتفرج ما نستفيدش
1: انفعني
0: voilà. انفعني تو نبقى نذكرك حياتك الكل
1: ميرسي بوكو سي تي بلانيت بيوب انا نكمل جست نقول لكم ديما افونتاج كليون اعطيني افونتاج وخليني نحبك باش نشريك اخدموا برشا حب وبرشا غرام ونتقابلوا ان شاء الله جمعه جايه الجمعه اللي بعدها في بلانيت بيوب
2: عندك دار كهرباء ارض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل افار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990 تي على 85 990
3: باش تعمر الدار حضرنا لك احسن افار معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي بقصر المعارض بالساحل الساحلين المستير نخبه من احسن صنايعيه في عالم الاثاث والتاثيث والاسعار استثنائيه معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي جاء في وقته جوهره اف ام بيبليسيتي
2: اخر الاخبار اخر الاخبار على جوهره اف ام منال جبل
4: مرحبا واهلا بكم لهذا الموجز الاخباري. المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية رياض دغفوس يطمئن التونسيين بشأن الوضع الصحي في البلاد مؤكدا أن تونس لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس هانتا إلى حد الآن موضحا أن هذا الفيروس يحتوي على عدة طفرات وينتقل عادة للبشر عبر الاحتكاك بالقوارض المصابة لا سيما فضلاتها أو لعابها أو اللمس وكذلك عند استنشاق جزئيات ملوثة بالفيروس غالبا في أماكن مغلقة أو ضعيفة التهوئة كما يمكن أن ينتقل الفيروس نادرا عبر عضات القوارض أو خدوشها. وأعراض الإصابة بهانتا حسب دغفوس تتشابه مع أعراض الإصابة بالنزلة الموسمية من حيث الإحساس بآلام في الرأس والبطن والمفاصل وارتفاع درجات الحرارة وتكون المضاعفات خطيرة ويمكن لها أن تمس الإصابة ببعض طفرات هذا الفيروس الرئتين أو الكلى. وقال إن الأدوية المعالجة الموجودة حاليا تعالج الأعراض ولا يوجد إلى حد اليوم تلقيح ناجع يقي من الفيروس باستثناء حالات معزولة للتلقيح صنعتها كوريا الجنوبية والصين غير معترف بها دوليا لنقص نجاعتها وفعاليتها. تم اليوم تعزيز المستشفى الجامعي بقفصة بآلة ثانية للمفراس سكانير ستساهم في تقريب الخدمات في الجهة وتقليص المواعيد حسب ما صرح به المدير الجوي للصحة بقفصة طه معتوق لمراسلنا بالجهة.
5: احنا الان في معاينه وتدشين للوحده الثانيه بتاع سكانير بالمستشفى الجامعي بقفصه هو معناها اله مفراس اللي على احدث ما يكون اللي هي بزاده باش تساهم في تقريب الخدمات في الجهه وتقليص المواعيد هكاك تو باش يكون معناها في المستشفى زوز اله مفراس كلهم متصلين بالوحده التصوير عن بعد وقراءه معناها السكانيرات عن بعد المستشفى الرقمي بوزارة الصحة هكاك باش يكون معناها الناس كلها تاخذ رابوراتها معناها في الوقت وإن شاء الله هذا زاد هي كلها التوجيهات الاستراتيجية الوزارة في تقريب الخدمات وتقليص المواعيد إن شاء الله هذا بادرة خير وإن شاء الله في أحسن إن شاء الله. الجهاز يرام حاليا هو مشروع معناها وقع المصادقة عليه معناها شفنا المكان اللي باش يتم التركيز فيه ليرام وتوا قيد الدراسة في البناء ومعناها وضع الآلة إن شاء الله.
4: والي سوسة سفيان التنفوري يؤكد خلال إشرافه على جلسة عمل خصصت للنظر في مدى تعهد مختلف الأطراف المعنية بإنجاز التدخلات المطلوبة من المحطة السياحية مرسى القنطاوي يؤكد على ضرورة التدخل العاجل وفق رزنامة مضبوطة تشمل خاصة العناية بالنظافة والمحيط وتحسين الإنارة العمومية وصيانة وتهيئة الفسحة الشاطئية والتصدي لمظاهر الاستغلال المفرط للأرصفة بالإضافة إلى إعادة استغلال المحلات التجارية المغلقة مع احترام الترتيب الجاري بها العمل. كما تم خلال الجلسة أحداث خلية مصغرة تتولى متابعة تنفيذ التوصيات ورفع مختلف الإخلالات المتعلقة بالمحطة السياحية بما يضمن تحسين جودة الخدمات والمحافظة على جاذبية المنطقة. ختاما جيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بإصابة جنديين أحدهما بحالة خطيرة إثر انفجار مسيرة لحزب الله سقطت داخل الأراضي المحتلة قرب الحدود مع لبنان.
2: يا للمزيد من الأخبار.

0: www.jawherafm.net. سبور دو راكيت اليوم ما عادش مجرد رياضه ولاو ستيل دو في. برنامج اوبن زون على جوهرة اف ام يرافقكم كل نهار جمعه من الاربعة الخامسة نتاع العشيه في جوله مع عالم التنس البادل وباقي رياضات المغرب مع مهدي احسن وضيوفه من ملاعب تونس ومن العالم الكل بالاشتراك مع padeltunisia.com. ابعث لنا ارائك اسئلتك وتجاربك وكون جزء من العائله الرياضيه نتاعنا. اوبن زون المنطقه الحره لعشاق البادل والتنس فقط على جوهرة اف ام بمساهمة ماما لينا من جبل برق وتروينا. تسمعوا كل نهار جمعة يا مرحبا من ماضي ساعة لماضي ساعتين مع هالة الذواتي على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
1: جمعة مباركة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في جوهرة اف ام كل نهار جمعة من ماضي ساعة لماضي ساعتين. تلقاو عنا برشا أخبار تهمكم أنتوما، باش نحكيو على المرأة في الدار، باش نحكيو شنو فما أكتواليتي كولتوريل، باش نحكيو برشا حاجات ما تنجم تهمكم كان أنتوما. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، نورتونا. مانيش وحدي، معايا في الإخراج معز الخياطي. معز نورتنا، أهلا وسهلا ومرحبا بك والإكيب الكل متاع لايف ستريمينج متاع جوهرة اف ام، نورونا ومرحبا بهم. باش نمشيو لفقرة إيديك اذهب، باش يعدي هنا المخرج معز الخياطي. إيديك اذهب، في ديك ذهب فما مشكلة قاعدة تصير، اللي هي البقع اللي ما تحبش تتنحى. كيفاش نجمو نحيوها؟ الدم، الشوكولاتة، الشمع، استيل، وساعات كي بقع في حوايجنا وحلا كيفاش نحيوه. ساعات نطيشو مريول كامل على جال تبقع بطرف شوكولاتة ولا طرف دم، يمشي كل مريول هباء منثورا، تلقاك تندب في وجهك على كل مريول. قول لنا ريم مزهود ديكوراتريس دانتيريور، قولي كيفاش نجمو نحيو البقع هذوما، البقع اللي ما تنحاش مشكله معناها بالحق. ويظهر لي فما دي روسيت دو مامي،
2: فوالا لي روسيت دو مامي.
1: رينا عندي في عادي فيهم ثقه بصراحه.
2: بون ابار لي برودوي اللي تبيعو تاع نيتوي، فما لي روسيت دو مامي سي
1: نتصور اي سون بلوز افيكاس.
2: اي سون بلوز افيكاس
1: عن تجربه وعن خبره، عرفت؟ اي
2: باه. نبدا بالتاش دو بوجي، اشمع
1: البوجية،
2: شمع إذا كان على القماش.
1: أي
2: سبحان الله، ساعات تقدر شمع،
1: ساعات تعمل هكا في شمع مشي
2: تقدر. يلزم تخليها تبرد، ما هيش سخونة، وتاخذ سباتول، تاخذ مغرفة وتقرقشها.
1: ما يتهلكش المريول؟
2: لا باش تقعد اوريول، باش تقعد شوية، فهمت؟ أما يفو با ليتالي، معناها مش هي سخونة تبدا تمسح فيها هكا، نو تخليها تبرد. فهمت؟ خليها تبرد ومن بعد تنحيها بالمغرفة. باهي، لاتاش اللي تقعد، لاتاش اللي تقعد، يا تزيدها فينيغر دالكول،
1: اي
2: وتفركها. اما اشو فينيغر دالكول تسخنه شوية دافي
1: وتصبوه على البقع
2: وتفرك، فهمت؟ خاطر توسكي سخانة يذوبك الشمع اللي قعد في القماش،
1: واضح؟
2: داكوغ، يذوبها ما يخليهاش، وتفرك ميم طون يتنحى شمع، يخرج شمع وتولي التاش تتنحى،
1: والحمد لله.
2: هذه يا تيسو
1: به اونكا انو الشمع، وبرشا موجوده الحكايه، نحط شمعة تيح لي على تابي.
2: اي صحيح.
1: على الموكيت ماذا افعل؟
2: به على الموكيت تاخذ بابي ابسوربون،
1: اي
2: اللي تبيع هذيك الخفيف، مش خفيف، شو اسمه؟
1: بابي ابسوربون، معروف.
2: كنا صغار احنا نستعملوا برشا بابي جافيف، هذيك في وقتها تحطو فوقه، تاخذ فيراغو باسي تياد شويه، وتحدد فوقه، ويتنحى،
1: تتنحى
2: سور، تتنحى سور،
1: والحمد لله.
2: كان ما تنحاتش، كان معناها اللي فما ما تنحاش، تزيدوا الكول الفينيغر دالكول اللي استعملناه احنا في القماش.
1: باهي داكور. ريم الشوكولا، الشوكولا وكصغار كي تبدا تلعب بالشوكولاته وتحلوس في الشوكولاته، وساعات تصبها فرد مره الكل اللي على التابي.
2: اي باهي، فما حاجه ما تجيش البينة. الشوكولا ناخذ مريول مثلا، مسخت مريول ولدك صغير، مسخ مريول، تاخذه هو تحطه في الكونجيلاتور بالشوكولاته. تحطه في الكونجيلاتور 15 مينوت. علاش؟ على خاطر الشوكولاته لها توندونس باش تسرح في القماش، تصير تدبخ. اوكي كي كي تحطها في الكونجيلاتور تيبس دونك ما عادش باش يسرح الشوكولا ما عادش تسرح كيما المعجون كيما غيره باه اون فوا يبست هكا الواحد غطيها بيك اون كويير معناها تقرقشها بالطرف الكونسونتري هذيك يبست ما هو غاديك فهمت عباره على جاتو حطيته يبس فهمت شوكولا يبست تنحي تقرقشها بالمغرفه يا بخي تحط ليكيد فيسيل نتاعك فوقك التاش اللي قاعده هذيك وتفرك شويه باليدين وتطح هذه شوكولاته عاتيسو
1: سهله الشوكولاته على الموكيت
2: الشوكولاته على الموكيت اذا كان الشوكولاته فريشكه معناها لاتاش مازال توا كي تحت فريشكه فهمت تحط او سافونوز وبشيته صغيره هكا
1: تعملها
2: تتنظف فهمت تشلل وعاود تحط او سافونوز
1: وتفرك شويه
2: تتنح اذا كان واذا كان بردت غادي تولي فيها الكول معناها الفينيغر دالكول فهمتني وتحك ويتنح
1: باش نمشي للدم اللي وحله في تنحيته معناها
2: وي
1: مشكله تجرح صبعك قطره دم على بيولك مشي
2: الدم لو اوكسيجيني اللي نستعملوه في شعار في الحجامات هذاك هو اللي نحيو به الدم
1: اوكسيجيني ولا وبيان الميم تاع الكليماتيزور
2: لا لا لا ما نحيش لا لازم
1: اوكسيجيني اوكسيجيني
2: مي ا كونديسيون الدم تخليه يبرد خاطر كي يبرد
1: خليه
2: يشيح ليميت تحطه في الكونجيلاتور زاد الفريجيدير فهمت مثلا على مريول ولا حاجه فهمت اون فوا برد احنا الدم كي يبرد يتعقد يولي كل معناها ايبي يولي كل
1: فهمت
2: فوالا دونك اون فوا برد تحط له اوكسيجيني اون فروت ان بو هكا تفرك شويه بيديك يتنح
1: بيه
2: دونك الحاجات هذوما يلزم نكونوا عندنا في الدار فينيغر دالكول الاوكسيجيني
1: نقول نحطوهم على جنب على
2: ميتي اون سي جامي
1: نمشيو للحاجه للاخرى
2: التي اذا كان على الحوايج اذا كان على
1: التي يدبغ راهو
2: يدبغ عندك التي حتى القهوه زاد راهو القهوه العربي نتاعنا تدبغ
1: على الاخر
2: على الاخر التي اذا كان على مريولك ولا على سوريا تقلب المريول الانفير باهي تشلو بالماء بارد تحط او وفينيغر بلون فوقو ومن بعد تخليها 5 مينوت درج من زمان ومن بعد تشلل ويتنح
1: وتحط في الشمس
2: تحب تحط في الشمس كان عندك شمس حطي
1: فهمت القهوه كيف كيف ولا لا
2: القهوه كيف كيف هي كيف كيف
1: نفس القهوة كيف نفس الحكايه
2: اما يلزم ماذا بينا في وقتها خاطر القهوه قد ما تزيد تقعد قد ما تولي مارون فهمت
1: يعطيك الخير ريما كانت هذه ايديك ذهب جمعة هذه بكينا تقلقنا احزاننا الحق والعالم العربي الكل تقلق لرحيل اخر عنقود في المطربين العمالقة امتداد للراحل عبد الحليم حافظ ودعنا بحزن كبير الراحل هاني شكر المفروض

0: الله راح هني شكل ربي رحمه وينعموها في جنات الخلد. أكيد أنه فقدنا صوت عزيز على قلوبنا, وأكيد الفنان ما يموتش, الصوت مش يقعد يتسمع ألف ألف سنين. نمشي لفقرة أنستونا. أنستونا في فقرة أنستونا معنا إيماني جارية. إيماني جارية من البريتش انترناشونال سكول اوف تونيزيا. مرحبا بيك, نورتنا, اهلا وسهلا ومرحبا بيك.
1: عايشك, مرحبا.
0: ويظلي باش نكتشفوا العالم, باش نكتشفوا العالم معاك. فما مانيفستاسيون مزيانه محليها, فيها لي كوتوم نتاعنا, فيها الحاجات التراديسيونيل نتاعنا, فيها لي كويزين نتاعنا. تحكي لنا عليها انت, يظلي اكثر تفاصيل, قولي لالا.
1: اوكي, مرحبا بيك عايشك. اول حاجه نشكرك على الاستضافه الجميله هذيا, يعطيك الصحه. ونحب نقول لكم اللي احنا عاملين ان ايفينمون اللي هو انترناشونال داي, اللي هو فيه المظاهره الثقافيه نقولوا
0: تظاهره معناها مظاهره حرب اهليه
1: تظاهره ثقافيه اللي هي تجمع بلدان العالم الكل. كيما نقولوا نحن باش نعملوا سبيكتاكل اللي هو ان سبيكتاكل دونسون. عندنا التونسي, عندنا الكوي, عندنا الفرنساوي, عندنا الانجليزي, وعندنا الافريكان.
0: معنا باش نكتشفوا العالم على قاعده,
1: نكتشفوا العالم باش تكون ديكوراسيون تاع عالم. عندنا كيف كيف معرض صغير فيه, عندنا المعرض باش يكون موجود فيه دي كرياتور دي ارتيزان, فما توينسا, فما دي اترانجي, ومرحبا بهم اللي حاب يجي بحدنا. مرحبا
0: لي كرياتور. سور كيل نيفو, معناها على اي مستوى, معناها شنو باش يعملوا لي كرياتور؟ لبسه
1: فوالا,
0: شنو فيش بالضبط؟
1: فما اللبسه, فما الفود زاد الماكله, اللي هي دي, فما كيف كيف حاجات ناتوريل كيما العسل. عندنا لي بيجو تراديال, لي بيجو صناعه, كل صناعه تقليديه. باغ اكزامبل كان فما زاد دي زيترونجي اللي هما حرفيين في تونس, مرحبا بهم,
0: يحبوا يشاركوا,
1: مرحبا بهم بحذاهم.
0: هو مش كاين نوعيه ان كيرميس
1: برسكا كيكا كل كرمس
0: يشبه لهذا,
1: يشبه ديجا. وميم طون عنا دي ستون تاع الفود, كل بلاد بالفود نتاعها. عنا الستون تونسي, عنا لو جابوني, عنا سوشي ونوي, عنا لو فرونسي, عنا الايطاليان, وعنا وعنا الامريكان, وعنا لو تونيزيان بيان سور, معناها الكسكسي نتاعنا والفريكاسي والمطبقه والملاوي.
0: شيخه معناها سي ان ايفينمون ان نو باغاتي. ان شاء الله لو 15 مي ان شاء الله الناس باش تكون حاضره برشا,
1: برشا
0: وباش تستمتع وتتمتع. الف ربي خليك, مرحبا بيك ايماني جريا. نمشي والغازي العيادي والغنيه اللي ضربت هالايامات, شفت القمر. يلا
2: شفت

0: لكم رجعنا لكم على جوهرة افام وباش نمشيو للفنان فنان انا نحبه برشا فنان تبارك الله عليه حارب ما كانتش كاريرو سهله حتى تعرف بني كاريرو وحده حتى حد ما عندهم زي عليه نحت الكاريير متاعو فنان هو ابن الجنوب فنان نحبه برشا على خاطره ما ينجم يشبه كان روحه الفنان رؤوف ماهر في فقرة زارتنا البركة يلا
1: زارتنا البركة
2: زارتنا البركة
0: الفنان رؤوف ماهر اهلا وسهلا ومرحبا بيك
3: يعيشك.
0: نورتنا وزارتنا البركه في جوهره اف ام
3: يعيشك هلا بارك الله فيك شكرا ليك شكرا جوهره اف ام كل عاملي في جوهره الاذاعه اللي كانت ديما تواكب لي في اعمالي في عروضي فبارك الله فيكم شكرا على الدعم وبارك الله فيك انت زاد هلا اللي تعبت معايا بالاخص في هاللمه اللي باش نحكوا عليها ان شاء الله
0: كيبدا الفنان يستحق وكيبدا الفنان هو الاستثناء وكيبدا الفنان متربي ومتخلق خطر اليوم صعيب تلقى فنان متخلق الحق معناه
3: ليه
0: لا فنان متربي ومتخلق صعيب برشا
3: انا نجم نقول
0: انتم كعبتين وكعبه
3: صعيب تلقى اعلامي متخلق ما تجيش
0: لا انتم كعبتين وكعبه خي نكذب
3: شوف الاخلاق ما تتربطش بالمهنه راه الاخلاق هي التربيه
0: رؤوف رؤوف فما فنانين
3: يعني نحكوا
0: فما فنانين تسمعهم يغنيوا وتقول تبارك الله ما شاء الله اما كي تقرب لهم شويه تقرب لهم شويه تقول اسمح كان قعدت نعرفهم يغنيوا كهو ما حكيتش معاهم
3: نجم يكون في بعض لكن
0: انت تبارك الله عليك منا وانت تغني محليك
3: يا بارك الله
0: وانت في معاملاتك محليك
3: ان شاء الله ربي ثبتنا على الاخلاق وهذا ايش نحبوه بالعكس معناها برشا راني نعرف زملائي صحابي فنانين ما شاء الله عليهم شنو انت توا شنو تعمل في الاستديو نحب نفهم شنو جاي تعمل
0: انت حذايا اليوم في جوهر نظيف
3: هاي
0: وبما انك غدوه باش تشد الهواء باش تسافر دونك جيني كوني بسقينا وكنا خلينا نعملوا الانترفيو هنا
3: ويعيشك جيتك عزيزه برشا وغاليه وبارك الله فيك وشكرا شكرا على الدعم شوف باش نحكوا في اللمه اكيد باش نحكوا
0: فما صارت لمه فنيه اعلاميه اصحابك وحبيبك جيو بدعوة خاصة بدعوة ما تنجم تشبه كان رؤوف ماهر بصراحة
3: يعيشك هو هذاك أقل واجب اليوم نجمه رجعوا جميل إعلاميين صحفيين أصدقائي صحابي ولو أنهم بارشة هما ولكن اجتهدت أني لميت اللي نجم فما اللي نجم يجي وفما المسألة البعد زادة اللي ما نجمش يجي كلهم زادة وما زلت فما لمة أخرى إن شاء الله باش تكون في ولايتي في مدنية
0: في مدنية باش تعمل لمة
3: إن شاء الله فما لمة لكن لما باش تكون خلي من ما تحرقليش الافكار تو خليهم قاعدين نحضروا فما لما وفما حاجه باش تكون جميله جدا باذن الله وحبيت نشكر الناس اللي جوني الكل اعلاميين صحفيين فنانين اصدقائي اصحابي الكل ونحب نشكر زاده مدام رشيده في دار الملك وين صورت كليب يا شوق علاش اخترت غادي خاطر انطلاقه اللي تنجم تقول معناها دخلنا في الموسم الصيفي من بكليب يا شوق اللي تصور في دار الملك
0: رؤوف انت سيد الكل
3: معناها كان باش تحكي على الغنايه اي نجم اكون سيد الكل ما دامني اب كان باش نشوفوا لها سؤالك باش يمشي لثنيه اخرى من نجم نقولوا كان احنا كنا احباب وخلق ربي سبحانه
0: مش كثرت من التواضع
3: كيفاش نكثر
0: كاينك كثرت من التواضع
3: معناها نرجع
0: مسالش قول انا محلاني
3: نرجع لسيدي الكل متاعي
0: لا مسالش انا محلاني وانا لا قبلي لا بعدي وانا تبارك الله عليا وانا نحت كارييري وانا حتى حد ما عمل عليا مزيه
3: هذا يولي عاد غرور
0: مش غرور علاش واش يقول خطوتي يمشي ملكا
3: ما نجمش ما عنديش انا غالب ما نحسهاش الحكايه هيك ما نجمش نعمل حاجه ما نجمش يعني ما نعمل حاجه الا ما نحسها إذا كاني حسيت راني ممكن راني عملت أما مستحيل إني باش نعملها بإذن الله وزيد سجلها علي بالتاريخ اليوم معنا
0: أنا بالنسبة لي أنت سيد الكل
3: مدامني أبو سيد الكل باهي مدامني أبو أكيد سيد الكل ولكن اللي ربونا سيدي الكل متاعي واللي قرونا والمعلمين ما ربوناش وما قروناش على ان باش نعملوا لازم نقولوا ني وكذا وما فماش كيف وين الكل وين الكل. لا لا بالعكس، ما ربونا باش نكرموا الاب، باش نغنوا على الام على البابا ونحكوا على التواضع. ولو للاسف اليوم في هذا الزمن هذا نعيشوا فيه، ولا تراه صوره باش تحكي على ميساج باهي ولا باش تعمل صوره باهي تعطي لك الصغار والامهات، ولا تشوفها بعض الناس شعبوي. والله غريب، ما لازمني نسب ولا لازمني نعمل باز معناها بعركه باش نولي معناها اليوم صوره. نشوفها حكايه فارغه. الانسان الصحيح واللي متربي على الصح ما يدوم في الواد كان حجر كما يقول لك. ولا
0: سيد الكل، سيد الكل رينا ممثلين كبار، ممثلين تربينا عليهم.
3: أي
0: صالح جدي تبارك الله ما شاء الله، نعنوعة نعيم الجاني ما شاء الله عليها وتبارك الله. به علاش نحب نسأل سؤال أنا سألته بيني وبروحي، علاش خممت في نعيم الجاني؟ علاش ما جاتش لبالك دليل المفتاحي اكزامبل؟
3: بالعكس
0: ما نعرفش، انا جات لبالي وانا نتفرج.
3: خلينا نبدو ساعه،
0: ريت نعنوعه وريت دليل.
3: خلينا نعطوا الحق.
0: ريت في مرحله من الكليب ريت نعنوعه،
3: باهي قبل
0: في مرحله من الكليب الاخر ريت دليل. اين انا نحكي لك؟
3: اي فهمت. باهي قبل ما شفت هذوما الفكره والبروجي اللي هو خدموا عليه الناس، يعني الشاعر بالقاسم عبهول الكلمات مهمه ياسر، خاطر الكلمه هي اللي باش تبني لك الفكره. الموزع مختار الكبسي وانت سجلت في الاستديو
0: اللي احنا تواهون يحذي
3: طبعا، مختار اللي ما شاء الله رافقني في كل اغنياتي اللي ناجحين. بعد انطلقت الفكره اللي هو باش يكون مساج، يلزمك تختار ناس يعني ما شاء الله حرفيين، كي نقول صالح جدي كي نقول نعيم الجاني، هذوما من خيره ما انجبت تونس في التمثيل، وهذوما ناس هم سياد ونتعلموا منهم، عالمين نتاعنا معناها. فاختياري نعيم، نعيمه يعني بما اني نعيمه عندنا تو عامين متفاهمين انا باش نعملوا اغنيه مع بعض.
0: عشره.
3: اي عشره ولا، وقلت لها راه باش نعملوا اغنيه وهي تستنى ونحب نشوف وقتاش وشنو هي الفكره اللي جت هاي الفكره. ودليل مفتاحي راه صورت معايا في اغنيه، عندي اغنيه ديو غنيت على الام، كانت هي الام في كليب، وبالعكس تشرفني. اظن اسمع دليل ونعيمه الناس راهو يشرفونا، راه لازم ديما ديما ديما معناها اي فنان يتمنى انهم يكونوا موجودين معاه.
0: رؤوف الاشاعات ما تقلقكش؟ ها وقالوا بشعر سبلتينا، ها وقالوا عرس بفلتينا، ها وقالوا ندرى ايش الاشاعات قلقك؟
3: لا شوف الاشاعات هذوما العباد اللي يعملوا في حكايات زي هذه مستغرب فيهم، كيفاش يخم كيفاش يفكر علاش خاطر باش يعمل بوز بحكايات، ولكن الحكايات اللي يعمل فيهم هو الناس اللي هو فما رب الفوق باش يحاسبه يوما ما. هذا لازم يفيق به. ماني مانيش تاع حكايات الظلم يا ودي، وعمل يا اخي كان عملت ماني عملت وانا بطبيعتي بزوجتي بصغيراتي وبوراني تو
0: ربي فضلهم لك.
3: يعيش
0: اي سيدي باش نسمعوا سيد الكل.
3: يلا
0: اما يظل سيد الكل ميساج للتلامذة اللي عادوا في الباك.
3: اي صحيت هما هي الفكره. زاد نحب نشكر وين صورنا في كليه الطب بسوسه. هي الفكره ان الولد صارت يعني الاكسيدون تاع ابوه اللي هو متعلقين به، راس ولد ومتعلق بعائلته، علاقته بالاب نتاعه اللي يتعب عليه اللي يشقى مالي شيء باش يقريه باش يعلمه. ف برشا هما يعيشها وما فماش، وكل انسان راهو باش يعيش اللحظه نتاع الضعف باش يصنع به قوه، اللي هو صارت الاكسيدون تاع ابوه، جات النقمه في القرايه، تخرج قري ولا احسن دكتور نتاع الطب في العيون، وعمل هو العمليه البوه ورجع
0: على رد الجميل.
3: رد الجميل، ولو نعطوهم العيون ونعطوهم الحياه كامله بالنسبه لوالدينا. طبعا
0: باش نسمع من عندك اكستري من سيد الكل، وباش نمشيو نسمعوها. يلا اعطيني اكستري.
3: مضاف نصنع القوة طيبة والرجلة ومروة والعاب، نصبر نتروى وهكا بابانا ربانا، سيدي وسيدي الكل يا بابا، يا شايل الحمل يا بابا، انت هو البطل يا بابا، وهكا بابانا ربانا، هكا بابانا ربانا،
0: هكا بابانا ربانا. يلا يا جماعه

0: مرحبا من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع هالة الذواتي مع هالة الذواتي على جوهر اف ان تي في. شوف اسمع واتمتع واتمتع.
1: رجعنا لكم في جوهرة اف ام بعد غنية سيد الكل للفنان رؤوف ماهر، وباش نمشيو لفقرة ايديك ذهب مع انيسة. يلا
0: ايديك ذهب.
1: انيسة اهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: عايشك. اهلا بك. هلا
1: مرحبا.
2: عايشك.
1: انيسة باش نعملوا شمعة سبيسيال.
2: اي
1: شمعة اللامعة اسمها.
2: اي الشمعة هذه هي بالفرنسية بول دو نيج، خاطر تفكرنا قبل نعش كانت تفكرها يا هلا يبدا بول دو نيج هكا جوست
1: تدخلها.
2: هذيك ماهوش مع
1: ما وفقوش مع
2: اكزاكتومون. هنا مش نحكيوا عليها الشمعة هذه سبيسيال، على خاطر الشمعة هو سير يعني مصنوع مبدئيا من الزيوت، كلكو سوا سير بارافين ولا سير صوجا اللي هو من الزيوت، واللي نعرفوا انه الزيت يطفق الماء. على هذاك عملنا التكنيك هذية في انه نعملوا رومبليساج نتاع الماء ونحطوا فيه اي حاجه نحبوا نهديوها. احنا اقترب عيد الامهات، الله يرحم اميتك ويرحم كل ام المتوفيه ويفضل كل ام على على حي الحياه حاسيلو. عاد اغتنمنا الفرصه هذه باش انه تكون كادو ورده اللي باش يهدي يريدها هكا لميمته سو فورم نتاع شمع.
1: كادو مزيان على الاخر.
2: كادو مزيان وتقعدي هلا راه ما تقولش انت باش تفسد ولا لا، باش نعطي جوست لي استوس كيفاش نخدموها.
1: كل ورده اللي تنيه ما تهلكش.
2: ورده بلاستيك هي لا محاله.
1: انا بلاستيك
2: بلاستيك
1: ما تنجمش
2: دبرتها بالسيفه. لا على خاطر ليبيتال بطول المده مع الماء اي باش يتهلكوا ويتحلوا
1: بلاستيك.
2: اي بلاستيك كيما هكا، يا اما نشدها مليح بالبيستولي سيليكون ولا نخليها تتحرك كيما تحب. به والماء برك ندفيه شويه، فما برشا ما يغلطوا في اللقطه هذيا ندفيه. علاش؟ خاطر انا السير باش نصبه هو ذايب ديجا دافي،
1: واضح
2: ما يصيرش فماك الكونتراست تولي فما تكتلات هنا،
1: واضح.
2: دونك الماء دافي شويه ونحطوا فيه شويه كلبايات باش كي انا نخذ كيما هكا
1: تزينوا يبدا محلي. هي
2: اي تتحرك. علاش فكرنا بالبول دو نيج؟ شمعه الماء اللماعه.
1: محليها.
2: هي الفكره. به من بعد نجي فما كوش كنشوفها صغيره اللولانيه هذيك لازمه منها هي سير شمع الترونسبارون جيل. فما جيل علاش باش يعمل لي لي طونشيتي نتاع الكاس باش كي نخدم هكايا ما ما كمام يطلع يهبط ما يتلقلقش ما يتكبش. الجيل لازم على القليله 1 سنتيمتر سير جيل في الحكايه هذيا، ومن بعد تكمل انت سير دو سوجا وتكتب احبك امي ولا الاهداء اللي انت شكون باش تهدي
1: كيما تحب تزينها زينها.
2: هاو كمال احبك يا هلا
1: يعيشك. معناها سهله سهله على الخبز.
2: سهله ماهيش صعيبه.
1: مزيانة على الاخر. اللوطانية زي تشري هذا اللي قلت عليها
2: سير جيل يتشري.
1: سير جيل هذا
2: استعملنا شويه برك اي يتشري ما كل شيء هو باش يتشريه في كونت. حتى راهو الفوقاني هلا ماهوش شكل بارافين، هذاك سوجا يتشري.
1: معناها مش الشمع، عندي شمعة في الدار نحط لها حاجه
2: هذيك بارافين. هذيك معمول اي فما في الشمع هذيك البارافين نحطوها في المول تخرج، هذه يلزمها في كاس تبدا مزيته شويه. دونك عملت سوجا وعملت الجيل والباقي كله ماء.
1: معناها سهله هذه، لا تكب لا تعمل حتى شيء، نعمل هكا امورها واضحه. لين خليها فيها لا تقلبت لا حتى شيء.
2: اكزاكتومون. تجي كادو مزيان للمناسبات باش نكتبوا جوست لو ميساج.
1: يعيشك انيسه ربي يخليك نورتنا. مرحبا بك. اقعد معنا انيسه خليك هوني.
2: أوكي.
1: معنا ضيف كيف معنا ضيف باش نحكيوا معاه شويه وبعد باش نرجعوا له بعد البوب. ضيف عنده وهره وقار ما شاء الله عليه وتبارك الله بالحق. معناها وين يقعد في بلاصه يعبيها بالوقار والوهره. ربي يبارك له. الشاعر القويل الصحبي شعير. صاحبي شعير اهلا وسهلا مرحبا بيك.
3: صباح الخير.
1: نورتنا.
3: صباح الخير يا ورد الجنينه. مد يديك سلم باليدين. مشتاقين لعيونك وجينا ما توطيش في حبابك العين. شنو حوالك يا هيل؟
1: محليها محليها التحيه. ربي يخليك وربي يفضلك وما شاء الله عليك وتبارك الله. احنا باش نشرب باش نحكيو معاك بعد حديث مطول. اول حاجه باش نحكيو على تعاونك مع الفنان رؤوف ماهر. الغنيه اللي ضربت ليامات.
3: صحيح.
1: سيد الكل. صحيح. اللي هو الاب. غنية محلها.
3: لا هي بالتوضيح الغنية هذه من كلمات الشاعر الكبير صديقي بلقاسم عبهول.
1: مش انت
3: مش انا
1: انا ما نعرفش علاش في مخي اللي اغاني رؤوف ماهر الكل صاحبي شعيب
3: لا عندي
1: ما فيهمش نقاش معناها
3: عندي حوالي 10 اغاني معاه
1: اي تبارك الله ما شاء الله
3: ابو بالقاسم حتى هو عنده حوالي 21 اغنيه
1: تبارك الله ما شاء الله
3: ومع بالقاسم عمل عده نجاحات فهمتني هو بدايه رؤوف كانت معاني في اغنيه يا مجروحه مني طول الليل تأني دير الصبر ضميده ورومي هالتنعيدة وكان بطيت استني يا مجرح
1: أنا مش نتنهد خاطر ما نجمش نكمل معاك خاطر مش نعدي بيب ونرجع لك سامحني عندي تنهيدة طويلة خاطر القصة الحق مع صاحبي شعير ما تجيش أما على غالب بيب وراجعين
0: جوهرة FM الدنيا والموسيقى
4: جوهرة FM

0: جوهرة اف ام. تسمعوا كل سبت 9-10 ليلة البيا مع أحلام غيلان،
1: مع أحلام غيلان
0: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
1: واتمتع.
2: برعاية
0: بينك اند جراي من قلب التحضيرات اختارت لكم احدث ترندات 2026 للملابس النسائية. نوفوتي كوليكسيون جاهزة، تفاصيل دقيقة، الوان عصرية واناقة في كل قطعة، والاسعار مفاجأة حقيقية. عيش اللوك جديد مع بينك اند جراي.
3: جوهرة
4: بوبليسيتي.
5: كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوا متاع الزيت، أجيل إنرجي توفر لك في الجام متاعها إنياي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك إيبغيد. لجام إنياي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر، تنقص في استهلاك الوقود، تطول في الانترفال دي فيدانج وتزيد في عمر الموتور. إنياي سينت لا بيرفورمانس إيطاليان أو كور دو فوتر موتور. ديسبونيبل شي أجيل إنرجي.
3: جوهرة
4: بوبليسيتي.
0: كل نهار جمعة يا مرحبا من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع هالة الذواتي،
1: مع هالة الذواتي
0: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
1: واتمتع.
6: رجعنا لكم في جوهرة اف ام مع الشاعر الفذ القويل اللي تبارك الله عليه، ما يلعب بالكلمات لعب، معناها تبارك الله عليك في الكلام، تلعب بالكلام
7: صحيح. ملعب الكلام،
6: تلعب بالكلام أي
7: من أحاسيس تلعب،
6: أما ما تبيعش في الكلام.
7: لا ما بيعش الكلام،
6: هذه ديفيرينسا. فما ناس تبيع في الكلام، أنت تلعب بالكلام لعب، تلعب باللغة لعب،
7: على خاطر الأحاسيس قاعدة تلعب بي ياسر. فباش نواجه الأحاسيس هذيك يلزم قاموس كبير من الكلمات بور فير فاس.
6: تبارك الله عليك يا سيدي. قل لي سيدي، سي صاحبي، انت ذولي تعاملت مع برشا اسماء من فنية ما شاء الله،
7: اكثر
6: شكون؟ نجات عطية،
7: نجات عطية، أمينة فاخت، نوال غشام،
6: اي
7: شادي الحاجي، صلاح مصباح،
6: تبارك الله،
7: عديد الاسماء، شيرين اللجمي، شاب عماد، رؤوف ماهر.
6: انا نقول اللي ما يتعاملش معك هو الخاسر. ونعرفك تبارك الله عليك صياد جوائز في المهرجانات، معناها اليوم صاحبي شعير كي يدخل مهرجان الاغنيه من الناس اللي معروفه صياد الجوائز.
7: هو ما كنتش متفرغ، انا كنت مهنتي موظف، انا بنكاجي، كنت ما كنتش عاملها هوايه.
6: شنو هذا كل هوايه
7: ايه.
6: معنى القوة اللي تقول فيها الكل هواية،
7: تفاصيلي كان تعرف ناوي، مانيش فضاوي شاعر لكن ديما
6: يسر متواضع. شنو حكايتكم مع التواضع انت ورؤوف ماهر؟
7: مش تواضع، لا، من تواضع لله رفعه. هو التواضع من خلق، والخلق ضروري في خاصة في الفن.
6: صحيح،
7: والله ضروري هذا، بصدق معناها هذه نقطة يجب أن نأكد عليها، أن الخلق والأخلاق راهي مهمة جدا في الفن، طيبة التعامل راهو مهم جدا في الفن، يسهل المأمورية جدا جدا.
6: بليش أخلاق ما تنجمش تكون فنان بصراحة، معناها أنا قلتها ديجا لوف، قلت له برشا فنانين الحق مش كما نتعامل معهم، كما معناها ماذا بين نقعد نسمعهم يغني وأكهو ونقفوا غاديكا، أما تدخل في تعامل معهم تقول سماح.
7: الفن يلزم أخلاق ويلزم ذكاء، وبعد صوت وموسيقى وكذا وكذا وكذا. تو رؤوف مثلا ذكي جدا، خاصة على المسرح يتصرف بتلقائية، ويعرف كيفاش يواجه ويخاطب الجمهور في سهرة فيها 10-20 ألف متفرج. مش سهل، ما هوش على بورتي دي تول موند. فما اللي عند التراك، فما اللي يبدأ خايف، فما اللي يرعش، فما هو لا، بالعكس ينصهر مع الجمهور ويتعامل معهم بطلباتهم، يفهمها من خلال عيونهم، من خلال هتافاتهم، من خلال تفاعلاتهم يفهمهم.
6: رؤوف ماهر الحق رؤوف ماهر مش قاعد يخاطب في العقول، راهو يخاطب في القلب، يخاطب صحيح. في القلوب
7: صحيح. أنا
6: يخاطب في الأحاسيس.
7: أنا قلت له
6: وأغانيه الكل ما ماشي غادي راه لنفس البلاصه لنفس التركينه صح. اللي هي الاحساس والقلب
7: صح. انا قلت له اذا كان كيجي صوتك خير من هكا بالف مره وما عندكش الذكاء هذا ما تنجمش توصل، خاطر الذكاء والسافوار فير هذاك المهم جدا عند الفنان
6: صحيح.
7: التفاعل الحضور الركحي حتى حركه اليد عند الفنان القسمات نتاع الوجه مهمه جدا
6: بيه سي صاحبي ايه؟ فما فنانين تعاملت معاهم وقلت هذه الاولى وهذه الاخرى ويزي فيه البركه
7: والله لا مصادفش هكا اما اني حقيقه باش نقول لك حاجه اني تعاملي مع الفنانين عاده ما يكونش مباشره ستادير انا نتعامل مع ملحن نصي نعطيه الملحن وما نعطيش نص محمد هيك نجي هلا عندي نص لحني لا لا لا نتعامل مع الملحن من خلال معاشرتي ليه صحبتي ليه فهمي ليه وعلى تن اعمالي الكل مع اولاد عمي
6: معناه تبدو فاهمين بعض
7: نبدو فاهمي دين بار ونلوح له البيت الاول نفهم الرياكسيون تاعه كيفاش ردة فعله وين باش يهزني ولا وين باش نهزه في حاجه اخرى كي يبدا ملحن ما نعرفوش ياسر نحاول اني نحكي معاه نشوف نقاط القوة عندها حتى في الديالكت نتاعها شنو هي الكلمات اللي ينزل عليها شنو هي الكلمات اللي يستعملها أكثر من غيرها وقت اللي أنت تزلق له كلمة في القصيدة في باش يلحنها هو يلحنها بشكل أجمل معناها تحاول تفهمه حتى من خلال الديسكور نتاعه برشا تقنيات هي مهمة جدا وديزيكون صغار أما مهمين جدا
6: به عملت غنية معناها ما عملتش نهار من نهارات ما كتبتش نهار من نهارات شوف كوموند معناها
7: يستحيل وما نجمش نتكبل اما نكتب نصي خاطر ما هي تقاسم الادوار كيف يكون هو عمل فني شنو يبنوه يبنيه الشاعر الساس يحفر الشاعر ثم يجي الملحن يبدا يحط لي بريك ويجي الفنان يسكر الغطاء ويوصل الامانه بكل امانه سينو كانت تدخل الامور الفنان يدخل في الساس والملحن يدخل في ما تتصلش
6: بي انا هي اكثر اغنيه من اغانيك حسيتها وصلت للناس مست الناس
7: يا وليدي يا راوي بحليبي يا جسمي ونصيبي هذه نالت الجائزه الاولى لمهرجان الاغنيه سنه 2006 مع الفنان المبدع فؤاد بالشيخ وتو مبوبه احسن اغنيه تأدات في كل دورات مهرجان الأغنية التونسي
6: قلت لك أنا قرناص جوائز مع رؤوف ماهر خذيت جائزة
7: ايه في نفس الدورة
6: عفوئي بالشيخ خذيت جائزة قلت لك أنا قرناص جوائز
7: ولو أني ما نحبش ندخل المسابقات مثلا في الشعر الشعبي
6: ايه.
7: أنا عندي دوبل كاسكيت شعر غنائي وشعر شعبي في الشعر الشعبي عمري ما دخلت في مسابقة أو دخلت على الا في اللجان كعضو في لجنه التحكيم ممكن باش ندخل نتسابق يستحيل
6: فما غنية انا نحبها انا مغرومه بها على الاخر
7: ونسمعها
6: غنيوها برشا
7: اما هي
6: المجروح
7: هي هاك
6: انا سمعتها برشا اصوات بصراحه
7: اسمعت
6: وتمنيت اليوم نعديها بصوت رؤوف ماهر غير رؤوف ماهر ما زلت كي عديت له غنيه فما نجمش نعدي زوز اغاني ورا بعضهم
7: نحب نسمعك
6: تغني تغنيها
7: نسمعك النص بصوتي
6: ما جربتش نهار تغنيها
7: لا
6: نجربوا
7: لا والله ما نعرف
6: يلا ترى
7: قديش المجروح يدس وعيونك قديش تمس اهي الحبيبه
6: تعب الحبيب
7: تعب الحبيب امك صعيبه وبوك صعيب خالك وعيبة وعمك يعس وقداش المجروح يدس بعد المراحل قالوا رحل خلى السواحل شد الجبل ناضوا المكاحل الراجل يذل وقعد يتواحل وريقي بس عيون الغزلة عيون الغزلة الحاجة بهلال فمك بكله قد الريال اسم الله اسم الله رباية الدلال ونقول والله ضاق النفس تفضل
6: المجروح

0: نرجع اسمعنا شوية من الأغنية بصوت الفنان فيصل الريحي.
1: عملت معه في عدة أعمال وخذيت معه جائزة المهرجان الأغنية العربية في في في المغرب.
0: معنى الجوائز ديما موجودة تبارك
1: الله. الحمد لله.
0: يظهر لي فما مع رؤوف ماهر نحسكم هكا معناها راكبين على بعضكم، معناها تشبهوا لبعضكم، طالعين على بعضكم، خارجين على بعضكم بالحق والله.
1: ممكن
0: معناها نحس
1: فما عملنا ثنائي متقارب.
0: نحس فما انصهار كبير بينك وبين رؤوف.
1: ما فهمش نشاس.
0: لا لا.
1: معناها
0: انصهار كبير.
1: متنسقين.
0: معناها أنا بالنسبة لي كي نقول رؤوف نقول صاحبي شعير. كي نقول صاحبي شعير نقول رؤوف. هكا الثنائي الذي لا يفترق.
1: إن شاء الله ما نفترقوش إن شاء الله.
0: لا لا وش وصلنا لغاديك احنا. بالحق بالحق معناها فما تصاهر غريب بينك وبين رؤوف.
1: فما تناغم، فما هي معزة ومحبة راهي. و تعاملت مع رؤوف من اللي هو صغير. كما قلت لك اول عمل قلته له قال لي نحب نغني هذه.
0: شنو نصحته رؤوف؟
1: رؤوف
0: اش قلت له اول مره؟
1: ما تنصحش. علاش؟ رؤوف شعله من اللي هو صغير، بحكي لك هو صغير يحب يوصل شعله ويحب يخدم. اسمع الغنيه هذه، هي مجروحه مني. طول الليل تأني ديري الصبر ضميده وروميها التنهيده، وكان بطيء تستني. قال لي شد هذه نحب نغني. بعد غنى عدة أعمال وبعد صارت فترة هو حبي جال تونس وحبي يعمل تجربة
0: ينوع
1: ينوع نصور الفترة هيك ما نجحتش ياسر فأرجع والحقيقة هو زاد استعان ياسر بتجربة ما يسمى مدرسة أولاد شعير. معناها كانت مهمة جدا في حياته وخذي منها برشا، خطر أكثر الجمل الموسيقية اللي استعملهم رؤوف فيهم روح أولاد شعير. مش أولاد شعير، هي ما تعرف في تونس الفن فيه دو بول، هذوما أعظم ما فما في تونس كفن كلحن، اللي هو أعالي جبال الكاف والجنوب الشرقي التونسي.
0: صحيح.
1: هذوما عندهم هنك خاص وعندهم جو خاص. صحيح فيه مشتي شوية غادي من الجزائر ومن ليبيا، لكن هي عملية انسجام ما بين الفنون ما أثرتش على هويتنا الفنية، لكن قاعدوا الزوز. هذا يرى تاريخيا مش اليوم.
0: صحيح.
1: تاريخيا خاطر كان نجي نشوف الفن في تونس ولا في سوسة ولا في صفاقس كان يسمى بفن الحاضرة. كانت تمتهن بعض الطوائف، مش الناس كل تغني.
0: ما تحبش تجرب تغني شوية؟
1: ما نجمش والله. ما نجمش.
0: شنو؟
1: ما نجمش.
0: صوته فما؟
1: لا والله لا.
0: في القويلة فما؟
1: في القويلة فما.
0: في الغناء ما يعطيش.
1: وجربت حتى عملت حتى تجربة في التمثيل مشت شوية، ما في الغناء لا.
0: مبروك الغنية الأخرى. أنت كتبها ولا لا؟
1: لا جليدي العويني.
0: في الأغاني الأخرى اللي كتبهم أنت
1: الأخرى الأخرى فما المنقالة.
0: أي
1: وفما
0: شنو المنقالة؟
1: بالمنقالة شدي عندك خمس دقايق بالمنقالة بالمنقالة لا تزر بلا تقول لي تعالى بالمنقالة
0: جديدة ضياء. مازالت ما تعملتش؟
1: نخدموا فيها هي و يا نسكن في حيها ما نلقى زيها ونسكن في حيها وتحلف براسي مش راس وخيها تحلف براسي وتحلف بحياتي وانا الاساسي مش احتياطي ورغم المآسي تنصبني بيها تحلف براسي مش راس وخي
0: برك الله. الكلمات الكل يمسوا ما شاء الله. معناها الكلمة تقول لك لا هذه ما تعجبنيش لا هذه ما تمشيش.
1: إذا كان النص
0: الكلمات الكل تمسوا المنقلة انت صارت تضرب على الاخر ساعة.
1: شوف حاجة مش عادية.
0: انا متأكدة 1000%. ها ما غير ما تقول لي متأكدة ظاهرة الكلمات خاطر متاعنا وتشبهنا عرفت.
1: هو راهي
0: كل واحد يستنى في وحدة وكب المنقلة. رد بالك.
1: خمس دقايق.
0: خمس دقايق.
1: شدي عندك خمس دقايق بالمنقلة لا تزر تقولي تعال هني جاي.
0: احنا ديجا مازال في الحوار معنا خمسة دقايق راه. احنا بالمنقلة بالضبط مازال معنا خمسة دقايق تو باش نحكيو.
1: نحكيو حصيلوا عدة تجارب هي مع الفنانين التونسيين. وكانت الحق رحلة جميلة جدا مع الملحن نزار شعير والمرحوم سمير شعير ورضا شعير وعدة ملحنين اخرين كيما طارق طرجت كيما كما رفيق الراجحي، كما أسماء عديدة الحقيقة. كانت لي رحلة هي مضنية، ما هي سهلة الرحلة الفنية، ما هي سهلة، فيها سهر، فيها سفر، فيها تعب، فيها ريسك كبير، فيها عدة أشياء مو سهلة.
0: الفنانين يتعبوا،
1: والفنانين يتعبوا خاطر مختلفة، كل واحد كيفاش يلزمك تصارعه، وقال لك كيفاش تتعامل معاه، وقال لك كيفاش تستقبله، ولا كيفاش تفرح بيه. وانا استقبلت برشا عندي غادي في الجنوب في مارث، برشا فنانين جاوني غادي وعاشوا التجربه معايا، خاطر انا نعيش زادة عندي جانب اخر، ابار اني كنت 40 سنه موظف ببنك موظف سامي، تو حاليا فلاح وعندي شويه خيل وعندي غابه وعندي ساني وعندي جوي فلاحي.
0: جو الفلاحه محلاه
1: جدا جدا،
0: جو الفلاحه محلاه،
1: واني مهيئه فنيا، ماهوش اعتباطيا.
0: خلصي تو نجات عملت معها
1: وعندي عملت معها تو نجات الجمعه هذه بدين فيها اعمال جديده
0: ان شاء الله بالتوفيق. امينه فاخت تعاملت معها
1: ايه،
0: صارت معاملة بين مع لطفي بوشناق، صارت معاملة مع صابر الرباعي،
1: صارت مع لطفي بوشناق كان باش يكون عمل كبير بيناتنا، ووقت أنا كنت نخدم في توزر، كنت رئيس فرع البنك في توزر، وزارني هو وآدم فتحي وقضوا أسبوع غاديك في توزر، كانت فرصة أن حكينا وسمعت عدة أعمال.

0: أمل صبر إضافة للفنان
1: هو تكامل الحقيقة
0: أنه يتعامل مع صاحبي شعير بصراحة معناها اسم كبير وتعرف تعرف شو تقول وتعرف على أنا وترت تضرب بالضبط والله بالحق بصراحة معناها
1: ممكن لا هي كما قلت لك راهو التعامل الفني هيمشي على خيط رفيع ودقيق الزلقة فيها بحسابها
0: الزلقة بفلقة قولي بشنو فيه واعطيني كلمات نجم نفبيه احنا كملنا اعطيني كلمات نجم نفبيه
1: بالسلامة وتلقي الخير كيف الفرقة عندك خير بالسلامة وسامحينا خذينا من وقتك كثير بالسلامة هلولة تلقي الخير
0: يا حتى هذه محليها غنية زادة
1: لا
0: لا والله تجي غنية والله محليها بالحق يعطيك الخير صاحبي شعير نورتنا وشرفتنا في جوهرة اف ام بعد شوية باش تلقاو جوهرة سبور بعد جوهرة سبور فواياج فواياج بعد فواياج فواياج اوبن زون وبعد اوبن زون انتيبيوتيك وهذوما الكل ساعة ساعة ساعة ساعة خاطر فما برشا برشا برشا سبور اليوم باش تبعوه على جوهرة اف ام احنا نتقابلوا نهار جمعة جاية ماضي ساعة للماضي ساعتين تلقوني كل نهار جمعة معكم هوني في جوهرة اف ام تلقوا الخير ده.
2: نفرح كي تتفكرني كي تهنيني وتكرمني كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم جوية هني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم انفيقوه نفرحوا سيربريز تعمل الكيل باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990 اس ام اس على 85 990 سيتي واتش لا ميزون دي مونتر اوريجينال
3: جوهر اف ام بوبليسيتي
4: اللي عينكم فيه خدمناه طورناه وهنيناكم عليه اما اللي عينينا احنا عليه هي انتوما لمتكم محبتكم وفرحتكم فوكس إلكتروميناجي 25 سنة وانتم في عينينا فوكس وي فوكس اون يو
3: جوهرة اف ام بوبليسيتي

0: Jawara Sport. Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
1: برعاية ما أريدو الألفين يطلع منها شارجي بزوز دينارات ولا أكثر والعب على ما أريدو وإلا كليكي على اللين اللي يجيك بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل لأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
0: أريدو طور عالمك جوهر سبور.
2: ماضي ساعتين ودقيقتين، مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهر سبور. اليوم انطلاقا من الخمسة باش يكون الموعد مع الجلسة العامة العادية للنجم الرياضي الساحلي للموسم 2024-2025 في نزل ليتوال طريق القلعة الصغيرة بسوسة، باش يتم خلالها عرض التقريرين الأدبي والمالي للموسم الرياضي 2024-2025، تلاوة تقرير مراقبي الحسابات لنفس الموسم والنقاش والمصادقة على التقارير. اليوم تتلعب الدفعة الأولى من الجولة 29 في البطولة، الماتش كل انطلاقا من الأربعة أمتار عشية في استاد الهادي النيفر ملعب التونسي اتحاد بن قردين مقابلة زفرة منتصر بالعربي، في الفار سفيان الورتاني. أيضا مقابلة اليوم مهمين برشا خاصة في أسفل الترتيب من أجل ضمان البقاء، في استاد الكرم مستقبل سليمان مستقبل جابس مقابلة زفرة محمد علي قروية، في الفار باش يكون هيثم جيرات. الأولمبي البيجي شباب العمران مقابلة زفرة حسني النادي، في الفار حمزة جعيد، والمقابلة هذه باش تكون تلفزيونية على الوطنية الأولى. وأيضا مقابلة أخرى مهمة جدا للشبيبة القيروانية اللي باش تستقبل اتحاد الرياضي مونستيري، الماتش هذا باش يزفروا أشرف الحركاتي، في الفار باش يكون مجدي بلغة، والمقابلة باش تكون منقولة على القناة الوطنية الثانية. غدوة الدفعة الثانية في استاد الكرم مستقبل مرسى سي اس اس باسم بالعيد، في الفار وليد المنصري، لتوالس سي ابي حسين بسيسي، في الفار امير العيدي، ترجي رجيز نجم المتلى

0: داوي عبد الحميد بدر الدين يزفر المقابلة في الفار أيمن نصري. هذا بالنسبة لمقابلة غدوة كيف كيف يتلعبوا انطلاقا من الأربعة متاع العشية. الأنظار باش تتجه لمقابلة بعد غدوة انطلاقا من الأربعة متاع العشية ديربي العاصمة بين الترجي الرياضي التونسي النادي الإفريقي ديربي رهان ولقب البطولة. الإفريقي الأول 62 نقطة، الترجي الثاني ب 60 نقطة. مقابلة نذكر باش يزفرها طاقم تحكيم نمساوي بقيادة كريستيان بيترو كيوسيركا، وفي الفار باش يكون هارالد. غيابات الديربي أسامة بوغرة بسبب عقوبة الأنظار الثالث، حمزة جلاسي من الترجي بسبب الحمر اللي خذاها ماتش العمران، أيضا تواصل غياب البشير بن سعيد ومحمد دراجر باش يغيب من جانب الترجي. في المقابل عودة الخضراوي من جانب النادي الإفريقي وعودة الحاج علي من جانب الترجي. الجولة 30 والأخيرة من البطولة رسميا تم الإعلان عليها باش تلعب بثلاثة على ثلاثة دفعات. الماتش وقت يكون انطلاقا من الأربعة متاع العشية، فماش برشا وقت ما بين الجولة 29 والجولة 30 والأخرى. نهار الثلاث 12 ماي شبيبة العمران مستقبل مرسى، الأربعة 13 ماي الكلاسيكو سي اس اس ليتوال. مقابلة هذه كانت مبرمجة نهار الثلاث، تم تأخيرها نهار الأربعة. سي بي ترجي جرجيس مستقبل جابس الملعب التونسي، ونهار الخميس 14 ماي ختام الجولة النادي الإفريقي الأولمبي البيجي اتحاد بن قردان الترجي، مستير مستقبل سليمان، ونجم المتلوي شبيبة القيروان. نحكي وهون اليوم باش يكون الموعد مع كلاسيكو الترجي الرياضي التونسي ونجم الرياضي الساحلي في ربع نهائي كأس تونس انطلاقا من 6 متاع العشية. المقابلة تتلعب في صالة الزواوي باش تكون تلفزيونية على الوطنية الثانية. غدو بقيت المقابلات الأربعة متاع العشية، بعث بني خيار النادي الإفريقي، الملعب التونسي ساقيت الزيت، وجمعية الحمامات سبورتينغ المكتب. نواصلوا مع الهون ثنائي التحكيم التونسي المتكون من مكرم بنداح ورشدي الزغلامي باش يزفروا غدوة مقابلة برشلونة وغوادالاخارا في الدوري الإسباني. نحكي وفولي حاليا يتلعب نصف نهائي كاس تونس في قاعه مساكن. النجم الرياضي الساحلي يلعب ضد مولديه بوسيره مقابله دون حضور جمهور وتلفزي على القناه الوطنيه الثانيه. غدوه انطلاقا من الاربعه الدور نصف النهائي الثاني في صاله الزواوي الترجي الرياضي التونسي النادي اسفاقسي. كانت هذه ثاني نشرات رياضيه لليوم قدمها لكم انيس الذوادي. نشر هذه واخر الاخبار موجوده على السيت نتاعنا جوهره فام بوينت وايضا على الباج نتاعنا سبور جوهره فام. ما تنساوش المواد الرياضيه الجايه بارتير من الاربعه في موعد استثنائي من راديو سبور لمتابعه مقابلات البطوله. شاهي طيبه في دامنا.
1: سيتي جوهره سبور، جوهره سبور افيك ليكيب سبور. عندك ما تقول، كنا تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كلم ميكرو جوهرة على 29 100 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000.

0: Cyfr wedi fi blastig. Cyfr wedi fi blastig. فواياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من ماضي ساعتي للأربعة متاع العشية على جوهر اف ام على جوهر
1: اف ام برعاية تونيزي برومو توفر لك الخدمات الكل ريزرفاسيون دوتيل فواياج اورغانيزي اي على كارت عمرة سيركوي ان تونيزي بيتري دافيون اي دو باتو اي لوكاسيون دو فواتور مع تونيزي برومو رابح على طول.
0: غاليريا بوانتين كل ما تستحق من جهاز العروسة كلمونا على 54 53 86 86.
2: المراديو أوتيلز أوتيلز فور أول يور ديزايرز.
3: سادتي مرحبا بكم في تونيزيكم، نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم، احنا جينا على ذمتكم.
4: حلمنا واحد توا جا الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونيزير قريبه مني.
5: ما حابينش نغيبوا عليكم وعد استثنائي نجيوكم من خلاله في فواياج فواياج ما بين ماضي ساعتين ودرجين الماضي ثلاثة اليوم، على خاطر كما تعرفوا العشوية حافلة بالمقابلات والمباريات الرياضية اللي مش تبعها لكم قسم الرياضة، ولكن في الانتظار أكيد برشا أخبار متنوعة عندها علاقة بقطاع السياحة والطيران في بلادنا. البداية أكيد مش تكون بالموسيقى، وفقراتنا الأولى مش نعطيكم فكرة شنو فما جديد الجمعة هذه.

0: الاغنيات اللي نتعامل فيهم لطيفه مع كاظم الأسير بطبيعه الكلمات اللي راح نزار قباني اللي نحتفل الايام هذه بذكرى وداعه. وحبيت نقول كانوا تلي من الدنيا قصيده لنزار قباني كيف كيف غنتها الفنانه الكبيره الراحله السيده نعمه ولحنها شادلي انور. وبالنسبه للنسخه هذه ملحنها كاظم الأسير بطبيعه الكلمات لنزار قباني. وتعتبر اول فيديو كليب وقع تصويره في مدينه الانتاج الاعلامي في القاهره عند افتتاحها وكان بامضال الفنانه التونسيه لطيفه العرفاوي. Discovery. البداية اليوم معكم مع مجموعة الأخبار جينا من شركة تونيزية برومو. شريكنا في البرنامج تقدم لنا أفضل وأحسن العروض على امتداد الأسبوع والبداية تكون بسيركوي النجم نخمو فيها احنا وصغيراتنا في الأيامات الجايين. سيركوي جربة وجرجي سان بري أورلي بوكينغ. إذا كان نرزرفيو من توا نجمو ناخذ السيركوي هذا ب 599 دينار بار بيرسون. بالنسبة للسفرة ورحلة تدوم 4 أيام وثلاثة ليالي. لدي بار باش يكونوا نهار 13 جوان 9 جويلية 23 جويلية 30 جويلية كيف ما عند ديبار نهار 6 أوت 13 أوت 20 أوت 27 أوت 3 سبتمبر 10 سبتمبر. هذوما التواريخ اللي نجموا نمشيو فيهم في السيركوي هذايا مع تونيزي برومو. السكنة باش تكون في أوتيل لو بتي باليس أن أوتيل دو 4 إتوال كي تري أغريابل. وفي الرحلة فما بيان سور ترانسفير في بوس توريستيك بالنسبة للرحلة كاملة. ليبرجمون 3 أيام أون نول إنكلوزيف سوفت دونك داخل فيها فطور الصباح فطور نص النهار العشاء ولي بواسون الكل. فما البلاد أمير وقت نمشيو لجزيرة الحاسي جربي ولا الموجودة في جرجيس مع الفطور. فما كيف كيف زيارة لمختلف المعالم الموجودة في جزيرة جربة. فما فيزيت للحارة الكبيرة والحارة الصغيرة جربة وود. وزيارة زادة لقرية قلالة المعروفة بالخزف والفخار. زيارة لحومة السوق وأسواقها المزيانة والمدينة العربية متاحة. كيف كيف يكون فما أنجيد بروفيسيونيل يان سيرفيس دو كاليتي بالنسبة للسيرفيس والرحلة هذه المتميزة مع تونيزي برومو. كل المعلومات موجودة على السيت على الباج على الكونت انستغرام وزادة على 36290 ألف. من السيركوي هذا ينهزكم من السيركوي آخر اسمه جربة إكسبريس على خاطره بالحق فواياج إكسبريس في أمخي سبيسيال أورلي بوكينج بداية من 369 دينار بار بيرسون. بالنسبة للرحلة 3 أيام وليلتين بركة. الديبار جاي بش يكون نهار 8 الديبار جاي الديبارات دونك مبرمجة نهار 8 مي 22 مي نهار 5 جوان 19 جوان في باك مزيان برشا. السكنة كيف كيف في أوتيل لو بتي بالي 4 إتوال أون دومي بانسيون فطور صباح والعشاء. وفي الباك نلقاو et transport assuré في بوس touristique مع guide certifié logement de nuit en demi pension في البتي بالي في جربة. وفما زادة زيارة للديار المحفورة في الجبل في في في مطماطة. فما زيارة لحومة السوق. فما زيارة للسيناغوغ الغريبة. فما زيارة لقرية قلالة والمتحف متاع القلالة والفيو بانوراميك المزيانة اللي نتفرجوا فيها على جهة البطاح كيفاش نجموا ندخلوا الجربة. وفما زادة كيف كيف زيارة للسوق الجرة في جابس كما قلنا جيد توريستيك أبروفي من الـ NTT. والسعر بداية من 369 دينار في رحلة متميزة دوم 3 أيام وليلتين في جزيرة جربة. لديبار نهار 8 ماي 22 ماي 5 جوان و 19 جوان. رحلة متميزة كل المعلومات نلقاوها على 36290 ألف. نمشيو من زيارات الداخلية لزيارات الخارجية ورحلة متميزة تخلينا نحلم بكأس العالم. وعلاش لا طموح كبير لدعمنا للفريق الوطني التونسي. دونك نحكيو كأس العالم والفريق الوطني نقولوا المكسيك. إنعم المكسيك. فما ان فواياج اورغانيزي حاضر مع تونيزي برومو باش نحضروا في الكوب دي موند مع رحلات اير فرانس. والسوم يبدا شدوا عندكم من 6 ملايين 990 بار بيرسون. رحلة تدوم 10 ايام كاملين و8 ليالي. والديبار باش يكون نهار 14 جوان حتى النهار 22 جوان. الفواياج شنو فيه؟ الفواياج فيه البي الي روتور تونس المكسيك تونس فيا باريس. عندنا ليبرجمون اون ال بي دي 8 ايام 8 ليالي 10 ايام في دي زوتيل متميزين. عندنا الهامبتون ان باي هيلتون سان اوتيل دو 3 زيتوال ولا ان اوتيل سيميلير. وفما زاد لا بوسيبيتي نتاع السكنه في اوتيل ايبيس مونتري فالي سان اوتيل زاد 3 زيتوال والا سيميلير. رحله تعمل 66 كيف اذا كان نحبوا نمشيو ونعيشوا على واقع كاس العالم بدايه من 6 ملايين 990 للمكسيك كلاسيك مع تونيزي برومو. أكثر تفاصيل أكيد تلقاوها في الكول سنتر 36 290 ألف. من المكسيك نرجع لتونس. أفره بال شعرنا الجمعة هذه شنو ما لي برومو مزينين لي برومو الهيلين نلقاوها مع تونيزي برومو ديما في الأرلي بوكينج. شتقترح علينا اليوم تونيزي برومو؟ الأفر الأنية جينا في أوتيل بلو بيتش غولف أند سبا في المستير. أوتيل يعمل كيف على البحر في دي توبوغان عائلي بامتياز. أن أوتيل دو 4 إتوال والرميز الموجودة فيه اليوم توصل لل 20% بالنسبة للسيجور اللي يبدأ نهار 1 جوان حتى لنهار 31 أكتوبر. مي أكونديسيون أنك تعمل ريزرفاسيون تاعك قبل نهار 15 ماي. كيف كيف تونيزي برومو جيب لنا عرض آخر في الأرلي بوكينج في الشين المرادي. المرة هذه الشين كاملة مش أوتيل برك. الأوتيل المرادي الموجودين على الكوت التونسية الكل رميز توصل حتى ال 15% pour toute réservation قبل نهار 15 ماي. زادة كيف كيف عرض متميز للعائلة الكبار والصغار en famille ولا entre amis. نجمو نمشيو نعديو ان سيجور في لاشين اوتيليير المرادي الأوتيل بالنيير مع تونيزي برومو اللي تقلب منا عرض خاص بالأرلي بوكينج يوصل لل 15%. العرض الثالث نمشيو لشين أخرى موجودة في تونس. نحكيو على شين إيبيرو ستارز أوتيلز أند ريزورتس. الغميز المرة هذه توصل حتى ل 30% بالنسبة لكل ريزرفاسيون قبل نهار 31 ماي. ونختمو مع اون كاتريام شين نحكيو على شين ماجيك أوتيلز اللي مع تونيزي برومو نجمو ناخذو اون ريدكسيون توصل لل 40% pour toute réservation جي قبل نهار 20 ماي 2026. كل المعلومات موجودة على السيت نتاع تونيزي برومو. les offres يهبطوا على الباج نتاع تونيزي برومو الكونت انستغرام نتاع تونيزي برومو. وإلا نمشيو لوحدة من 17 اجونس الموجودة في كامل تراب الجمهورية ولا نهزوا التليفون ونكلموا 36 290 ألف.
1: للاستماع إلى جوهرة FM في ولاية سوسة عادل الموجة على 105 على 105.
2: مع كارت التولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيام تاعك. عزيزة الدار دارنا
3: جوهرة أفهم بيبليسيتي.

0: مازال معكم في فواياج فواياج على جوهرة في جوهرة تي في، وأكيد نحكيو على أفضل وأجمل المناطق الموجودة في تونس، وين نمشيو نعديو إن كور تاع مستر ستينكي، في سيرتو وقت بدك فيها كور بالمياه الطبيعية والمياه الجوفية. ما نجموش نلقاو خير من الشمال الغربي التونسي، ما نجموش نلقاو خير من المرادي حمام بورقيبة اللي بالحق مكان خلاب ولا أجمل. نجمو نستمتعوا بأقوى وأفضل وآخر التجهيزات الموجودة في تونس في سنتر دو تيرماليزم الموجود في المرادي حمام بورقيبه. للعين ما ننظر الغابات والجبال يخليك تنسى الدنيا وما فيها، اي سورتو كي نخرجوا نعملوا لي روندوني نتاعنا وكي نحبوا نمشوا نتفرجوا على الماء في صوت بربره اللي هو ماهوش بعيد برشا على المرادي حمام بورقيبه، كي نحبوا نعملوا روندوني كي نحبوا نعملوا سبور، ما فماش افضل من الكادر ناتوريل نتاع المرادي حمام بورقيبه، وجو عائلي ماكله بنينه امبيونس مزيانه وخدمه تخليك تحس بالرفاهية. المرادي حمام بورقيبة مش كما غيره، هو وجهة مفضلة للاستشفاء بالمياه المعدنية، وفيه أكبر وأحدث مركز متاع تيرماليزم في المنطقة، ومختص في أنواع متنوعة من العلاجات كما علاج أمراض الجهاز التنفسي والأنف والحنجرة، مداوات المفاصل والروماتيزم بأفضل الطرق العلمية، وديكور يعمل ستاوستين كيف من المساج بالزيوت الأساسية وحمام البخار الطبيعي، وأيضا مجموعة أخرى من الخدمات المتنوعة كما السونا والبيسين شوفي، مش بالماء العادي ولا بماء البحر، لا بالمياه الجوفية الغنية بالأملاح المعدنية. هذا الكل وأكثر بكثير مع المرادي حمام بورقيبة.
1: ما فهمتش أنا من جاتك فكرة المشيان الحمام بورقيبة.
2: الطبيب قال لي مشاكل خشمك ووذنيك والروماتيزم الكل يلزمهم جمعة في حمام بورقيبة في المرادي.
1: يا محلاها
2: أنا ماشي باش نتفاهم مع الطبيبة على الكور متاعي. أنواع العلاجات هذه الكل ما تلقاها كان في حمام بورقيبة في المرادي، وتعتمد على المياه المعدنية الجوفية. جمعة من زمان ترجع تنطل. هاي كورها شكورها
1: يا بنتي، الكور الكل عملتهم. أنا مانيش كيف
2: ملت فريدة ملت فريدة. المرادي حمام بورقيبة، المحطة الاستشفائية بالمياه المعدنية.

0: زوهرة اف ام،
1: زوهرة اف ام،
2: زوهرة
0: اف ام. بوبليسيتي.
3: Agile Energy توفر لك في الجام نتاعها NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% ايطاليه تضمن حمايه اكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth, la performance italienne. Disponible chez Agile Energy.
2: جوهرة
0: FM. Publicité.
4: Voyage, voyage.
5: واصل معكم في فواياج على جوهرة اف ام وجوهرة تي في. وكما تذكروا الجمعه اللي فاتت كنا باش ننزلكم في رحله للكيباك، ولكن الربط مع الكيباك ما مشاش كما كنا نتمناه ان يكون. كنا باش نحكيو على عمل جديد قاعد ياخذ في رواج كبير في محطات اذاعيه متنوعه في كندا، اوروبا وحتى في الشرق الاوسط. اجاو مع بعضنا نسمعوا ونكتشفوا العمل الجديد هذايا. نحكيو على ان تيتر جديد اسمه Ghostly Kisses، باش يكون مع ديو اللي هما مارغو ولوي. خلينا نكتشفوا مع بعضنا الغنايه هذه.

مالوغوزمون نوفيو رحلتنا اليوم في فواياج على جوهر اف ام وجوهر تي في. كما قلنا الموعد استثنائي، بعد شويه باش يكون عندنا موعد مع السبور، باش نحكيو على البادل، بعد باش نحكيو على مختلف المباريات الخاصه بكره القدم ومع ليكيب سبور. ولكن حبيت نوفا حصتنا اليوم بخبر يا مستر ستين، كيف الحقيقه خبر يفرح وقت اللي نشوفوا حجاجنا الميانين باش يسافروا في افضل الظروف، واول رحله حج لموسم 2026 من مطار المنستير الدولي، مطار المنستير حبيب بورقيبه الدولي. اليوم الجمعه يشهد انطلاق اول رحله مخصصه لموسم الحج 2026، واكيد الطائره ان شاء الله تنطلق عن طريق الخطوط التونسيه النقله الوطنيه في رحله رقم TU5005 في 36 نتاع العشيه، وباش يكون على متنها 266 حاج تونسي. إن شاء الله ربي يوصلهم سلامات ويعديوا الحج في أفضل الظروف، وإن شاء الله ربي يكتب لهم كان الخير ويرجعوا لنا بصحة جيدة. وبالفعل مثل إقلاع هذايا انطلاق برنامج يضم عدد من الرحلات المبرمجة ما بين شهر ماي وشهر جوان 2026، وجرات تجرى العملية بحضور كل المسؤولين الجهويين على القطاع هذايا، قطاع الحج وأيضا النقل، انطلاقا مطار الحبيب بورقيبة المنستير الدولي، وبتنسيق مع السلطات الجوية وشركات الطيران ومختلف المتدخلين اللي يقوموا بكل العمليات اللازمة لتسهيل السفرة ولضمان استقبال سلس وآمن ويتكيف مع أطر موسم الحج في سنة 2026. مجموعة كبيرة أيضا من المرافقين، ويحط بالفعل المطار كل الآليات لفضاء خاصة من فضاءات خاصة لاستقبال ضيوف الرحمن وأيضا أصحاب الاحتياجات الخاصة ومساعدة شخصية اليوم، وإن شاء الله تتم كل العمليات في أفضل الظروف، وإن شاء الله حج ميمون للجميع. ومع الخبير هذا نقول لكم إن شاء الله ديما معنا على جوهر أفام وجوهر تي في، دمتم في رعاية الله وحفظه وفي الأمان.

0: سافر وانت في بلاصتك، سافر وانت في بلاصتك. فواياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من ماضي ساعتي للأربعة متاع العشية على جوهر فم. على جوهر
1: فم برعاية تونيزي برومو توفر لك الخدمات الكل. ريزرفاسيون دوتيل، فواياج اورغانيزي اي على كارت، عمرة، سيركوي ان تونيزي، بيتري دافيون اي دو باتو اي لوكاسيون دو فواتور مع تونيزي برومو، رابح على طول.
0: غاليريا بوانتين، كل ما تستحق من جهاز العروسة. كلمونا على 54 53 86 86.
2: المراديو أوتيلز، أوتيلز فور أول يور ديزايرز.
3: سادتي مرحبا بكم في تونيسيلكم، نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جينا على ذمتكم.
4: حلمنا واحد، توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحققوه. تونيسير قريب.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. خلال زيارة أداها وزير الفلاحة وصيد البحرية عز الدين بالشيخ إلى ولاية سوسة اليوم، تم الاطلاع على الوضعية العقارية للمبنى القديم لمعهد البحوث البيطرية ومعهد الزيتونة. وفي تصريح لشيراز تزركي، أفادت الرئيسة المديرة العامة لمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي زهرة ليلي بأنهم يطمحون لأحداث قطب متكامل للعلوم الفلاحية في ولاية سوسة.
2: احنا اليوم في زيارة مدنية مع سيد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لمؤسسات تتبع مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي، بارتيكوليرمون معهد الزيتونة فرع سوسة ومعهد البحوث البيطرية فرع سوسة. معهد البحوث البيطرية فرع سوسة البنية متاعه قايلة للسقوط وتلزينا باش ننقلوه، ونقلناه في محطة التجارب اللي تتبع مؤسسة من مؤسساتنا في الساحلي، وحاولنا نعملوا أمينجمون باش يكملوا يخدموا الخدمات متاعهم اللي هي في الصحة الحيوانية. كانوا في سوسة يشرفوا على ولاية سوسة، ولاية مستير، ولاية المهدية، ولاية القروان، ولاية الكسرين، والساحل والوسط. كي تبدأ فما مشاكل متاع صحة حيوانية يجيبوا لهم التحاليل وياخذوا الإجراءات اللازمة، والتنقيل متاعهم في الساحلين للمدة وقتية ما يسمحش، خطر اللوكال ما فيهش المخابر اللازمة الكل العملان التحاليل الكل. وحبينا نشوفوا المؤسسات اللي تتبع مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي. عنا 23 مؤسسة منتشرين على 75 بلاصة في تونس من طبرقة حتى البنقردان، اللي موجودين في الساحل. دونك اللي عندنا المعهد الوطني للعلوم الفلاحيه بشط مريم، عندنا المركز الجهوي للبحوث في البستنه والفلاحه البيولوجيه، وعندنا معهد الزيتونه واللي زاد المركز نتاعو نتاع سوسه ضيق برشا ما فيهش المخابر اللازمه. احنا نطمحوا باش يولي عندنا ان كومبلكس كامل فيه سلسله المعرفه كامله، من المعرفه لنقلها للتكوين المهندسين، للتكوين التقنيين، الباحثين، الفلاح، لكل فرد بلاصه تكون ان سينرجي أكبر بين المداخلين الكل، ويتكون فما ميتواليزاسيون دي موين سيانتيفي.
1: وزارة النقل تعلن عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب مساعدين تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بعنوان سنة 26 و 2000، وذلك بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 30 من أفريل 26 و 2000. وحسب ما ورد في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، من المقرر أن تجرى الاختبارات يوم 20 من جويلية المقبل والأيام الموالية. وتهدف هذه المناظرة إلى سد شغور خطتين في اختصاص كهرباء خطة واحدة واختصاص نجرة أثاث خطة واحدة. وقد حدد القرار الوزاري تاريخ انطلاق قبول الترشحات بداية من يوم غرة جوان 26 و 2000، على أن يكون آخر أجل لختم قائمة الترشحات عن بعد يوم 19 من جوان المقبل. وزارة التربية تؤكد أن فتحها مناظرة خارجية لانتداب أساتذة بعنوان 26 و2000 لا يتعارض مع نص القانون عدد 18 لسنة 25 و2000، والذي تضمن أحكاما استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية. وجاء ذلك في رد الوزارة على سؤال كتابي لأحد نواب البرلمان بخصوص دواعي فتح هذه المناظرة، رغم أن القانون عدد 18 لسنة 25 و2000 نصص على أحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية. الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السلمي يشدد اليوم على تمسك المنظمة الشغيلة بالحفاظ على الشركة التونسية للشحن والترصيف، ورفضها القاطع لأي محاولات للتفويت في أنشطتها أو المساس بدورها الوطني، مضيفا خلال تجمع عمالي لعمال الشركة بمقر اتحاد الشغل أن هذه الأرصفة أعدتها الدولة التونسية بأموال المجموعة الوطنية، ومن المفترض أن تبقى تحت استغلال الشركة العمومية دون تمكين شركات خاصة من استغلالها على حساب الدولة. ختاماً، حاكم مدينة ميناب الإيرانية يفيد بإصابة سفينة شحن مدنية في اعتداءات أمريكية قرب المدينة واندلاع حريق فيها، مضيفاً أن 10 بحارة كانوا على متن السفينة أصيبوا، وأن عمليات بحث جارية لمعرفة مصير 5 آخرين.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net.
3: جوهر FM.
0: الدنيا والموسيقى.
3: جوهر FM.
4: جوهر FM.

0: FM في ولاية سوسة عادل الموجة على 102.5 على 102.5. انتم تسمعوا في أوبن زون من الأربعة الخمسة متاع العشية مع مهدي وأحسن على جوهرة FM.
1: الجمعة 8 مايو 2026، مرحبا بكم في حلقة جديدة من أوبن زون في موعد استثنائي من متلافة الأربعة متاع العشية على جوهرة FM. اليوم حلقة مختلفة بين البادل بين تونس وأوروبا إلى تونس أوبن 2026 وطموحاته الكبيرة، مرورا بملف يطرح برشا أسئلة حول الواقع الرياضي التونسي، نجاحات احتراف وطموحات أسئلة تستحق النقاش. هذا الكل في أوبن زون لليوم، خليكم معنا.
0: أوبن زون
1: كما العادة معكم مهدي، معكم أحسن، ومعكم محمد الباهي. عسلامة أحسن.
2: عسلامة مهدي،
1: شو أحوالك أحسن؟
2: صفالة.
1: هربت علينا الجمعة اللي فاتت؟
2: ايه هربت، أما فرحان برشا اللي رجعت اليوم.
1: ماكش وحدك، هربت علينا، هرب علينا زادة محمد الباهي. صفا
3: شنا أحوالك؟
1: الحمد لله، عنا برشا أخبار اليوم،
3: برشا أخبار في سكوب كما العادة.
1: نتعديو توت سويت لسكوب بادل.
0: سكوب بادل بالاشتراك مع padeltunisia.com.
2: كنت حاضر انت غادي في جربة
3: هذاك، علاش اليوم مش سكوب باش نحكيو على الويتيام ايتاب اللي صارت مهدي في جزيرة الأحلام جربة. الرحلة المرة ذي حطت في جزيرة المحفل في نسمة ميدو، نسمة حومة السوق، وعدينا تروا جور كان فيهم الامبيونس طيارة على الاخر ومزيانين. باش نقول مبروك مرة أخرى ليفانكور اللي ربحوا في التونوا هذي. باش نحكي على بيسان كونتوم في راس ترابيل سويسين غول بيسان
1: نذكر اللي يتفرجوا فينا على الفيسبوك على الساتيليت، عنا صور قاعدة فيديو تتعدى،
3: الفيديو فيها الامبيونس متاع التورنوا، وتوش تعدوا الصور متاع اللي ربحوا التورنوا بيسون يحيى مراكشي ومهدي حريز. نحب نذكر اللي زاد بادل تونيزي جبت لكم تروفي فينا ليست، ان شاء الله المره الجايه نكونوا تروفي تاع الربحين. بي 250 اوم اسكندر عمار وبسام دالول، بي 500 اوم جياد بن علي وفردوس البحري، بي 50 فام هيبه بالغيث ودره بنت ربوت، بي 100 فام سونيا بن احمد ودره بنت ربوت زاد كيف كيف ربح الدوبلي. دونك هذوما لي فانكور نتاع الويتيام ايتاب اللي صارت في جزيره الاحلام في جربه، كنا حاضرين كي بوبن زون غاديكا. تو باش نحكيو على البي ميلو. البي ميلو كيما تو تشوفوا في الفيديو نتاع الماتش بوينت بوغ التيتر الخامس مهدي واحسن، المهدي لوم يخفر دوندو. دونك من ويت ايتاب 5 سور 3 تحصلوا عليها مهدي لوم بتخلنا في كيما نقولوا
2: احنا
3: الاحتلال، معناها في الاحتلال نتاع لي تروفي
1: فتاكيد
3: يعني. سورتو كي دبا ما رجعوا من مصر هزوا تروا تروفي ورا بعضهم. دونك تيت الخامس مهدي لومي خفير دوندو 7-6 6-3 ربحوا الفينال كونتر يوسف بن ذياف وجوزيب فريكساس. زاد كيف كيف الفينال كان مزيان، وصحيح طقس مع عاون برشا الاولاد جوزيب فريكساس خاطر كان فما شويه هواء، دونك هذاك علاش زاد الماتش كان سيري ومزيان. مبروك مره اخرى المهدي لومي خفير دوندو، ان شاء الله تشوفوهم بروشانمون في الليفيب وينورونا وينورو تونس
2: ان شاء الله. عندنا اون بارتيسيباسيون كالعاده دره الشاملي في فيب برونز ايطالي
3: المره هذه من ايطاليا، من جربه مشينا لايطاليا من مونتيس ليفانو. فوالا اكزاكتومون. دونك دره الشاملي معها الارجنتيني فيريرا شاركوا في الفيب برونز وربحوا في التولولاني في الراوند 6-3 6-1، اما ما كملوش مالوغوزمون، وقفت السلسله نتاعهم في الكار دو فينال وخسروا الحقيقه مع التروازيام فرونسيز كارلا تولي واللي هي كلاسيك 80 مونديال، ما كانش ماتش سهل، خسروا 6-3 6-1. هارد لك الدره بدات تقرب توصلنا 121 ان شاء الله، بدات تقرب التوب 100 في العالم. دونك شوفوها ديجا الجمعه الجايه في فيب باش نتبعوها كالعاده في اوبن زون حصريا. دونك هذا هو البارتيسيباسيون تاع الدره،
2: نستناو فيها ان شاء الله بتعمل لنا بوديوم خاطر قاعده تقرب بشويه بشويه
3: قربت له عملت فينال فيب شوي اخر، ان شاء الله تهزنا تيتر قدرة ربي اول تيتر تونسي في مشاركه عالميه. تروازيام بوان احسن
2: عندنا لا بري سيليكسيون، حاجات نستناو فيهم عندنا مده ذوما بري سيليكسيون تاع لي جون. في
3: حكينا احنا في اوبن زون مهدي واحسن حكينا اللي فما شامبيونات دافريك ان شاء الله، وعندنا مشاركه نتاع بناتنا اولادنا الجونيور باش يشاركوا في جوان في الشامبيونات دافريك نتاع البادل في مصر باش تقام في مصر ان شاء الله بقدرة ربي باش نكونوا زاد موجودين حصريا غاديكا. دونك صارت دون سو كادر بري سيليكسيون معناها عملوا كيما نقولوا دورة بري سيليكسيون
2: ستاج دو بري سيليكسيون
3: فوالا. دونك الفيدراسيون التونيزيان دو تنس ا اورغانيزي دو برومي راسمبلمون دو جوز بري سيليكسيون سو لا كوندويت دو لا كوميسيون اللي حكينا عليها المره الاخرى تكنيك دو بادل الجمعة اللي فاتت صارت لـ 1 ماي ومازالوا ما خرجوش الريزلتات بتاع سيليكسيون وزادة كيف كيف غدوة إن شاء الله صباح من 8 إلى 10 تصير بلاي سيليكسيون تاع الولاد الصغار U14, U16 و U18
4: à l'occasion du championnat d'Afrique.
3: Exactement. إن شاء الله باش تشوفوها الجمعة الجاية في أوبن زون غدوة إن شاء الله باش نكونوا موجودين كالعادة في الـ في الـ في البري سيليكسيون هذا.
2: عندنا نوفيام ايتاب ان شاء الله في اللاك
3: ونختموا فوالا نختموا احسن فوالا نختموا احسن كالعاده في البادل ديما فما ديما فما جديد. دونك فما نيو بير شاركوا في التورنوا هذه اللي صايره في اللاك نحكيوا على ماهر بوغره ومالك دمق رامي بشر وعمر عطا كما قاعدين نشوفوا تصور هادي جمالي ومارك بريتو الاسباني زياد بدر الدين وسفيان البحري نور علاني زاده كيف كيف تلعب مع ماريا فليكساج جات بحذانا قبل في رويال بادل مستير دونك واش تعاود ترجع المره هذه باش تلعب في اللايك دونك جود لك مره اخرى وان شاء الله نشوفوا نيفو
4: جود لك في اللايك
3: يعطيك هذا سكوب المره هذه مهدي نشوفوكم ان شاء الله في سكوب الجمعه الجايه ان شاء الله.
4: يعطيك الصحه محمد الباهي.
0: سكوب بادل بالاشتراك مع padeltunisia.com.
4: نحب نذكركم اللي احنا في موعد استثنائي اليوم نعرفوا فما الجولة قبل الأخيرة البطولة الوطنية الماتشات يتلعبوا الأربعة متاع العشية على هذاك في توقيت استثنائي اليوم جيكم متلافة للأربعة ونحب نذكركم كيما كل حلقة تربحوا معنا ألو مهدة من إزفير ما عليكم كنت تكلمونا على 36 300 ألف تربح معنا قالوا مهدا من لابوراتوار إزبير. اليوم في أوبن زون نحكيه على هدف رياضي بامتياز قاعد يكبر عام بعد عام في تونس ويرجع لتونس على خارطة التنس العالمية دورة تونس المفتوحة للتنس 2026 ترجع السنة بطموحات أكبر تصنيف ATP شالونجور 75 تخلي الأنظار الكل تتوجه لتونس. شنو جديد في النسخة هذه؟ شنو هي أهمية قيمة شالونجور تونس باش نفهموا أكثر الكواليس والطموحات وتحديات نستقبلوا الدكتور هيثم شقريم للحديث على تونس أوبن 2026. مرحبا بك دكتور في أوبن زون.
5: مرحبا عسلامة أخوي مهدي. مرحبا بكم. دونك نشكر الدعوة هذه باش نعرفكم على الشالونجور 75 الدورة المفتوحة لتونس أوبن اللي هي تصير في تونس في ألان سافاري. دونك شالونجور 75 تونس كي يا اوبن دونك هذايا غني على تعريف اقدم شالونجور معناتها في الافريق برمي بلوز انسيان هو ان فيت سي ان تورنوا يتلعب على تير باتو و سي اون بريباراسيون بور لي جوور انترناسيونو اللي هما معناتها بور لو تورنوا غران شلام رولان غاروس اللي يصير معناتها هو شالونجور نتاعنا جمعة بعد هذه بدأ الكاليفيكاسيون متاع رولان غاروس.
4: نرجع نحكيه على أما شنو اللي سبيسيال دكتور؟ شو ما سبيسيال في الدورة متاع 26؟
5: alors في التوسكي سبيسيال معنا دي جوار تري تري بيان كلاسي دونك عنا نيميرو 1 اللي هو معناتها ستان تشيك اللي كلاسي 127 مونديال هذا داليبور وحاجة الباهية اللي هو عنا التونسي هو نيميرو 2 كلاسي سنتاني اللي هو معز الشرقي اللي هو اكتوالمون كلاسي 144 معنا تقدم منيح وفي نيان تخان فير دي تخي بون ريزولتا والحمد لله ان شاء الله تكون له فرصه سنتاني باش يتألق في التورنوا.
4: يعني النجم رقم واحد في الدوره نتاع 2026 اللاعب تشيك اللي هو رقم واحد بالنسبه للمشاركين الترتيب نتاعو 124 عالمي
5: 127
4: عالمي
5: 127
4: حاجه باهيه
5: حاجه باهيه خاطر هو لا تي بي لو شالنجر 75 دو فاصون ما ينجمش يقبل اقل من 100 معناتها ممنوع معناتها ما يخليكش لا تي بي ما تخليلكش واحد اقل من 100 يدخل في الدوره معناتها خاطر سي دي كاتيجوري فما دي كريتير اللي لازم يدخل فيهم معناتها 127 قربنا بريسك التوب 100 معناتها اللي هو ما عندوش حق انه يلعب فيه معناتها
1: كان جات فما النية اليوم دكتور ان نشوفوا تونس اوبن يدخل للشالونجر 100 والا تي بي 250 فما النية والا
5: فما النية هي فما النية اما الاشكالية الوحيدة اللي هو نحن نحبوا نعطيو فرصة للتوانسة معناتها نحن البيوت نتاعنا خاصة في الشالونجر هذا معناتها اللي يصير في تونس اللي المشاركه نتاع التوانسه باش نجموا هما يقدموا في الكلاسمون نتاعهم يربحوا لي بوان
1: نزيدوا نفهموا الساده المستمعين اكثر يعني لو كان زيد تكبر اكثر يعني من ناحيه النقاط نحكي
5: ناحية
1: كبيره
5: نقاط.
1: دوره تونس اوبن كبيره يعني بتاريخها وكل لكن باش نزيدوا نكبروها من ناحيه النقاط وتستقطب جوارات عالميين اكثر ندخلوا في التوب 100 هذا ينجم مش ينجم يحرم اللاعبين التوانسه من المشاركه
5: يحرم كلكو التوانسه اي تو معز الشرقي ما يتسماش يتحرم ولا كيما عزيز دوغاسي كان الكلاسمون نتاعو ولا غالب هو كان مضروب دونك معناتها احنا من اليوم ما عادش نعطيو فرصه للصغار نتاعنا معناتها التوانسه باش يدخلوا في
1: تولي اكسكلوزيف للنيفو معين
5: نيفو معين اي
1: حتى بالانفيتاسيون ما ياخذوش
5: نجمو نعطيوهم الانفيتاسيون خاطر هي غراتويت لافيتاسيون ما تدخلش فيها كلاسمون مي احنا نطمحوا باش يخلطوا هما ويلعبوا معناتها بتيت ابتي نجمو نطلعوا لا تيب معناتها 125 ولا حاجه في الامبيسيون تاعنا ان شاء الله
1: باه مادامك انت دكتور ديجا في عضو في الهيئه المديره لنادي تنس تونس اللي هي تنظم الدوره هذه وحكينا على المشكل يعني باش نكبروا التورنوا دونك فما اشكال على انه اللاعبين التوانسه ينجموا ما يشاركوش وقتاش نجموا نشوفوا ابطال اليوم على غرار اليوم فما خدمه اليوم فريمون انتم اوتونك كلوب والا او نيفو ناسيونال باش حتى نجموا نكبروا التورنوا ونجموا نشوفوا ولادنا يشاركوا فما خدمه لصناعه ابطال جدد على غرار انس مالك والبقيه
5: هو ان شاء الله هي توت اون ستركتور لازم تتعاود معناتها وفيدراسيون هاي توا بيرو جديد هو فيدراسيون تاع عندهم معناتها ان بلان كامل في التوجه هذا معناتها عاملينه هما سيباستيان زواوي نحييه هو رئيس الجامعه ماشي في الاستراتيجيه هذه باش نجموا نوصلوا جواراتنا معناتها للنيفو هذا معناتها اللي نحشنا به معناتها فما توت ان بلان كي دواتر مي اون بلاس وان شاء الله ناخذوه معناتها بون معناتها فما جوارات معناتها حق تكنيك ما موجودين معناتها فما كل اما لازمهم يحتكوا بجوارات هذوما دونك لازم نكثروا في الادوار الدورات هذوما لازم اليكزيست اكثر في تونس خاطر عندنا ان سول شالنجور في تونس كيما هذا في النيفو هذا دونك هو فما في الطموحات نتاعهم في البلان استراتيجي باش يزيدوا منهم ان شاء الله ووقتها تسمح للتوانسه باش يجموا يشاركوا فيهم ويطوروا
1: التحدي الاكبر دوره السنه شنو حقيقة التحدي تحدياتكم السنة المرفوعة على الدورة نتاع 2026 شنو ليزوبجيكتيف الكبار نتاعكم؟
5: والله ليزوبجيكتيف نحن أول حاجة إن شاء الله التوانسة يقدموا في الدورة ساعة معناتها معناتها ماذا بينا نشوفوهم يقدموا إن شاء الله معز وإن شاء الله الأولاد الأخرين زادة عزيز دوغاز وإسكندر منصوري والأخرين الصغار أعطيناهم فرصة زادة أعطيناهم ديزانفيتاسيون طموحاتنا يجيو برشا توانسة يتفرجوا ماذا بينا هتخد زي تفاصيل عليه غراتويت معناتها دخول مجاني وخلي يشوفوا التوانسه يشجعوا التوانسه فهموا متفرجين معناتها الجماهير تجينا
2: كلهم المستمعين من وقتاش لوقتاش الدوره
5: الو المستمعين بالنسبه للدوره تبدا يوم التمهيدي ساعه نهار الاحد 10 ماي والادوار النهائيه تبدا من نهار الاثنين والماتشات تبداو من 11 تاع الصباح يقضوا حتى العشية حتى نين يفاو
1: دونك الدعوة مفتوحة للي يسمعوا فينا الكل لابارتي من نهار الأحد في ألان سافاغي تونس كلوب تونس معروفة باه ما تراش أنه ما نعرفش تراش أنه التوانسة مازالوا يراوا اللي التنس لعبة نخبوية نوعا ما ولا بدات تتبدل العقلية ولا تبدلت
5: تبدلت هي تبدلت العقلية الحق تبدلت عندها مدة تبدلت العقلية ولات
2: ساهمت أنس جابر في تبديلها العقلية
5: اكزاكتومون سلم عليها أنس إن شاء الله مبروك ساعة مازالها ومعناتها ولات شعب الحق برشا ولو يلعبوا في التنس معناتها ما عادش كما قلت خويا مهدي نخبه هو يقبل هذاك صحيح هذاك كلكو زاني
1: ما عادش مربوطه بالامور الماديه يعني سي
5: هي ديما سي لا بورتي صحيح تو هو تو البادل يمكن ولا يتكلف اكثر معناتها انتم كنتم جبتوا شويه على البادل مي الحق تقعد ديما فما معناتها غالي شويه معناتها فهمت بالماتريال الراكيت لي سيس بادري
6: ما كومهم سي ريست
1: بوغ اماتور باش يكون هاوي يعني التنس ما يتكلفش هذاك ممكن يدخلوا في مرحله متقدمه
6: ايه
1: ما
6: باش تلعب ما متقدم صحيح
1: داكو.
6: وبعد ما يدخلوا سبونسورينغ ويدخلوا لي دي كونطرا وقت يجمع حتى جوار يعاون روحو حتى معناتها ولو موجودين معناتها الحق معناتها فما اعانات معناتها موجوده حتى انت جوارتنا صغار تو معناتها على نيفو ناسيونال ولو فما عباد يعاونوهم
1: سيبيان. حكيت على جوار نتاعنا ناسيونال احنا عندنا نشوفوا معز الشرقي كنت حكيت عليه عزيز توغاز وعزيز الواقع واسكندر المنصوري عندهم دي شانس فما دي شانس
6: والله ان شاء الله هي ان شاء الله هي ان شاء الله هي خاطر بون هما عزيز توغاز واسكندر المنصوري مالوغوزمون عندهم ايزون اون بلوسور بوندون اون اني واسكندر المنصوري الى روبري معناتها
1: اون دوبل
6: ليه يلعبوا في سامبل ويلعبوا في الدوبل
1: اما ماشي اكثر في سبيسياليتي في
6: هو منصوري معروف بالدوبل كلاسي 54 كيم مونديال معناتها تبارك الله معناتها فهمت مالوغوزمون الى اون بليسيور وتو الى اوبتي سيت اني باش يعاود يرجع في السامبل زاده دونك واحد وعزيز دوغاز بيان سور معناتها تبارك الله عليه الى اون بون مالوغوزمون اون بليسيور زاده الى روبري وقاعد نتمنوا ولدنا زاده هذاك ولد تنس كلوب هو اصل زاده حتى سكندر منصوري وهم كلهم ولادنا لا محاله و قازاد سي ان تري بون جوور دو دوبل كلاسي معناتها اون دوبل 226 مونديال اون سامبل بون الى 500 ا بو بري مي بالتشجيع بالجمهور التونسي ان شاء الله باش يعمل ريزولتا بوزيتيف ان شاء الله
1: دونك قلنا انه تجم كون ريبيتيسيون بروفا باهيه قبل غران شليم رولان غاروس شوفوا فما قيمه كبيره لتونيس اوبن يعني في وسط الخارطه التنس العالميه
6: تونيس اوبن كان نسميه شويه سامي تعديو فيه معناتها كيما نقولوا جايل مونفيس نحكيه على اسمه مثال فابيو فونيني غاوديو غاسون هذوما كل تعديو في التنس اوبن راهو وهما برشا جايل مونفيس ما كانش معروف وقت اللي جاي يلعب لهنا وخلط الدور النهائي معناتها جوست من بعد ولا واه نحكيو على ناش كان تفوز ديرنيغمون معناتها خلط دومي فينال في التنس اوبن خسر ما خلطش حتى فينال فالنتان فاشرو مازال كي رجع وهز تورنوا ميل معناتها يسبختو بيه هو المحاله تونس اوبن برشا جوارات معناتها انترناسيونال يسبختو بيه و سي اون بريباراسيون بور لون غاروس لي موما خاطر سي لو سيركوي على التراب يكملوا بيه
1: نعاودوا نذكروا السيده مستمعين دونك ابارتي من 10 ماي الى غايه
6: 16 ماي الفينال نهار السبت 16 ماي
1: داكور الامور الماديه مريقله سي بون المستشارين موجودين
6: نشكرهم نشكر المستشارين واللي دعمونا ديما هما واقفين معانا الحق سون او معناتها اون بوفي با فير معناتها اون بو با رياليزي ان تورنو كوم سا خاطر يطلب برشا فلوس
1: اكيد
6: ونشكرهم ونشكروا
1: تنجم تعطينا فكره في ابوبري الميزانيه نتاع الدوره قداش
6: الدوره هي لي دوتي دو 107 ميل دولار دونك
1: داكور
6: هذاك هو
1: لي بري
6: امرايز
1: ما كان في الميزانيه جمله
6: و يفو كونتي دون لي ما بين 450 مليون و 500 مليون
1: داكور بالتوفيق نخلوا لك الكلمه للجمهور اللي يسمع فينا توا اللي يسمع فينا على
6: جوار الجمهور نقول لهم يجيو يشجعوا التوانسه ويجيو يشوفوا ديكوفريو النيفو عالي ياسر معناتها نتاع التنس تشوفوه اون لايف وراه مجاني دخول مجاني وفما معناتها برشا حاجات اخرى بخلاف التنس معناتها عندنا دي طومبولا معناتها بوكو دانيماسيون توت لا سيمين تو لي جور يا دي تروك ا غاني معناتها ومرحبا بكم العباد الكل ان شاء الله دوره ناجحه ان شاء الله وكهو للتوانسه خاصه
1: دكتور هيثم شقيري يعطيك الصحه عايشين ان شاء الله نشوفوا دوره حلوه على الاخر
6: مرحبا بكم
1: اوبن زون مفتوحه قدامكم باش تحكيوا وماما مرحبا بكم
6: شكرا لكم
1: عاودوا جينا بعد التورنو
6: ان شاء الله
1: يعطيك الصحه
6: عايشك ميرسي
1: مازلنا متواصلين معاكم حتى للاربعه نتاع العشيه نذكركم تربحوا معنا الو مهدى من لابوراتوار اس في ار ما عليكم كان تطلبونا على 36 300 الف اوبن زون توصل الاربعه نتاع العشيه راجعين
0: انتم تسمعوا في اوبن زون من الاربعه الخمسه نتاع العشيه مع احسن على جوهر اف ام You're

0: الساعة جم توصلنا 27 دقيقة بعد ما 3 نتاع العشية. مازلنا مكملين معاكم في أوبن زون حتى الأربعة نتاع العشية في موعد استثنائي. ونذكركم من جديد تربحوا معنا ألو أن كادو ألو مهدة من لابوراتوار إس في آر وطلبونا على 36 300 تلف. نستقبلوا توا شنعملوا جولة من تونس لفرنسا مرورا بهولندا. دونك نستقبلوا مع بعضنا مالك دمك وزياد بدر الدين زوز لاعبين من خيرة اللاعبين عنا. نستقبلوا مالك مرحبا بيك.
1: مرحبا بيكم أنتم عايشكم على الاستضافة. مالك دمك جور دو بادير في فرنسا وفي تونس جي 23 ans.
0: داكور مرحبا بك.
1: مرحبا بك عايش.
0: مرحبا بك. نستقبلوا ايضا زياد بدر الدين لاعب تونسي يعيش بين تونس وهولندا. مرحبا بك في اوبن زون على جوهر اف ام.
2: انا زياد 34 ans نسكن في روتردام هولندا وانا جيت لنا فاكونس ونلعب بادل سي تو.
0: داك تلعب انت مستقر في هولندا؟
2: نلعب في هولندا.
0: داكور نبداو مع مالك. شنو فريمون الفرق يعني احنا نشوفوا اليوم فما ديفلوبمون كبير نتاع بادل في تونس تلعب يعني بين فرنسا وتونس وشنو الفرق فيش يعني فريمون في الامكانيات في شنو
1: ماهيش كيستيون امكانيات خاطر الامكانيات حتى في تونس موجودين ما شاء الله معناتها عندنا من احسن كلوبات عندنا من اقوى الانفراستركتور quelque soit outdoor ولا indoor و ما شاء الله ديفلوبمون اللي صار من 2023 ل 2026 كنا من 10 كلوبات توا قربت 50 كلوب
0: داكور
1: وحتى النيفو اون جينيرال طلع بالبي معناتها جوست بارابور فرنسا البادل دخل من 2015 دونك اقدم برشا من تونس فما اكثر جوارات في فرنسا فما اكثر من 150000 ليسونسيي هوني في تونس هالي 1400 1300.
0: D'accord.
1: Donc, acteur joueur, acteur variété. Donc, niveau moyen, rad, je m'en coule au rire, choix. C'est logique. Ou tout, petit à petit, je n'ose le manette niveau avec un chal.
0: En France, aujourd'hui, on a parlé à la femme à ma chérie, احتراف, ou elle m'a dit acteur fil hiway, la femme professionnelle, barcha.
1: Pour l'instant, acteur fil hiway.
0: D'accord.
1: Pour l'instant, acteur fil hiway, mais elle n'a
0: لا نحكي في
1: فرنسا بصفه عامه لا فما برشا جوارات في الاحتراف نجم نقولوا فما 30 جوار في الاحتراف اللي هما في التوب 300 في العالم اللي هو تسمى نمبر محترم برشا فما 10 جوارات في التوب 150 مونديال دونك وحتى جوارات الاخرين يبداو في التوب 50 توب 100 فرونسي نيفو نتاعهم محترم في دورة 500 600 في العالم فما كونكورونس مزيانه و
0: سي بيان يعني حسب حكيت لنا على الفرق يعني ما صارت لك شوك هكا حاجه فماش ديكالاج صار لك بين تلعب في تونس وتلعب في فرنسا يعني ما
1: لا نفس الحكايه جوست غادي اكثر كونكورونس واكثر ريتم نجم نقول مي نفس الحكايه وانا حاولت لفرنسا من لينا صغير دونك عملت غادي تنس ومن بعد قسيت ومن بعد جي ديكوفير البادل في فرنسا ومن بعد في تونس وبتيت ابتي.
0: داكور نسلو زياد لهنا كيفاش شنو الفرق كيفاش الفرق اللي لقيته تلعب بادل بين هولندا وبين تونس يعني فما حاجات مختلفة؟
2: انا نقول الجروب دو جوار فما كيما في فرنسا اما بيان سور هولندا اصغر برشا من فرنسا اما انا برشا جوارات هذاك حاجة دونك باغ اكزومبل كان انا نحب نلعب ماتش اميكال نجم نلعب في الريجيون تاعي مع ممكن مع 30 جوارات كل يوم ولنا صعيب شوية دونك هذاك حاجة والكومبتيشن نجم نلعب كل جامعة زيرا نلعب تورنوار ولا نلعب انتر كلوب فما برشا حاجات بوسيبل في هولندا اللي يطلع النيفو هذاك هو زاد تريز امبورتون
0: ليكزرسيس تيلمون فما يعني تنجم
2: تنجم ترين كل يوم وسهلة برشا على حد كل شيء قريب و اي
0: داكور محمد
3: اي ديجا هو في هولندا راهو عندهم دي جوار كلاسي توب 50 و توب 60 لعبوا حتى في برشا دونك يلعبوا في البرومي باديل ونيفو طالع في هولندا الحقيقه
2: توا التوب 10 في هولندا هما كلهم نيفو بين توب 100 و توب 300 في الفيب وفما جوارات يلعبوا بارفوا كاليفيكاسيون في البريمي بادل ولا ياخذوا وايلد كارد وفما بنات فما ثلاثه بنات في التوب 100 دونك اي فما نيفو طلع برشا و اي مع الاولاد باغ اكزومبل انا 66 توا في الكلاسمون وهذاك بور مو الماكسيموم هكاك وكلهم في التوب 40 كلهم كري بروفيسيونيل في الريتم تاعهم
3: فما كيستيون سي لو مهدي تري امبورتون هو قال الفرق ما بين النيفو في هولندا ونيفو في تونس. بيه. انا نسالك هنا تكنيكمون كي انت تجي لتونس وتلعب تورنوا دونك شنو اللي الحاجه اول غمارك تقول هذه راهو عندهم واحنا ما عندناش هذيك فما في تونس وغادي ما فماش
2: تكنيك
0: شنو هي الحاجه اللي مش موجوده في تونس موجوده في هولندا ولا كيف كيف ما فماش حاجه كي مون
3: مثلا انفراستركتور مثلا لك لي زاكاديمي شنو الحاجه
0: تكنيك ولا
2: لا انا نقول سورتو الجروب دي جوور والمونتاليتي مش حاجه تكنيك ولا
0: المونتاليتي ستادير العقليه شنو الفرق
2: ما نحبش نعمل مشكله مع التوانسه اما
0: لا مش مشكله احنا لهنا
2: فور اكزامبل في هولندا الناس الكل نقولوا مونتاليتي مش الكل اما برشا مونتاليتي كيما ايسمان ما تشوف حتى شيء تشوف حتى ايموشن ولا انا واحد يعمل وان ميستيك ويسيخ وكل شيء زين هذاك مش ديما خايب
0: فرقنا ما نجموش
2: هذاك مش ديما خايب اما
0: ما فهمتكش انا تو مستمع بسيط ما فهمتكش فاش تحكي زيد فسر لي اكثر
2: كنت تلعب في تونس تسمع برشا حس
0: في وسط الماتش
2: في الوسط الماتش اما هذاك ممكن حاجه بوزيتيف اما برشا مرات حاجه نيجاتيف انا
1: مش كان في البادير رغم التنس من قبل نجم نقولوا
2: تنرفسوا فيسا هذاك حاجه تشوف في الانترينمون في الماتشات انا نقول هذاك زاد
0: تدخل في السخانه نتاعنا سخانه التوانسه هيك
2: ممكن اي هذاك اي
1: كاركتير عقليه انا باش نسال هنا
0: نمشيو فاصل احسن ونرجع معاك في السؤال مكملين معاكم حتى الاربع نتاع العشيه في اوبن زون.

0: كيروس رمزوتي وصلنا 36 دقيقة بعد ما تلفنت على شيء مكملين معاكم في أوبن زون على جوهر اف ام. يحضر بحفنا مينك دمق وزياد بدر الدين نكملوا نحكيه على البادل دونك نرجعوا مع مالك إيفان. مالك بالنسبة ليك السنة وين بوزيسيوني روحك في المستوى اليوم بالنسبة لللاعبين؟ يعني سافا فرحان بالبرفورمانس نتاعك، فرحان باللي تقدم فيه، وإلا مازال اللي فريمون كما نقولوا عندي مناطي وعندي مازال
1: في تونس ولا في فرنسا؟
0: نحكي على تونس احنا اليوم. لا احنا في تونس.
1: بالنسبة لتونس مانيش قاعد نلعب برشا تورنويات خاطر نعيش في فرنسا، دونك نحاول أو موان نهبط كل شهرين هوني باش نعمل تورنوا ولا زوج، دونك مانيش حتى ان اوبجيكتيف في تونس معين، مي نحب كي نروح لتونس معناتها توجور جو في مي بيرفورمانس و معناتها سي كوم سي اني موجود، عرفت؟ سي كوم سي اني موجود خاطر هما عندهم كالندري تاع عام كامل انويل، يلعبوا كل جمعه دي تورنوا، دونك الكلاسمون نتاعهم ديما كل شاك سومين يتبدل، انا نجي شاك دو موا، دونك اسيميلي بارابور الكلاسمون نتاعي في فرنسا، دونك نحاول هوني كي نجي نعم جو دون مون ماكس كيما نقولوا نعطي اللي عندي.
0: يقلقك هذا في الترتيب نتاعك في تونس؟
1: قلقني وي،
0: قله المشاركات قلقت،
1: قلقني هذاك علاش. دونك عندي كلاسمون،
0: دونك انت مركز على الكلاسمون في فرنسا؟
1: اي خاطر في فرنسا.
0: قداش ترتيبك اليوم في فرنسا؟
1: 140 تو في فرنسا،
0: دونك
1: 140 في فرنسا من 150,000، دونك 140 في فرنسا هون يعطوني اسيميلاسيون 13 12 14، انت وكي تشارج نتاعهم شنو عاملين.
0: سي بيان، مازلنا مكملين معاك مالك وزياد. ما باش نحكيو توا احسن باش حكينا على قيمه الماء. اكيد الماء ديما معاكم في الانترينمون،
1: حاجه اكيد
2: خاصه في تونس كي يجيو من فرنسا ويجيو لسخال تونس.
0: نتعداو توت سويت مع احسن
3: بيانيتر دو شامبيون باي او ميلينا. ميلينا من جبل برغو تروينا.
2: مع سخانة الصيف مهدي والتمارين والبطولات وإحنا داخلين على فان سيزون، ما ثماش أهم الماء خاصة للرياضيين. الماء مش كان يروي العطش، الماء يعطي طاقة، يخفف التعب ويحافظ على التركيز والأداء في التيران ولا حتى في الليكور دو بادال إندور وسورتو في اللوت دور. كي الجسم يفقد الماء بالسخانة والعرق نجم تحس ديزيكيليبر، نجم تحس كرامب وهبوط حتى في المردود. على هذاك من بوني دغاتاسيون مهمة برشا قبل وأثناء وحتى بعد السبور. لذا نصيحتنا لكل رياضي، ما تستناش روحك تعطش باش تشرب الماء خاصة في السخانة. الماء صحة، نفس آخر وأداء أقوى. وما مالينا احسن اختيار على خاطر جينا من مياه جوفيه عميقه في جبل برغو وفي كل الخصائص اللي تخليه لو ميور بارتنير للي سبورتيف في الامطار الاخيره هذه من البطولات والكؤوس. ما مالينا متوفر في ثلاثه احجام 65 سنتيلتر، ايترا ونص وايترتين للصغار والكبار وللرياضيين وللعائله الكل. مع مالينا صحتك ديما في فورما.
3: بيانيتر دو شامبيون باي او مالينا. مالينا من جبل برغو تروينا.
0: يعطيك الصحة أحسن بن مبارك. توا باش نبدلوا الجو ونعملوا أن كويز بين لي زانفيتي نتاعنا بين مالك وزياد. نتعداو توت سويت، نستناو في التابي من عند مخرجنا العظيم من عند معز. نبدأ بالسؤال الأول، احنا عندنا سبع أسئلة باش نشوفوا شكون لم أكثر نقاط واللي شكون يجاوب قبل صحيح. أوكي زياد؟ أوكي. نبدأ بالسؤال الأول، قداش تقريبا عدد لاعبي البادل في العالم؟ 5 ملايين، 30 مليون ولا 100 مليون؟ لاعبين بادل في العالم 35 وإلا 100؟
1: 5 نقول أنا
4: 100.
0: زوز غالطين. شكون أكثر دولة متطورة في البادل في العالم؟ الإجابة الصحيحة هي 30 مليون. دونك نتعديو، شكون أكثر دولة متطورة في العالم في البادل؟ إسبانيا، البرازيل ولا ألمانيا؟ إسبانيا، برازيل ولا ألمانيا؟
4: إسبانيا.
0: إسبانيا. نقطة الجواب مالك قبل. شنو هي أصعب ضربة في البادل؟ سيرفيس ولا بونديخة وإلا روتور سامبل؟ أصعب ضربة في البادل سيرفيس بونديخة وإلا روتور سامبل؟
1: بونديخة.
0: بونديخة. زوز نقاط كل واحد نقطة نقطة. توفنين بواحد لمالك. سؤال الرابع، أول حاجة يعملها لاعب التونسي بعد ما يخسر بوان، يسكت يلوم التيران وإلا يعمل كوتشينج تكتيك؟
1: يلوم التيران.
0: يلوم التيران صحيح. 3-1 مالك. السؤال الخامس، إلا شريكك يعمل غلطة يغلط برشا تشجعوا إلا تونسي تشجعوا إلا يبدأ يتنهد؟
1: يبدأ يتنهد.
4: ما فهمتش.
0: شنية أخطر حاجة عند لاعب بادل؟ الإصابة، ليجو إلا الميتيو؟ يعني الاصابه كي تضرب ولا الجيستيون دو ليغو نتاعو كيفاش نفسر
1: لك سونيغو يتمس
0: سونيغو يتمس والا الطقس شنو ما اخطر حاجه بالنسبه للاعب التونسي في البادل
4: ليغو
1: اصابه
0: ليغو
1: ليغو
4: وي
0: 4-2 نوصلوا السؤال الاخر تو يا لا مازال ربح تو هكا ولا باش يربح مالك اذا عندك حلول يعني عندك بيجي محلول شنو تختار تعمل ان كوتش مونتال والا بريباراتور فيزيك والا ستاج 3 شهور في اسبانيا حسب رايكم التونسي كيعطيوه عنده بيجي محلول باش يختار يعمل كوتش مونتال يعمل كوتش مونتال والا بريباراتور فيزيك والا ستاج 3 شهور تربص 3 شهور في اسبانيا
1: تونسي يختار ستاج في اسبانيا
2: اللي عنده فيزا يختار
1: اللي عنده فيزا
0: واضح حبينا نبدلوا الجو احسن عندك سؤال
2: اي انا حبيت نسال مالك وزياد توا نعرفوا في بليزيور سبور فرنسا وحتى هولندا بارمي لي بيي اللي يكسبورتيو اكثر في لي ميور جوور مون كوسوا في الفوتبول ولا في التنس ولا في بليزيور ديسيبلين مالغري لو نومبر اللي حكيت عليه انت نتاع لي ليسونسي في بوتيتر هولندا قل شويه في البادل في فرنسا علاش ما نراوش لي جوور فرونسي بون هذا من بعد باش يجي من نحكيوها زاد على تونس علاش ما نراوش لي جوور فرونسي ينجموا يريفاليزيو مع لي اسبانيول ولا لي ارجنتان مالغري لو نومبر والديفلوبمون تاع سبور هذا في فرنسا
1: Voilà, je pense pour moi, qui m'a dit, c'est l'Espagne ou l'Argentine, pas d'elle, les années 1970-80. En France, c'est l'Europe en général, c'est le 2015. Il est assez développé. Il a été développé après le Covid. Il a explosé dans le monde. Donc, j'aime que tu trouves un joueur en espagnol, ou une raquette pas d'elle, il meurt à l'âge de 4 ans. Ou un français a une raquette immense à l'âge de 20 ans.
2: Et tu as les générations géines, Nejmo
1: Nejmo. Pour moi, les générations géines, Nejmo. Avec un hajor, je pense, dans 10 ans, Nejmo chauffe des Français dans le top 50 mondial. Même pas dans. Pas, je pense même dans 5 ans. Dans 5 ans, Nejmo chauffe des Français, voilà, des Belges, des Allemands, dans le top 50 français. Chez Itnev, Somal, les Espagnols, les Argentins. Ou... Je te bête, je pense, t'as clé.
2: في هولندا كيف كيف زياد
4: كيف كيف وقت
0: الميكرو زياد بربيها
4: كنت تعطينا شوية وقت في هولندا يوليو في النيفو تاع الإسبانيا أما مش مع كيما إسبانيا فما جروب كبير برشا بروفيشنال في هولندا عندك ممكن جروب صغير هذاك الديفيرونس مع إسبانيا ولا فرنسا
1: كيما قال ولا حتى معناتها دون 5 ans دون 10 ans كيما قال إسبانيا باش تلقى برشا جوارات في فرنسا حتى كي باش يدخلوا باش تلقى كلكوزان ولا هولندا كلكوزان تاع ان بتي جروب 4 5 مي بوتيتر دون 20 ان تتبدل
0: محمد عندك سؤال
5: عندي زوز اسئله سؤال لزياد وسؤال الملك زياد عندي باش نحب نسلك دو كيستيون سؤال وليني انت توا هذه المره الثانيه اللي جيت تلعب في تونس في لي تورنوا اي داكور دونك لعبت وترانيت مع برشا دو جوار معناها جوارات تونس حبيت نعرف شكون اكثر جوار تونسي عجبك والنيفو نتاعو عجبك برشا في تونس
4: توينسا كاو ولا
5: توينسا توينسا نحكي ما كنت جيت وترانيت معه وتحب تلعب معه
4: انا نقول على خاطر يلعب عدرات وزير على خاطر هو يلعب بالقدا بالقدا انا نقول لومي يعمل ديفرنس كبير في اللعبة
5: دونك اكثر جوار عجبك من توينسا كي جيت هو مهدي اللومي
4: اي ما انا نقول مش فير على خاطر اغوش فما برشا جوارات انا نقول اغوش مازال ما نعرفش مع مالك اما انا نقول بين دبابي وهلالي
5: وهلالي ترانيت مع
4: نفكر توا نقول هلالي
5: دونك زوج جوارات مهدي اللومي وعزيز الهلالي سؤال ثاني انت توا زيد كيف كيف جيت مرتين هنا لتونس وغادي كتكوتشي في هولندا
4: وي.
5: ما خممتش انك انت تجي لتونس وتعمل اكاديمية تاع زيتون بادل في تونس
4: لا مازال انا كل الحقيقه ما عنديش ما فهمتش كيفاش نقول
5: فيزيون معناها
4: فيزيون باش نجي لهنا على خاطر الفينانس ماشي انتريسون دونك هذا الحق
5: مش فلوس معناها
4: لا لي انا على خاطر في هولندا البادل بيزنس باي برشا حتى ممكن خير من تمشي يونيفرسيتي وبعد تخدم تنجم تعمل حاجه
0: يعني ماهوش مشروع مربح في تونس البادل بالنسبه ليك أنا أكاديمية يعني ماهيش
4: متجر أنا توا ما نخدمش في أكاديمية نخدم وحدي دونك هذاك حاجة أخرى دونك نعمل دي سي
0: هو محمد قال لك علي ما تخممش تعمل أكاديمية
4: تريفي على خاطر هذاك مش أنا نفكر هذاك مش رول لي أنا أكاديمية لا كوتشينغ سي بون أما أكاديمية ما نعرفش هذاك مازال ممكن في ممكن بعد
0: دكتور باه سؤال موجه نبداو مع مالك وكيف كيف تجم تجاوب زياد انه النيفو نتاع لي اوروبيان تراهم انهم اليوم اقوى من التوانسه فيزيكمون ولا تكتيكمون نحكيو على بخلاف الامكانيات وكل المستوى نتاع لي جوار فاش خير منا اسكو فيزيك تكنيك والا خاطر فما تكوين قاعدي وين ترى الفرق
1: نشوف الفرق في المونتال وفي الفيزيك
0: دكتور في المونتال سيتادير
1: في المونتال كيما قال زياد الساعة مونتاليتي نتاع ايسمان معناتها تحسوا معناتها كي يدخل التيران جيعان يحب يربح مغيم يظهر زيموسيون نتاعو يدخل يربح كلك سوا خاسر رابح ما يعمل حتى رياكسيون توجور معناتها فير بلاي و انا نشوفها هكاك وحول لي كونديسيون فيزيك اقوى منا برشا خاطر اون فيت يسون ديسيبليني قبل التورنوا بجمعة بريباراسيون نو ماكلة دونك يحضر روحه تو سكي فيزيك ومونتال الوغ كو هوني قبل التورنوات ساعات نخرج ونسهر وساعات هكا مانيش ديسيبليني 100% معناتها
0: برشا سهريات فما
1: فما موجود موجود موجود
2: لا قالك ساعات هيزي مهدي
0: محامي مالك يحارق عليك فكرته برشا سهريات برشا جو يعني
1: شوية شوية موجود موجود
0: واضح به واليوم السؤال كلاسيكي يعني نسألوه اسكو ترى روحك انت بروفيسيونيل تعيش في تونس من البادال اليوم على غرار برشا اليوم والا
1: نجم توا حاليا تنجم تعيش من البادال في تونس اون طونك تبدا ان بون جوغ في تونس تنجم تعيش بالكوتشينغ بالسبونسور مي جو بونس با كو سا فا دوري معناتها حتكش 20 سنه القدام 30 سنه القدام جو بونس توا
0: شو يعني باش اش معناها سا فا با دوري معناها فتره محدده يعني ما تنجمش تواصل
2: تحكي على لو موند دو بادل ولا تحكي على الكارير نتاعك انت
1: نحكي على لو موند دو بادل لو موند دو كوتشينغ في تونس
0: داكوغ
1: توا حاليا معناتها كيما احنا نقولوا في البيك
0: داكوغ
1: البيك نتاعنا
0: انت ما تصورش انه باش يتواصل البيك مجرد بيك
1: باش يتواصل مي باش يستقنى ان سارتان مومون باش يستقنى باش تكثر باش يكثر جوارات باش يكثروا هيك العباد باش تنقص شويه دونك باش تطيح الكوتا نتاع الكوتشينغ باش تطيح الكوتا نتاع التورنويات باش يطلع عباد جدد دونك باش تنقص برشا برشا
2: دونك فما اون كونكورونس هي اللي باش تخلي
1: انه معناتها كيما اليوم ان جوغ دو بادل نجم يدخل ان سارتان شيفر جديد ما عرفش انا 5-6 ملايين في الشهر دون 5 ans باش يطيح نجمش يقعد نفس الشيفر هذاك وحتى زاد بقدر الله اي واحد يتضرب
0: هذيك الريسك هذيك الريسك نتاع بور لي سبورتيف عندهم لي بريسور يعطيك الصحه مالك
1: ميرسي عايشك
0: زيد يعطيك الصحه نخليكم مود لافان اش حاب تقول في اخر الحوار مالك زيد
4: ما نعرفش
5: كلمه للتوانسه كلمه للتوانسه
0: نفكر سيدي مسلمين زيد بدر الدين
4: كونتينيو سي تو كونتينيو البادل وعامل جو وانجوي كل شيء هذاك نقول
0: يعطيك الصحه ميرسي مالك تعاود ترجع بحذانا ان شاء الله
1: ان شاء الله
0: ترجع بحذانا بالقاب ان شاء الله
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ماذا بيا ميرسي انتم على الاستضافه سيتي سامبا الحق معناتها وان شاء الله كما قلت انت علاش لا نرجع بلقب اخر
0: يعطيك الصحة
1: حتى زيد
0: ميرسي بوكو يعطيكم الصحة احنا مواصلين معاكم حتى للأربعة متاع العشية بعد نستقبلوا عبر الهاتف السيد مختار توكابري رئيس الجامعة التونسية لكرة كرة الطاولة تنس دو تابل خليكم معنا

0: نجوى كرامة وصلنا 52 دقيقة بعد ما الثلاثة نتاع العشية مكانين معاكم حتى للأربعة نتاع العشية في أوبن زون. دونك كيف ما أفكرنا أول الحلقة في كواليس بطولة العالم لتنس الطاولة الأكابر في لندن بروز موضوع نهار 2 ماي وهو اختفاء بوبكر بوراس قائد المنتخب الوطني بعد المشاركة واستحديث عن بين قوسين حرقة أو هجرة غير نظامية وعدم العودة إلى تونس. باش نحاولوا نفهموا أكثر نستقبله عبر الهاتف سي مختار التوكابري رئيس الجامعة التونسية لتنس الطاولة. سي مختار مرحبا بك من جديد في أوبن زون على جوهرة اف ام.
1: مرحبا مرحبا بكم ومرحبا بجميع المستمعين وجميع الرئيس.
0: سي مختار حابين نكلموك في ظروف أخرى في على خبر آخر للأسف خبر ماهوش مزيان برشا. كيفاش اش فما جديد ساعة في اختفاء اللاعب أبو بكر بوراس في لندن؟
1: لا ما فما حتى شيء جديد حتى شيء جديد. كما تعرفوا مشى الفريق القومي لندن يوم 27 أفريل لعبوا ثلاثة ماتشوات بين 29 وحتى اليوم 30 ثلاثة ماتشوات ربحوا ما ماتش وخسروا زوج لعبوا بالكدا كانوا معناها مرتبين كل شيء كل شيء باهي كملوا بعد نهار المرويح يروحوا نورمالمون يروحوا نهار 2 ماي نهار 2 ماي معناها الحد في الليل معناها نهار 1 ماي في الليل طلعوا لبيوتهم الكل تعشوا طلعوا لبيوتهم كل شيء معناها مريقل متفاهمين باش في الصباح يقوموا يفطروا 8 يخرجوا باش يمشيوا ياخذوا الراس اللي هو ما توتي بيان معنا رأسوا مع بعضهم لأن كل هما أربع ثلاثة جوارات والممرن طلعوا في الصباح قام المدرب قبل وقت تقريبا السبعة غير تقريبا هكاك باش يقيمهم باش يفطروا باش ما يخدوش معنا تعرف باش يحرص فيهم ممكن نقولوا احنا دق على الباب نتاعهم الزوز لأنه هو كان يقيم مع وسيم والزوز الجوارات يوسف العيدي وبكر في البيت دق عليهم حلوا يوسف الباب معناه قايم من النوم مش زال مش فايق من كله قالوا ما قمتوش أي يقوموا ما لبس تمشيوا تفطروا اتسيتيرا ادخل ما بقاش ببكر قالوا يا أخي ببكر فين في الدوش ولا فين قالوا ولا ما نعرف أنا أنت وهني وين قمت حسيلو شاف ما بقاش مشى للرستوران فركس كذا واحد فهمتني كلمه ما جاوبش تعال فهمت رأى الفريجة نتاعه خليها فارغة مهم أنا لنديس أنه معناه هو اختار أنه يخرج منه فهم كيفاش لم دبشه وخلى الفليجة فارغة
0: واضح. سي مختار سمعناك في وسائل أخرى يعني جديد يعني ما كوقت من عرفني ما اتصلش بدارهم هو اتصلتوش انتو ما بدارهم مش فما جديد يعني في
1: لا اتصلنا احنا اتصلنا بالناس الكل بدارهم هو رو معنا بدارهم في تطاوين هم متوفية فما كان بوه فانت ما نجموش حاسدوا يتصلوا بيه ما
0: يعني ثابت انه هو قعد غادي لباس يعني متاكدين انه لباس عليه ما هوش اختفاء ما هوش يعني
1: لا احنا متاكدين انه هو اختار باش يمشي علاش نقول لك لانه هو رقده
0: مش يعني رقده سامحني سي مختار حرق اللاعب يعني نجم نقوله حرق قعد غادي
1: والله هو بالترم هذا كان نجم نقول هذاك هو الترم هذاك الواحد احنا هذاك الواحد هو اختار انه يقعد في انجلترا قلت لك خاطر الحد مهم هما ما تعرف مروحين وما عادش فما التزامات باش يرقدوا بكري ساهرين ويروا فيه كونكتين
0: واضح ما عندناش برشا وقت سي مختار دقيقه حسب رايك شنو الاسباب اللي تخلي اليوم رياضي من رياضات النخبه يمثل تونس يفكر يعني باش ما يرجعش انت راه يعني حاجه باهو صحيح هي ماهيش اول مره لكن ان شاء الله تكون اخر مره باش تجم تفسر انت سي مختار
1: شوف معناها توا التفسير شوف توا ليزاتليت ولا غير ليزاتليت إذا عنده زون دو كونفور في تونس معناها زون دو كونفور شنقص معناها يقرأ في التعليم العالي ودارهم وإحاطة وكذا واحد وكل وإلا عنده خدمة داهية ولا سوسيالمون معناها أمال وتنجم تحقق. نحكي على الصغار الكل مش على الرياضيين، فهمت؟ يكون معناها ما يخش الريسك بسهولة، لأنه يعني عنده حاجة يخاف عليها، يخاف على كستابيلتي سوسيال بتاعه، يخاف على كذا، يخاف على كذا. وكي يبدأ ما عندوش مثلا هو بقى فار اكزامبل كامل الحقيقة اللي كان تعب أبو بكر، فهمت؟ يعني هو ما يقراش ما يخدمش، فهمت؟ دونك يبرون لو ريسك تحب نقول، وإن كان معناها معناها نودي عاونوا فيه. أخيرا كانت مدرب الذهبي من وزارة ولعبش معاهم الجلسة، مدرب الذهبي من وزارة كريلو معناه في بنزرة وقعد يتمرن معهم كاسبرينج بارد نعلو منا لهم دي، وفما إيحات أو فما كده. اختار يقول لك أنا خل نجرب حظي. شاف أخرين مشاو مثل نستابل، مشاو مدربين، لكن مشاو مدربين بعد ما
0: هل تراسي مختار أنه الإعلام التونسي لازم يتعامل مع موضوع هذا كفضيحة رياضية أو نقوص خطر لوضعية رياضيين في تونس؟

0: يحتاجوش مالك الخلنسين، وقد يكون قد يكون غالته. أنا في مفهومي غالتين، لأنه أنا في مفهوم يا أخوي حب تحرق أعمل صنعة نمبرت كوام، حتى منجحتش في القراية، منجحتش مهندس أعمل صنعة إلكتريسيتي سودير نمبرت كوا، اخدمها واتقنها واطلب. والوحدين طالبين، أنا ريتهم كي نمشي نعمل زيزار، فما ناس فما صنايع مطلوبين سواء في إيطاليا في كندا.
1: سي مختار، للأسف وصلنا لنهاية الحلقة، يعطيك الصحة. دونك حاولنا نفهموا من عندك، إن شاء الله مرة تكون حاضر بحذانا، إن شاء الله مرة أخرى نجمون.
0: الشباب
1: يسمو حتى كي يخرج في إطار منظمة. واضح، يعطيك الصحة مختار التكابري رئيس الجامعة التونسية لتنس الطاولة. نختموا احنا توا بسرعة، معنا وحيدة من نابل بالشارك معنا في المسابقة، ما تحصلنا، وصلنا لنهاية الحلقة. دونك الأسبوع القادم باش نربحوا زوز مشاركين في مسابقة SVR، تربحوا معنا دولو بالنسبة للجمعة الجاية. هكا وصلنا لنهاية الحلقة، احنا نقول لكم خليكم معنا على جوهرة FM، نتقابلوا الجمعة جاية في نفس التوقيت من 4 إلى 5. مرسي محمد، مرسي أحسن، أتري بيانتو، باي باي.
2: تسمو كونسبت من 10 إلى 11، دي بون بلان مع أسماء جربي، مع أسماء جربي على جوهرة FM TV. شوف أسماء واتمتع واتمتع
3: برعاية
2: ذوق بنة الكوجينة الإيطالية والقاعدة المزيانة في نوفيتشينتو كافيه ريستوران إيطاليا، شارع 14 جان في الطريق السياحية سوسة، للحجز 48 100 290. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. منال جبل،
4: من هذا الموجز الإخباري. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تذكر بأن تقديم الترشحات الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية لسنة 26 و2000 بالدائرة الانتخابية الكبارية من ولاية تونس سيكون بمقر الإدارة الفرعية للانتخابات بتونس بالقصبة، وذلك ابتداء من يوم الجمعة 15 من مايو الحالي على الساعة 8 صباحا إلى غاية يوم الخميس 21 من مايو الحالي على الساعة 6 مساء، مضيفة في بلاغ اليوم أنه سيتم الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين أوليا في أجل أقصاه يوم الأحد 24 من مايو الحالي، والأعلن عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا بعد انقضاء الطعون في أجل أقصاه يوم 2 8 جوان المقبل. الدواوين والمنشآت العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل يصدر بيانا اليوم عبر فيه عن تحفظه على الزيادات المقررة في أجور أعوان القطاع العام بعنوان سنوات 26 و2027 و2028، معتبرا أنها لا تستجيب لتدهور القدرة الشرائية وارتفاع كلفة المعيشة، موضحا أن الزيادات الجديدة جاءت في شكل منح مالية ثابتة تتراوح بين 90 و120 دينارا دون أن تمس الأجر الأساسي، وهو ما اعتبره تراجعا مقارنة بزيادات السنوات السابقة التي كانت تحتسب بنسبة مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي وتنعكس على مختلف المنح والامتيازات. والبيان إلى أن الأثر الصافي لهذه الزيادات بعد الاقتطاعات سيظل محدودا ولن يواكب نسق التضخم المتصاعد، خاصة مع صرفها على امتداد 3 سنوات، مؤكدا أن أعوان الدواوين والمنشآت العمومية يواجهون ضغوطا معيشية متزايدة في ظل جمود الأجور الأساسية. ودعا القسم إلى العودة إلى الحوار الاجتماعي الحقيقي لمعالجة ملف الأجور مع التركيز على مراجعة الأجر الأساسي بما يضمن التوازن بين الدخل وكلفة الحياة ويحافظ على الاستقرار الاجتماعي داخل المؤسسات العمومية. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تعلن اليوم عن فتح دار الحوت بصلامبو والمحميات الطبيعية للعموم بصفة مجانية لمدة أسبوع، وذلك بداية من يوم 2 11 مايو إلى غاية يوم 17 مايو. وتندرج هذه المبادرة وفق بلاغ صادر عن الوزارة في إطار فعاليات الاحتفال بالعيد الوطني للفلاحة. وكالة فارس الإيرانية تفيد بوقوع اشتباكات متفرقة منذ ساعات بين القوات الإيرانية والسفن الحربية الأمريكية في مضيق هرمز، فيما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تعطيل سفينتين قبل دخولهما ميناء إيرانيا على خليج عمان، مؤكدة ارتفاع عدد الناقلات المعطلة منذ 6 مايو الحالي إلى 3.
2: للمزيد من الأخبار www.jawhara.com

دار كهرباء أرض والعقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا أبعث SMS في حرف تي على 85 990 تي على 85 990

0: الثاني خطاف الباب على الابواب الله
1: معنا في راديو سبور من توا حتى للستة مقابلات مهمة ومهمة جدا خاصة اليوم في أسفل الترتيب مع التنافس الكبير وباش نعرفه تقريبا في الجولة هذه وإلا يتأجل الحسم للجولة المقبلة شكون باش يرافق مستقبل جابس إلى الرابطة الثانية خاصة التنافس الكبير بين الأولمبي الباجي اللي عنده 28 نقطة جي اس كا اللي عنده 27 نقطة ومستقبل سليمان اللي عنده 24 نقطة اليوم أربع مقابلات في البروجرام الأولمبي الباجي شبيبة العمران أيضا قمة في ملعب حمد العواني في القيروان الشبيبة القيروانية الاتحاد الرياضي المونستيري مستقبل سليمان في استاد الكرم تلعب ضد مستقبل جابس وفي استاد الهادي النيفر الملعب التونسي يلعب ضد الاتحاد الرياضي ببن قردان رحبوا بالكيب اللي بيشترفقنا اليوم في التحليل الفني سمير الجويلي مرحبا بك
2: مرحبا أنيس مرحبا بتوفيق مرحبا بالحضور في الاستوديو بجميع مشاهدينا ومستمعينا على جوهر اف ام
1: سي توفيق زعبوب مرحبا
3: اهلا وسهلا أنيس مرحبا بك مرحبا بكل موجودين في الاستوديو مرحبا بمستمعينا ومستمعاتنا واللي يشاهدوا فينا على جوهر اف ام في تونس وخارج ارض الوطن
1: نقولوا ألف مبروك عيد ميلاد سعيد تسميتك كل اليوم إن شاء الله كل عام وانت بخير
3: الحمد لله اي خريب لله عايش بارك الله فيكم مشكورين كل اللي قدموا لنا تهاني بالعيد ميلاد بارك الله فيهم الناس الكل سواء رياضيين اصحاب اصدقائي العائله نحب نشكرهم الكل وان شاء الله ربي يوفقهم وانا والصحه والصحه اهم شيء قلب عليك
1: سي سمير شنو تحب تقول؟
2: اي اكيد انا ما حبش نحرق الفيلم خليك انت يعني تبدا تبيعنا هذا نيتو في الفيسبوك لكن قدامي يقولوا كل عام وانت حي بخير وان شاء الله عقبال 100 سنه وان شاء الله ربي يخليك لوليداتك ويعطيك الصحه والعافيه ان شاء الله وديما منور وديما متالق خويا توفيق
3: عايشك شكرا سمير اي لا العيد ميلاد هذا صرتو سنه ما طيبوش فيه عام جاي طيب
1: نبدأ مع المقابلات المقابلات اللي تقريبا فيهم قريب العشرة دقائق مقابلات كما قلت من أجل ضمان البقاء في الرابطة الأولى نبدأ بماتش كبير في ملعب حمد العواني في القيروان الشبيبة القيروانية الاتحاد الرياضي المونستيري ناخذوا التفاصيل نتاع انطلاق المقابلة مع طارق الفوال مرحبا طارق
4: مرحبا أنيس مرحبا لكيب الكل وكل ما سمع جوهر فيما جواء كبيرة برشا في ملعب حمد العواني على السلاء وتم بيع التذكر مجانا وتم تخصيصها مجانا للجماهير تقريبا أكثر من 1600 تذكرة الشاز والجرادان تقريبا كلهم كومبلي الفلوس نسبيا معبية فما عدد كبير أنيس من الجماهير واللي ما نجمش تحصل على تذاكر مازال موجود خارج ملعب حمد العواني على السلاء ومقابلة مهمة جدا للشبيبة القيروانية من أجل ضمان البقاء انتصار اليوم يخليها تسدد الملاحقة بما أنه فما نقطة فقط تفارق على الأولمبي الباجي 11 دقيقة منذ انطلاق المقابلة بين الجيسكا والاتحاد المنافسي فرق بين الزوج فرق بالنسبة ليسمو تشكيل حراس المرمى عبد السلام الحلاوي ريان عزوز رائد الشيخاوي عثمان دياني مالك الميلادي صالح برهومي يوسف الحارش فخر الدين بن يوسف رائد بوشليبة ولقمان وياسين العمري مدرب هو سامي حاج يوسف الأولى معهم على الاتحاد المنافسي واليوم بالنسبة للشبيبة القيروانية حراس المرمى سيما الرباعي حمدي البقلوتي محمد أمين الأكحل يحيى رمتيري بنجري سيسي يوسف عزيز كندر النفاتي كندر فراس السلامي عبد الله كانو شريف كمارا وأقبا مدرب هو طارق جراية هي الثانية دي بعد الأولى وانتصاره قدام جابت في الجولة الفارطة حكم ساحة اليوم هو أشرف حركاتي يساعده كل من أين إسماعيل هاشم سعيدية ووائل العجنك حكم رابع وحكم الفار مجدي بلاغة أفار زياد الضوي أفلاس ثقة بين الجيسكا والاتحاد المنافسي صفر صفر بين الزوج فرق وسط أجواء جماهيرية كبيرة أمين
1: إلى كواليس ما قبل المقابلة هذه. خلينا نعمل طلع على رضا الخليفي مقابلة الملعب التونسي والاتحاد الرياضي ببن قردان. مرحبا رضا. رضا الخليفي إذا كان يسمع فينا في استاد الهادي النيفر في باردو. طبعا بعدنا نرجعوا له دونك رضا في استاد الهادي النيفر في باردو. بقيت المقابلات مستقبل سليمان في استاد الكرم ضد مستقبل جابس، مقابله مهمه خاصه لمستقبل سليمان بما انه مستقبل جابس رسميا غادر الى الرابطه الثانيه، وايضا مقابله اخرى قاعده تتلعب في استاد بوجامع الكميتي في باجا الاولمبي الباجي شبيبه العمران. سي توفيق، المقابلات الكل لحد الان صفر مقابل صفر.
3: ما تعرف طبعا المباراة هذه هامة جدا، الفرق الكل اللي يلعبوا خاصة على تفادي نزول سوى الأولمبي الباجي شباب القروان سليمان بون مستقبل جابس مع الأسف غادر، ولكن الفرق الكل محطاطة واخذة حذرها، ولكن بصراحة
1: الرهان كبير،
3: الرهان كبير، وخاصة الأعصاب والهدوء ضروري في مثل هذه المباريات. كل ما تبدأ مرتبك وكل ما تبدأ الثقة مهزوزة و تبدا تفكر في النتيجه وقتاش مش تجي في اسرع وقت ممكن، كل ما يمكن تضيع لي روبير نتاعك، تضيع الثقه في نفسك، تولي معناتها حتى تتغير حتى نفسيتك. دونك يجب برشا هدوء برشا تركيز، وزاد كيف راهي المباراه تدوم 90 دقيقه. مباراه شباب القرون 3 نقاط ولا غير، الاولمبي الباجي 3 نقاط ولا غير، في انتظار سليمان نفس الشيء، وانتظار كل واحد انتظار في المنافسة الآخر شنو النتائج. فبرشا أشياء مش تتلعب في أظن في الشوط الثاني أكثر منهم من الشوط الأول.
1: واضح. خلينا نعمل طلع على رضا الخليفي. رضا مرحبا.
4: مرحبا بك كنيس، تحية ليك وتحية لكل المستمعين والمستمعات من ملعب الهادي النيفر ببارد. وعندنا 13 دقيقة منذ انطلاق اللقاء، ملعب التونسي واتحاد بن قردان في حوار كروي نجم نقوله شكلي، باعتبار وأنه الملعب التونسي ضمن المركز الرابع وكذلك اتحاد بن قردان تقريبا ضمن البقاء بالرابطة الأولى. طقس مستحب هنا في بارد، أرضية الميدان مقبولة، وتشكيلة الفريقين تتركب على النحو التالي. نبدأ بالملعب التونسي، نور الدين الفرحاتي في حراسة المرمى، اسكندر الخير، منير الشاطي، عزيز الساحل، هادي خلفة، سالي فو، طب طباي، يوسف توري، يوسف الصعفي، أبو بكر كاميرا، أمان الله الحبوبي، وأمادون جاي. بالنسبة للفريق الضيف اتحاد بن قردان، لسعد الهمامي في حراسة المرمى، صالح الحرابي، جاسم عبكة، زين الدين كادا، وائل الصالحي، وائل العابدي، أنس بوطية، دريس المحيسي، غازي عبد الرزاق، دانيال أبو، وقيس مضيل. مدير هذا اللقاء طاقم تحكيم بقيادة الحكم منتصر بالعربي، بينما ثنائي الفار سفيان الورداني ويساعده يوسف الجامي. حاليا نلعب الدقيقة 14، النتيجة 0 مقابل 0 بين الملعب التونسي واتحاد بن قردان. في الحقيقة في الدقائق اللي مرت لم نسجل أي محاولة تذكر لا من هذا الجانب ولا من ذاك.
1: سي سمير، شلون المقابلات حتى التو؟
2: مباريات آخر الموسم مباريات مهمة، مهمة جدا خاصة بالنسبة للفرق اللي تلعب مثل تفادي النزول، مباراة تثقل على اللاعبين. مباراة من النوعية هذه يلزمهم أنيس تحضير ذهني كبير ياسر على تلت الأسبوع حتى تجهز لاعبيك نفسانيا لجميع السيناريوهات، لأنه تشوف أنه لو كما قال تفيق بكري كان الوقت يمر وما تسجلش ممكن يولي ضغط كبير على اللاعبين الساقين ترزن. دونك أكيد يلزم يكون فما تركيز عالي خاصة بالنسبة لشباب القيروان أو مستقبل سليمان أو الفرق اللي تلعب حشتها بثاني نقاط اليوم. دونك لازم العقل يكون موجود، الذهن يكون موجود، التركيز يكون عالي حتى يعني ما يتيحوش في التسرع وفي تضييع الفرص. دونك اكيد مباراة مهمة جدا للفرق الكل، ان شاء الله تعدى في روح طيبة وفي اجواء رياضية طيبة
1: ان شاء الله. ان شاء الله الاستحقاق يكون على الميدان بالنسبة للفرق الكل. بعد ايضا تنحكيو على في الشبيبة صحفي رياضي سويدي موجود في ملعب حمد العواني، تنافذ تفاصيل تواجده مع طارق الفوال من خلال الحوار اللي كان اجراه معه، وايضا نحكيو على النجم الساحلي في الكرة الطائرة اللي رسميا تأهل لفينال الكأس، باش يواجه المتأهل من اللقاء غدوة بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الرياضي الصفاقسي اللي توالي كانت ربحت بكري شوية مولدية بوسالم في قاعة مساكن. نمشي للموزيكا، مواصلين معاكم في راديو سبور حتى للستة.

0: 24 دقيقة مازلنا معكم في راديو سبور حتى للستة مع متابعة في المقابلات. في الحقيقة مقابلات فما برشا تشويق لكن مازالت كلها نتائج صفر مقابل صفر في كل المقابلات. خلينا نرجع من جديد نعمل طلة على استاد حمد العواني في القاهرة وهنا الشبيبة القاهرونية الاتحاد الرياضي المنستيري. طارق الفوال. طارق
1: صحيح يا نيس.
0: تفضل نسمع فيك.
1: نعم بالدقيقة 25 مازال النتيجة يتعادل فرق بين الجيسكا والاتحاد المنستيري. فرصة وحيدة اتيحت للاتحاد في الدقيقة 10 كان ياسين العمري بمفرده يسدد لكن في وضعية تسلل بعد أن حصل اللعب في وسط الميدان. نتيجة 0-0 بين الزوز فرق. انتفاع كبير أنيس بين سواء في الشبيبة أو الاتحاد المنستيري شيء اللي خلى الحكم يعطي زوز انذارات. الورقة الصفراء ليحيى المطيري مدافع جيسكا وليوسف الحرش من جانب الاتحاد المنستيري. وتقريبا اللعب يتوقف في أكثر من مناسبة خاصة بعد عديد التدخلات القوية. نرى في الدقيقة 26 0-0 بين جيسكا وليسمو.
0: ويظهر لي
2: إصابة الحلاوي.
0: إصابة الحلاوي زاد خذت شوية وقت طارق هكا ولا
2: لاباس قام
1: بالضبط. هي كانت كرة ثنائية بينه وبين المهاجم عبد الله كانو وإصابته خذت شوية وقت ثاني.
0: واضح يظهر لي اليوم متواجد صحفي رياضي من السويد طارق هكا ولا في استاد حمد العواني.
1: بالفعل أنيس هما ثلاثة صحفيين من السويد إريك نيفا لين نورد ستورم وأندرس ديروس من مؤسسة سبورت بلاديس. وكيفاش تمت العملية أنيس هما أسسوا بالفاشو في كيل فعجيسة وقالوا لهم اللي بوسكا فما ماتش بين تونس والسويد دونك اللاعب عمر العيوني اللي هو أصيل هو تونسي جنسية وأصيل قروان قالوا معلش ليه ما تمشيوش تقوموا بريبورتاج على الكرة في تونس بأنه فما يكون ماتش كما قلت بين تونس والسويد في كأس العالم وعلاش ليه ما يكونش بادرة في القروان وهو اللي شجعهم باش يجيو ويتابعوا المقابلة هذه بين الجيسكا والاتحاد المنستيري. يعني كان معنا حوار مع أريك نيبا كان نسمعوها نيبا
0: معلش
1: تاور بعض
0: نسمعوها ومبعدها ونرجع
3: لطارق. My name is Erik Niva and I'm from the Swedish newspaper Aftonbladet and we're here in Tunisia reporting on the football culture of the country before Sweden play Tunisia in the World Cup this summer. Jaran, it's an interesting story because in Sweden we have a really famous and successful player from Kerouan called Amor Layouni. Plays in Sweden but also represents Tunisia, the national team. And we knew that he was from here. We talked to him. He said, you must go and see GSK. It's my club. It's my family's club. You need to go to Kerouan. And here we are. And very good, very good. It's our first game in Tunisia, so we don't really know what to expect, but we look forward to it. Sun is shining, everyone enthusiastic. GSK need to win. It'll be really exciting.
0: كان هذا الصحفي الرياضي السويدي واللي إن شاء الله يروح بانتباعات طيبة طارق.
1: بالفعل أنيس احنا سألناه على جوية قال جيمس بيتش الألماني وبعد جاء لهنا خذ كهرباء وجاء تقريبا في أقل من 24 ساعة برمج الزيارة بتاعه جاء باش يتابع الماتش هذا كما قال مع بأنه اللاعب التونسي عمر العيوني هو اللي شجعه قال له إجا شوف الأجواء في القروان والأجواء في المقابلة هذه وأكيد هم يتابعوا كل كبيرة وصغيرة أنيس على شيء منه يتابع المقابلة هذه ومنه يعرف الأجواء في تونس وكما نعرف تونس السياسة في كأس العالم أكيد من توا بدأوا يحضروا الصحافة السويدية للمقابلة هذه.
2: هي طارق ما تنساش عاد مش تهزوا عاد شوية لا كيف تيجي نتاع القروان وشوية مخروب
1: عليه توا كان لا لا توا كفتش حار بنت عليه لا لا صعيب عليه الكفتش
2: نصيروا جمعتين في تونس.
0: سي طارق يظهر لي فرصة زيادة للتعريف بالسياحة بما أنه
2: أكيد
0: الصحافة دي ما عندها دور
2: ما لها المباريات هذوما شوفوا
0: الرياضة التونسية خاصة
2: سوى توا نيتك معناها توا اليابانيين عندهم شهر هناهم يتبعوا في الكورة نتاعنا ويتبعوا في
0: المنافسين نتاعنا الكل
2: ويتبعوا زاد كل باعثين ديجا توا سكاوتينغ نتاعهم الكل يتبعوا في الملاعبيه نتاع المنتخب التونسي
0: و ما يلعبوش في البطوله
2: نعرف ما يتبعوا فيهم عندهم الليستة وعندهم كل شيء حتى في المباريات نتاعنا هنا فما الصحافه اليابانيه موجوده وقاعدين يتبعوا وهذيك هي معناها المتابعه ضروريه سواء من حتى الهولنديين زاده كيف احنا ما نذكرش كان فما واحد مشى اليابان ولا شاف لنا حويج على هولندا ولا شاف لنا حويج على السويد ما نصورش كان
0: نعلم شيء في الخفاء
2: اللهم كان في الخفاء اخويا ما فيها بس يعلمونا في الخفاء نتمنى اما بودي لو سمعت حد مشى عمل لنا روبورتاج في السويد على كرة قدم السويدية ولا ممكن ناخذ شويه من اليوتيوب شويه من هنا.
0: اما عندهم في هولندا فما برشا مقابلات قاعده تتباع وتتشرى، وفما صحافه حتى حكيت عليها في هولندا عندهم ازمه نتاع بيع وشراء في الماتشات.
2: هو مازال
0: حتى في هولندا.
2: في هولندا
0: في هولندا اي
2: هاو بار اكزامبل هذا ديبا انا علاش ما انا مش كما انا معنا نسميه وإحنا توا من متأخرين.
0: فما بيعوا شراء.
2: إحنا لا جميع. إحنا شو؟
0: الرجل يسمع. شكون؟ جورناليست المسويات.
2: هاي يسمع فينا.
4: الرزمة وما فهمش العرب.
0: سي سمير.
4: أكيد حاجة مهمة ياسر التسويق للكرة القدم التونسية، ولا أعطى فكرة ممتازة على المباريات ونسق البطولة، لأنه صحافي سويدي أكيد مش تحول مع المنتخب السويدي لكأس العالم، يحب يعرف كل كبيرة وصغيرة على الكرة القدم التونسية، جاء على عين المكان وشاف كيفاش كومونس ساسدرو للشامبيونا التونسيان، دونك من باب التحضير للكأس العالم احنا كيف كما قال توفيق ماذا بينا نبعثوا مراسلين أو رياضيين لليابان للسويد هولندا حتى يطلعوا على الحيثيات هناك
0: ان شاء الله. باهي من المقابله نتاع استاذ حمد العواني نعملوا طلع على مقابله في الحقيقه ما فيهاش رهان كبير برشا، اللي هي مباراه الملعب التونسي الاتحاد الرياضي ببن قردان. نرجع من جديد لرضا الخليفي. مرحبا من جديد.
5: مرحبا بك انيس. في باردو تركنا دقيقه 28 والنتيجه لا زالت على حالها تعادل 0-0 بين الملعب التونسي واتحاد بن قردان. نسق المباراه بطيء والملعب التونسي هو الافضل وتحصل على زوج فرص الاولى تقريبا دقيقه 18 تصويبة أمن الله الحبوبي يأخذها الحارس، ودقيقة 22 كذلك تسديدة قوية من بعد 20 متر سلي فوق طب صباح كان تسديدة قوية لكنها تمر بجانب القائم. تقريبا هذا ما تم بالنسبة لاتحاد بن قردان، من كمش في الدفاع ويلعب على الهجومات المعاكس ما تحصل على فرصة حتى فرصة لحد الآن. نلعب في دقيقة 28
0: بيظهر لي الطقس رضا سخونة شوية اليوم في برده ولا الطقس بتاعكم
2: ما نسمع
0: رضا
5: نعم نيت
0: على الطقس اسكو سخون برشا في ملعب الهادي النايفر ولا لا ولا
5: لا الحقيقه لا الحقيقه الطقس مستحب خاصه توا تغير شويه ثم شويه ريح وشويه نسمه باهيه معنا تقريبا طقس نجم نقولوا نتاع كره قدمنا
2: تونسي والاتحاد المنستيري بيناتهم نقطتين 45-43 معناته المرتبه الرابعه معناها مش يتنافسوا عليها زوج فرق هذوما دونك الملعب التونسي مطالب بالفوز اليوم في انتظار نتيجة الاتحاد المنستيري مش يتمان على مرتبة الرابعة نهائيا
0: مع بقية المقابلات اللي ما زالوا تقريبا كلهم صفر مقابل
2: كل صفر صفر
0: في استاد الكرم مستقبل سليمان مستقبل جابس محمد ريان رابح هذه التشكيلة متاع سليمان عزيز بوستة بوبكر ديارا حلمي الجويدي باتريس مبرقا مالك المهري ياسين الكاسح حسين المعتوقي أمن الله مجهد منو بالحداد وأحمد بوعصيد المدرب هو أمين جارة. في المقابل فريق مستقبل جابس اللي مقابلة بالنسبة لي هو بدون رهان بما أنه نزل للربطة الثانية حمزة عتيق في حراسة المرمى حسن التواتي مهدي الفاسي نضال سعيد رضوان نيسان عامر جويني سليمان وطرا هادي طرابلسي عزيز البشراوي حسن الجمل ونجد الهلالي المدرب هو صالح الدي بما أنه هو المدير الفني اللي قاد الفريق بعد انسحاب محمد التلمساني ومقابلة أخرى في ملعب بوجامع الكميتي في باجا. في الحقيقة الأولمبي الباجي كان قريب للتسجيل في مناسبتين مع تواصل تألق
2: لو منتصر سيد صراحة بزوز فرص أنقذهم منتصر وزوز فرص خرجوا الركنية الأولى ما جابتش نتيجة الركنية الثانية توا مش نستناوها تبقى الأولمبي الباجي هو اللي مسيطر هو اللي قاعد يخلق في الفرص ولكن استماتة من دفاع العمران وخاصة الحارس
0: سي سمير تتصور انه يظهر لي مقابلات نتاع اليوم مش باش يكون فيهم برشا اهداف على خاطر الضغط كبير
4: اكيد اكيد قلنا المباريات هذوما يرزنوا برشا على الملاعبيه انيس اللي فاتك سجل هدف ديجا يعني هو ثم حاجه مهمه في حد ذاتها والملاعبيه يحبوا يحافظوا الشيء هذا شفنا ولا بالباجي قاعد يخلق فرص لكن التجسيم مش موجود لانه فما قله التركيز فما التسرع يحبوا يوصلوا في اسرع وقت ممكن يسجلوا هدف حتى يطمئنوا على المباراه نفس الشيء بس في شباب القيروان نشوفوا فيها قاعده تخلق في فرص لكنها ماهيش قاعده توصل ل 18 متر لانه هذا كله ضغط النتيجه مهم جدا ضغط ال 3 بوان دونك وكل ما يمشي الوقت وترزن اكثر المباراه وتولي تصعب على الملاعب على الفرق هذه تلعب من اجل الانتصار دونك الفريق اللي حبيت أصلي من تو يحسم الموقف أنيس
0: سي توفيق التقسيم تاع المقابلات يظهر لي واضح، الانديه اللي تلعب على
2: تفادي النزول
0: معاهم زوز فرق اللي قراب الفرق الطالعه واللي يتنافسوا اللي هما الملعب التونسي والاتحاد الرياضي المونستيري. نعطيك الترتيب الاني، استاد عنده 45 نقطه، المستير عنده 43 نقطه على بعد نقطتين، بينما في اسفل الترتيب بالنتائج الانيه ونذكر هذه الجوله قبل الاخرى في البطوله، باجا عنده 29 نقطه، القروان عنده 28 نقطه، سليمان 25 نقطه، وجابس كما قلنا 19 نقطه، وتغادر دونك بالوضعيه الانيه خاصه التنافس الكبير ما بين الاولمبي الباجي الشباب القيرونيه ومستقبل سليمان.
2: لا لو يبقاو النتائج هذه توا معناته سليمان ودعت نهائيا 25 نقطه، من الصعب مزالت مباراة حتى لو تفوز فيها المباراة الأخيرة 28 نقطة
0: مصيره مرتبط بالأولمبي الباجي خاصة
2: صحيح. علاش قلت لك أنا توا هذوما الكل يلعبوا الراديون في وذنهم
0: أكيد،
2: كل واحد يستنى في نتيجة الثاني، وهك علاش قلت لك مش تتلعب، يا ويلو اللي مش يسجل هدف الأول، مش ترى النتائج كل مش تتغير بعد، وذا من هنا ال 75 دقيقة لعب شوط ثاني داكوردو سجل الكلام
0: واضح. طرق الفوائد، الحضور الجماهيري في الملعب حمد العواني، خاصة نعرفوا أنه التذكر مجانية في الماتش هذا، فما حضور كبير؟
1: نعم أنيس، حضور كبير كما قلت أنت، ما أنه التذكر مجانية كما قلت لك تقريبا الشيز والجرادان، فما تقريبا 2600 أكثر بشوية بخلاف اللي تفعون ما موجودين في ملعب حمد العواني، لكن قاعد نشوف في برشة جمهور، ربما أنيس يتم فتح الأبواب بين الزوميتان كما تم في المقابلة الأخرانية، برشا جماهير مازالوا يستناو لبرا، أجواء كبيرة برشا، وخليني نقول لك أنيس راه الكرة بلا جمهور ما تسوى شيء، تو تقريبا قداش المقابلة تتعدل هنا عشية الثلاثة، عشية الأربعة، عشية الخمس الخميس، يعني مقابلات ماضي ساعة تلعبنا نذكر وقتها في رمضان، ماضي ساعة وحتى مش رمضان، ماضي ساعة وماضي ساعتين تاع القايلة وقت عباد تخدم، صراحة الكرة بلا جمهور ما بتسواش صراحة.
0: ان شاء الله يجي نهار ونرجعوا بالمقابلات بجماهير اللوزوز فرق، ناخذ توقيت والنتيجه في استاد الهادي النيفر في رضا.
6: مرحبا هنيس، انا في الدقيقه برضه انا في الدقيقه 36 ودائما التعادل 0 مقابل 0، كانت اخر داي امادون داي في الحقيقه كان في موقع مناسب، كانت فرصه ابرز فرصه، لكن امازون داي ريال الحكم كان شاور على غرفه الفار للرجوع، لكن في الاخير قال تسلل ومخالفه للفريق اتحاد بن قردان، وتبقى النتيجه لحالها 0 مقابل 0 نلعب في الدقيقه 36.
0: صح رضا، بينما 35 دقيقه في استاد الكرم مستقبل سليمان مستقبل جابس، دائما التعادل 0 مقابل 0، و36 دقيقه في مباراه الاولمبي البيجي وشبيبه العمران في استاد بوجمع الكميتي في باجا، دائما التعادل 0 مقابل 0 مع الأفضلية إلى حد الآن للأولمبي الباجي. بعد الموسيقى نرجع مع نهاية الأشواط الأولى في المقابلات.
7: راديو سبورت.

0: Radio Sport.
1: الأربعة وأربعة وأربعين دقيقة رجعنا لكم من جديد. التشويق متواصل لكن الأهداف غايبة في الملاعب في مقابلات من أجل ضمان البقاء بالنسبة لأندية رابطة المحترفة الأولى، خاصة التشويق في أسفل الترتيب في انتظار الدفعة الثانية اللي تتلعب غدوة، أيضا ديربي العاصمة ترجي النادي الإفريقي اللي تلعب بعد غدوة. نرجعوا ناخذوا التوقيت والنتيجة وأبرز الفرص. البداية تكون من ملعب حمد العواني في القيروان. الشبيبة الاتحاد المونستيري طارق الفوال.
2: أنيس من جديد نلعب في الدقيقة 44 دقيقة الأخيرة، مازال حكم طاش نعرفوش قداش وقت بدل ضائع. أكثر فرصة كانت لجيسكا النفات يوزع ورأسية السلامي وقفها حارس مرمى ليسمو الحليوي على الخط النهائي للمرمى. الشبيبة هي الأكثر في الدقائق الأخرانيين قدمت وكانت اعتمدت على الكرة في ظهر دفاع الاتحاد المونستيري، لكن ما زالت اللمسة الأخيرة والاتحاد يعتمد خاصة على سرعة ياسين العمري وجهة يسار في الهجومات المعاكسة، لكن أيضا الاتحاد المونستيري ما شاهدش أنه يسجل هذه ركنية للشبيبة ويدخل الحارس الحلاوي اللي تقريبا فسخ أكثر من 4 أو 5 هجومات للجيسكا اليوم. وأيضا ثم أيضا عديد الإصابات تحرض عليها الحلاوي تقريبا فما أكثر من 5 دقائق وهو طايح الحلاوي اليوم.
1: واضح مع تغير النتيجة في سليمان أو في الكرم المقابلة تتلعب. مستقبل سليمان يسجل هدف الأول ضد مستقبل جبس، بوبكر ديارا هو صاحب الهدف دقيقة 43 تقريبا منذ 2 دقائق، بينما الأولمبي الباجي شبيبة العمران 0-0 نلعبه في الثواني الأخيرة تقريبا 5 ثواني الأخرى في الوقت الأصلي من الشوط الأول. نعمل طلع على استاد الهادي النايفر في باردو الملعب التونسي اتحاد بن قردان مع رضا الخليفي. تفضل رضا.
3: أنيس في باردو أدركنا دقيقة 45 والحكم يضيف 2 دقائق وقت بديل والنتيجة لازالت على حالها التعادل 0-0 بين الملعب التونسي واتحاد بن قردان. والحقيقة فإن الملعب التونسي هو الأفضل على الميدان، قاعد يضغط قاعد ينوع في اللعب نتاعو طارة على اليمين طارة على اليسار، توفرت له عدة فرص في الحقيقة لكن تفنن في إذاعتها كل من أمادون داي في مناسبتين وكذلك أمان الحبوبي في مناسبتين ويوسف الصافي. في المقابل فإن الفريق الضيف تقريبا قاعد يدور في كرة وسط الميدان لكنه لم يسجل أي فرصة تذكر في الخط الأمامي.
1: واضح يعطيك الصحة رضا. 4 دقائق وقت بديل في استاد الكرم مباراة مستقبل سليمان ومستقبل جبس. الأولمبي الباجي يسجل في اللحظات هذه قدام شبيبة العمران، دونك برشا تشويق في 3 دقائق الإضافية. أول دقيقة في الوقت البديل الأولمبي الباجي بعد ضغط كبير وبعد تصديات ممتازة من منتصر السيد يسجل الهدف الأول. سي توفيق بدأت تتغير النتائج، بدأت تقريبا كل 3 نقاط بحساب الهدف كيفاش جاء كرة من ركنية وبالرأس الأولمبي الباجي مهاجمه يفتتح النتيجة.
4: لا كاميرا
1: أو شريف كاميرا، شريف كاميرا صحيح
4: هو اللي سجل الهدف.
1: شريف كاميرا هو
4: صاحب ولكن قبل هذه فرصة على أثر جات الركنية، منتصر السيد أنقذ هدف محقق وبعد جات الركنية هذه اللي جابت الهدف لأنه تلعبت بذكاء. عند مولاي عام 66 كيف يلعب بالساق اليسرى في وسط الميدان، هو اللي رفعها في القائم الأول وشريف كاميرا قص قدام الناس الكل وسجل هدف ممتاز. تو تغيرت النتيجة في باجة
1: ويتغير معهم الترتيب
4: ويتغير معهم وفوز ساعة سليمان في سليمان في الدقائق الأخيرة بتاع الشوط الأول. تو تغيرت المعطيات ونشوفوا ترتيب
1: ترتيب لهنا. باش نبداو من الأولمبي الباجي ب3 نقاط الثمينة الآنية، ديما نحكي وراه على التقدم آني. بالنسبة للأولمبي الباجي عنده 31 نقطة، الشبيبة القيروانية بالتعادل الآني عنده 28 نقطة، سليمان بالتقدم الآني عنده 27 نقطة بطبيعة في انتظار بقية الأشواط الثانية وما تبقى في هذا الشوط الأول.
4: سليمان ما استفادتش بصراحة،
1: سليمان ما استفادتش على خاطر الأولمبي الباجي
4: صحيح
1: مصيره ديما مرتبط بالأولمبي
4: الباجي. بالأولمبي الباجي مادام فاز الأولمبي الباجي وصل للنقطة 31 بالنسبة لسليمان معناها مش تقعد تو في 27 نقطة هكا ولا؟
1: صحيح بالنسبة لسليمان
4: 27 نقطة ما عادش تخلط على الأولمبي الباجي.
1: سي سمير برشا حسابات
5: فعلا توفيق صعيبة صعيبة. شو سليمان في الثلاثة مباريات الأخيرة استفاقت استفاقة ممتازة جدا، يعني تحسن مستوى اللاعب وحقق نتائج ممتازة وحتى الباك كما نقولوا مشاو للبلاسمون بن قردان على الطيارة تو نشوفوا في مكافآت. علاش فاقوا تو يعني السؤال يتطرح علاش فاقوا تو ما فاقوش من الأول؟ خاطر سليمان بالحق الحقيقة معناها الحق يقال تبعت في برشا مباريات عنده افكتيف ممتاز جدا، يعني تنجم تنجم لو كانت معناها متوازنة تتيت الموسم كانت تلقاها في في في وسط الترتيب، لكن يعني انتصارها اليوم مع نتائج هذه ما يعطيها حتى أي افونتاج. ممكن اللي يجي يعقد وضعية شباب القيروان إذا كان ما سجلتش توا توا، دونك باجة متقدمة، سليمان متقدمة، شباب القيروان توا لاقية معناها تصدي كبير من اتحاد بونستيري، أكيد مش تدخل المباراة خاصة في الشوط الثاني.
1: طارق الفوال، قداش مازال الوقت في استاذ حمد العواني في الشوط
2: الحكم الأول؟ الحكم كان هذا 6 دقائق ليس لعبنا منهم 3، مازال فرسر بن جيسكا ولي اسمه، ولو انه فرصه ذكري ممتازه للجيسكا تسديده قويه من عبد الله كانو جانبيه بقليل كان راوخ 3 ملعبيه من الاتحاد المنافسي وسدد تسديده قويه لكن جانبيه بقويل، كانت فرصه اخطر فرصه في الشوط الاول لشباب القيروانيه، لكن حتى توا نتيجة فرسر من جهة تاولي مقبل 2 دقائق من نهاية الوقت البدل الضايع واللي كان أعلى عليه الحكم واللي هو 6 دقائق.
1: واضح في استاد الكرم مازال تقدم لمستقبل سليمان قدام مستقبل جابس، هدف مقابل 0 وتقريبا 10 ثواني الأخيرة في هذا الشوط الأول. أبرز مستفيد سي توفيق هو الأولمبي البيجي بالتقدم الآني
4: اللي
1: ما نحكيه على نتائج راو مازالت أشواط ثانية ومازالت 45 دقيقة كاملة. أولمبي البيجي تقريبا أبرز مستفيد بما أنه مصيره بيدي،
4: مصوري مصيره بيدو، فاز اليوم ياخذ 3 نقاط يخلي سليمان يأكد نزول سليمان نهائيا، وتقعد اللعبة بينه وبين المباراة الأخيرة إذا كان معناها توا بالحساب. إذا كان شباب القيروان ما تفوزش اليوم زادة ولات معناها
1: تتعقد
4: الوضعية بالنسبة للشبيبة، فالشبيبة ضروري لازم ترد الفعل. تبقى الاتحاد المنستيري بصراحة قاعد مقدم في مردود طيب، معناها يلعب كل جدية وما فماش تخاذل، الناس كل تقاتل، الناس كل تفك، الناس كل ترجع. الحلاوي انصاب مرتين وبن يوسف تشوف فيه زاد كيف كيف قاعدين الناس كل تعارك على الكورة. فأعتقد اللي توا الشبيبة علاش نقولوا عن الضغط، راهو يلزمك قد ولا ماكش قد، قادر مش تعرف كيفاش تتعامل معه ولا لا، لأنه بعد يولي ضدك مع مع صيحات الجماهير، مع الوقت يمشي وانت مازلت ما سجلتش وما تسمع نتائج الفرق الخصم. فهنا وين التوتر، وهنا دور المدرب في اعطاء معناها كيفاش ماشي يحاول يدخل نوع من الهدوء في والثقه في ملاعبيته انه يلعب وتوجي الهدف. اما يلزمك تكون بلوز انجاجي، تكون تاخذ لي دويل نتاعك الكل، سواء لي دويل ايريان ولا وصول لي دويل زاد كيف كيف مع الديفونسيف ولا اوفونسيف، معناها لازمك تكون سباق، مش متخليش الاتحاد المنستيري واللي هو يتسيد كما تو قاعدين نشوفوا فيه، ولا هو الميتريس اكثر لاعب من شبيبه.
1: باهي خلينا نعمل طلع على رضا الخليفي، وفي الشوط الاول رضا في استاد الهادي النيفر ولا مازال؟
3: بالفعل نيس نهايه الشوط الاول بين الملعب التونسي واتحاد بن قردان على نتيجه التعادل 0-0.
1: يعطيك الصحه رضا، كي تنرجع مع الشوط الثاني. طارق الفوال قداش مازال الوقت في استاد حمد العوين؟
2: مازال الدقيقه انيس قبل نهايه الوقت البدل الضائع كان عليه الحكم اليوم اشرف الحركات يتفرفر بين الجيكا والاتحاد المنافسي. تقريبا الشوط الاول رناه فترات، يعني فتره الشباب القيروانيه ثم تعاود تدخل الاتحاد المنافسي الاسبقيه في امتلاك الكره، تقريبا رجنا هجومات بين الزوج فرق لكن مازال ينقص كم شيء على الكره في الشبكه. ربما والأخطر فرصة كانت للشبيبة الخيروانية، وفي اللحظة هذه يعطي الحكم أشرف حركاتي إشارة ولا إشارة نهاية الشوط الأول على تعادل سلبي 0-0 بين جيسكا وليسمو.
1: وطارق الجماهير تبع يظهر لي في الليزي يكون تاع المقابلات الآخرين الكل، خاصة نعرفوا زادة مصير الشبيبة مش مش مش بيدي بما أنه عنده في نفس.
2: أكيد أنيس، خاصة مقابلة الأولمبي البيجي أنيس بأنه مقادة في النتيجة، لكن هم يقولون لك ربح اليوم ومن بعد تنتموا في المتلوي، لازم زادة نربح في المتلوي بما أنه الأولمبي البيجي عنده مقابلة صعيبة برشا قدام النادي الإفريقي.
1: واضح، يعطيك الصحة طارق، أكيد تنرجعوا لك مع انطلاق الشوط الثاني. سي سمير، شنو نجم نقولوا على الشوط الأول بين الشبيبة والاتحاد المنستيري؟
5: الشوط الأول تري ديسبيوتي من زوج فرق، شفنا الاتحاد المنستيري لعب كل جدية معناها في نطاق الروح الرياضية، في نطاق الميثاق الرياضي ينافس على كل كرة، قاعد يحاول يوصل المرمى شباب القيروان أنيس. من الأساس هذا كفيف أول مباراة المدرب الاتحاد المنستيري مضابي زي
1: أي
5: مضابي زي يحقق انتصار، هو هذا كفيف يقعدوا في الأرشيف نتاعه وفي السيفي نتاعه، دونك مهم جدا.
1: في الإطار الفني بدل حاجة في مقابلة اليوم بارابور المقابلات الأخرى؟
5: لا نفس التشكيلة، نفس النسق في خذاتي في الثلاث حصص التدريبية انيس صعيب باش يبدل نفس التشكيله ما عطى الفرصه
1: يبدل الروح.
5: ممكن ممكن ممكن نوعا ما ممكن، لكن شوف الانيس عندي جبت موضوع الاطار الفني ملاحظه وامر الاتحاد المنافسين اليوم هذا الموسم اربع مدربين و11 مدرب مساعد نحسب فيهم اللي والله اليوم الصباح قاعد مع وخيان 11 مدرب مساعد في الاتحاد المنافسين. دونك لا استقرار الفني هذا اكيد اثر تاثير كبير على المستوى اللاعبين على الفكر الذهن اللاعبين. دونك اليوم نتصور انه بالحاج يوسف يحب يحقق نتيجه ايجابيه حتى يعني يكون هو معناها يحس بروح انه هو في كان في مستوى الثقه. دونك باش يكون الشوط الثاني تري ديسبيوتي خاصه شبيبه قيروان ما عندهاش حتى شيء زي ما تلعب الهجوم باش تسجل هدف وتحاول تسجل هدف منذ بدايه الشوط الاول حتى تطمئن على المباراه.
1: سي توفيق المقابلات تقدم مستقبل سليمان في الشوط الاول 1-0 على مستقبل جابس 0-0 بين الملعب التونسي بن قردان. اولمبي البيجي متقدم على عمران 1-0 والشبيبه الاتحاد المنستيري 0-0.
4: بون النتائج لحد منتظرة بالنسبة للأولمبي البيجي أكيد قلنا اللي يلعب على أرضية ميدانه ما عندوش ولا خيار إلا الانتصار. سليمان نفس الشيء مش تقعد باقي تلاحق في المجموعة متاع بيجا والقروان ونتندون يتعثرش واحد منهم. فميسيون أكومبلي بالنسبة لسليمان تو فايز 1-0 على مستقبل جابس 27 نقطة تنتظر فماشي ما تو بالنتيجة هذه معناها انتهى المشوار بالنسبة لسليمان. جيسكا هي تو نقطة الاستفهام في المجموعة هل شبيبة قيروان قادرة الشوط الثاني مش تفوز على الاتحاد المنستيري بالأداء هذا بتاع الشوط الأول؟ صعب لازم تفهم تغييرات سواء في معناها يزم ياخذ ريسك. طب ما عندك ما تخسر عندك المتلوي الأسبوع اللي فات بالنقطة ب 28 نقطة و 31 أولمبي الباجي معناها ما نعرفش المواجهات المباشرة اللي بيناتهم تبقى حتى لو تفوز على المتلوي تقعد في ال 31 31 في صورة مال أولمبي الباجي سيدي نهزم ضد النادي الأفريقي في المباراة الأخيرة. ولكن علاش تخلي مصيرك مربوط بنتائج فرق أخرى؟ يعني الشبيبة مطالبة اليوم
1: شفش أنه الشبيبة ما يعرفش يستغل خاصة مقابلة مثلا مقابلة اتحاد بن قردان اللي كانت تقريبا
4: على أرضية ميدانه
1: هو مقابلة الموسم
4: لو فاز في بن قردان على أرضية ميدانه ضد بن قردان راهو مش في الوضعية اللي هو فيها تو. يعني في بعض الأوقات تخسر معناها على أرضية ميدانك وفرصة جاتك وقدام جمهورك وضد فريق اللي معناها بن قردان معناها طلع في كما تقول أنت في
1: ضمن
4: البقاء في وضعية مريحة بعيد على الضغوطات الكل تضيع الثلاث نقاط هذوكم. تصور أنت كان عندك ثلاث نقاط هاكم راك 31 31 أنت والأولمبي البيج دونك ما يلوموك أنفسهم الشبيبة تو تبقى عطينا الشوط الثاني احنا شنو هو اللي ضروري على الشيء اللي شفناه الشوط الأول مطالب باش طارق زريقة حلولة إذا كان مش واصل بالشكل هذا من الصعب صعب جدا مش يسجل يلزم شفتك الجرينتا واللي شفناه في جابس في العشر دقائق الأخيرة ما شفناهاش تيل 45 دقيقة
1: والضغط وبقيت النتائج يظهر لي سي سمير يكبلوا شوية ساقين بتاع الملعبية
5: اكيد اكيد باش يدخل اللاعبين في الاستيار بين الشوطين باش يسالوا على النتائج اكيد باش تعرفوا على النتائج اولمبي الباجي منتصر وسليمان منتصر اكيد هذا كل باش يدي حملهم اكثر مسؤوليه. لكن كما قال توفيق المدرب هو وقع انتدابه في الثلاث مباريات هذوما من اجل انقاذ الفريق دونك مطالب تسع نقاط دونك لازم يجيبهم تسع نقاط هذوما لازم يلقى الحلول. الشوط الاول ما شفناش شبيبه القيروان بالحق يعني ضغط ضغط كبير وخلت الدفاع تاع المنافسين يلعب كل اريحيه بعض الفرص جات لشبيبه القيروان لكنها ماشي بالخطوره الكافيه اللي تخلي شباب القيروان يقدر يسجل انيس. دونك الشوط الثاني لازم المدرب شباب القيروان ياخذ بلوس دو ريسك يكون اوداسيو اكثر ويحاول انه اذا كان يحب يمنع شباب القيروان لازم يسجل الشبيبه تسجل من ربع ساعه الاولى اذا كان يحب يمنع شباب القيروان.
1: واضح بعد الموسيقى بعد الاخبار نرجع معكم في متابعه الاشواط الثانيه من مقابلات الجوله قبل الاخيره في البطوله. راديو سبورت.

0: Tuskur huele tonkot.
1: Ande. Mikrosauhara.
2: Ande.
3: Business News.
4: أهلا بكم لهذا الموجز الاقتصادي. المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان يعلن اليوم اعتماد سعر مرجعي بنقطتي البيع المنظمة التي يشرف عليها المجمع بالتنسيق مع مختلف المصالح الراجعة بالنظر لوزارة الفلاحة، وذلك طبعا لجلسات العمل المنعقدة في إطار الاستعداد لعيد الأضحى مع مختلف الأطراف المعنية. وستنطلق عمليات البيع وفق بلاغ صادر عن وزارة الفلاحة بداية من يوم الاثنين 18 من مايو الحالي بنقطتي البيع بمنطقة السعيدة بولاية منوبة ومعتمدية رادس بولاية بن عروس. هذا وضبطت الأسعار بالنسبة للأضاحي التي يقل وزنها عن 45 كيلوغراما ب 27 دينارا للكيلوغرام الحي، وبالنسبة للأضاحي التي يتراوح وزنها بين 45 و 65 كيلوغراما ب 25 دينارا و 800 مليم للكيلوغرام الحي. أما بالنسبة للأضاحي التي يفوق وزنها 65 كيلوغراما ب 23 دينارا و 800 مليم للكيلوغرام الحي، ودعا المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان كل المربين والهياكل المهنية إلى المشاركة بكثافة في نقاط البيع المنظمة، كما حث كافة المواطنين على التوجه لاقتناء الأضاحي من نقاط البيع المنظمة والخاضعة للمراقبة. القيروان تم تركيز نقطة بيع بالأسعار التفاضلية تحت إشراف السلطة الجهوية توفر اللحوم الحمراء والبيضاء والخضر والغلال، وجري العمل بالتنسيق مع الهياكل الإدارية والمتدخلين في القطاع لتعزيز هذه النقطة بأضاحي العيد وبيعها بالميزان لضمان شفافية المعاملات وتوفير بدائل اقتصادية للمستهلكين، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة بالقيروان فوزي طالب. هذا وأضاف طالب بأن أعوان المراقبة الاقتصادية يواصلون بصفة دورية رصد التحركية التجارية بأسواق الدواب 14 المنتشرة بالقيروان، حيث تمت ملاحظة عرض متوسط مقابل ضعف في الإقبال. وتشير المعطيات الصادرة عن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقيروان إلى أن حجم القطيع بالجهة يقدر بنحو 60 ألف رأس، مسجلا تراجعا بنسب تتراوح بين 15 و20% مقارنة بالسنة الفارطة. أما بخصوص الأسعار، فقد كشفت عمليات الرصد التي تقوم بها الإدارة الجهوية للتجارة بالقيروان عن تفاوت ملحوظ حسب الوزن، حيث تراوحت أسعار الأضاحي بين 600 و 2400 دينار. وفي تزر الإدارة الجهوية للتجارة سجلت نقصا في عدد الأضاحي المعروضة خلال معاينة مختلف الأسواق المواشي ونقاط البيع القارة والعرضية في إطار الاستعداد لعيد الأضحى، وفق المدير الجهوي للتجارة عماد الهمامي، مشيرا إلى أن عدد الأضاحي المتوفرة إلى غاية الآن تقدر ب 17,991 رأسا بالنسبة إلى الخروف الصغير، و 4,644 رأسا فيما يخص البركوس، وقرابة 7,267 رأسا من البرشني، مع إمكانية تضاعف عدد الأضاحي مع اقتراب عيد الأضحى من خلال تعزيزه من الولايات المجاورة، وبالنظر إلى ما تميز به العرض من صن بالمقارنة مع الموسم الماضي فضلا عن ارتفاع تكلفة الإنتاج، فقد ساهم ذلك في ارتفاع أسعار الأضاحي التي تراوحت بين 800 دينار و 1700 دينار بحسب المصدر ذاتها. مصالح والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمنوبة تقدر إنتاج 950 ألف قنطار من الحبوب بمعدل مردودية قدر بحوالي 5

0: 26 قنطارا في الهكتار الواحد بنسبة زيادة ب 11% في الإنتاج مقارنة بالموسم المنقضي. وكشفت المكلفة بتسيير المندوبية بسمة المدوري خلال جلسة عمل خصصت للنظر في الاستعدادات لموسم الحصاد أن المساحات المبذورة من الحبوب بلغت 37,500 هكتار، منها 23,100 هكتار من القمح الصلب، مسجلة بذلك نسبة نجاح 100%. ثمن دوليا مهندسان يقولان لرويترز اليوم ان حاله الطوارئ اعلنت في مصفات الزاويه الليبيه بعد وقوع اشتباكات قرب المنشاه، وتقع الزاويه على بعد 40 كيلومترا غربي العاصمه طرابلس، وتضم اكبر مصفات نفط عامله في ليبيا بطاقه انتاجيه تبلغ 120 الف برميل يوميا. وترتبط المصفات بحقل الشرار النفطي الذي تبلغ طاقته الانتاجيه 300 الف برميل يوميا.
1: بزنس نيوز تسمع كل سبت 9-10 لنا البيان مع أحلام غيلان، مع أحلام غيلان على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع واتمتع
2: برعاية
1: بينك اند جراي من قلب التحضيرات. اختارت لكم احدث ترندات 2026 للملابس النسائية، نوفوتي كوليكسيون جاهزة، تفاصيل دقيقة، الوان عصرية واناقة في كل قطعة، والاسعار مفاجأة حقيقية. عيش اللوك جديد مع بينك اند جراي.
3: جوهرة اف ام
2: برعاية
4: مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
5: أريدو، طور عالمك.
6: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وين ما كنتوا تتبعوا فينا على راديو جوهرة. موعدنا اليومي يجمعنا بكم في فقرة توندونس، واليوم نهار جمعة، وكما تعرفوا كل نهار جمعة نحكيو على أبليكاسيون ولا لوجيسيال. اليوم نحكيو على الكاسي كلينر، واللي هو يعمل أناليز كاملة للبيسي متاعنا، يلوج على الفيشي تومبورير اللي ماناش قاعدين نستعملوا فيهم، ويعطينا اقتراحات باش نحيوهم اوتوماتيكمون وإلا مانويلمون. في وسط لي بارامتر دو كونفيغوراسيون تاع الابليكاسيون نجم تختار شنو هما لي زيليمون à effacer, comme مثلاً les caches, les cookies, les fichiers temporaires, les موجودين في les applications courantes, زاد كيف كيف les fichiers log, les documents récents ou حتى من الكوربي. نلقاو فما un système de cryptage نتاع les fichiers اللي تم التفسيخ نتاعهم باش يمنع كل récupération، وهكا يحمي البيسي نتاعنا والمعطيات نتاعنا. كاسي كلينر وصل للفيرسيون 3.7.0.107، اخر ميزاجور كانت نهار 9 افريل اللي تعدى. الليسونس اللي غراتويت تاع 3.95 ميجا اوكتي، يخدم على ويندوز اكس بي فيستا 7.8.8.1 و10، ويخدم باللغتين الانجليزيه والفرنسيه. كاسي كلينر تلقاه غراتويتمون تيليشارجابل على www.01net.com. هذا شعنا اليوم، بقيت متابعه طيبه لكل برامجنا.
3: جوهرة FM تندونس
5: راديو سبور.

0: Radio Sport.
1: الخمسة واثناشر دقيقة رجعنا لكم من جديد في راديو سبور حتى للستة في متابعة لمقابلة الدفعة الأولى من الجولة 29 وقبل الأخرى في البطولة. مع انطلاق الأشواط الثاني خلينا نعمل طلع على استاد حمد العواني في القاهرة وين الشبيبة والاتحاد الرياضي المنستيري مع طارق الفويل. مرحبا من جديد طارق.
2: مرحبا نيس من جديد عودة مع الشوط الثاني بين الشبيبة القيروانية والاتحاد الرياضي المنستيري. تقريبا زوج دقائق منذ انطلاق الشوط الثاني. زوج تغييرات هجومية في تشكيل الشبيبة القيروانية. أكيد المدرب طارق جرايم معاه عنده ما يخسر. الزيري خل غذا مكان محمد أمين لكحل والحمروني غذا مكان فراس السلامي وبالتالي ولي يلعب تقريبا 3-4-2 طارق جرايم مدرب الشبيبة القيروانية والحمروني ثم دخل يفك الكرة ويأخذ مخالفة خطيرة في مناطق الاتحاد الرياضي المنستيري بينما سامح حجوز ثم قام حتى تغيير بين الشوطين.
1: واضح من استاد حمد العواني. نعمل طلع على استاد الهادي النيفر في باردو الملعب التونسي اتحاد بن قردان مع رضا الخليفي. مرحبا بك جديد رضا. رضا الخليفي في تفضل يا رضا
3: باردو.
1: تفضل رضا نسمع فيك رضا.
3: مرحبا بك انيس في باردو. عندنا درك الدقيقه السادسه منذ انطلاق الشوط الثاني والنتيجه لا زالت لحالها التعادل 0-0 بين الملعب التونسي واتحاد بن قردان. وسجلنا ابرز فرصه في الشوط الثاني الدقيقه الرابعه كان هجوم اتحاد بن قردان تصويبه قويه من زيت المحيرسي لكنه الدين فرحات يحط الكره في الركنيه. والملاحظه الثانيه زوج تغييرات في تشكيله الملعب التونسي. دخول يوسف فضلاوي مكان بوبكر كمارا ومحمد امين الخميسي مكان اسكندر الصغير. حاليا نلعب الدقيقة السابعة التعادل دائما 0-0 بين الملعب التونسي واتحاد بن قردان في وسط مباراة يحضرها في الحقيقة جمهور محترم رغم غياب الريهام في هذا اللقاء.
1: واضح بينما في ملعب جمال الكميتي في باجة الأولمبي الباجي مازال متقدم على شبيبة العمران هدف مقابل صفر. مقابلة تتلعب في دقيقة 51 وأيضا في استاد الكرم مستقبل سليمان مستقبل جابس 52 دقيقة والتقدم لمستقبل سليمان قدام مستقبل جابس هدف مقابل صفر. سي توفيق ماهوش نفس التوقيت تقريبا في انطلاق الأشواط الثانية نعرفوا أنه في الأمطار الأخيرة هذه الجولة قبل
4: الأخيرة في البطولة كان من المفروض أنه
1: يصير التنسيق بين الملاعب
4: والناس كل تبدأ في نفس التوقيت هذا المعمول به
1: خاطر تقريبا 48 ولا
4: 48 في القروان
1: 52 دقيقة في باجة
4: 51 في سليمان
1: 52 في سليمان
4: ولا 52 دونك
1: في الكرم تحديدا.
4: دونك من المفروض أنه المراقبين نتاع المباريات يكون فما اتصال بيناتهم خاصة في المباريات الأخيرة مش يوفقوا بيناتهم مش ما بوريفيتي تو بروبليم مش ما يكثرش الحس في الدقائق الأخيرة. تبقى توا التغييرات اللي عملهم دخول زيري والحمروني في النسبة لشباب القيروان ما عندهم تصويبة ممتازة جدا من البرهومي دونك حذاري البرهومي لاعب سريع ويدخل الهجمات المعاكسة حذاري. تبقى توا الحمروني تحسه كيدخل أعطى أكثر توازن خاصة في وسط الميدان وكثرة الهجمات بالنسبة لشباب القيروان ما عليهم إلا توا يستغلوا الفانة الفرضية متاع الوضعيات اللي مش تقى برشا رفعات وعكسيات في ظل تألق الحلاوي. فدونك يلزم اللاعبين اللي جايين من خلفهم أخطر ناس واللي يمكن ما تقرا لهمش الحساب. فعلى شباب القيروان الاستفادة من النقطة هذه لأنه هاك تشوف تو هذوكم كلهم كنترولي اللاعبين في الستة أمتار كلهم كنترولي اللاعب اللي جاي من الخلف هنا وين المجازفة نتاع لعيبة القيروان إذا يحبوا يكملوا ويزيدوا أكثر إذا كان لياقة البدنية بسرعة تسمح لهم مش يعملوا هالمجهود هذا وبعد يخسروا كورة يعاودوا يسروا بلاس.
1: سي سمير يظهر لي خاصة مباراة الشبيبة والاتحاد الرياضي المنستيري والفرصة الأخيرة تصويب نتاع صالح البرهومي اللي شفنا الحوار بينه وبين طارق الجراي خاصة أنه لاعب سابق عنده في الاتحاد الرياضي المنستيري ربما ما خذاش فرصة كبيرة باش يلعب في
5: صحيح صحيح أنيس البرهومي لاعب
1: بيأكد اليوم
5: لاعب رواق مهاري وسريع كنت نتصور أنه باش ياخذ فرصته منذ بداية الموسم لكن الحظ ما سعفوش ولعب شوية مع المدربين السابقين لكن تقريبا مع المدرب هذا سي جراي ما عطاش حتى أي فرصة تقريبا. فوجوده اليوم في الملعب يحب يأكد مستواه الحقيقي ويحب يوري للمدرب السابق نتاعو انه ظلمه نوعا ما لما ما عطاش فرصته، قاعد يقوم بتوغلات سريعه ومهاريه كبيره في الرواق الايمن. لاعب سريع جناح ممتاز، مازال صغير في السن هذاك كيف انيس، راه مستقبل كبير في الاتحاد المنستيري. الاتحاد المنستيري اكيد قاعد يلعب براحه اكثر من شباب القيروان، ماهوش فماش عليه الضغط هذا هذا هذا يزيد سهل له الماموريه نتاعو، خاصه في افتكاك الكره، لان شفنا شباب القيروان قاعده تهاجم تقلق في فرص. اما كما قال توفيق فماش تفوق العددي في منطقه 18 متر الاتحاد المنستيري، فماش اللاعب يجي من الخلف. دونك مهم جدا انه يعني الاتحاد المنستيري، الدفاع الاتحاد المنستيري يقعد يتمركز كما يجب بنيس في المكان نتاعهم، يحاول كما شفنا فرصه تو هذه معناها في الظهر، في الظهر الدفاع، الدفاع الاتحاد المنستيري كان متقدم نوعا ما، كره في الظهر تعدات كاد تكون هدف. دونك لازم يحتاط دفاع الاتحاد المنستيري خاصه في العمق.
1: واضح به، خلينا نرجع نعملوا طلع على طارق الفوالي، يظهر لي الشبيبة كان قريب من التسجيل.
4: فرصة
2: طارق. بالفعل أليس فرصة خطيرة من جيس كا، كان كرة في دار دفاع الاتحاد المنستيري وعبد الله تنوري باسة برشا والحلاوي، الحلاوي اليوم ممتاز ممتاز جدا، يمنع هدف الأول للشبيبة الحيروانية عبد السلام الحلاوي، رجل المقابلة بالنسبة للاتحاد المنستيري واللي يتعرض للإصابة في اللحظات هذه. والراو الحارس الثاني رقم 24 احمد سليمان اللي قام بالعمليات الاحمائيه، وربما باش يتم تغييره لانه الحلاوي حسب ما قاعد نشوف قاعد المره الثالثه ولا الرابعه يتعرض للمساعده من الاطباء الفريقين. ما نعرفش العلامه هنا من الاطباء الفريق ترى تم تغيير والا لا، تنشوف في الدقائق القادمه. الشبيبه القيروانيه فرصه بفرصه كانت تزيد قويه للاتحاد، وكانت كوره للشبيبه القيروانيه مره اولى عبد الله كانوا مره ثانيه الحمروني، والدفاع مستمر في الدقائق هذه الاتحاد، دفاع الاتحاد مستمر قدام هجوم الشبيبه القيروانيه.
1: واضح في استاد الهادي النايفر. قداش وصلنا وقت رضا الخليف؟
0: رضا مرحبا أنيس في باردو، نلعب في الدقيقة 12 في الشوط الثاني، وفي الحقيقة كانت لقطة بعد الرجوع للبار بمفاوضات بين الحكم الرئيسي وغرفة البار، يرجع الحكم للبار ولمعاينة لقطة ويمنح يشعر بطاقة صفراء في وجه اللاعب لاعب الملعب التونسي توبتوبا، صيفو توبتوبا يجي الورقة الصفراء. كنا ننتظر الحمراء لأنه تدخل عنيف، ولكن يكتفي بالورقة الصفراء، وتبقى النتيجة دائما على حالة تعادل صفر مقابل صفر بين الملعب التونسي واتحاد بن كردان.
1: يعطيك الصحة. بينما في استاد بوجمع الكميتي في باجة، الأولمبي الباجي مازال متقدم على شبيبة العمران هدف مقابل صفر، هدف شريف كاميرا في الشوط الأول حاليا دقيقة 57، وفي استاد الكرم مستقبل سليمان مازال متقدم على مستقبل جابس بفضل هدف بوبكر ديارا في دقيقة 23، وحاليا نلعبوا كيف كيف في دقيقة 57. بعد شوية نرجع لمواصلة المتابعة متاع مقابلات الدفعة الأولى من الجولة 29 وقبل الأخيرة في البطولة، وكيف كيف باش نعملوا طلع على نزل النجم الرياضي الساحلي وين قاعدة الدور في اللحظات هذه، الجلسة العامة العادية لموسم 2024-2025. بعد لحظات نعملوا طلع على أمين شرف الدين. جوهرة
6: بيبليسيتي. معرض سوسة الدولي للكتاب في دورته 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب، آخر الإصدارات في عالم الكتاب، ندوات ثقافية ولقاءات، أنشطة وفضاء للأطفال من 8 إلى 17 مايو من 10 إلى 17 العشية بفضاء معرض سوسة الدولي.
7: حياة أسيورانس 40 عام ثقة والتزام في بناء مستقبل آمن لكم. التأمين على الحياة مش ورقة تتصحح، هو ضمان يحمي العائلة وادخار يبني مستقبل الأولاد. في حياة أسيورانس طورنا حلول للعائلات، للمهنيين ولأصحاب المؤسسات على قد طموحاتكم ومسؤولياتكم، فضل كفاءات تعرف تسمع تنصح وقريبة منكم في تونس الكل. حياة أسيورانس شريك حياة ديما معك، وين كنتوا كنا معكم، وين ماشيين ماشيين معكم، واللي جاي أقوى وأقرب لكم باش يكون المستقبل مضمون آمن وواضح. حياة أسيورانس vivre serein. Hayat Group Comar.
6: Jouhara FM. Publicité.
8: Radio Sport.

0: الخمسة واربعة وعشرين دقيقة، رجعنا لكم من جديد في متابعة لمقابلات الدفعة الأولى من الجولة 29 نقبل الأخيرة في البطولة. ناخد توقيت ولا النتيجة في كل ملاعب قبل ما نعمل طلة على نظم النجم الرياضي الساحلي والجلسة العامة العادية لموسم 2024-2025. البداية بملعب حمد العويني في القيروان، الشباب الاتحاد المونستي
1: مرحبا نيس منشيت تقريبا نلعب في الدقيقة 12 من نتيجة منشيت من الجوكا والاتحاد المنافري، وهنا إصابة لاعب الشباب القيروانية منذ قليل كان تغيير خلينا نشوف التغيير التقني مدرب طارق جيار جراية هو التغيير الثاني وثالث لاعب يدخل في تشكيلة الشباب القيروانية يوسف الحاجي يأخذ مكان يحيى المطيري. هذا تغيير تقريبا تكتيكي بما أنه باش يغير لاعب وسط دفاعي في مكان جناح، يعني شوية يلعب زوج أشخاص من جهة اليمين الزيري ويوسف الحاجي. أكيد تعظيم هجومات شباب القيروانية نلعبوا في الدقيقة 15 الواقعة منذ تلقي الشوط الثاني في الفرقة الجيكاوي الاتحاد المونستيري.
0: واضح في صد لهذه النافرة قداش وصلنا وقت رضا الخليفي؟ رضا
2: في برضه نلعب الدقيقة 64 ونفس النتيجة باقي التعادل 0 مقابل 0 بين الملعب التونسي واتحاد من قدام. في الحقيقة السيطرة تكاد تكون كلية للملعب التونسي اللي قاعد يضغط قاعد يهاجم، لكن لحد الآن ما لقاش الحلول لاختراق دفاع اتحاد من قدام. في المقابل فإن المنافس الحقيقة صامت في الدفاع وغايب تماما في الهجوم باستثناء فرصة وحيدة كانت حصل عليها اللاعب المهاجم فيصل المحيسي مع الملاعب، وأن تغيير تشكيلة الاتحاد من قدام شد الدخيل وحيد لحد الآن دخول لمين توري مكان زين الدين كذا.
0: واضح بينما 64 دقيقة لعب في مباراة الأولمبي البيجي شبيبة العمران ما زال تقدم الأولمبي البيجي هدف مقابل صفر، وكيف كيف نفس التوقيت في استاد الكرم مستقبل سليمان متقدم على مستقبل جبس 1-0. سي توفيق سي سمير باش نعملوا طلة على نزل النجم الرياضي الساحلي وتفاصيل الجلسة العامة العادية لموسم 2024-2025 مع أمين شرف الدين. مرحبا أمين. أمين مرحبا.
3: مرحبا نيس، مرحبا بمستمعي جوهر الفهم. كما قلت نيس أنا مباشرة من نزل نجم الساحلي طريق القلعة الصغرى في الجلسة العامة العادية للموسم الرياضي، خلينا نقول للموسم الرياضي 2024-2025، كي كان السيد زبير بيه في هيئة تسييرية في مع نائبه أمين الشرميتي. الجلسة كان منتظر لتنطلق الخامسة على العشية، لكن بحكم ما اكتملش النصاب متأخرة الساعة اللي تنطلق الستة على العشية. لحد هذه اللحظة ما فماش برشا حضور خاصة من المسؤولين بانتظار انه السادة تنطلق الجلسة العامة العادية للموسم الرياضي 2024-2025. لكن رينا التقرير المالي مجموع الإيرادات اللي كانت من يوم 1 جويليا الى 30 جوان 15,636,343 دينار، ومجموع المصاريف كانت من 15,208,000,000. النتيجة الإجمالية إيجابي 428,000,000، وبالتالي في الهيئة التسييرية اللي كانت برئاسة السيد زبير بيه الإجمالي إيجابي 428,000,000. قيمة الديون اللي الناس كل تعرفها اللي موجودة للنجم الساحلي 105 مليار، أبرزها السيد رضا شرف الدين اللي عنده 59 مليار. هذه أبرز المستجدات في الجلسة العامة العادية كما قلت بنيس تنطلق بعد ساعة من الآن. أكثر تفاصيل وفيديوهات موجودين على الباج سبور باي جورا فيم وباج جورا فيم. كما قلت الجلسة العامة العادية في انتظار انه تنطلق واللي كانت تتأجل بعد ساعة من الان. جميع النجم الساحلي اللي عند الانخراط يمكن الالتحاق لنزل النجم تاريخ القلعة الصغرى في الجلسة العامة العادية للموسم الرياضي كما قلت ونعود ذكر 2024-2025 معنا الموسم الفارض اللي كانت هيئة تسييرية برئاسة السيد زبير بيه.
0: واضح يعطيك صحة أمين، وأكيد الخط مفتوح إذا كان فما أي جديد نتعاود تكونوا معنا في المباشرة وإلا من خلال باج سبور جوهرة فهم تنجموا تتابعوا كل كبيرة وصغيرة تاع الجلسة العامة العادية. سي توفيق الفترة متاع التسيرية 2024-2025 تطلع بإجمالي أو ببلوس فايف أكثر من 400 مليون، بينما مجموع الالتزامات الجارية اللي الناس كل تعرفهم من 1 جويلي 2024 حتى 30 جوان 2026 ومجمل الديون 105 مليارات 573 مليون و 287، بما فيهم كما قال أمين السيد رضا شرف الدين إن شاء الله ربي يفرج عليه أكثر من 53 مليار.
4: رقم مهول، رقم مهول بصراحة. مية واش مليار،
0: 105 مليارات
4: صار سيترو
0: وما اكتملش النصاب في انتظار،
4: ما اكتملش النصاب بون بين الجمهور
0: توا العمل عاديا بعد
4: الجمهور ما نتاع النجم الساحلي اعتقد ما حاجتوش بهذه حاجته نتاع نهار 13 هذه يعرف
0: هي اللي خرق للعاده
4: اي هذيك اللي فيها تنقيح وفيها يمكن انتخابات جديده اذا كان فما قائمه تتقدم او ينتظروا زاد كيف كيف في رئيس النادي ومن معه هو اللي مش يقدم استقالتهم ولا لا ف
0: لا هو اعلن سي فؤاد قاسم انه مش باش يكمل
4: اذا كان دونك اذا كان مش يكمل اي واذا كان ما يكملش وحده هل تسقط القائمة نتاعو ولا لا؟ هو هنا الجدل القانوني هنا شكون معاه يلزم على الأقل ثلاثة من الأعضاء زبير بيه مشى هو يكمل يمشي يلزم ثالث
0: باش
4: هكا علاش مش تحل القائمة ولا لا فأعتقد المصاريف برشا بصراحة ولكن زبير خلى لك 400 مليون هكا ولا؟ دونك صرف 14 مليار أظن ولكن لعب على المرتبة الثانية لآخر لحظة فريق أنا انتدابات كانت مركزة من الفيد من البداية هذا نحكي السنة الأولى متاعو ولكن السنة اللي قدم استقالته ومشي على روحه بعد هاك تشوفوا في النتيجة وتشوفوا في في في العرض وتشوفوا في المهازل خاصة الفنية وإدارية وخاصة بعد المال بصراحة جماهير النجم الساحلي ما عندك على شتلومة عملت اللي تقدر تعمله وأكثر وبارك الله فيهم من فوق وجمعيتهم ومش مزيه تبقى الباقي اللي ما شفتش هاني مداخيل جات من مبادرات ولا من الهيئة المديرة أو زاد كيف كيف من مستشار كبير أو وما برشا وعود ولكن العود قعدت في الدرج ما شفنا شيء ما فماش إضافة والجمهور يقيم يعرف يقول لك شكون اللي أعطى الإضافة وشكون لا لأنه فما رؤساء نوادي سيروا النجم الساحلي بأقل برشا من الأرقام اللي قاعد نسمع بها وجابوا نتائج وعملوا المستحيل وفازوا بالبطولات وكؤوس بأقل برشا مش راهي حسن التسيير وحسن الإدارة وكي تبدأ عندك استراتيجية عمل ولا كي تبدأ عندك معناها هدف تحب توصل له ولكن كيفاش مش نوصل له وشنية الأدوات اللي تخليني نوصل للهدف متاعي راهو مش مربوطة بالفلوس مربوطة معناها بحسن التدبير والاستراتيج لتوالا لا مونكي ان استراتيج ان بريزيدون استراتيج اللي يعرف كيفاش يوصل للهدف متاعه بالخطوات ولكن احنا قعدنا ضيعنا خطوتنا وقعدنا كل نتيجة تغير في نلعبوا على تيتر ليه ما نلعبوش نخسروا بعد زوز ماتشات نولي نلعبوا على تفادي النزول بعد وسط الترتيب فالمشاكل هذه كلها خلقت عدم استقرار في النادي وقت شوف النجم الساحلي معنا 5 سنوات الأخيرة فهم يجي 5 رؤساء من الهيئة التسييرية للتسييرية للتسييرية إلى وصلنا للانتخابات قدم زبير قعد عام بعد العام شفنا النتيجة ظنيناه مش يكمل في استراتيجية اللي قال بعد 3 سنوات تشوفوا النجم الساحلي تغيرت المعطيات شفنا فوضى عارمة في الانتدابات وشفنا معناها سيب في برشا ملاعبيه اللي كان من المفروض انه ما يسيبهمش بالسهوله هذيك والانتدابات كانت خارج الموضوع والملاعبيه اللي خرجوا لانه ما فماش حسن المفاوضات ما كانتش ولا حسن الرؤيه القدام ولا تقول لي ما عندوش الامكانيات وكان مكبل لا كانت تجي الفلوس لو كان بوتيتر نصحوه ولكن هو بون تو اللي صار هذا نطوي الصفحه تو كيفاش الجماهير مش تلقى حل لانه النجم الساحلي مطالب في خلال
0: 4 مليارات ونص
4: الشهر هذا شهر من هنا مي جوان مطالب 4.5
0: كيفاش 8 مليارات ضم ديون مستعجله يتسموا
4: كيفاش مش يجيب الفلوس هذا هو السؤال اللي الناس الكل تفكر فيه وتخمم فيه دونك هذا شكون مش يقدر يجاوبنا عليه وينهم تو فما عندهم لجنه نتاع مش المستشارين الرؤساء القدامى وال أنا رجالة النادي اللي نحكيوا عليهم وكل إيه وينهم تو يخرجوا ويقعدوا مع بعض الناس الكل ويشوفوا حل. اذا مش يسلموا فيها الجمعيه خليها يعطيها الجمهور.
0: سي سمير
5: رقم عليك. رقم مفزع يعني صدقني قعدت باهت تو لابو شبي 104 مليارات ديون. انا تو 105 تو السيزون هذه تعدات بسلبياتها وبايجابياتها. انا اللي محيرني يعني انيس واللي مقلقني هو المستقبل النجم الغالي الساحلي. ديون كيف هذه تخلصها او تخدم باش تخلصها وتخدم باش تبني فريق من المستقبل للمستقبل فريمون. وفينال دالارم يعني شعلت اللمبوبه الحمراء بالنسبه للنجم الساحلي وبرشا فرق في تونس. لانه سمعت انا تدخل نتاع الاستاذ علي عباسي يفسر في الوضعيه هذه راه امور جديه يعني تري سيريو يعني ولا ممكن يعني الجماهير ماهيش واعيه بالضبط لكن يعني 31 مي
0: حكي حتى السيد احمد القفصي نائب الرئيس في نفس المكان قال انه نجم حتى ما تلعب الشامبيونات دونك لازمك تخلص.
5: كيما الملاعب ياخو اجازه باش يلعب في الموسم الرياضي كيما الفريق ياخو اجازه باش مش يشارك في البطوله. هذه موجوده في الخليج انا عشتها في الخليج موجوده. لجنه انا عارف شنو الشؤون الماليه ما تعطيك الليسونس الا ما تكون صافي والامور التقرير المالي. دونك توفيق يعرف اكثر. دونك لازم الناس كل تتلم تقف على النجم الساحلي الصراحه الكبير هذا اللي والحق يقال قاعد في مرحله انتقاليه صعيبه ياسر. لازم كل تقف نحيوا الحسابات نحيوا الخصومات نحيوا الصراعات. راهو كيان النجم الساحلي اونجو. النجم الساحلي مش فريق كره قدم. النجم الساحلي ستون انستيتيوشن كيان رياضي كبير راهو بتاريخه راهو بالقابه بالحق. ما نساش توجعك حتى تسمع النجم الساحلي في الوضعيه دي بالحق شيء يوجعك. معناها فريمون كيان ستون انستيتيوشن كيان رياضي في تونس من اكبر الكيانات الرياضيه في تونس. دونك على الجماهير النجم الساحلي على المحبين على الرجال على النساء على الكل كل كل يقفوا النجم الساحلي في الفتره هذه لانه والحق يقال معناه يبو ديرابي ات مومون.
0: واضح ان شاء الله بتبيع رجال النادي جماهير الناس الكل تلتف حول النادي في هذه الوضعيه الصعبه. فقط تتغير النتيجه في ملعب جمع الكميتي. العمران عدلت النتيجه بكري شويه وضربه جزاء للاولمبي الباجي في اللحظات هذه. دونك سيناريوهات متقلبه مع كل دقيقه في كل المقابلات من اجل تفادي النزول في انتظار فقط تنفيذ ضربه الجزاء في باجا. اسلام الشلغومي منتظر هو اللي باش ينفذ ضربه الجزاء تسجيل. بالفعل هو اللي سجل هدف التقدم للاولمبي الباجي امام شبيبه العمران. اسلام الشلغومي هو صاحب الهدف الثاني 2-1 للاولمبي الباجي قدام شبيبه العمران. ناخذ توقيت والنتيجه بسرعه في بقيه الملاعب. في ملعب حمد العويني طارق الفوان
6: 75 ودائما التعادل 0-0 بين الملعب التونسي واتحاد بن قردان في مباراة يسيطر عليها الملعب التونسي بالطول والعرض. يقعد يلعب في الهجوم تقريبا لكن ما لقاش الحلول لتسليم الكرات لكوفرتلو. في المقابل فان اتحاد بن قردان صامت في الدفاع وغايب تماما تقريبا في الهجوم.
0: واضح بينما في استاد الكرم مستقبل سليمان مازال متقدم على مستقبل جابس هدف مقابل صفر مقابله في الدقيقه 76. نشوفكم بعد شويه في متابعه للدقائق الاخيره في المقابلات.
7: ما فهمتش انا من جاتك فكره المشيان الحمام بورقيبه.
8: الطبيب قال لي مشاكل خشمك وودنيك والروماتيزم الكل يلزمهم جمعه في حمام بورقيبه في المرادي.
7: يا محلاها اللي تقتل.
8: انا ماشيه باش نتفاهم مع الطبيب على الكير نتاعي. انواع العلاجات هذه الكل ما تلقاها كان في حمام بورقيبه في المرادي وتعتمد على المياه المعدنيه الجوفيه. جمعة من زمان ترجع التنطل. هاي كوراش كوراش.
7: يا بنتي كثير كل عملتهم. أنا مانيش كيفك.
8: والله فريدة. المرادي حمام بورقيبة المحطة الاستشفائية بالمياه المعدنية.
9: اللي عينكم فيه خدمناه طورناه وهنيناكم عليه. أما اللي عينينا احنا عليه هي انتوما لمتكم محبتكم وفرحتكم. فوكس إلكتروميناجي 25 سنة وانتوما في عينينا. فوكس وي فوكس اون يو.
7: Radio Sport.

0: الخمسة وخمسة واربعين دقيقة، رجعنا لكم من جديد في راديو سبور مع بدينا نقربوا من تقريبا أقل من عشرة دقائق في بعض الملاعب. نجم نقولوا اليوم جولة نجم تكون حاسمة، جولة نجم فرق من خلالها تضمن البقاء متاعها، وكما جولة نجم زي تتعقد الوضعية متاعها. خلينا نبدأ بملعب حمد العواني، شبيبة القيروانية لاتحاد الرياضي المونستيري. طارق الفويل، قداش وصلنا وقت؟
1: نلعب في الدقيقة 34، يعني ساعات من الفرق الفرق بين الجيسكا واتحاد المونستيري، منذ قليل تغيير جديد تشكيلة الجيسكا، دخول رمضان مكان بنغالي، وهذه فرصة للجيسكا أكثر من فرصة تستخدمها شبيبة القيروانية، حتى وصلت يعني لاعب قدام شباك فاضية فارغة بدون أي حراسة، لكن برشا مال دريسي خرج في زوج مناسبات، مرة عبد الله كانو وثانية أوكبا يشوطوا يسدوا يعني خارج المرمى، أكثر من فرصة تختلها الجيسكا، لكن برشا مال دريسي ما فاتك. زوج تغييرات كان قام بهم مدرب الاتحاد المونستيري، عدنان يعقوب زي ما كان ياسين العمري، فابريس زي ما كان رائد بوشتيبة، وشيم الجبابي زي ما كان رائد الشفاوي. نلعبوا في 4 ساعة أخيرة لشريط القيروانية والاتحاد المونستيري 0-0.
0: واضح في استاد الهادي النايفر رضا الخليفي، مباراة الملعب التونسي اتحاد بن قردان.
2: باردو
0: تفضل يا رضا.
2: الهدف الاول في باردو لصالح الملعب التونسي عن طريق يوسف الضفلاوي اللي خدا مكان ابو بكر كمارا في الدقيقة 86، يمكن الهدف الاول بعد سلسلة من حاولات الحقيقة، والسيطرة تكاد تكون كلية كما قلنا للملعب التونسي، عدد الفرص وتنوعت، وفي الدقيقة يوسف الضفلاوي تسديد التصويبة قوية يدخل كرة الشباك، تصبح النتيجة 1-2 للملعب التونسي أمام اتحاد بن قردان. مع الملاحظة ليه أن اتحاد بن قردان يلعب بعشرة لاعبين بعد إقصاء وائل الصالحي بعد حصوله على النار الثاني.
0: يعطيك الصحة رضا. بينما في ملعب جمع الكميتي الأولمبي البيجي مازال متقدم على الشباب الرياضي بالعمران 2-2، نذكر المقابلة هذه تتلعب حاليا في الدقيقة 84، وكان شريف كامارا بادر بالتسجيل لفريق الأولمبي البيجي من رأسية، ثم اللاعب بلال مقنم هو اللي كان عدل دقيقة 69 بعد رفع الكرة بالحارس، هذا هدف التعادل بتاع العمران، وإسلام الشلغومي اللي هو تقريبا الهداف في الأولمبي البيجي من ضربات الجزاء، من ضربة الجزاء بتاع اليوم، تمكن من تسجيل هدف التقدم الآني في الدقيقة 75، وما زالوا 5 دقائق على نهاية الوقت الأصلي. بينما في استاد الكرم مستقبل سليمان متقدم على مستقبل جابس هدف مقابل 0، الهدف الوحيد سجله بوبكر ديرا في الدقيقة 43. سي توفيق الوقت يجري، فما برشا فرق ما يخدمهاش سرعة الوقت هذه، كما شفنا الفرحة الكبيرة متاع أمير ليبيرسو رئيس مستقبل سليمان بهدف التعادل متاع شباب العمران، لكن بعد الأولمبي البيجي تمكن من تسجيل هدف ثاني،
3: لأنه يعرف مصير فريقه مربوط بمباراة الأولمبي البيجي و وأنا شباب العمران.
0: شباب العمران
3: طويل العمران بصراحة أحب يرجع في المباراة، ولكن الأولمبي البيجي مستبسل دفاعيا وسط الميدان، قاعدين أكتشف فيهم مش مخلين شبيبة العمران تدرج بالكرة كما يحبوا هما، وأشرف كرير قاعد قائم بالواجب في خط دفاع الأولمبي البيجي مالغري من صغر سن أغلبية لاعبين تاع الأولمبي البيجي، ولكن لحد الآن ما همش مقصرين، قاعدين يلعبوا بكل انضباط، وخاصة حاسين بالمسؤولية اللي باقي 6 دقائق ويمكن 3 نقاط هامين جدا في ظل النتيجة اللي يسمعوا بها في القروان أنهم مازالت متعادلين، دونك مازالت 8 وزيدهم 5 دقائق، مازالوا 13 دقيقة في القروان مقارنة بالملعب باش، دونك الفوارق في التوقيت زاد عندها قيمة، فأعتقد اللي مازال تشويق حتى لآخر لحظة.
0: سي سمير،
4: أكيد شفنا التغييرات بتاع مدرب شباب القيروان، تغييرات خلينا نقول هجومية لكنها عشوائية توفيق، لأنه ما شفناش تدرج بالكرة ولا يلعب جو ديريكت، الكرة الطويلة اللي تساعدت دفاع الاتحاد المونستيري، نعرفوا ملك الميدو طويل، الشيخاوي طويل، ديانية طويل، دونك قاعدين يرجعوا في الكرة ويلعبوا على الكرة الثانية، دونك ما فماش تسرع ولا السيمة الكبيرة للاعبي شباب القيروان، حبوا يوصلوا بأسرع وقت ممكن للمرمى الاتحاد المونستيري، وهذا يخليهم ديما بقلة التركيز، دونك مع يعني اقتراب نهاية التوقيت أكيد باش يكثر الضغط أكثر أنيس على اللاعبين شباب القيروان. اتحاد المنستيري قاعد المركز كما يجب في الدفاع، قاعد يدافع كما يجب ويلعب على المرتدات، وهذا طبيعي جدا لأنه يلعب قدام فريق يحب يحب ينتصر وما عنده حتى خيار إلا الانتصار، بينما اتحاد المنستيري نعرفه مرتاح يلعب مرتاح يخمم في المرتبة الرابعة تاكوردو، لكن ما عنده ضغط كبير، قاعد يجاري في المباراة كما يجب، يفتك الكرة يلعب على هجمات المرتدة.
0: والأكيد بالنتائج هذه نعطيكم كالعادة الترتيب خاصة مع الدقائق المتبقية في المقابلات من الأولمبي البيجي اللي بالتقدم الآني عنده 31 نقطة، الشبيبة القيروانية بالتعادل الآني عنده 28 نقطة، سليمان بالتقدم قدام مستقبل جابس عنده 27 نقطة، ومستقبل جابس نذكر ب 18 نقطة كان غادر منذ جولات بطولة الرابطة المحترفة الأولى. دونك الوضعية صعبة خاصة بالنتائج الآنية سي توفيق على الشبيبة القيروانية ومستقبل سليمان.
3: لا هي ما تخدمش لسليمان بالنسبة ليهم، أنت الدرس 27 نقطة، بالنسبة لشباب القيروان تقعد تنتظر المباراة الأخيرة ضد المتلوي في المتلوي، تبقى اليوم على الشوط الثاني شفنا ثلاثة فرص وجه لوجه من لاعبين تاع شباب القيروان، معناها
0: خاصة فرصة كانوا عبدالله
3: كان وحده. دونك علاش قلت لك أن في بداية المباراة راهي الأعصاب عنده دخل وراهو الهدوء عنده دخل وعدم التسرع، معناته وقت اللي تشوف الكم الهائل من الفرص اللي جات للشبيبة في الشوط الثاني تقول فريق قادر مش يفوز 2-0 بكل سهولة، ولكن مع الأسف الشديد بوجود مارادريس في اللمسة الأخيرة وخاصة الأعصاب كي تبدأ مشدودة راهو الكاجي واللي عرضه مترو ما عادش يشوف، فهم جدا مازالوا قداش توا 85 دقيقة مازلت على الأقل 10 دقائق أخرين في القروان.
0: باهي خلينا نرجع ناخذ التوقيت والنتيجة أبرز الفرص. طرق الفاول في
1: مرحبا يعني من جديد، كما قلت مازالوا تقريبا 10 دقائق على نهاية الوقت بدل الذهب، وتقريبا من ذكر اللعبة المتوقفة تقريبا فما 3 أو 4 دقائق لإصابة لاعب الاتحاد المنفري، هذا تغيير جديد في تشكيلة الاتحاد، ظهور رقم 27 ياسين الفريدي والنسيم دويش مكان تنصبه مكان سكوم شكرو السيدة دوما. آخر تغييرات يقوم بها المدرب الاتحاد الرياضي المنفري الثاني بالحاج يوسف مانو، وأنا قام 5 تغييرات أنيس، مازال لعب متوقف تقريبا رقم 27 هم اللي دخلوا، ما ينفعش رقم تكون اللي هما أقاموا التغييرات. دونك مازال لعب متوقف أنيس.
0: واضح، خلينا نعمل تلا ناخذ التوقيت ولا النتيجة في باردو. رضا الخليفي
2: باردو
0: تفضل يا رضا.
2: يا أنيس سبحان الله غير الأحوال، كان بالحقيقة الهدف اللي مركاه يوسف اللي سجله يوسف الضفلاوي بعد ما احتسب الهدف واستأنف اللعب الفار يعيط على الحكم، وبعد تقريب 5 دقائق متوقف اللقاء في مناقشات بين غرفة الفار وبين الحكم يتم إلغاء الهدف وتبقى نتيجة لحالها، ومنذ لحظات يتمكن مرة أخرى الملعب التونسي من افتتاح النتيجة عن طريق اللاعب إيمانويل إيكاشي يسجل الهدف في الدقيقة 90، نلعب طوال 8 دقائق في الوقت البديل يعطيهم الحكم، وتبقى النتيجة 1-0 للملعب التونسي أمام اتحاد بن قدان. وفي الحقيقة أنيس نقطة استفهام كبيرة في الفار، يعني تقريبا 5 دقائق اللاعبين واخذين مشاورات من غير الفار، وفي الأخير يتم إلغاء الهدف الأول، وفي الأخير كذلك يتمكن الملعب التونسي من تسجيل هدف في الدقيقة 90 1-0.
0: سي سمير إصرار بال
2: أنيس
0: تفضل لرضا.
2: مرة أخرى كذلك بعد ما احتضر الهدف يتم إلغاء الهدف الآخر بداعي التسلل، والوقت المباراة مازال 8 نقاط بين غرفة الفار والحكم. صراحة
0: واضح برشا وقت سي سمير ياخذ الفار وبعد يقعد ينسق 8 دقائق 6 دقائق 7 دقائق وبعد زوز أهداف يتم إلغاء الملعب التونسي بعد العودة لتقنية الفار.
4: هذه المشكلة أنيس شفناها في برشا مباريات، ولا الفار هو اللي يحكم في الـ في الـ في الأهداف ويحكم في الفرص ويحكم في نتيجة المباريات. الحكم أصبح يعمل برشا على الفار، شفنا الهدف ما نعرفوش، احنا في التلفزة أنيس ما نجموش نحكموا على وضعية اللاعب الملعب التونسي، لكن أكيد العودة للفار
0: خليوها للأخصائيين
4: فعلا، لكن الفار ياخذ برشا وقت، هذيك الإشكالية 5 دقائق توقف اللعب جانيس برشا وقت تضيع
0: سي توفيق توا يظهر لي مادام نحكيو على التحكيم نذكروا انه طاقم تحكيم نمساوي باش يزفر ماتش الديربي كريستيان بيترو وكله تقريبا طاقم كل بما فيهم الفار ما عدا باش يكون الحكم الرابع حمزه جعيد على الاقل باش نتجنبوا ربما تصور انه الحكم النمساوي باش يكون خير من التونسي على الاقل
3: مادام توا زوز فرق واكثر شيء ترجي اللي طلب حكم اجنبي
0: ماهوش مونديالي راه باش نبداو واضحين النمسا ما عندها حتى حكم في المونديال
3: لا ما نعرفش علاش بالضبط علاش ما جابوش مونديالي
0: غير متاح
3: مش نقول لك علاش هاني سمعت اللي المونديالين كل ممنوعين مش يزفر
0: خاصه كي يبدا فريق تابع البلاد بالشارك في كاس العالم كاس العالم
3: هذه المعلومه اللي عندي هذه نقطه دونك مشاو التجاو معناها عده معناها
0: دول
3: وجاوبتهم النمسا قلت لهم الحكم هذا عندي حاضر طاقم كامل بالفار نتاعو كله راهو كان تحبوا السيد هذا زفر قمة الدوري النمساوي الأسبوع اللي فات دونك ما أعتقدش اللي مش يعطيونا أي حكم وش بينا احنا مركزين على الحكم وعلى الفار وعلى المراقب وعلى
0: انه مش يكون في حماية خاصة حتى لنهارة المقابلة باش يوصل من وصوله لتونس اليوم حتى لنهارة الدربي باش يبعدوه على عينين الكل حتى نهار المقابله
3: يخبيوه وين
0: يلزم يتخبى على العينين الكل
3: مش ما يوصلولوش مش فهم هذا كله شنو معناه وين وصلنا
0: ديما فما تخوف
3: يا ولدي ماتش توا كان خلاوه لاخر لحظه كان هبطوه بالباراشوت في رادس قبل المباراه بساعه احسن يجيبوا الباراشوت هبطوه في استاد رادس قبل بسوية يزفر يعاود يطلع في الباراشوت يعاود يروح للنمسا هيك توصلنا لهالدرجه هذه يا ودي هاتيكم ربي خموا معناها أعطيونا شكون مش يلعب وشكون حاضر وشكون جاهز من النادي الإفريقي من الترجي شنو هي التحضيرات شنو هي الأجواء اللي مش تكون في المباراة نساوي الحكم صدقني توا ثلاثة أيام ونحكيو إلا شكون حكم بالدربي هاي هم النمسا إيش نعمل توا نحيوها خرجوا فيه توا العيوب الكل النادي الإفريقي مش راضي الترجي طلعوا فيه برشا حاجات إيش نعمل نقولوا له برا وحتى بعد ما سيد تفقوا معاه
0: ان شاء الله يكون قد المسؤوليه
3: بصراحه يا نيس احنا نتمناه انه المباراه تدور في اجواء طيبه والحكم الاجنبي هذا مش يعطي حقوق للناس مش يغلط ما مش يغلط كل الناس كل الحكام كل خطام تاع البايرن وبيزي ما غلطش انت ما غلط صاير ما كلام او كان ترسونال عادي جدا ولكن يهديكم ربي يا ودي ما تكبروش المساله وتولي الحكم هو
0: قول سبق حسن النيه
3: بيان سور سبق حسن النية ما شنو يعجبك وإذا كان غلطت ما راهو مش نبداو من تو نأولو كان غلط في حق الترجي راهو الكلوب الأفريكان
0: على كل هو مع الفار وفما المقابلة باش تتعدى ب 20 كاميرا تقريبا
3: 22 باش نزيدك زوز
0: يعني. زوز جدد
3: إي زوز زيد أخرين وعندك درون من فوق أشنو وفروهم
0: أي لقطة
3: وفروهمش للحكم التونسي الشيء هذا
0: مو وفروهم يوفرهم للحكم التونسي
3: بيان سور عطيه اعطيه فما فار صح نشوف شو هما
0: خلينا نرجع للقيروان فما يظهر لي تقنيه فار تفضل يا طارق
5: يعني تقريبا من دقيقه 80 لدقيقه 90 ما فماش 10 ثواني لعب 10 ثواني هذه ريما ركنيه للشبيبه القيروانيه الحكم يعلن عن ضربه مرمى الاتحاد لكن الفار يعيط تقريبا 4 دقائق ولا اكثر الوقت لعب متوقف ومش نشوفوا الحكم يشيل الفار يمشي للبار أنيس مش تشوفوا يمترع بشياط لضربة الزيل وشبيب القيروانية أو يأمر بشأنه ترجع كرة ضربة مرمى تقريبا وصلنا للدقيقة سوى 92 وتقريبا اللعب توقف منذ 7 دقائق أنيس
0: القرار
5: نتاعو
0: لينجم يكون ديسيزيف تاعك أكيد مشي أعلن على القرار ولا لا بعد مشي للفار طارق
5: مشان الفار أنيس هو الأربيت انتوى قدم الكرام تاع الفار السوف السياسي أجواء كبيرة بس أنيس مالا فاندا العواني واحتجاجات كبيرة من بنك الاتحاد المنشري وكيف مش بنك الاتحاد غماك الشبيبة الخيروانية
0: هي اللقطة طارق فقط اللقطة لمطالبة الشبيبة القيروانية بضربة جزاء في العملية الأخيرة في انتظار القرار يقعد عندك في متابعة لحكم الساحة وقراره بعد العودة لتقنية الفار تفضل يا طارق
5: ما زلنا بانتظار انيس في قرار الحكام زي ما تشوف في الاكرام تاع الفار
0: فقط اللاعبيه الكل طارق نهايه مباراه الاولمبي البيجي نعرفوا اهميه المقابلات الكل نهايه مباراه الاولمبي البيجي شبيبه العمران بانتصار الاولمبي البيجي هدفين مقابل هدف وايضا نهايه مباراه مستقبل سليمان بانتصار على مستقبل جيبس في استاد الاكرام هدف مقابل صفر ما زالت المقابله هذه الوحيده المهمه تفضل يا طارق
5: مرحبا يا نيس من جديد أجواء كبيرة بس تقريبا نسمع فيك بالسيف هنا لأنه عدد كبير بالجماهير موجودين في ملعب حمد العويني هنا مازال الحكم ما خرجش من الكرام تاع الفار شوفوا شو باش يقرر تقريبا الحكم الرابع يبعد في الزوز زوز الإطارات الثانية سواء الاتحاد أو الشباب الحيروانية على الحكم خليه ياخذ قراره وحده أكيد هذا توصل 99 زائد 4 زائد 4 واللعب متوقف منذ دقيقة 85 أنيس باش نشوفوا الحكم باش يعطي قرار أكيد ضربة جزاء الثقة هذيا إذا كان ينجح الشبيبة في تسجيلها فإني حاسب أنه الحكم ياخذ وقته ويتمهل ياخذ أكيد قرار كما هكا مهم برشا سواء للشبيبة الحيوانية أو للفريق الأخرى أنيس
0: أكيد نكملوا ناخذ ديسيزيون فينال نتاع الاربيتر هل سيتم الإعلان على ضربة جزاء للشبيبة القيروانية وإلا لا خاصة
5: يخرج أنيس يخرج أنيس خشعتي الحكم

0: نشوف شكون قال لي باش يفتح قاعدة الشفاء هذيا باش هذا الخير هنا ومازال مازال يعني نعتمد على الأقل كثير أخرين باش تم تسديد ضربة الجزاء هذيا بما أنه ثم شوية تدافع في مناطق الجزاء لاعب من شباب القرية يلقى على الأرض
1: بتوصفوا كيفاش تعطي ضربه الجزاء. خلينا نشوف المقابله وفات ولا بعد نرجع لك طارق. المقابله في باردو فات رضا الخليفي.
2: بالفعل انيس جدا في وقتك في هذه لانه بالضبط يعلن الحكم عن نهايه المباراه على نتيجه التعادل 0-0 بين الملعب التونسي واتحاد بن قردان، مع الملاحظ ان الملعب التونسي تمكن من تسجيل هدفين لكن الحكم الغاهم بعد التشاور مع تقنيه البار.
1: شكرا لك رضا. خلينا نرجع لطارق الفوال، فقط نكملوا تنفيذ ضربة الجزاء متاع الشبيبة القيروانية. تفضل يا طارق.
0: بن قردان سيسي هو اللي باش ينفذ ضربة الجزاء، مدافع يعني هو مدافع محوري في الشبيبة القيروانية وختامه عبد السلام الحلاوي. بن قردان سيسي ياخو مكانه باش يسدد في انتظار انه الحكم اليوم اشرف الحركاتي يعطيه شاره تنفيذ ضربه الجزاء هذه. ضربه جزاء مهمه جدا في المقابله هذه. اشرف الحركاتي يعطيه شاره التنفيذ. بنجلي سيتي يقدم يسدد ويسجل هدف الاول للطبيبه الحيوانيه كونتر بيه ممتاز من بنجلي سيتي. يعطي الاسبقيه للطبيبه الحيوانيه وتنشوفوا قداش من شاطي وقت
1: بدل فاي على الحكام. واضح برشا وقت بديل باش يكون في المقابلة هذه، على الأقل فما 10 دقائق. يعطيك الصحة. تقدم للشباب القيرواني قدم الاتحاد الرياضي المونستيري في 10 ثواني سي توفيق. يظهر لي تغيرت المعطيات الكل.
3: دونك الجورني جاي مش نعرفوا شكون.
1: وثلاثة الفرق ربحوا الأولمبي الباجي
3: والشباب
1: وتقدم آني للشباب القيرواني قدم الاتحاد المونستيري.
3: فأكبر خاسر هو سليمان.
1: واضح سي سمير.
4: رجعت الروح للشباب القيروان بعد هدف في الدقائق الاخيره. دونك ياجل حسب الجوله القادمه.
1: الجوله الاخيره هي اللي باش تكون حاسمه. يعطيك الصحه سي توفيق.
3: شكرا
1: لك سي توفيق. شكرا زعبوب. كيف سي سمير الجويلي، حسام القايد في الديجيتال، منير اسماعيل كوتي تكنيك، مع الشكر لرضا الخليفي وطارق الفوال. كل التفاصيل تلقاوها على السيت نتاعنا جوهرفم.net وايضا الباج نتاعنا سبور جوهرفم.
5: برعايه مع اريدو الالفين يطلع منها شارجي بزوز دينارات ولا اكثر والعب على ما اريدو، والا كليكي على اللين اللي يجيك باغ اس ام اس. قيمه الربح الاجمالي توصل لاكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
6: اريدو طور عالمك.

0: مساء الخير، مرحبا بكم مستمعينا مشاهدينا على جوهرة تي في. هذه انتيبيوتيك انتيبيوتيك حيكم وين ما كنتوا، شكرا لاختياركم جوهرة. اليوم انتيبيوتيك تبدا 6 بما انه فما المباريات طبعا تاع بطولة الرابطة المحترفة الأولى وبعض المباريات اللي هي قاعدة توفى المباريات توا. طبعا شوية زميلنا نيس يدخل معنا باش يعطينا النتائج هذه المباريات بتاع هذه الجولة قبل الأخيرة من البطولة. نرحب بكل الجروب نتاع اليوم اللي جاي اليوم 6. تحبوا انتم 6 ولا تحبوا ساعتين؟ نعملوا فوت ساعتين. مرحبا سليم بوصفر.
1: مرحبا. انا بما انه نعمل نص ساعه طريق مع سوسن، نص ساعه بالطول، المش مهم الفروق، مهم في

0: سلسل وعالج. مرحبا بك.
1: مرحبا بك سامي. مرحبا بك سليم. تعالوا نكملوا نحكي من بعد البرنامج.
0: علاش برشا
1: برشا انا نحب ساعتين الحقيقه على خاطر ساعه في ساعه تاع انا بين انا بلس موتوري مازوت انا ما ركزت ما هكا دونك وي ساعتين وديما قد ما نقعدوا اكثر مع الناس
0: اللي يسمعوا فينا
1: وقد ما اون بارتاج قد ما ديما اوني بلوز اورو.
0: يلا نبداو كواد نف.
2: كواد نف
0: سليم.
3: بما انه قربنا للكوب دو موند على اسابيع من كوب دو موند دونك فما النشيد كاس العالم اللي هو يخرج اللي هو معناتها حاجه
0: الاغنيه المميزه
3: الاغنيه المميزه اللي نقعد نسمعوها نسمعوها وحتى لو كان تكون متوسطه تلمو نسمعها تولي تعجبنا دونك كيف كيف تعاود ترجع شاكيرا سنه تعمل شاكيرا زيد سنه
0: وتعمل شاكيرا
1: شفتوا الكونسير نتاعها الاخراني في بوينوس اير الغراتوي
3: اي هي ما هي ما فهمت شيء
1: حاجه اي هي وما فهمت حتى شيء حاجه غريبه
0: عدد الجمهور دونك هي باش تغني الاغنيه
3: والاغنيه اسمها داي داي وعملت ان بتي معناتها ان بتي تيزينغ معناتها على ورات شويه من الاغنيه وشويه من الفيديو ولا
1: وعلاش داي داي اختارت الاسم هذا
3: ما نعرفش الحقيقه
1: داي معناتها
3: لا مش داي مش داي داي دي اي
0: والله معز المخرج قاعد يقول لي قال لك مش مسروقه من اغنيه ايمن الشريف قلت له ما نعرفش والله بدك تكتشف خاتيني
3: تو نسالوا شاكيرا
0: خاتيني
3: تنشوفوا
0: دونك هذه هي الاغنيه باش تكون موجوده في الكوب دو موند اللي هي مميزه الكوب دو موند هذه فيها ديجا برشا حاجات يسبقوها يخليوا يعني كيما الحرب الموجوده في الشرق الاوسط شويه اليوم وايران وغيره وكذلك اليوم نحكيوا اكثر على فيروس فيروس هذا شو اسمه هايتا ولا هاينا
1: انتا فيروس
0: انتا
3: فيروس
0: ربي يسترنا باهي
1: والله شيء حير انا من البارح بدا عندي توا مده مطردته من مخي اما مخي كي يبدا يطرح عليها في اسئله انا جينيرالمون تعلمتني الخبره والعمر اني نسمع
0: عمره ما ان شاء الله ما يكونش المقال هو بتاع كورونا
1: انا ما هو الواحد يحاول ديما انه يتبع ويثبت ويفهم ويمشي للمصادر الموثوقه ويمشي للمصادر الرسمية والمشهود لها والمعروفة
0: هي ما الكل
1: ويمشي زادة سبحان معناتها ويمشي زادة للناس اللي تفكر للناس اللي تحلل معناتها فما منطق فما من ناحية يقول لك هو من اللي خرج الفيروس يقول لك هو ما يتعداش ماهوش كي ماهوش باش يصير كونفينمون وما هوش باش يولي ما يخرجش للبانديمي علاش على خاطر ما يتعداش كيما الواحد بالهواء وبالهواء
0: ما باش يتعدى يتعدى كي تمس حاجات عندها علاقة القوارض
1: كي تمس حاجات تعدوا عليهم قوارض معناتها تعدى عليها فيران تعدى عليها
0: احنا
1: ويقول لك اللي ماهوش معدي معناتها دوم معناها معدي كي تنتي تاخذ الفيروس دونك هذاك علاش فكره الكارونتين او فكره الحجر الصحي ماهيش مطروحه في معاه الفيروس
0: ولكن ساوسن اونت بارانتيز نقص عليك دقيقه انا الحاجه اللي هكا المونغواس هو كي يقول لك اكتشفنا ان كا في اسبانيا اكتشفنا ذكرني
1: انا تفكرتك وقتها كنا قبل في الاذاعه الزرقاء كنت تفكر وقتها واحنا كنت
0: نجيب معايا
1: من اول البرامج ومن اول العباد اللي بدينا نحكيو ونتسائلوا وانتيغي لي سوني دالارم على الكوفيد وقتها على
3: ديسمبر 2019
1: فما معناتها فما حاجات تاع وقايه تتقال فما اما كل مره يطلعوا علينا بلاغ من نوع اسمع لي ماناش باش نوصلوا للبانديمي اي معناها باش نوصلوا للبانديمي
0: ان شاء الله ماناش نوصلوا لحد شيء
1: معناها انت كي تخرج لي كمؤسسه رسميه معناها تحكم في العالم
0: المنظمه العالميه للصحه
1: راه ماناش باش نخلطوا اغزر لي التعبير انت ماناش باش نوصلوا للبانديمي مع الفيروس هذا ايش معناها معناتها شو نعمل انا وقتها معناها
3: لا انت يلزمك تعمل اللي قلته من الاول اللي هو يلزمك شويه لي موبيلات باهيه لي موبيلات راهي ساعات
0: ساعات لي موبيلات باهيه
1: شوف سهله اما عندك تبدا عندك صغار وعندك لا لطفله يورينا معناها فما زوز متر ديجا راجل ومرته وانا شفت ماش كان شوفوا الفيديو نتاع الراكب اللي في المركبه اللي
0: نزلت اللي عامله
1: اللي تو ماشيه الكناري يظهر لي
0: بعد ما الكناري
1: بعد ما الكابتن رفضت انهم تقبلهم ومازال ماتت واحده اخرى ثالثه وفما دونك عم عدي
0: اليوم نقرا ان كان في اون اسباني مثلا
1: تقطع القلب يبكي مسكين وقال معناها باش نقعدوا هكا في عرض البحر معناها عندنا ديار عندنا عائلات متحيرين علينا
0: ان شاء الله ربي
1: يلطف كان فما كارونتين قولوا لنا ندخلوا في كارونتين دونك
0: ربي يلطف بينا
1: ان شاء الله ان شاء الله تجينا اكثر معلومات على الموضوع هذايا من الناس المختصه الفرصه مش كاين فما وقايه ناخذوها قبل ما توصلوا نوصلوا
0: خاطر خرجوا حاجات بعد الكوفيد ذكر حاجات يقول لك هذا معناها اكتشفنا فيروس معين واللي هو ما عندهمش اهميه
1: بون هذا الكوفيد سيمي اون اي تي بري او ديبورفيو تحب ولا نكره معناها اون سورتو احنا البلدان اللي تعبه معناها اقتصاديا ما عندهاش معناتها جهد باش تقاوم
0: حتى اللي عندهم جهد ما نجموش يقاوموا
3: وفي بالك الكوفيد لتو نعانيو من لي ريبيركسيون نتاعو معناتها الكوفيد ماهوش راهو عام بعد الكوفيد
0: تو
3: ايكونوميكمون
1: وقتها كان مش الوزيره اللي الله يرحم والديها السابقه وقتها في الوقت هذاك حضرت لي طونط وحضرت وتبعت وشافت وفهمت
0: ان شاء الله ربي يسترنا في هذا
1: ان شاء الله على الاقل كان فما حاجه ما نخبيوش على بعضنا وناخذوا الاجراءات
0: ان شاء الله ما يتطورش وكها
1: ولوغ فرصه باش نقعدوا ديما نغسلوا في ايدينا وديما ما نمسوش الحاجات والخبز في الخبازه نشوفوا حلول اما انا خاطر توا مازال الخبز والطابونه والباكيت في العطاره محطوطين هكاك وانا بيدي معناتها مصره معناها كيما الناس الكل معناها مش معناتها
0: الدنيا تتغير تتغير الدنيا ان شاء الله ربي يلطف بينا وان شاء الله ما يتطورش هذا الكل يلا الاغنيه الاولانيه سميره سعيده بحبك بعد شوي نرجع لكم في انتيبيوتيك

0: خمسة لسبعة أنتيبيوتيك على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: ستة وستاشر دقيقة قبل ما نرجع مع سامي بنور بقيت ليكيب في أنتيبيوتيك باش نعطيكم النتائج الكاملة بعد مقابلات الدفعة الأولى من الجولة قبل الأخرى في البطولة. الجولة 29 رسميا مستقبل سليمان يغادر إلى الرابطة الثانية، صاحبة المستقبل الرياضي بجابس اللي غادر منذ جولات بينما يتواصل التشويق. مستقبل سليمان رغم الانتصار اليوم قدام مستقبل جابس هدف مقابل صفر كما قلت يغادر للرابطة الثانية. الشبيبة القيروانية انتصار في الثواني الأخيرة كان بفضل ضربة جزاء بنغالي سيسي دقيقة 90+7 تبقي على حظوظه من أجل ضمان البقاء في الرابطة الأولى. الأولمبي الباجي انتصار ثمين قدام شبيبة العمران هدفين مقابل هدف، والملعب التونسي اتحاد بن قردان 0-0 بين الفريقين. نعطيكم الترتيب خاصة أسفل الترتيب، الأولمبي الباجي 31 نقطة، الشبيبة القيروانية 30 نقطة، دونك الصراع باش يكون في الجولة الأخيرة بين زوز فرق الأولمبي الباجي والشبيبة القيروانية من أجل ضمان البقاء. الأولمبي الباجي يعمل ديبلاسمون رادس لمواجهة النادي الإفريقي، الشبيبة القيروانية باش يواجه نجم المتلوي في المتلوي، وكما قلت مستقبل سليمان 27 نقطة يغادر الرابطة الأولى، ومستقبل جابس ب 18 نقطة كيف كيف يغادر الرابطة الأولى في انتظار التشويق في مقابلات غدوة وخاصة بعد غدوة ديربي العاصمة بين الترجي والنادي الإفريقي. الإفريقي اللي عنده 62 نقطة، الترجي اللي عنده 60 نقطة. بعد لحظات يرجع لكم سامي بنور وبقيت ليكيب.
2: اللي يعينكم فيه خدمناه طورناه وهنيناكم عليه، أما اللي يعينينا احنا عليه هي انتوما لمتكم محبتكم وفرحتكم. فوكس إلكترو ميناجي 25 سنة وانتوما في عينينا. فوكس وي فوكس اون يو.
3: جوهرة اف ام
0: بوبليسيتي تسمعوا الجمعة من 5-7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.

0: رجعنا لكم في انتيبيوتيك. مرحبا بكم مستمعينا وشكرا لاختياركم جوهر اف ام جوهر تي في زد, وتتابعونا على الباج فيسبوك لايف جوهر. يلا هيا بنا نلعب,
1: هيا بنا نلعب.
0: هاي سليم, السؤال الاول.
2: مش فيلم مصري هذا ولا ولا مسرحية عام 74 سي بون من خزر 13 موجه لينا
3: في المصري من عام 74
0: والله. تعرفوش الممثل المصري اللي كان طبيب نساء وتوليد وعمل تقريبا 200 عملية توليد والكلهم جاوا بنات؟
2: كل جاوا بنات.
0: هو ممثل مصري راح الله يرحمه.
3: استنى,
0: هو دكتور اختصاص نساء وتوليد, خدم بالشهادة متاعه 5 سنوات, كان معروف انه الناس يحبوه المرضى متاعه, لكن بعد عمل اختار اكثر الفن يعني.
3: توفى, قلت الله يرحمه.
0: اي توفى يحيى الفخراني, كان طبيب زادة
3: ومش نساء وتوليد, جراح.
2: 200 كلهم بنات,
0: 200 كلهم بنات,
2: ملا كونسيدونس.
0: حتى ولد ما جاء على يدي. الأغرب أنه كل الولادات كانت بعد نص الليل, هذا خلى الفنان ذا يعيش ديما في حالة طوارئ ليل, لأنه مع الوقت الموضوع ولا يضحك. حتى في حوار تلفزي قال أنه الناس بقت بتتشائم سامحوني, يشوفوني يقولوا إحنا مش عايزين الدكتور اللي وشه بنات, يعني هو اللي
3: يجيو كلمات.
0: هو
3: ما عرفتوش,
0: عمل
3: عمري ما سمعت هالحكايه.
0: انا سختها ماما, عمل جروب ميوزيكال مع اخواته.
3: عزة ابو عوف.
0: برافو,
3: فوالا. وي
0: تسمع بيها؟
2: نسمع بيها.
3: فوركات
2: اسمه كان.
0: وكانت اخته مها ابو عوف, هي توفيت زاد
3: الله يرحمها. ما احلاها وما كان العائله.
0: عملوا باند وقتها,
3: كانت معروفه برشا. عملوا باند وعملوا برشا سينما, ومعناتها اعطاوا برشا.
0: هو كان ديما في شخصيه الارستقراطي.
3: هو ديما هكا, وليفيست نتاعو ديما ونو باب.
0: فما جهاز يعطي شحنة كهربائية للمريض لإسعافه باش القلب يرجع يدق. شحنة كهربائية, سامحوني شو اسمه هو؟
2: جهاز يدق.
0: أي اللي وقت واحد عنده أماليز كاردياك, فما جهاز يدخل به الكارديولوج. أي شو اسمه؟ هو السؤال
2: يوفى بالفيكاتور.
0: اي في الاخر هو السؤال, وش اسم الجهاز وقتاش تعمل الجهاز؟ هو السؤال.
3: ديفيبريلاتور. هلا لا يورينا ولا يوريكم
0: وقتاش تعمل. هي لحظه غيرت التاريخ.
2: الستينات
0: قبل شويه,
3: الخمسينات, الأربعينات.
0: الأربعينات في اللو أيو 47 العالم تبدل في الاختصاص, وقت قرر الجراح كلود بيك أنه يغامر بفكرة غير مسبوقة باش ينقذ طفل صغير توقف قلبه فجأة أثناء العملية. وفي عود يعلن الوفاة ابتكر طريقة لإرسال صدمة كهربائية مباشرة إلى القلب, حتى حد ما سبقه في هذا قبل. فكانت النتيجة أنه عاد القلب اللي هو الميسكولا ذي اللي هو بيدو ترومبا معناها القلب ذاك. التجربة المدهشة ما تسجلتش فقط كأول نجاح لإنعاش القلب كهربائيا, ما مهدت الطريق لابتكار جهاز أصبح اليوم رمز للنجاة كما قلنا ديفيبريلاتور. ومن وقتها ولا بالإمكان إعادة إيقاع القلب بلمسة زر واحدة وتحويل لحظة يأس إلى أمل كبير. ومن غرفة عمليات صغيرة في اللوايو تولدت ثورة طبية أنقذت ملايين الأرواح حتى اليوم.
3: لليوم حتى احنا في تونس ما نعرفش كان تبعتوا الاخبار. وانا فرحت هكا, حسيت كل فما هكا نوع من الفخر كان تبعتوا الاخبار. فما شكون توفى وتم نقل اعضاء من سوسة بالهليكوبتر لتونس. الله يرحمه وينعم ويصبر عائلته, لكنه انقذ ان شاء الله في ميزان حسناته, انقذ 3 أرواح من خلال التبرع بالأعضاء. والعملية ما كانتش سهلة, معناها كانت معقدة وتنجم تقول. وأنا وتحية معناتها للأطباء اللي قاموا بالعملية هذه. ما سمعتوش بها، ما شفتوهاش على
0: الفيسبوك. لا ما سمعتش، أمنا
3: دارت على الماء.
0: أي. أما خذيت معلومة اللي هي ما كنتش نعرفها أنا، أنه وقت التبرع الإنسان وقتها يكون معناها إن شاء الله الناس كل ديما بصحة وعافية، ولكن وقت يكون مريض ويموت الإنسان دماغيا الوقت ذاك هو الوقت التبرع بالأعضاء، لأنه بعد ذاك يولي تخطأخ.
3: خاطر ما... إيه عندك وقت معين
0: خاطر سي إغيفيرسيبل وقت يموت الإنسان دماغيا راهو سي إغيفيرسيبل، ما عادش يرجع الإنسان هذاك. دونك وقتها الطبيب عنده المسؤولية أنه يعلن للأفراد العائلة هل ينجموا معناها يصحوا باش أنه هو يتبرع بالأعضاء اللي هما صالحين لحياة إنسان آخر.
3: هو
0: هو قمة الجينيروزيتي،
3: هو قمة الجينيروزيتي معناتها
0: والإنسانية.
3: والإنسانية ما فماش أكثر من هكا معناها. والحاجة توا الباهية اللي صارت العوام الأخرانيين اللي حتى المشيخة والمفتي
0: يقول لك دينيا راهو
3: والأزهر كلهم علاش على خاطر احنا عندنا فكرة هذيك ليه وبالك شي ربي ينفخ في صورته ووقت اللي
0: هذا علميا هو علميا
3: تي ما انت اقرا حساب لحظة بالنسبة للعائلة معناتها هي عائلة
0: لحظة
3: وعندهم عزيز معناتها حبي قاعدين يستوعبوا في فكرة أنه
0: علش الأطباء يتكونوا في هذا يتكونوا كيفاش يعلنوا هذا
3: وهذاك علش الحوار هذا مهم برشا قبل ما الخطر الثنية الناس الكل هذيك الكلنا ماشيين
0: الناس كل باش تموت.
3: أما إذا كان أنا نهار آخر نجم معناتها ناخذ حسنات من بالحجم هذا وبالوبث بالوزن هذايا ما صعب نحكيه من قبل باش اللحظة هذيك اللي هي لحظة موجعة عن العائلة تقبل خبر كيف من هذيك لحظة موجعة زادة حتى على الإطار الطبي راهو لأنه فشل كالكباق في إنقاذ حياة.
2: وسوسن فما حكيت عقلية التبرع، سامحني قسيت عليك، عقلية التبرع ولينا نشوفوا فيها برشا عند الشباب معناتها توا الجينيراسيون جديدة وحتى معناتها كيفاش لي جون يقنعوا والديهم اللي علاش هو متبرع معناتها تري امبورطون باش في اللحظة هذيك لا قدر الله يتوفى يلقى معناتها يلقى شكون يوصل له الميساج اللي يحب عليه.
0: احنا وين؟ دولة تقع في قلب أوروبا الوسطى تحيط بها خمس دول: بولونيا من الشمال، أوكرانيا من الشرق، المجر من الجنوب، النمسا من الجنوب الغربي. دولة غير ساحلية ذات طبيعة جبلية. تمتلك اقتصاد متقدم يعتمد على الصناعة والخدمات، تعد من أكبر منتجي سيارات في العالم نسبة لعدد السكان، ما هيش ألمانيا، ويشكل القطاع هذا ركيزة أساسية لاقتصادها، تعتمد على الصناعات الإلكترونية والسياحة، وشهدت نمو سريع منذ انضمامها للاتحاد الأوروبي سنة 2004.
2: مش رومانيا؟
0: الطبيعة والسياحة مدام نكمل مدام ليرة الطبيعة والسياحة
2: طب انا كيلي عاود كيلي عرفت عاود من سيبك لما تجيوبني
3: ستي ستي ستي عاوز يكون أصغر نمشي نستريح ستي
0: تشتهر جبال التترا العالية والغابات الكثيفة.
3: كرواتيا؟
0: لا كرواتيا. القلاع التاريخية القرى الجبلية
3: فوق
2: عاصمتها براتيسلافا.
0: ميكرورد بالك
2: عاصمتها براتيسلافا.
0: شنو هي البلاد
2: هذيك علاش نسيت اسمها؟
0: هي براتيسلافا العاصمه. اي دونك هي سلوفاكيا.
2: سلوفاكيا
0: سلوفاكيا قلب اوروبا، عدد السكان 5,400,000. براتيسلافا العاصمه، اللغه الرسميه السلوفاكيه، والاتحاد الاوروبي ومنطقه اليورو وحلف الناتو والعملة اليورو. نسمعكم مقاطع تعطيوني اسم العمل: تلفزة، مسرح ولا سينما. تدور الأحداث حول مجموعة من قضايا تخص فئة اجتماعية معينة من المجتمع التونسي، فئة ميسورة على ما يبدو، واتضح بدورها هي زادة تعيش مشاكل ومآسي كل فرد فيها. يلا نسمعوا الإكستري.
4: مرحبا بك
5: نضحك انا اضحك ولا قا سيدي هذاك قراني ونموت عليه.
0: يلا
2: سيدي قراني ونموت عليه.
0: اخراج حمادي عرفه، تاليف علي الواتي، بطوله سامير حايم، زهير الرايس، سونيا المدب، علي بن نور، رصاف مملوك، انور عياشي.
2: هذا تقريبا بين 97 و99 هكا.
0: لا بعد
2: بعد
0: اي بعد 2007
2: 2007
0: زعما زعما 2007 البارح هذا فريسك فات 2007 والله مش مصدق 2007 عنده 19 سنه باي اي
3: وي
2: سمير حيم وسونيا المدب
0: سمير حيم سونيا المدب زهير الرئيس علي بن نور درصف مملوك كانوا عايشي
3: كمان جت سلامه
0: وي كمان جت سلامه علي الويتي
3: عمر غالية بنتي اون فيت قعدت نتفكر خاطر وقتها كنت في الدار لا لا
0: يتناول الفيلم الثاني أحوال سكان مدينة معينة خلال فترة الحرب العالمية الثانية اللي اضطربت فيها أحوال الجميع وفي قلب المناخ ذا يترعرع يحيى ومراد المورع بالتمثيل اللي حاول إثبات ذاته ويفكر في السفر لدراسة التمثيل هذا الاكستريم
4: قلت لك مش محتاج محامي اتفضل
6: انت يا ابني خايف لكسب القضية من ناحية تطمن هخسرها 99% هخسرها وهيحكم عليه وهيكون حكم قاسي قوي وللمره المليون هيقولوا عليا محامي حمار نعمل ايه اسمتنا كده حمار بيترافع عن حمار
4: لما انت عارف انك هتخسرها جاي ليه
6: تنفيسه ليا ولا كلمه حلوه نقولها صحافي يلقط مننا لمحه نظيفه قاضي تفلت منه كلمه شجاعه اي تنفيسه للكل زمن يبرروا فيه انهم يرموا البومب على دماغ ناس ما لهمش دعوه بالحرب خالص وعايز تكسبها
3: ماني فيك
0: ممتاز الفيلم طبعا
3: حوار ديجا اللي ماني فيك
0: سليم
2: قالوا لنا محلاها ليميسيون تاعكم انتم اصدقاء الحيوانات مره عملتوا تحيه للحمار ومره للسلوقي
0: اي طبعا
2: ماذا بكم تتفكروا كل مره حيوان أي. جديد
0: تمام رجاي بابا غيو ولا سجاد
3: انا حينا الحمار
0: اكيد هاي
3: اخراج اخراج كلمه باه شكون بيعطينا ساعه الكاس شكون
0: اي نجلاء فتحي فريد شوقي عزة العلايلي يوسف وهبي عبد الله محمود يحيى شاهين
3: 86 85
0: 79
3: 79
0: او مش 74 تأليف محسن زيد اخراج يوسف شاهين
3: استنى قلت لي نجلة فتحي ومعالي زيد
0: لا فمش معالي زيد فما عزت العلايلي
3: نجلة فتحي وحدها
0: فريد شوقي يعني انا اعتبره ممثل مميز فريد شوقي
3: انا مش ياسر
0: نحبه انا باهي
3: ما تسمعني
0: نجلة فتحي
3: الحقيقة
0: لا
3: استنى نتفكر نتفكر في العنوان عندي فيلم في مخي
0: مو عمل شو عمل لو يوسف شاهين
3: نفكر في التيتر متاعي
0: شو عمل يوسف شاهين شو عمل
3: يوسف شاهين
2: المصير
0: نحكي على يتناول الفيلم أحوال سكان مدينة هي إذا كان ماهيش القاهرة راهي
3: اسكندرية
0: دونك فيلم
3: اسكندرية رايح جاي
0: لا اسكندرية ليه
3: اسكندرية ليه
0: اسكندرية أوكي. كمان وكمان بعد
3: الاسكندرية كل دخلوا بعض
0: شوفوا اسكندرية ليه زاد حطوا في الليستة
2: يزم نمشي نكري كاسيت
3: سهل قلت يزم نمشيوا الاسكندرية
2: نمشيوا اسكندرية
0: اسكندرية مزيانة برشا ولو أنه اليوم فيها مشكل كبير اسكندرية اللي هو البحر اللي قد وبعض المباني هجرت تعرف اللي اسكندريه فيها كورنيش كبير
2: حتى
0: كورنيش كيف راهو ولكن هما قراب برشا فما الكياس وفما شويه حجر وشويه رمل والبحر اسكندريه معروفه يعني هو معناها كلاسيكي نقدر تقول انت معناها الضاحيه الشماليه ولا
3: نابل مرسى مثلا ولا
0: دونك قدم برشا البحر معرفت نقدر نشوف في روبورتاج في تي اف يعني قدم برشا وفما بنايات هجروها الناس اخلاوها ومشاو يعني
3: اي وزالي والبني البني برشا على
0: البني برشا
3: بني برشا على البحر على طويل على قصار باش يعطيك مشاكل من نوع هذايا
2: لو كي تقعد 10 سنين ما تمشيش لبلاصه ولا اكثر
0: شوف
2: لاحظ لا ديفيرونس انا نتفكر مشيت عمناول الشيره نتاع الصلقته والشابه وكل فريمون اونتر البحر قاعد يقدم البني قاعد يقدم الزوز متفاهمين كلي يلزمهم الزوز
0: والبني عمره ما لازم يقدم
2: ويزيدوا يعليوا فريمون معناتها بحر مزيان برشا وتشوف البني كيفاش
0: من احلى شواطئ تونس
2: من احلى شواطئ من احلى شواطئ الكوتي ذيك
0: انت في الليسته شنو تفرجت فيهم توا الليسته اللي عملناها نتاع الافلام
2: لا يلزمني عندي في شي اكسل يلزمني نرجع لك غدرتني به السؤال فما لي
0: في بالي
3: بدل فلوسك عندك
0: موعد على العشاء في بالي باش تشوفوا زوجة رجل مهم في بالي باش تشوفوا زيدهم من اسكندريه ليه باهي هذه مسرحيه من نوع الكوميديا السوداء يلا هذا الاكستريم
7: لبس عليك
8: والله العظيم ماني كنت فوق في القطريه هابطوني هنا
7: خير بحذا الباب
8: قريب للفصحى لاباس انت لاباس عليك والله حاج حليله وبدي دمار حق تشوف
7: يساعد روحك.
8: استنى استنى روم الكيبي عامل فيا الليمات مشيت غادي كاين دويت ست مرات مشيت حتى الخارج شيء ما فحشو اوي اوي اي لا لا كيك ساعات اوي شدني خويا
0: ربي. قبل ما ننسى حاجه يعني مره في ايفينمون ميديكال واحد من الاطباء اللي هو يعني قريب برشا من التبرع بالاعضاء والمركز يقول لي انه تعرف اصعب فترات اللي مرت بها تونس خاصه بعد 2011 فيما يخص التبرع بالاعضاء لا كونفيكسيون تاع الناس مش انهم يتبرعوا بالاعضاء وقتاش مربوطه بعمل درامي
3: نعورة الهواء
0: اثرت في الناس مش انهم ما يتبرعوش في الاعضاء
2: مش ما يتبرعوا
0: بالعكس
3: اي
0: مش انهم ما يتبرعوش
3: كيما مسلسل الحرقه تحلت بعده بوغاز نتاع
0: يعني هو الحرقة. لازم هما الاعمال الدراميه عندها لو ميساج باش انا تعدي للعباد الميساج اللي هو توعويين وساعات تلقى حاجات معناها باش انا تاثر في حياه بعض المجتمع وغيره دونك هنا عطالي في نيجاتيف
3: هنا جوستمون سامي هنا على خاطر تولي هوني علاش ديما نحكيو على مساله التناول لو تريتمون
0: مهم
3: كومون تو تريت انت الاكس هذاك او العنوان الصغير اللي تحت العنوان الكبير نتاع
0: معناها اللي تحب تقوله كي يكون مسلسل يتناول مثلا ويجي المخدرات وتراهم في فواياجات وفي سهريات ولبس عليهم كل شيء سابو امبرسيوني لي جون شنو ذاك طريق
3: هو التورا يمكن ولات توا ولا المسلسل مطلوب منه انه معناتها اللي كان قبل
0: يوري بعض المساج
3: مثلا في المسلسلات في التسعينات وفي الالفينات ما كانتش عندنا ما نطرحوش على رواحنا الاسئله هذه على خاطر فما امور موكوله للتربيه للتعليم
0: ايوه لكن توا تبدلت
3: معناها توا ولا كانه على تظهر لي لساتنا نمالي لازمنا نحكيو فيها ونفهم شنو نحبوا نعملوا بالضبط بالاعمال الثقافيه بصفه عامه
0: هاني قلت لك هذوما سيدي سيدي الشيفر
3: على خاطر شو اسمه انا معناها هاني وحدي قلت لك فما اعمال قاعده نشوف فيها
0: سيدي الشيفر
3: علاش الميساج يخلط انفيرسي
0: يخلط انفيرسي انت
3: دونك ينجم يكون فما مشكل التناول ولكن ينجم يكون زاده فما تحول في انتظارات الجمهور فما حاجات دور يلزم يلعبوا المسلسل اللي مازال احنا المسلسل او السينما والعمل الثقافي بصفه عامه مطالب بانه يلعب دور معين المبدعين مازالوا ما في بالهمش بيه
0: او في رمضان كانه تو اليوم يعني الوزير وامويان باش انه تجيب اكثر سبوتات وغيره
2: وكما قلت سوسن يا اون اوتر كوش معناتها نتاع كيفاش تحرك وتعطي تعطي فهم خاطر يا توجور دي اون دوبل ليكتور ساعات في مسلسلات معناتها ماهوش كان المسلسل ولو غون بوبليك
0: فما
2: اطراف اخرين لازم يدخلوا معناتها كيما لي كريتيك كيما في لي ميديا كيما هذيك
3: هو جوستومون توا ما عادش فما كريتيك معناها توا كاينك تحكي هكاك في سوق معناها ولا في بطحه
2: هي زادت تخمه
3: خاطر ما فماش مختصين في النقد اللي هما ما تنجمش تحكي على سوق ولا على بلاد ما فيهاش يعرف التوندونس ويعرف شنو اللي يمشي ويعرف العمل ويجبد لك الريفيرونس يقول لك ها المخرج الفلاني تعرض لنفس الموضوع
0: حاب يقول هكا واش حاب يقول هذا
3: اغزر له كيفاش عمل
2: هذاش
3: معناتها اثراء احنا ولينا نحكيو على ساحة ثقافية في المقابل عندك جمهور يحب المسلسل منه مربي ومنه معلم ومنه يكافح المخدرات وينقص في الجريمة معناها فما مشكل
0: نرجعوا له
3: معناها يلزموا ديبام مع مختصين ومع مسؤولين وسلطة الإشراف
0: شنو الإكستري هذا كنت تسمع فيه مسرحية من نوع الكوميديا السوداء
3: لمين نهدي
0: تنتقد في قالب كوميدي الأحياء العمالية القصديرية وقتها
2: الكاريتا
0: وين تعرض برافو هذه كاريتا 74
2: كاريتا معروف كاريتا على خدم على الإكزود رورال معناتها حاجة
0: وين تعرض لمعاناة العاملين الوافدين من الأرياف إلى المدن إخراج لمين نهدي تأليف محمد الفريقي بطولة لمين نهدي كمال تويتي توفيق بحري منجي العوني حاتم بلكحل حسرة فاصل ونرجع لكم في انتبيوتيك
9: جوهرة ببليسيتي
10: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك ما تلقى راحتك كان في دارك ولي يقول دار يقول عزيزة
11: جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار عزيزة الدار دارنا
9: جوهرة أفهم سيتي. تسمعوا الاثنين الجمعة من 5 إلى 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع. صنع في تونس.
0: في سونيا في تونس نحكيو على فرحة نجم تبدأ بمساهمة صغيرة وعلى عيد ما يكتملش كان ما تدخل البسمة لكل دار. نحكيو على حملة عيد الأضحى اللي أطلقتها الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS لفائدة 2300 عائلة منتفعة بخدماتها. أهداف الحملة ذي وطرق المساهمة فيها. أنا ضيفنا اللي نحب نحييه طبعا هوني في الاستوديو. مرحبا بك بهاء الدين بن حميدة. مرحبا بهاء.
12: مرحبا بك سامي. شكرا على الدعوة وشكرا دائما على فتح الأبواب لجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS.
0: مرحبا بك SOS. دونك أنت مسؤول وطني عن تنمية الموارد المالية بالجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS. ساعة أولا كيف جات الفكرة أنكم تطلقوا؟ نعرف أنه في كل مناسبة تكون دينية أو اجتماعية تكون موجودة SOS. دونك هذه الحملة اللي هي حملة عيد الأضحى وشنو المعاني الإنسانية اللي تنجم الجمعية تكرسها من خلال هالدعوة هذه؟
12: احنا اكيد في كل مناسبه لازم نكونوا موجودين مع عائلاتنا مع صغيراتنا. نعرفوا الجمعيه التونسيه اليوم لقرى الاطفال SOS تقريبا يستنفع من خلال برامجها من خلال برامج اللي قدمها حوالي 10,000 طفل فيهم 2300 عائله من خلال زوز برامج: برنامج الايداع الاسري وبرنامج دعم الاسره والوقايه من الاهمال. احنا في كل المناسبات نكونوا موجودين وما نتصورش احسن من المناسبه هذه اللي نجم نكونوا فيها قراب من صغيراتهم.
0: الهدف طبعا 30,000 طفل طبعا
12: اكيد
0: الهدف.
12: أكيد. احنا اليوم تقريبا 10,000 هدفنا في 2026 12,000 صغير ولما لا ان شاء الله الواحد 30,000 نكملوهم في العوايم هذيا والعوامين الجايين.
0: خاطر في ديسمبر اللي كنا نعشكون جاب حدايا وقتها سيتي 8,000 او 7,800
12: حاجه اكزاكتو. كنا في كملنا معناتها العام 8,000 و9,000 صغير التويك احنا في 12,000 بالطبيعة. احنا ديما شركاء انتم اولاد العائلة الكبيرة العائلة الموسعة لجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS. دونك العيد الكبير نعرفوا انه العيد الكبير فيه فرحة فيه لما فيه صغيرات فيه صغيرات اللي يحبوا العلوش فيه صغيرات اللي يحبوا يتلموا مع العائلات متاعهم. هذاك علاش متأكدين انه التوانسة خيرهم كبير انه مش باش يخليوا صغيراتنا ولا مش باش يخليوا اليوم العائلات مستحقين في العيد الكبير. دونك الشعار نتاع الحملة هذه العيد الكبير معناتها فرحة في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير. وإحنا نعرفوا وعائلتنا الكل العيد الكبير نشيخوا عليه خاطر صغار يشيخوا على العلوش ويشيخوا على عاداتنا
3: والمشوى والزقديدة
12: بالطبيعة. وهي فرصة فرصة كلما متاع صغيرات إنه نعلموهم زاد الأثر متاع الاجتماع متاع العائلة متاع صلة الرحم متاع فما مناسبات لازم تتلم فيهم العائلة لأنه عصرنا الحالي ووقتنا توا كل واحد خذيته الحياة وخذيته التكنولوجيا
0: خذيه التليفون
12: زكتمو. اليوم كنتلموا في عيد وندخلوا الفرحة على صغيرات حاجة مهمة كبيرة وسيرتو اليوم العائلات عنا برشة توينسة مقيمين بالخارج واللي نوجه لهم تحية كبيرة اللي تقريبا قاعدين يدخلوا على الموقع www.swsbe.tn أكثر من 80 بلاد قاعدين يدخلوا للموقع. نعرفوا أنه اليوم التونسي يحب يقدم الأضحية متاعه ويحب يكمل معناتها العيد متاعه على أحسن وجه. ساعات في الخارج ولا حتى في تونس ولا في برشة بلايس تلقاه في أبارتمون ما ينجمش يذبح ولا فما بلايس في دول مثلا ما ينجمش يأدي فيها الذبيحة ومناسك
0: في أوروبا ممنوع أنك تذبح في يعملوا معناها مسالخ في بلايس معين.
12: اكزاكتومون. فاليوم حلينا الدعوة وقلنا اليوم للتوانسة المقيمين بالخارج رانا احنا تنجم اليوم المونطون تاع العلوش تشري علوش العائلة موجودة في تونس مستحقة في برنامج دعم الأسرة
0: وهنا أخذك SOS نعوضوك يعني
12: بيان سور. وهذه اليوم احنا حتى كي تصير معناتها الأضحية تاع العلوش حتى في التكبير تقول راهي هذه أضحية فلان الفلاني راهو وهذيك معناتها انت بالنيه نتاعك صحيح باش تعاون بها عائله مي اضحيتك انت وتتسمى باسمك انت وحتى عند ربي تتقبل معناتها كاضحيه للشخص هذاك. فحبينا نكونوا احنا واسطه خير واسطه اليوم بين الناس اللي تحب اليوم تقوم بواجبها الديني في عيد الكبير وتقوم زاد بواجبها الخيري بالنسبه للعائلات المستحقه ولا العائلات اللي تحب تدخل الفرحه لصغيراتها.
0: به الحمله تفتح المجال للتبرع المادي او تقديم الاضاحي يعني كيفاش؟
12: احنا تعودنا في السويس وحكينا حتى برشا مرات سيسمي انه احنا السويس ما عادش نقبلوا مع مساعدات عائليه حفظا لكرامه العائله نتاعنا. فما عدا العيد الكبير، لانه العيد الكبير نجم نقبلوا فيه اليوم عليلش، دونك نجم انت تجيب علوش تتواجه وتتصل بالقرى نتاع الجمعيه ومكاتبنا الموجوده في 12 ولايه. نحكيوا على قريه قمرت، قريه المحرس، قريه اكودا، قريه
0: سليانا،
12: اكودا سليانا. نحكيوا على برنامج دعم الاسره الموجود في حاسي الفريد، الموجود في العليل، موجود في سيدي بوزيد، في جندوبه، في جربه، في مدنين. دونك قاعدين اليوم نخدموا في خدمه كبيره من اجل انه نبنيو جيل متكامل، من انه ننهضوا اليوم بالعائلات التونسيه نتاعنا ونحاولوا نقدموا بك الجيل هذاك باش نرسموا صوره مزيانه لتونس غدوه ونبنيو جيل يحب بلاده.
0: ان توكا يعني معناها محلاها البادره، باش انه بون ديما نقولوا انه اس او اس السبيل الوحيد باش انك تتبرع لاطفال اس او اس هو لو سيت www.sosv.tn. ولكن في عيد الاضحى الناس اللي يحب يشري مثلا علوش اللي هو يحب علوش يتبرع به، الفلاح اللي ممكن يحب يخلي عليلش على جنب يحب يحطهم يعطيهم لقراءة فرس ويس، هذا ممكن
12: أكيد. وانت اليوم توذكرت على الفلاح، احنا نعرفوا انه اليوم الجمعية التونسية لقراءة الأطفال سويس هي مصرف من مصارف الزكاة خلال الفتوى كان اصدرها الشيخ عثمان بطيخ مفتي جمهورية سابقا الله يرحمه. دونك اليوم حتى الفلاح اللي عنده مع تعليلش وعنده نصاب من الزكاة نتاعه، احنا نعرفوا انه فما زكاة نتاع الفلاح وزكاة نتاع الماشي
0: نجم يمشي لقراءة فرس ويس،
12: يمشي اليوم هو معناتها الزكاة نتاعه ويربح بها اجر خير للعائلات المستحقة.
0: باهي انا ديما
12: سامي قلت على طرق الدعم، قلت على السيت، احنا حاليا موجودين على السيت www.sosve.tn يتبرعوا، معنا احنا قربنا اليوم للمواطن، ما عادش نتعب بكره وتنجم تتبرع وتعمل الخير بتروك ليك بالتليفون نتاعك،
0: وهذه حاجه هايله.
12: حاجه ثانيه للعباد اللي ما عندهمش برشا زاده مع التكنولوجيا ولا اللي يحبوا حاجه قريبت لهم، نجموا يتوجهوا لمراكز البريد جست يعطوهم الرمز 905
0: 905
12: هذاك الرمز نتاع السويس، دونك تنجم تتبرع عن طريق البوستة. والا كذلك
0: سامحني بهي خلينا نفسر شويه، يعني الناس بشو البريد، انا مثلا روتريتي نحب باش نتبرع نقول ب 100000 الاس او اس، نمشي للبوستة اللي بحدايا نشد الصف ولا ناخذ نومرو،
12: لا تعطيه ريب لا حتى شيء، جوست تعطيه
0: كي قدام الشباك شو نقول هذه ال 100000 شنو نعطيها الاس او اس
12: على
0: موندا ولا شنو
12: فيرسمون، معنا باش تصب موندا
0: فيرسمون للكونت الاس او اس
12: باش تهنى
0: 905
12: باش ما يقعدش المواطن يكتب في ريب ويعمل في ديتاي
0: 905
12: جوست يعطي للاجون 905
0: احفظوه هذا 905 كي تمشيو في البوستة نجمو تتبرعوا
12: بيه. ولا فما الاسماس اللي هو كان انطلق منذ العيد الصغير، اسماس قيمته 2000 اليوم نعرفوا برشا، فما انسان يقول لك انا ما نجمش نعطي 100 و200 و20 و30
0: بالكونتر
12: راني عندي سولد في التليفون نحب نتبرع بيه. دونك يبعث اس او اس على 85 510، الاسماس بدا من العيد الصغير متواصل حتى ايش للعيد الكبير خاطر يقعد 3 شهور، دونك الناس راهو تنجم تتبرع اوترومون، راهو تنجم 3 4 مساجات تفرح بيهم
0: الطرق الكل
12: ما خلينا حتى
0: شيء والله تويسر سواء في الخارج او في تونس يحبوا يتبرع وعندهم احساس كبير بقراءة فرس ويس، هذا لمسته وانا عديد المرات في برشا مناسبات. دونك اللي ينجم في البوستة 905 سي لو كونت معناها نتاع النومرو الكونت نتاع اس او اس، هاكا مش 20 وريب 20 رقم 905 بالاس ام اس 85 510، سوم التبرع هذا زوز دينارات اذا كان انت، هذا أبسط الإيمان وكل قدير وقدره، وهذا حاجة نجلوها ونحترموها. وثالث حاجة اللي يحب يتبرع طبعا فما الاقتطاع وعديد البرودوي الآخرين، ولكن ديما تمشي للسيت www.sosve.tn
12: ولا يتصلوا بنا على 58 371 002، واحنا اكيد نوجههم حتى لو كان معناتها في سليانا في قمرت في المحرس، بطبيعه زملائنا موجودين نوجه لهم تحيه كبيره كل اطارات الجمعيه وشكرا بطبيعه على دعم التوانسه. نعاودوا نفكروا انه ابواب الجمعيه مفتوحه ليكم، كل الطرق موجوده.
0: هذه الرساله للتوانسه شو نقولوا لهم؟
12: نقولوا لهم العيد راهو في العيد الكبير، نعاودوا نفس الشعار فرحه الصغير اجرها كبير. عندنا اليوم صغيرات قرابه 10000 صغير، نفرحوا صغيرات وتفرحوا انتوما وان شاء الله عيدكم مبروك التونس الكل. ونعاود نسلم على التونسيين بالخارج ونقول لهم راهو الجمعيه اليوم التونسيه لقرى الاطفال السويس على ذمتكم،
0: وتشكركم برشا برشا على دعمكم
12: بالطبيعه، لانه اليوم دعم كبير وساعات تلقى بلاد حتى اسمها ما نعرفوش في الخريطه تلقى تونسي
0: غادي يسمع
12: بالسويس وتبرع. فبالرسمي اليوم فخر كبير كي نشوفوا الشيء هذايا، واحنا رانا معاكم لهنا باش تعديوا العيد ان شاء الله مزيان مع صغيراتنا الكل والعباد اللي مقيمه بالخارج ولا حتى اللي في تونس وما ينجمش يذبح، راهو اليوم فما عائلات مستحقه وتربح الخير وممتو والاضحيه تمشي باسمك اكيد
0: اكيد. ان توكا هاك ان شاء الله بعد البرنامج ولا حتى خلال البرنامج تو نشوفوا لي رياكسيون ان شاء الله مع التوانسه، والتوانسه اللي هو قلبهم ديما كبير كبير. شكرا لك بهاء على كل هذه المعلومات، وان شاء الله عيد سعيد للناس الكل، وان شاء الله عيد سعيد لصغيرات اس او اس اللي هما طبعا اذا كنت سندهم وتحس بهم فاجر كبير انساني ديني مجتمعي وخدمه كبيره. طبعا حي كل اعضاء فريق اس او اس اللي حتى نسمعهم في راديوات اخرين، الخدمه باهيه بيرتينونت والهدف نبيل جدا طبعا الصغيرات نتاع تونس هذوما.
12: اكيد احنا نحب ان نقول برسمي شكرا لكل الداعمين، لانه بكم انتم نكبروا، بكم انتم نزيدوا عدد الصغيرات، وبكم انتم نزيدوا عدد العائلات، والصغيرات هذوكم صغيرات لسويس هما صغيرات تونس الكل. فشكرا من القلب على كل دعم وعلى كل مجهود. ساعات راه الانسان ما يدعمكش كان بالفلوس، ساعات يبارتاجي ستوري، ساعات يدعمك بالكلمه كما انتم تفتحوا في الابواب دائما. فشكرا لكل الناس المتدخله. نعاود نفكركم 58 371 0002، تتصلوا بنا والا عن طريق موقع الويب www.swsbe.tn. احنا على ذمتكم، وان شاء الله يا ربي عيد مبروك على الامه الاسلاميه جمعاء وعلى كل التوانسه في الداخل والخارج.
0: شكرا لك بها. يلا كانت هذه صنعة في تونس.
13: عيد العلوش انا نحبه برشا. تعرفوش علاش؟ على خاطر نعمل فيه برشا جو انا وماما واخواتي، ربي يفضلهم لي.
14: لمة العيد الكبير وفرحة الصغار تبدأ من عندك. تبرع بالبطاقة البنكية على www.sosve.tn أو أبعث SMS على 85 510، ولا كلمنا على 58 371 0002. في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير.
13: عيدكم مبروك.
15: صنع في تونس.
16: جوهرة FM.
15: الدنيا والموسيقى.
16: جوهرة FM.
17: جوهرة FM.

0: جوهرة اف ام. الجمعة من 5 ل 7 انتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع وتمتع. هيا بنا نلعب.
1: سؤال رياضي هذا. يلا. زوز لاعبين كرة قدم بنفس الاسم ونفس الفريق والمدرب قرر يبدلهم ببعضهم في نفس الماتش، صحيح ولا غلط؟ زوز لاعبين كرة قدم بنفس الاسم ونفس اللقب ونفس الفريق والمدرب قرر يبدلهم ببعضهم في نفس الماتش.
2: أنا أقول غلط.
1: غلط. سليم.
3: نجم تصير.
1: فين؟ مثلا.
3: برازيل.
1: ترقى واحد نفس الاسم نفس اللقب
2: نفس
1: هو بيدو
2: مايو نفس كل شيء.
3: هما في مصر ساعات الاسم يتعاود برشا.
1: هاي
3: فما في مصر
2: اي ما مش في نفس الليكيب في نفس الماتش
1: في نفس الليكيب في نفس الماتش صارت
3: هي بروبابيليتي صعيبه ياسر ما تنوش.
1: احنا نرجع لكاس افريقيا للامم بمصر سنه 2019 في مباراه مالي وموريتانيا. المدرب خرج لاعب المنتخب المالي أداما تراوري ونزل زميله أداما تراوري في لقطة أثارت دهشة الجمهور بسبب استبدال المدرب لاعب بزميل اللي يحمل نفس الاسم واللقب. المثير أنه الزوز لاعبين سجلوا في المباراة ذيك اللي انتهت بفوز مالي باربع اهداف.
2: انكرويابل كومان معناها بالبروبابيليتي قديش.
1: خاطر ادما الاسم موجود برشا في مالي واللقب تراوري موجود برشا هو اللقب الاولاني
3: هو تراوري كوليبالي ديارا تلقى من يقول ملايين برشا دونك لا بروبابيليتي كبيرة.
1: كيما احنا تقول ترابلسي مثلا تلقى برشا ناس
3: تلقى منه برشا.
1: يلا انا شكون زعما؟
2: مرا؟
1: لا
2: ما نجمش يكون
1: تفضل.
3: حيوان.
1: اي تفضل.
3: حي.
1: لا
2: حيوانات يوم مرة وراجل.
1: لا
2: مش حي. فنان.
1: لا.
3: رياضي.
1: لا.
2: صحفي.
1: لا.
3: مسرحي.
1: لا.
2: مسرحي فنان. كوارجي.
1: لا.
2: رياضي.
1: موش رياضي موش فنان موش مغني
3: سياسي.
1: موش ممثل
2: إعلامي.
1: موش سياسي. لا.
2: شاعر أديب
3: محامي.
1: شاعر أديب ولا
2: كاتب
1: أي قريب أي
3: كاتب ما قلناش
2: كاتب صحفي و...
1: لا. لا
2: كاتب أدب معناتها
1: لا
2: روايات كتب متاع موزيكا
1: لا إنتاج فكري يعني.
2: أوكي
3: روائي كاتب
1: لا انتاج فكري مش روائي
2: اكتب الدقلة في عراجينا
1: لا لا الدقلة في عراجينا على روس المتوي
2: لا
3: علي خريف. دعاج مش استنى علي دعاج
1: علي دعاج علي دعاج اي توت المر حمد على روس المتوي اي الدقلة والتوت باهي اي
2: من ليبوك هذيك معناتها من
1: مواليد 16 سبتمبر سنة 1921 من أبرز الأكاديميين التونسيين اللي اشتهر باجتهاداته المثيرة للجدل. توفي في 1 مايو 2017. تولد في تونس درس بالصدقية ثم في السوربون بباريس تحصل على الدكتوراه التحق بالجامعة درس التاريخ الإسلامي في كلية الأداب والعلوم الإنسانية بتونس قبل ما يشغل منصب رئيس جامعة تونس خلال السنوات السبعين.
2: مصطفى خريف.
1: تولى في الثمانينات رئاسة اللجنة الثقافية الوطنية وتولى رئاسة مؤسسة بيت الحكمة سنة 2011 وأسس الجمعية الدولية للمسلمين القرآنيين سنة 2012. درس كأستاذ زائر بعدة جامعات عربية وأوروبية وشارك في أشغال العديد من لجان إصلاح الجامعة التونسية والتعليم العالي. اصدر أغلب إنتاجه الفكري باللغة الفرنسية من آخر مؤلفاته أمة الوسط 96 عيال الله 1992 مرافعة من أجل إسلام معاصر 98 الإسلام حرية وحوار 99 كونية القرآن 2002 ليطمئن قلبي 2010 هو
3: انت تسمو اللي جاب وقت انا وفي الورد برشا في العمر
1: هو محمد الطالبي.
3: محمد الطالبي فوالا.
1: يلا
3: الله يرحمه.
1: بما انه كان فما براين ادمز في الجمعه هذه
3: خساره الباساج الاخراني هذاك نتاع الطالبي ما كان غلط غلط معناتها.
1: يلا براين ادمز كان حاضر في دقه ممكن هذه كانت فما ايميسيون اسمها امبلاكت في ام تي في هافن اكوستيك لايف. هذا براين ادمز نرجع لكم غدوه ان شاء الله في حلقه جديده. نهار اثنين علاش في بالي وش نهار خميس اليوم. نرجع لكم نهار الاثنين في حلقه جديده بويكاند.

نشرة السابعة مساء، والبداية بالعناوين. تحديد سعر مرجعي بنقاط البيع المنظمة لأضاحي العيد. واشنطن تنتظر ردا من طهران اليوم على مقترح لإنهاء الحرب. وفي تفاصيل أخبارنا، المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان يعلن اليوم اعتماد سعر مرجعي بنقطتي البيع المنظمة التي يشرف عليها المجمع بالتنسيق مع مختلف المصالح الراجعة بالنظر لوزارة الفلاحة، وذلك طبعا لجلسات العمل المنعقدة في إطار الاستعداد لعيد الأضحى مع مختلف الأطراف المعنية. وستنطلق عملية البيع وفق بلاغ صادر عن وزارة الفلاحة بداية من يوم الاثنين 18 من ماي الحالي بنقطتي البيع بمنطقة السعيدة بولاية منوبة ومعتمدية رادس بولاية بن عروس. هذا وضبطت الأسعار بالنسبة للأضاحي التي يقل وزنها عن 45 كيلوغراما ب 27 دينارا للكيلوغرام الحي، وبالنسبة للأضاحي التي يتراوح وزنها بين 45 و 65 كيلوغراما ب 25 دينارا و 800 مليم للكيلوغرام. أما بالنسبة للأضاحي التي يفوق وزنها 65 كيلوغراما ب 23 دينارا و 800 مليم للكيلوغرام حي، ودعا المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان كل المربين والهياكل المهنية إلى المشاركة بكثافة في نقاط البيع المنظمة، كما حث كافة المواطنين على التوجه إلى اقتناء الأضاحي من نقاط البيع المنظمة والخاضعة للمراقبة. المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية رياض دغفوس يطمئن التونسيين بشأن الوضع الصحي في البلاد، مؤكدا أن تونس لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس هانتا إلى حد الآن، موضحا أن هذا الفيروس يحتوي على عدة طفرات وينتقل عادة للبشر عبر الاحتكاك بالقوارض المصابة، لا سيما فضلاتها أو لعابها أو اللمس، وكذلك عند استنشاق جزئيات ملوثة بالفيروس غالبا في أماكن مغلقة أو ضعيفة التهوئة. كما يمكن أن ينتقل الفيروس نادرا عبر عضات القوارض أو خدوشها. وأعراض الإصابة بهانتا حسب دغفوس تتشابه مع أعراض الإصابة بالنزلة الموسمية، من حيث الإحساس بألام في الرأس والبطن والمفاصل وارتفاع درجات الحرارة، وتكون المضاعفات خطيرة ويمكن لها أن تمس الإصابة ببعض طفرات هذا الفيروس الرئتين أو الكلى. وقال إن الأدوية المعالجة الموجودة حالياً تعالج الأعراض، ولا يوجد إلى حد اليوم تلقيح ناجع يقي من الفيروس باستثناء حالات معزولة للتلقيح صنعتها كوريا الجنوبية والصين غير معترف بها دوليا لنقص نجاعتها وفعاليتها. دوليا، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول إن واشنطن تنتظر ردا من طهران اليوم على مقترح وقف الحرب، معربا عن أمله في أن يكون الرد عرضا جادا، معتبرا أن إيران تحاول السيطرة على مضيق هرمز، واصفا ذلك بأنه أمر غير مقبول. قابل أفاد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاء اليوم بأن طهران لا تزال تدرس الرد على المقترح الأمريكي وستعلن عنه عند الوصول إلى النتيجة النهائية، معتبرا أن ما حدث الليلة الماضية كان انتهاكا صارخا للقانون الدولي وخرقا لوقف أطلاق النار، في إشارة إلى القصف الأمريكي الذي طال الخميس سفينتين ومواقع جنوب إيران. وسائل الإعلام الإيرانية اليوم بأن اشتباكات متواصلة في مضيق هرمز بين القوات المسلحة الإيرانية وقطع بحرية أمريكية منذ الصباح. ونقلت وكالة فارس عن مصادر إيرانية أن المواجهات اندلعت بعد تحركات بحرية أمريكية في محيط المضيق، مشيرة إلى أن القوات الإيرانية تتصدى للتحركات المعادية في المنطقة، فيما ذكرت شبكة فوكس نيوز نقلا عن مسؤول أمريكي أن الجيش الأمريكي استهدف ناقلات نفط إيرانية، قال إنها كانت تحاول كسر الحصار المفروض على طهران. الرئيس اللبناني جوزيف عون يلتقي سفير لبنان الأسبق لدى الولايات المتحدة سيمون كرم الذي سيترأس الوفد المتوجه إلى واشنطن لإجراء مفاوضات مقررة مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي. وبحسب بيان صادر عن الرئاسة، بحث عون وكرم التحضيرات الجارية للاجتماع المقرر يوم الخميس المقبل في واشنطن بين الوفود اللبنانية والأمريكية والإسرائيلية. هذه هي النشرة بخبر رحيل صاحب أغنية مرسول الحب الفنان المغربي عبد الوهاب الدوكيلي اليوم في الدار البيضاء عن عمر ناهز 85 عاما بعد مشوار فني امتد لأكثر من 6 عقود. ووصفت وزارة الشباب والثقافة المغربية

بالراحل بأنه أحد أعمدة الأغنياء المغربية الذين ساهموا لعقود في إثراء الساحة الفنية المغربية بأعمال خالدة. ويعد الدوكالي أحد رواد الأغنية المغربية الحديثة وموسيقارا استثنائيا أسهم في تطوير الأغنية العربية سواء على مستوى اللحن أو الكلمة. ومن أشهر أغانيه مرسول للحب التي أعاد توزيعها عدة فنانين مغاربة وعرب، وكذلك أغنية ما أنا إلا بشر التي أدتها المغنية اللبنانية الراحلة صباحا.

0: هجرتنا وحلف ما تعود مرسول الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا
1: للمزيد من الأخبار
2: www.jawharafm.net

0: iskor, uvedet onkot. Ande.
1: Mikrozsóra.
0: Ande. Ez a
2: iskor,
0: hogy valamikor nyugodj. Na, mikrozsóra. Hoabber alaraik. Hoabber alaraik. Kérdő mikrozsóra. Kérdő mikrozsóra. 27, 24, 33. 27 24 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
1: المتوسط أعماق وأفاق في موضوع مرتبط في الواقع بجملة من الأحداث الهامة في المستوى الثقافي خاصة، وفي علاقة بحصة سابقة عملناها لكن امتدادات خلاتنا نعود للموضوع، لأنه ما زلنا مستوفيناش كل ربما التساؤلات وكل الإرهاصات المتعلقة به. هو موضوع الكاتب والكتاب، ولكن في علاقة بموضوع آخر اللي هو موضوع المعارض. أصبحت المعارض المتعلقة بالكتاب إشكالياتها ومشاكلها وخصوماتها أكثر ربما مما تقدموا للكتاب وللكتاب. أردنا اليوم أن نتحدث في هذا الموضوع باش نخرج من الجدل المتشنج. خلينا الأوساط الرسمية يعني وزارة الثقافة، خلينا الأوساط التجارية البحتة يعني اتحاد الناشرين، ولكن ركزنا على اتحاد ربما في موقع وسط الوسطية، وعنوان البرنامج هو موضوع اتحاد كتاب التونسيين في هذه العلاقة بين المعارض، وهو مفروض أنه يرعى مصلحة الكاتب والكتاب. وسنرى مع الضيوف ما يمكن أن نقول في هذا الموضوع. الأخت فوزية باش تكون معنا في الهاتف وهي حاضرة، وباش نعطيها الكلمة باش ترحب بكم. لكن حبيت نشير أنه الضيف المركزي في الاستوديو هو رئيس اتحاد كتاب التونسيين الأستاذ محمد سعد برغل. أهلا وسهلا زي محمد سعد.
2: أهلا وسهلا بك، تحية لك وللمستمعات والمستمعين. دكتورة فوزية مساء الخير. سي منصور شكرا على جميل هذه الدعوة، نرجو أن نفيد السادة المستمعات والمستمعين بما تيسر من مقاربة قد تكون نسبيا فيها الكثير من الميل لاتحاد الكتاب التونسيين بصفتي باعتباري مطالب.
1: أي الموضوع موضوعية صعيبة والتجرد صعيب، لكن زاد عندكم حق كاتحاد كتاب وككتاب أيضا باش تبرزوا معناها ربما حاجياتكم أو ربما بعض ما تستحقوه ما خذيتوش. لو نرجعوا للموضوع، أخت فوزية تسمع
3: مساء النور سي منصور، أهلا وسهلا بيك وبضيوفك الكرام، وشكرا على تقنيين استوديو جوهرة بسوسة، وإن شاء الله نعدي وحصة طيبة.
1: كديما نحبك ما تنساش تقنيين، خاطر أنا راني نجم ننسى. أنت في مشمولاتك دائما متفقين أنك أنت الموضوع هذا عندك. نجموش نشوفوا سي سحيمي. ألو
4: ألو مرحبا.
1: أهلا وسهلا.
4: أهلا سي منصور، مرحبا.
1: أهلا وسهلا يا أخي. فهمت ولا ما نعرفش، هولي ما زلت بعيد، ها جاي من تونس قالوا لي في الطريق.
4: يعني توقفت بالسيارة.
1: معناها يصعب باش تلحق تقريبا للاستوديو.
4: يصعب يصعب.
1: تبقى معنا في الهاتف معنا.
4: إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
4: مرحبا بك ومرحبا بكل المستمعين إذاعة جوهرة إف إم، والأستاذة فوزية والأستاذ سعد برغل.
1: احنا باش نعمل ترتيحة موسيقية وباش نعود بالسؤال باش نخليكم تفكروا فيه قبل ما نرجعوا. هل في خضم الخصومات بين مختلف الاتحادات والأطراف الدخيلة في المعارض، ما هو ربما وضع الحقيقي نتاع الكاتب والكتاب؟ هات نسمعوا طريف موسيقى.

0: كما لاحظت كي نبدا انا نقدم راهو عاده نحب الدخله تكون طريف هكا ميوزيك سيمفونيك قصيره ياسر باش نربطوا ندخلوا في الموضوع. خلينا نبدا مباشره معك انت سي سعد. هل السؤال هذا شنو انت ربما ما نقولش اجابه قاطعه ولكن شنو رايك وشنو المعطيات اللي تنجم تقدمها لنا في هذا الموضوع؟
1: شوف سي منصور، هو الادعاء بانك تملك الحقيقه هذا خطا مبين، فلا احد يملك الحقيقه، كلنا
0: هذه حويجة باهية قبل شيء.
1: لا لا أي كلنا لدينا وجهات نظر، قد نتقاطع مع وجهات نظر اخرى، قد نتفق فيه مع بعضنا مع بعض الوجهات الاخرى، قد نختلف والاختلاف رحمه، ولا يجب او يجب الا يفسد للود قضيه. هذا المبدا في الانطلاق. عمليا نحن في ساحه ثقافيه عرفت منذ عهود عدم اتفاق، لان المساله اصبحت شخصيه. يعني معرض الكتاب بتونس بهذا الزخم وبهذه المسؤولية التاريخية وبهذا الثقل التاريخي تجده دائما عرضة للانتقادات. يعني عشرات السنين، عشرات الدورات، وأتابع عن بعد وعن قرب وكذا، تجد دائما انتقادات، لكن في نفس الوقت تجد بعض النقد. أنا أفرق بين الانتقاد والنقد. الانتقاد مرفوض بالنسبة إلي، لأن الانتقاد ينطلق من مصلحة شخصية للمنتقدي. جبتني نشكرك، ما جبتنيش مباشرة
0: نتهجم عليك.
1: النقد البناء ضروري ولازم، وعلى سلطة الإشراف أن تقيم المعرض لا برؤيتي ليس أفضل ولا يمكن أن يكون هناك أفضل مما كان. لا، نحن نطمح دائما إلى التطوير إلى الأفضل. هناك بعض نقاط ضوء عليهم، أقول عليهم لأني لست معنيا بالمسألة بالتقييم، أنا لست من الهيئة، ولكن على الهيئة، وسي سمير مساء الخير، على الهيئة أن تجلس وأن تقيم عمليا وأن تستمع إلى الصوت الآخر من خارج الهيئة ليقول. سمحني
0: خلينا نخليك تتراح. طيب خلينا مادام انت استفزيت سي سمير،
1: خلينا نكمل فكرتي ونعطوا لسي سمير. دونك الهيئه مطالبه بجلسه تقييميه في قادم الايام بسرعه، ما نخلوش الامور حتى يجينا المعرض الاخر في اكتوبر وندرس، لا بسرعه، لنرى نقاط الضوء للاحتفاظ بها وللتوصية بها في المعرض القادم، ثم نقاط مهما كان اختلافنا مع المنتقد والناقد أن نسجلها، أن ننظر فيها بروية. هكذا نعتبر أنفسنا أصحاب ثقافة، أصحاب عقلية ثقافية تمنع الإقصاء وتؤسس لغد أفضل للمعارض بتونس.
0: سي سمير، تو انت عندك ساق في الاتحاد وساق في الهيئه نتاع المعرض، ومعناها مكلف بالتنسيق بين
1: جوائز. مكلف بالجوائز،
0: اي مكلف بالجوائز في المعرض، ولكن ايضا معناها في بالعلاقه بين الاتحاد والمعرض، ما دام هو يمثل المعرض في الهيئه ظننا.
2: اي طبعا، اي صح.
0: اعطينا رايك انت في الموضوع اللي كان يتكلم فيه سي سعد.
2: اي بالضبط، هو النقطه الاولى هو انه لابد ان نؤمن بالاختلاف ونبني الفكره على اساس انه راي صواب يحتمل خطا، ومعناها وراي الاخر ايضا طبعا صواب يحتمل خطا، وناخذ المساحه التركه، لأنه يعني لا يمكن تطوير أي عمل مهما كان قطع نظرا عن المعرض وغيره إذا كان التقييم العمل هو صفر إيجابيات ومئة في المئة سلبيات. والأصل في الأشياء دائما حتى أن تكون عندنا استعداد للتطوير هو أن نبدأ بالإيجابيات ثم ننتقل للسلبيات. المشهد منذ سنوات قائم على أنه يا إما إيجابي مطلق أو سلبي مطلق، يعني كأنه موقف ليس فيه تنسيب، ولا يوجد عمل بشري مهما كان يعني مكتمل. فأغلب ما يدور هو أنه المعرض فاشل، وهذا لا يمكن إنسان في التطوير مهما كانت اللجان ومهما كانت وعمليا بالنسبه لمساله التقييم هي كل سنه في كل المعارض يعني يتم تقييم، وكل مشرف على جزئيه في المعرض او على يعني يعني كل اعضاء الهيئه المديره او اعضاء التنظيم، كل مشرف على زاويه يقوم بتقرير مكتوب مفصل يصف فيه ما تحقق ويذكر فيه ما يمكن تطويره ويقترح بعد ذلك مقترحات. المقترحات طبعا مرتبطه بميزانيه المعرض وبكثير من الشروط، قد يتم الاخذ بالمقترحات وقد لا يتم الاخذ من المقترحات. مثلا بالنسبه للجوائز، الجوائز لم تكن 8 جوائز، كانت اقل، ثم عبر هذه المقترحات تطورت هذه الجوائز يعني عبر يعني دورات مختلفه، اصبحت 6 جوائز للابداع الادبي والفكري وجائزتان للنشر، نشر الاطفال وللنشر، على عكس ما يقال هي جائزه افضل ناشر. هو يعني كلمة أفضل هي ليست موجودة في بلاغ المترشح يعني، ولا أحسن فقط لأنه الأفضلية فيها إشكال، هي التسمية الرسمية هو الناشر للأطفال واليافعين والنشر يعني نشر.
0: سمير باش نرجعوا للموضوع هذايا من بعد، خلينا نشوفوا الأخت فوزية بصفتيها، يعني أولاً بصفتها هي معنا منجة ومنشطة في البرنامج، ولكن زاد بصفتها كاتبة وناشطة يعني في المجال الأدبي. تفضل فوزية.
3: أهلا وسهلا مجددا سي منصور، مرحبا بالدكتور الشيمي وبالدكتور سعد برغلة رئيس اتحاد الكتاب. في الحقيقة الموضوع شائك ومعقد ويتطلب الكثير من سعة البال والعقلانية والنسبية أيضا، لأنه الحقيقة هي حقائق والرؤية هي رؤى، والهيكل كاتحاد الكتاب هو هيكل أساسي ينسنا الكل كمثقفين وكنشطين في المجال الثقافي وكذلك ككتاب. والأمر الذي يعني جملة المسائل عالقة بنشأته وتكونه وخاصة في الفترة الأخيرة المتعلقة بهيئته وبنشاطه في المعرضين، هي مسائل تتطلب الكثير من الحكمة والتروي وكذلك ربما المقولة الشهيرة ضع نفسك مكاني، يعني لو كان كل واحد يتساءل ويحط نفسه مكان الموضوع التساؤل فإنه ربما تتوضح برشا أشياء. وسؤالي اللي نحب نوجهه للضيوف الكرام ممثلي الاتحاد الكتاب هو في خضم المسائل هذه ولا الصعوبات اللي تعدى بها اتحاد الكتاب
1: ومزال.
3: فإننا نتساءل الرهانات الكبرى التي ينظر إليها اتحاد الكتاب رغم كل العقبات التنظيمية والمشاكل المادية وغيرها، فإنه نصب عيونهم دائما الكتاب والكتاب، فإلى أي مدى النضال هذايا باش يتواصل؟ وهل أنه القوة هذايا في حاجة إلى دعم من الدولة ومن مشجعي الكتاب بكل الأطراف والمستويات التي ربما يتعلق بها وهي أيضا يهمها مسألة الكتاب والكتاب؟
0: هو بالفعل هذا هو الموضوع اللي باش نمر ونناقشوه في الفقرة الثانية من البرنامج متاعنا. يعني معناها الوضعية متاع الكاتب والكتاب تو في الخضم هذا الكل، كيفاش باش نلقاو الحلول باش نلقاوها، هذه باش نرجعوا لها بعد الاستراحة الموسيقية اللي برمجناها في الوقت هذا.

0: نعود إذن لهذا الموضوع اللي خليناه مفتوح ونعود مع سي سمير، لأنه معناها أنت كنت تو في خضم المعركة كما أقوله، أو ما نخليوهاش معركة، خليوها
1: الاحتفال بالكتاب.
0: كيفاش إذن أنت شفت العملية متاع أنه وضع الكاتب ومصلحة الكاتب ومصلحة الكتاب بين، خلينا نقول الكلام، بين ربما الإدارة وحجمها التنظيمي أو السياسي أو ما شئت، وبين مثلا اتحاد الناشرين اللي معناه هو يعتبر روحه مركزي في العملية وعنده حق باش يعتبر روحه بدل القضية، لكنه أيضا ما ننساوش خلفيته التجارية لأنه هو تاجر في هذه العملية. فكيفاش ترى أنت وكيفاش ربما تراءت لك الأمور من الداخل؟
1: هو من زاويتين، سواء بالنسبة لاتحاد ناشرين، وطبعا كان دائما حتى في الاجتماعات التنظيمية كان اتحاد ناشرين مرحب به دائما وبتصوراته وأفكاره ومقترحاته بالنسبة لهذه الدورة، وحتى بالنسبة للدورة السابقة نفس الشيء.
0: سمير لكنه يقول العكس، يقول انه قاع تهميش وما خذاوش براي وكذا والى اخره، وصفحات فيسبوك نتاعو معبيه كان بهذه الاحتجاجات.
1: اي طبعا، لكن انا لا يمكن ان اتكلم بلسانه، يعني لانه لابد ان يكون من يتكلم بلسان اتحاد ناشرين هو يعني واحد من اتحاد ناشرين. يعني كانت انا طبعا اصف ما شاهدته، وحتى في الاجتماعات، حتى في يعني اللقاءات اللي كانت لقاءات ترتيبية، كان دائما مدير المعرض حتى في الحوارات التي هي موجودة منشورة سواء في وسائل الإعلام أو حتى في صفحات التواصل الاجتماعي، كان دائما يردد نفس الكلمة ونفس الجملة، أنه كل المقترحات يعني من اتحاد ناشرين أو من أي هيئة أو من اتحاد الكتاب، والدليل على ذلك أنه كانت مقترحات اتحاد الكتاب في الموجودة في النشاط الثقافي الرسمي، اللي هو كان ثم نشاط يوميا، يعني نشاطان، نشاط في الساعة 10 صباحا ونشاط في الساعة 3 مساء، وكانت بعض الأسماء أولا موجودة في النشاط ما يمكن نسميه النشاط الرسمي، وأيضا كان الـ يعني جناح اتحاد الكتاب كل ما مررت سعد موجود أجد الجناح يعني فيه أنشطة متعددة، وكان ثم تنسيق بين الأستاذ سعد بورغل رئيس اتحاد الكتاب التونسيين وبين الأستاذ محمد صالح القادري اللي هو مدير المعرض، وهذا شاهدناه منها بمشاهدة العين.
0: سي سمير خلينا نشوفه مع سي سعد. انت سي سعد من غير من ربما سي سمير من داخل الهيئه معناها ياخذ في احتياطات في تصريحاته، سامحني باش نقول الامور بذا، انت كرئيس اتحاد عندك مسؤوليه حمايه حقوق الكتاب والكتاب، كيفاش عشت التشنج اللي عشناه الكل هيكايه مثلا نتاع اتحاد ناشرين في علاقه بالهيئه المشرفة وبالتنظيم المعرض وبتقييم وهو معناه فشل كذا إلى آخره.
2: سي منصور شوف، حتى أكون واضحا، أنا لا يمكن أن أتحدث نيابة عن اتحاد الناشرين. يعني
0: لا ليش طالبينك احنا باش تحدث عن نيابة عنه؟
2: خلينا نكمل فكرتي.
0: لا
2: للتوضيح السؤال أجيب ما يهم الاتحاد كيف رأى المسألة في معرض تونس الدولي للكتاب، هذا يهمني ويلزمني. أما كيف رأى الآخرون كيف رأى الناشر، كيف رأى الصحفي مثلا، ثم مشاكل مع الصحافة مثلا،
0: أي في بالي
2: ثم مشاكل مع الذين معنا انتظروا جائزة ولم يحصلوا عليه، كل هذا يعني أنا ما يعنيني هو الاتحاد بمعنى
0: تو تحب تعتبر انت انه كل ما دار من مشاكل ومن احتجاجات هو يتسمى هامشي بالنسبه لك انت.
2: انا ما يهمني كاتحاد كتاب، ثلاثة نقاط. ثلاثة نقاط. أولا مكانة الاتحاد في البرمجة حفظت نسبيا.
0: شنو ربح الكاتب؟
2: هاني باش نقول لك شنو ربح الكاتب. ربح الكاتب فضاء اتحاد كتاب، لم يرفض الاتحاد أي مطلب من أي كاتب لعرض كتبه أو كذلك للنشاط وللقراءة أو لتقديم كتابه. الجناح وضع على ذمة كل الكتاب في تونس منخرط بالاتحاد وغير منخرط. بل أضيف إليك سي منصور وإلى المستمع الكريم، قابلنا في البرنامج ناس عيو يكتبوا فينا في الفيسبوك لا يهموني، قلت للمجموعة كل من أرسل طلبا مطلبا حتى يكون في النشاط يجب أن يتمتع بالنشاط. كل واحد رغب دخل المعرض وقرأ في المعرض وأخذ شهادة مشاركة من رئيس الاتحاد على أنه قام بعمل بمجهود بنشاط في المعرض. هذا يهمني جدا، لأن العدد تاع الذين استفادوا من الحضور في الجناح صدقني أكثر من المتوقع بكثير. هذه استفادة أولى. الاستفادة الثانية بالنسبة إلى الكتاب هي سلسلة التحركات التي قام بها أعضاء الاتحاد ورئيسهم والمجموعة مع الضيوف الأجانب، فهناك اتفاقات شراكة أمضيت بالجناح لفائدة الكتاب التونسيين، وإن شاء الله تأتي الفرص ونوضحها والشركات هذه ما هي إضافتها إكسترا. الحاجة المسألة الثالثة، الناشر يعرض كتبا نشرها الكاتب على الحساب الخاص، النشر على الحساب الخاص، وين باش يعرض الكتب متاع؟ عرضها في الجناح بكل بساطة، هذا ربح آخر. في الأخير أقول كان يمكن أن يكون أفضل، ودعنا نذهب مباشرة بحضور سي سمير. أنا أقول لك ما هو تقييمي الموضوعي والشخصي ورئيس هيكل الوطني. أولا لا أعرف متى انطلقت الاستعدادات في المعرض، لأنه ثم مسائل نعرفها سابقا لم تتوفر في هذا المعرض. النقاط الإيجابية قلتها، ندوات كثيرة، شعراء مبدعين، برمجة ممتازة بالنسبة إلى برمجة العروض الثقافية، وتحية هنا ربما لرئيس الفريق اللي هو الأستاذ سيدنا أستاذنا القاضي. دونك ما الذي أثار المجموعات؟ ثم بعض المسائل مهمة جدا وسي سمير يسمع فيها، هي تحس من النهار الأول والثاني أنك في متاهة، متاهة فعلا راهو سي منصور، ما تعرفش الأجن حوين، ما عندكش خارطة قدامك باش تنجم تمشي. هذه أكبر مشكلة. ثم جاتني بعدين نهارين وثلاثة قالوا لي سي سعد رانا ما لقيناش الجناح، ما عرفناش منين جينا نهارين وما عرفناش. دوك هذه مشكلة معضلة سهل حلانا. الحاجة الثانية، هل يعقل معرض كتاب في الفان فانسيس ما عندهش منصة رقمية يا رسول الله، منصة للكتاب وللكتابة باش يحط فيها مجموعة الكتب قبل شهر وقبل شهرين؟ أنا نحب ندخل للمنصة باش نوازي باش نختار على بكري نمشي، لوين نقعد حتى نتسم في كل بلاصة أنا لوج على كتاب لوج لا ثم منصات بارتو دون الموند. به الخطأ، ما نقولش الخطأ، نقول الحاجة المسألة الثالثة اللي أنا تقييمي الشخصي له هي المعارض الدولية راهو بدأت ترفع يدها على سلطة الإشراف، ما عادش الوزارات تقوم بالعملية، راهي بدأت جمعيات هي اللي تنشط وهي اللي تهيكل وهي اللي تعمل المعارض الدولية الكبرى. نحن الوزارة ما زالت مكبشة شادة الصحيح في المعرض. المعرض هذايا يتعب الناس ويتعب المسؤولين. دونك شو كيفاش نخدموا معرض بعقلية إدارية بحتة متاع الترخيص متاع الباركينج بالفلوس متاع الباركينج فيه زلات سامحني فيه عساس متاع الدخول شادين الصف في الفان فانسيس، الناس ما تنجمش تشري تيكا عن طريق المنصات، تمشي الحفلات تلقى 20,000 إمكانية باش تشري التيكا باش تدخل للمعارض للمسارح للأغاني للدربوكة وما تلقاش تيكا على المنصات. دونك هذا المشكل الكبير، وبالتالي تقييمي يجب أن نحافظ على نقاط الضوء في معرض تونس الدولي للكتاب، لكن ننتبه أن معرض الكتاب يجب أن يتطور بما يستجيب للمشهد العالمي اليوم. ما تنجمش تنافس أنت.
0: خلينا نشوف الأخت فوزية شنو رأيها. فوزية
3: أهلا سي منصور.
0: أيوة أعطينا رأيك.
3: أنا قاعدة نسمع فيكم في الحقيقة، أتمنيت يكون حاضرة لأنه فما برشة مسائل عبر الهاتف، ربما التفاعل ما يكونش كما التفاعل الحضوري والمباشر. المسألة يعني الخوضة اللي في المعرض الكتاب واللي حكى عليها الأستاذ سعد، الناس الكل معنا احنا كمواكبين لاحظناها، وهذا شيء لابد من الإشارة لي أنه لابد من إعادة النظر في المسائل التنظيمية بشكل أنه تكون يكون الكتاب موجود والأجنحة واضحة، المسار يكون واضح، وديما ننتظر أن يكون التنظيم يكون أكثر دقة وأكثر رقي وأكثر، لأنه ما ارتحناش معناتها أثناء رغم اللي احنا ما نجمناش نكون موجودين في المعرض كما في العادة، ولكن تنظيميا نقص برشا أمور.
0: به أنا نقترح عليكم أنه الفقرة الأخيرة نخصوها في الربط بين النقد الذي تم حول معرض الدولي للكتاب والاستعداد للمعرض الوطني الذي تم الإعلان عنه هذا الأسبوع،
2: معرض سوسة
0: وسنعاد، وفي نفس الوقت معرض سوسة الذي افتتح وهو معرض خاص لا باش نشوفوا ربما فماشي فوارق وفماشي أمور تنجم المشرفين يستلهموها في خصوص بناء مستقبل أفضل لهذا النشاط. هات نسمعوا الأغنية الموالية.

0: dans le cœur de عدنا والعودة أحمد. سيدي حالما تم الإعلان على تاريخ المعرض الوطني للكتاب التونسي هبط تعليق بتاع اتحاد نشرين يحتج احتجاج كامل أنه تم إقصاؤه ولم يقع الإصغاء إلى مقترحاته، وحتى الموعد عطاه اللي هو موعد أسبوع بعد مش أسبوع قبل، ودخلنا في نفس المتاهة قبل ما ربما ما تقع حتى خطوة في هذا الاتجاه. فكيفاش احنا شوف عنده حجة قدمها وانا نعرفها حكم اني اشرفت على الدورة التأسيسية متاع هذا المعرض، هو انه يقول لك انا اقترحت انه يقع يكون فما معرض. صحيح الاقتراح جاء من عندهم، ولكن الوزارة اتبنته واشرفت عليه رغم الخلافات الاولى، حبوا يكونوا في نفس باب وكذا الى اخره. لكن هل انك تقترح نشاط نشاط تولي انت عندك أولوية الإدارة متاعه وإلى حاجة، هذا موضوع آخر. دونك بالنسبة نسمع رأيكم في هذا
1: سي منصور. تمام، ملاحظة ضرورية وصحيحة. شفت البيانات مش البيان المتتالية لاتحاد النشيرين، واليوم المفروض غدو نشرب قهوة مع سيد رئيس اتحاد النشيرين في معرض سوسة موجود. أنا نحب للمعلومة فقط، يعني أنا من أكثر منها ما يقارب الشهر اتصلت بي الوزارة وأعلمتني بتاريخ المعرض وطلبت مني بعض الممثلين لاتحاد الكتاب في الليجان قبل الشهر. بالنسبة إلي دائما أقول موقف من يوم اتحاد الكتاب، المثل سي منصور تعرفه جيدا ويعرفوه التوانسة الكل، وين تصب تنفع، بربي شنو باش يغير لنا جمعة القدام ولا جمعة التالي في نفس الشهر. أنا هذا رأيي قد أختلف به، لكن الأهم من هذا الكل هو تصورنا نحن لمعرض الكتاب
0: الوطني
1: أو الدولي. هو في الأخر شنو الكل؟ هو سوق كتاب. شنو حذرنا للمعرض الوطني بناء على استفادتنا من المعرض الدولي. أنا نقولك من تو اتحاد الكتاب باش يشارك وباش ياخذ جناح إن شاء الله، وباش نحاول ننشطوا ننجحوا سينوتر واجبنا الوطني وواجبنا تجاه الكتاب الكل. لكن نطالبوا بأنه المعرض الوطني ما يكونش نسخة من المعرض الدولي في السلبيات. هذا الإشكال. أعطونا الوضوح في الم... في ال... في ال... في ال... في, ال... في ال... ال... ال... الأجنحة باش ما نضيعوش. أعطونا كيفاش ينجم التونسي يروباري الكتاب متاعه قبل 15 يوم قبل باش يعرفوا البيجي اللي باش يدخل به. سي منصور أنا كي ندخل معرض الكتاب ونمشي من بلاصة لبلاصة ونشري هذه نوصل في الأخر نحب نشري وما نجمش نزيد. علاش؟ على خاطر جي با بريفو البيجي اللي يلزم ناخذه، لأنه العناوين لا أعرفها، الثمن لا أعرفه يا سيدي، والتخفيض كذلك شنو حكايت هني. إذا كان أنتم إذا كان سلطة الإشراف بنفس عقلية ما وقع، فأنا نقول لك من المستحسن ما نزيدوش الشرخ متاع المسافة بين اتحاد النشيرين وهو هيكل وطني يناضل وعنده التزاماته وعنده منخرطيه وسلطة الإشراف. أنا الأوان لسلطة الإشراف باش تهز إيدها على المعارض سواء الوطني أو الدولي، تشوف تنظيم آخر، هيكل آخر، جمعية أخرى، ما نعرفش يعني أي آلية اللي تخليها. سي منصور رو حتى في الفلوس كي تبدأ سلطة إشراف هي اللي ماسكة الحكاية، يبدأ الموظف يخزر لك على أعطيني الوثيقة الفلانية، أعطيني بطاقة تعريف، أعطيني.
0: طيب سي با نورمال الحياة الجمعياتية اللي قاعدين نشوف فيها في الوقت الحالي هي مكبلة بهذه الأوراق المطلوبة بهذه الصعوبات الموجودة. فكيف يمكن للجمعيات الوقت الحاضر اللي هي تعاني في العمل اللي متاعها باش تتولى نشاط في حجم معرض دولي للكتاب في تونس؟
1: شوف سي منصور، الجمعيات ولدينا جمعيات عندها سنوات في التنظيم، باش تقولي ثم معناتها ثم معوقات في الوثائق وفي طبيعة الدوسيات اللي يعملها تعمل. أنا نحكي على المعرض في علاقته بالباحث، المعرض في علاقته بالكاتب اللي باش يخلص. الجمعية عندها كونترا، عندها اتفاق لزمة مع الوزارة. مشكلتها مع الوزارة كيفاش تتعامل هي؟ باش يجي مثلا سعد برغل قدم مداخل النهار الفلاني، رنا عشنا في اتحاد في في في في لجان ثقافيه وعشنا في معرض الكتاب، تكمل منا تاخذ فلوسك منا وتصحح وتمشي على روحك. اليوم الناس منع من اول ما اخذتش فلوسها، والناس اليوم كيف سيد مدير المعرض يقولها تفضلي باش تعملي محاضره، ريقها يشيح. علاش سي منصور؟ واللي حكيت فيه مع السيده الوزيره، ايش معناها انا باش نقدم مداخله يعطيني مدير المعرض يقول لي يا أستاذ تعالى باش تقدم مداخل، أنا يلزمني نقرق مديري ولا بعميدي ونمشي ونجي برا وتعالى برا وتعالى باش ناخذ ترخيص. اي بورتون وعلمت كذلك أنه رغم توفر التراخيص فأنه موظفي وزارة الثقافة يعملوا كل شيء باش ما يقبلش الترخيص. ناس عاودوا الترخيص على حرف. علاش؟ هذه هذه دار ثقافة متاع هزوا يديكم. ما فهمتش وحكينا معاه معنا
0: بابا. نشوفوا سي سمير سحيمي شنو أنت شعورك وشنو أحساسك أمام هذه الصعوبات؟
2: طبعا هي موجودة الصعوبات، هي من الملاحظة الأولى تتعلق بالمنصة. هي منذ الدورة 38 توجد لوحات في المعرض واللوحات الإلكترونية بدءاً من دخول المعرض يمكن استعمالها. يكفي أن تكتب اسم من تريد أن تعرف الكتاب كتابه أو عنوان الكتاب حتى تجد الكتاب. يمكن أن تكتب مثلاً نجيب محفوظ وتجد كل الكتب، يعني هذه أردت لذكرها. لكن المسائل طبعا مرتبطة بنص قانوني تقريبا جديد منذ ثلاث سنوات،
1: من التسعينات القرن الماضي، ليس جديدا.
2: ثم نص جديد اللي فيه الترخيص، والترخيص هو ثم ترخيص محدد يطلب. ولذلك في الدورة 37 كان دورة 37 ذكر انه كان عملية خلاص تم بشكل مباشر بداية من دورة 38، لأن ثم نص قانون نص أمر جديد. هذا هو السبب، هذا معالجته لا يكون في معرض الكتاب، يكون بتحرك الكتاب والمثقفين جميعا في كل الجمعيات لمراجعة هذا النص الذي يعني الموظفين ملزمين
1: بتطبيقه،
2: والمشارك أيضا ملزم بأنه. فالحل هنا هو حل عام لا يرتبط لا بالمعرض الوطني ولا بالمعرض الدولي للكتاب ولا حتى بالنشاط الأنشطة الثقافية في المندوبيات. هي مسألة كبرى يجب أن يعني تفكر الجمعيات والكتاب والمثقفين في كيفية حلها حلا جماعيا.
0: خلينا نشوفوا ترى الأخت فوزية من الجانبين كما يقولوا شنو رايها في الفوزية.
3: مرحبا مجددا. في تعقيب على مسألة التراخيص الثقافية اللي هي مسألة معقدة شائكة جدا ترهق الموظفين العموميين وخاصة المبدعين اللي هما أكاديميين، الأمر في حاجة إلى المراجعة الملحة، لأنه لا يعقل أن المبدع لازم يأخذ ترخيص باش يبدع وإلا ينتظر أنه يرخص له حتى ينطلق في إبداعه، كسسواء الإبداع هذا نثر ولا شعر ولا تشكيل ولا مسرح ولا سينما. بالطريقة هذه المثقف التونسي والمبدع التونسي خاصة أنا أتكلم على على يعني طبقة معينة من المبدعين اللي هما يزاولوا في مهنتهم الرسمية ولكن في نفس الوقت هما مبدعين، فإلى أي مدى المبدع هذا مازال قادر يبدع وسط القوانين اللي أربكت وشلت حركة الإبداع والثقافة وعلى الدنيا السلامة.
0: هذا الكل باش يربطنا وربطنا هو معناها مباشرة بقضية المال، سواء كان تمويل العمومي نتاع الوزارة اللي هي تتولى تمويل المعارض الوطنية أو الدولية، والقضية المالية نتاع الناشرين اللي هو مازال يقول لك أنا قاعد نستثمر في هذا القطاع الثقافي مطالب باش نسترجع وباش نربح وباش ناخذ دعم وكذا وإلى آخره، والكتاب اللي يقول لك أنا زاد فهمت يقول لي نحب كي نقدم محاضرة وكتاب يعني فكرا أو إبداعا نحب نخلص عليها وكذا إلى آخره. في هذا الجانب تراوش أنتوما اللي المعرض لما تتولاه مثلا مؤسسة اقتصادية كما مثلا توا معرض السوسة يظهر لي معرض السوسة هو بإشراف مؤسسة اقتصادية، هل هذا الشكل معناها ينجم ينجح في بلادنا الوقت الحاضر، وهل أن الجمعيات نجم تلقى فضاء للنشاط في هذه المعارض؟ هل بدأ بسي سعد؟
1: شوف سي منصور، بالنسبة إلي على الأقل في تجربة 3 سنوات وسي سمير جرب زاد السنة الفارطة والسنة اللي قبلها في علاقة بمعرض السوسة، هي خاصة صحيح الشركة، لكن بالنسبة إلينا نحن في اتحاد الكتاب يتوفر لنا فضاء للنشاط على راحتنا بشوية وقت. ثم مقولة تعرفها أكثر مني سي منصور، خذ وطالب.
0: سياسة بورقيبة
1: أنا ولذلك قلت لك تعرف أكثر مني. أنا كرئيس اتحاد كتاب لست مع مجانية النشاط الثقافي للمبدع التونسي، لست مع مجانية، عند الحق باش ياخذ تنقلة ومبلغ منحة محترمة من حقه. ما وقع لأنه شركة خاصة، أن لقينا روحنا إما وإما، إما تأخذ الفضاء وأوفر لك كل شيء وتنشط ولا منحة للناس اللي يجوا وينشطوا كذا، أو الأجنحة مبيوعة لدور النشر والسلام، ما نعملوش رواق جناح فيه ثقافة. هذا تصوري. لا، إذا كانت جمعية عندها الهاجس الثقافي يمكنها فعلا تحط مبلغ معين تصرف للتسديد.
0: نحلو قوس سريع، وضعيتكم انتم في الاتحاد،
1: هاني باش يجيك تولي الاتحاد
0: الوقت
1: وقتي. انا اريد ان اعود الى السؤال المهم واشكر الدكتورة فوزية لانها طرحته ولم اجب عليه، هو هي الوضعية كيف نعمل الان في صلب اتحاد الكتاب مع الأزمة المالية الخانقة التي تزداد صعوبة يوما بعد يوم. ما هو الحل؟ قبل أن نتحدث عن الحل نشخص السبب. سبب بسيط سي منصور، بسيط أبسط مما تتصور. اتحاد الكتاب من التسعينات القرن الفارط كان يتمتع برخصة، هذه الرخصة تدر عليه شهريا مبلغ مالي محترم لتسديد حاجيات المقر والموظف والطبع والنشر اكسترا. بقدرة قادر أو لسبب لم أجد له تعليلا هذا المشكل إلى حد الآن، سيد ولي تونس منعنا من تجديد الرخصة من أفريل 2025 ونحن نلهث لمقابلته. رئيس اتحاد الكتاب طلب في 3 شهور مرتين والي تونس باش يتكرم، اما يقبل الاتحاد باش نتحدثوا او يعطيني ورقه يقول لي هل الترخيص راني سحبته هو اللي سحب ولا قبلنا الاولى؟ سامحني سي منصور تبدا الامور واضحه.
0: طلب وين؟ مباشر
1: طلبت
0: ولي تونس
1: طلبت ست مرات في المباشر.
0: احنا خلينا من موقعنا نطلب من السيد ولي تونس انه يتصل معناها يقبل الاتحاد كتاب ويحكي معاهم في الموضوع الاخر باش تفهموا بعض.
1: هذا سبب تعرفش معناها من افريل 2025 لحتى نحن عندنا مقر فضاء هذا نتاع دار الكاتب مغلق وما نجموش نسيبوه خاطر فيه انفستيسمون فيه مصروف. تعرف قداش كل شهر ولا 7 ملايين و300؟ تعرف انه نهار اللي دخلت المقر نلقى قدامي قرار نتاع محكمه فيه 68 مليون. اي
0: توا سيدي وصلنا للدقيقه الاخيرة، كل واحد عنده كلمه الاخيره. سي سمير واخت فوزيه
1: واني لا
0: نعطيوك انت الخاتمه، نعطيوك الخاتمه.
2: اي هو الدعوه لتحقيق المكتسبات مثلا المعرض الوطني في السنه الماضيه لم يتم، فالاهم هو المحافظه على المحطات لكل المعارض، ما سواء كانت معارض تابعه لوزاره الثقافه او كانت معارض خاصه، والتنوع مهم ومفيد.
0: شكرا فوزيه.
3: أنا سي منصور في كلمة وجيزة، لابد من تثمين الإيجابيات في الدورة هذه ونبنيه للدورات الجاية بمعالجة النقاط.
0: سي سعد عندك 30 ثانية.
1: 30 ثانية سأقول، إذا السلطة السياسية القائمة في البلاد التونسية لم تدرك بعد

0: هو هيكل وطني عريق جدا، وتداول وخرج الوزراء ورؤساء الحكومات، فعلى الدنيا السلام سنغلق مقر اتحاد الكتاب ونعطي المفاتيح لمن يرغب.
1: هي سيدي نقطة استفهام كبيرة هي اللي باش نغلق بها هذه الحصة. على كل حال حطينا الإصبع على جوانب معناها تتطلب التوقف والتحليل، وخاصة النقاش الراسخين وتبادل الأفكار البناءة. فنقول أهلا وسهلا بكم في الحصة القادمة إن شاء الله، وتحياتنا، تصبحون على خير.
2: بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات، عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جوهرة اف ام تي في وسمعنا بعينيك.

0: كل نهار جمعة 8-9 سينما سينما مع خالد التوبي
1: مع خالد التوبي
0: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
2: 8:03 دقائق على راديو جوهرة على جوهرة تي في. تحياتنا لكم وين ما كنتوا تتبعوا فينا. دونك اليوم الجمعة 8 ماي 2026، كما العادة من توا حتى كشي للتسعة متاع الليل نتقابلوا في موعد جديد من سينما سينما باش نحكيو على زوز أحداث كبيرة في انتظار الحدث اللي باش يكون الأسبوع القادم. كذلك الحدث الأول هو فيلم اغتراب، فيلم جديد ولا اكزيل اذا كان نحبوا ناخذوا التسميه الفرنسيه، هو للمخرج مهدي الهميلي اللي باش يكون موجود بحذانا عبر الماسنجر باش ناخذوه معنا بطبيعة صوتا وصورة، نسمعوا البوندانون زادة كيف كيف. نحكيو على الفيلم هذا، فيلم اللي كنا تفرجنا فيه يعمل 66 كيف الفيلم هذا، فيلم يحكي على حاجة اللي نجم نقوله كيفاش باش نقول مسكوت عنها، الناس كل تعرفها، أما حاجة صعيبة. نحكيه على ظروف العمل في المعامل الكبار لهنا، باش نحكيه على لاسيري اللي موجودة في تونس بطبيعة أخذ المثال هذا مهدي. شو اللي يصير في وسط هالميليو الصعيب هذا، الميليو فيرمي منغلق على نفسه، بارشة خدامة موجودين، ظروف العمل اسكو مواتية ما هيش مواتية بالطبيعة، الفلوس زادة كيف كيف عندها دخل في الموضوع هذا. هذوما كل مواضيع العلاقة الإنسانية زادة كيف كيف اللي تلقاها موجودة في النوعية هذه من المعامل. دونك هذوما الكل من المواضيع اللي تطرق لهم مهدي الهميلي في الفيلم نتاعو. باش نحكيو زادة كيف كيف على مهرجان مساكن لفيلم التراث. المهرجان هذا بدأ اليوم يتواصل حتى النهار لحد 10 ماي. مهرجان مساكن لفيلم التراث الدورة الثالثة. السيد عبد الرحمن بن عبد الله مدير دار الثقافة بمساكن باش يكون ضيفنا في الجزء الثاني من برنامجنا. خلينا نرحب بالفريق اللي موجود بحثنا. سامي ذويري تحياتي، التقرير حاضر. سبب فيه برشة حاجات، سحسن ما يحبش يطلعك على الحيثيات والمعطيات اللي باش يقدمهم في التقرير.
3: لا نقول له
2: خلي المعنيين بالأمر هما اللي
3: السبب. هو مش قاعد يشوف يتفرج على الفيلم. هذا هو حقر السينما معناها
2: مشكلة عويصة جدا. لا والمصيبة وين اللي كانوا عندك سنوات تخدم معنا في السينما. نهار راحتك تمشي تتفرج في
3: يعدي وقته في
2: الموجودين من لحد للحد،
3: يعدي وقته في البورتابل.
2: فما دي سيونس حتى لحداش متاع الليل تبدأ تدعى إلى مهام أخرى. رحبوا بالحوسي حسام القايد تحياتي، رحبوا بجمال بقديدة زادة كيف كيف موجود معنا في الستاندار. سحسن تحياتي.
3: أهلا خالد.
2: حوسي تفرج في الأفلام ولا يعمل بيك تقرير زادة سحسن تتفرج تونسية ولا هذيك المشكلة سانتي المال بحذاك نورمال ما
3: لا غلطة هذه. هذه غلطة.
2: لا ينجم يكون زادة كيف كيف سعر التذاكر راهو يتسمى غالي شوية.
3: يلعب دور
2: معناها كي نقولوا احنا 16 دينار ولا 17 دينار باش تتفرج في
3: الحلم هو
2: في فيلم. وحتى الإشكالية زادة سحسن اللي كانوا عاملين دي بروموسيون، عاملين دي كارت مثلا اللي كارت فامي ولا غيرها. فما ديزابونمون اللي ما يدخلوك للسينما كان من

0: سنين الخميس فقط.
1: دونك الويكاند وقت
2: معناها الويكاند لا انت تنجم تكون تخدم ما تنجمش تمشي عقبه الليالي مثلا ولا مخر بعد الخدمه ما تنجمش تمشي تتفرج في
1: دونك يبقى الحلم نتاعنا انه في سوسه من سوسه برك يعني مختلف البلد مدن تونس خارج العاصمه على الاقل تبدا قاعه نتاع سينما على الاقل فيها المواصفات المقبوله ما نقولش كلمه باش عصريه
2: لا باش يكون السعر هو بيدوس احسن ماهيش باش تتبدل حاجه كبيره
1: في وسط البلاد هيك قاعه قريبه للناس نتصور انه ويظهر لي الناس استنسوا بالتذكرة متاع 10,000 ومتاع بدليل أنه ساعات بعض الجمعيات كي تكري أفلام باش تدبر طرف فلوس مش محبة في السينما الجمعيات تلوج على الفلوس وتحتاج للفلوس ترى أنهم يعرضوا معناها أسعار ساعات 10,000 و15,000 ويجيوا العباد يتفرجوا فهذا موضوع
2: باهي فيلم اغتراب بعد شويه باش نحكيو عليه زاد كيف كيف دار الثقافه في مساكن نوجه لهم التحيه ونوجه تحيه لكل دور الثقافه ودور الشباب بالطبيعه اللي قاعدين يخدموا قاعدين ينشطوا في ميدان السينما في انتظار لكون الاسبوع القادم ان شاء الله فيلم تونسي اخر زاد كيف كيف نجموا نشوفوه في القاعات نتاعنا تو بعد شويه زاد نزيدوا نرجعوا باكثر تفاصيل لظروف العرض ما قبل الاول اللي كنا حضرنا له انا وياك سي حسن كان نهار الاحد اللي فات في في باتي سوسه السالم معبية الناس كل قعدت للاخر تحيه كبيره للي اشرفوا على معناها العرض هذا ما قبل الاول دونك ان شاء الله ديما نراو حاجات كيما هكا عروض ناجحه وان شاء الله بالطبيعه العروض التجاريه من بعد تزيد تتبع ويكون الحضور متميز كما ريناه في العرض ما قبل الأول. خلينا نمشيو للموزيكا نمشيو لمادونا لاكي ستار وهنا راجعين يلا.

0: 8:18 دقيقة، مرحبا بكم معنا من جديد. سينما حتى كشي للتسعة امتع الليل، نحكيو على خروج فيلم اغتراب لقاعات السينما، فيلم اكزيل، فيلم من اخراج مهدي الهميلي، سيناريو زادة كيف من عند مهدي، في أدوار البطولة نلقاو سليم بكار، يونس الفارحي، محمد القلسي، مرام بن عزيزة، مراد الغرسلي، وخاصة غانم الزرلي. راهو الشخصيات الكلهم مهمين برشا في العمل السينمائي، ما فماش شخصية زايدة في الفيلم، كل شخص وكل شخصية عندها معناها الدور متاحة وعندها التأثير متاحة في المعطيات والأحداث متاع الفيلم، لكن غانم زرلي نجم نقوله هو اللي تميز في الفيلم وأبدع في الفيلم هذا، دور صعيب برشا كان خذاه غانم. دونك هذه الإشكالية اللي باش يحكي عليها الفيلم، يحكي على أنوزين دو ميتالورجي أسيري، دونك صارت فيها حادث، معناها صارت معناها ضحية في الحادث هذايا، وغانم نلقاوه منع من الحادث هذايا، من الانفجار اللي صار في وسط المعمل هذايا، ما صدقش الفيرسيون اللي تقالت، ما صدقش اللي كانوا صاحبه هو اللي كان وراء الحادث هذا، وبدأ يبربش وبدأ يلوج برشا معاني إنسانية نلقاها موجودة، نلقاو لحمة كبيرة موجودة ما بين الخدامة اللي موجودين في المعمل هذا، لكن كيف كيف فما بيوعة موجودين في وسط المعمل هذا، معناها المجتمع اللي موجود غادي كيف وكيف أي مجتمع موجود في العالم، فيه الباهي وفيه الخايب. اسكو لا توناسيتي نتاع الشخصيه هذه باش تجيب نتيجه والا لا، نخليكم تكتشفوا هذا في الفيلم كي تتفرجوا فيه في قاعات السينما. فيلم ما يقلقش، الاحداث كلها متتابعه، ما فماش كرتابه في الفيلم، دونك حاجه حلوه برشا. واللي زاد حلى الفيلم هذايا هو اللي كونه في العرض ما قبل الاول كان حضور معناها سالا ارشي كومبلي، ما فماش بلايص، احنا رصتنا نبدلوا من بلاصه لبلاصه، فما ناس قصت باش تتفرج، ما كانش سور انفيتاسيون كهو العرض هذايا، دونك حاجه باهيه. بعد تالا مون امور نلقاو الفيلم هذايا زاد كيف كيف اكزيل، اللي بالحق انا شخصيا عجبني الفيلم هذايا. سي حسن،
1: والله انا الفيلم هذايا كانت بالنسبه لي مفاجاه، خاطر مهدي عندنا مده نتبعه فيه في السينما نتاعه، وتبقى هذه المره هذه ضربه كبيره كما نقولوا. يعني الفيلم صعيب طبعا، الاحداث نتاع معمل الفولاذ وقضيه معمل الفولاذ الراي العام يعرفها، دونك هو خذا الموضوع هذا. انا اهم حاجه تهمني في الفيلم هذا ساعه قبل كل شيء هو قوه الصوره، ليماج الموجوده في الفيلم هذا. انا راه فما زوز توانسه من المخرجين اللي عندهم قادرين باش ينجوا النوع هذا من من من, من, من الصوره، من ليماج، على الدين سليم ومهدي الهذيلي توا، ولا اما عكس على الدين سليم اللي ما يهتمش بالسرد، ما يحكيش حكايه ولا شبه حكايه، فكت تكون تعله هي بالنسبه لي، هو يخدم على الصوره اكثر والكادر وكذا. فلكن مهدي لا، مهدي تجنب الموضوع هذا و ركز الفيلم تاعو على قوة الصورة، يعني كل لقطة يعطيها القوة متاعها باش تلعب دورها، يعني ما رهنش فقط على المونتاج، رهن على الصورة في حد ذاتها وبذاتها. في الفيلم هذا فما سرد وفما حكاية، برسك فما تريلر، معناها فما قضية وفما بحث وسيسبانس وشكون وكذا، وحتى فروضة في الأخر، يعني الحركة اللي ديما المتفرج العادي لوج عليها موجودة. الفيلم هذا القاعة مليانة بورتون الفيلم صعيب. الفيلم صعيب معناها، فهمت؟ لكن الناس قعدوا ساكتين تبعوا حتى الأخر، وهذا مؤشر. بون الفيلم هذا تحبني نعطيك رأي فيه؟
0: غد نستقبله مهدي الساعة. مرحبا مهدي. مالوريزمون لظروف تقنية خارج عن نطاقنا خويا ما نجمناش نتصلوا بك عبر الماسنجر. مرحبا ساعة وفيليسيتاسيون بور لو فيلم وإن شاء الله فيما أحسن ليفربول.
2: في الباركور وقت جاي في الباركور بتاعي يوسي نحس اللي اللي في المزيج في وقته صنعته وانا في مرحلة ممكن كنت نستحق باش نوصل اغتراب اصلا معناتها اكثر من اي فيلم اخر رغم اللي كان عندي مشاريع اخرى لكن الفقدان والدوري اللي كنت نحس فيه كان لازم لازم لازم نخليه موجود في فيلم باش يقعد باش نحاول يمس الناس باش نحاول جو بارتاج التجربة هذه والاحساس والحاجات اللي حسيتهم مع المتفرج دونك فوالا فرحان برشا اللي الفيلم هذا تشاف رغم ما كانش سهل كان سهل الفيلم هذا صناعته ما كانش سهل تسويقه ما كانش سهل انه نوصلوه للمتفرج التونسي كان فهم برشا برشا برشا صعوبات صار ديبا كبير وطويل وعريض يقولينا وصلنا نحكيه على حرية لأنه نعرض الفيلم أنه الفيلم يسكب شيء تسانسر بشيء تمنع مكانش الأثر لحنا لكن الحمد لله اللي الفيلم الذي وصل لجمهور الفيلم الذي قاعد يعبي في القاعات وقته صعيب قال تعرف قبل كان ديما أمبر يوفردوز شوية أفلام كان نستنيه حاجات جديدة نستنيه في كان لكن اليوم فرحان بولا إجزيل إلى غيوسي أنه يرجع لي شوية هكا فرحة في قلبي بعد العام السعيد بتعد
0: مهدي فما شكون يقول اللي أنت تخدم في أن سينما دوتور إليتيست يعني النخبوي ما نعرفش أنا ظهر لي لكون الفيلم هذا اغتراب ما هوش إليتيست بالعكس يمس الناس الكل ما يمسش نخبة معينة كل واحد يفهم شنو اللي يحب من لي ديفيرونت انتراكسيون اللي موجودين ما بين لي بيرسوناج سورتو البيرسوناج نتاع غانم مسكين هز الدرك الكل عنده هو في شخصيته هو صحيح لي زاترو بيرسوناج كما قلت قبيله عندهم اهميتهم يونس الفارح اللي شفناه كان في اخر الفيلم فقط ما الى اكسيلي دون لو جو ودوره زادة كيف كيف جاء في بقعته جاء في بلاسته ميم أنا ما ظهر ليش عن فيلم إليتيست ما نعرفش أنت كيفاش تصنف الفيلم
2: أنا حبيته يكون فيلم ممكن يكون أكثر تعقيد وأكثر صعب من تيلامون أمور من أسياف حبيت يكون أكثر حميمي خاطر فما حميمية فما صحيح. حميمية تنشأ بين العامل والمصنع بين المتفرج أوسي والإكران خاطر الاسباس اللي وريته في إكزيل ما ليش مستنسين نشوفوه معناتها المصنع ذاك الفور لاسيغي العمال الدورتوار اللغة ذيك مش مستنسين نسمعوها دونك حبيت دخل السبكتور في رحلة بصرية في رحلة حسية في رحلة إنسانية أوسي في الفيلم هذا ممكن كيصغتوا من لون حبيت يكون اكثر قريب ليا من اللي يكون قريب للجمهور لكن لو ديستان بارفوا يون ديسيد اوتومون معناتها دونك جو بونس كو اغتراب اكثر فيلم صنعته سمع بيه الجمهور التونسي ممكن بعد المطبعه خاطر المطبعه عنده ظروف والمطبعه يقعد كان مسلسل معناتها اللي هو يدخل ديار الناس اول مره نصنع فيلم يقرب معناتها بريسك الناس كل سمعت بالفيلم معناتها وحابه تمشي تشوفه وتكتشفه وتاخذ قرارها بيدها دونك فوالا كان فيلم سبيسيال في كل شيء.
0: كيفاش خذيت لي زوتوريزاسيون تورناج؟ صورت بالحق في منزل بورقيبة؟
2: صورت في المصنع، صورت في منزل بورقيبة، ناس عاونوني برشا العمال اللي غاديكا، معناتها بالحق فهم برشا شاركوا في الفيلم، حلونا البيبان عاونونا، وقفوا معانا، ما كانش ساهل، كان يفلسوا الباب، معناتها باش نعملوا الفيلم هذايا، لكن كل لقطة كان وراها صعوبات. فمش لقطة صورناها نغير لكن فما الدونجي نتاع الفور، فما الدونجي نتاع البيرة نتاع الحديد اللي تعدى بحثينا ماشي اونيتي اونافي ليكيب سيكوريتي معانا، لكن كان ريسك كبير معناتها نصوروا في اسباس كيما هكا. وهذا اللي قربنا وقرب تمثيل الممثلين للحقيقة الواقع العمال، نتحس بالصعوبات بالسخانة يعني درجات حرارة عالية برشا. صورنا في شهر جوان 2024 كان يعني في فصل الصيف أول فصل الصيف، دونك كان فريمون تحدي كبير انتاجي بالنسبه لي انا في الانتاج، تحدي اخراجي اوسي، تحدي في كل شيء. الفيلم هذايا بالحق كان حاجه صعبه برشا.
0: ساسن
1: يعني نواصلوا مع سي المهدي. انا الديفيكولتي من الاول هو يعني كومون فيلمي لوزين هي في حدد. انا يظن لي مهدي صورها وكانها شخصيه، سي ان بيرسوناج، حسيت بيه كانه وحش ياكل في العباد وياكل في الخدمه، يدخل حتى في الداخل البدن نتاعهم. خاطر من الاول قلت علاش يصور في اللوزين ويورينا في مختلف. هو هذاك تحذير كانه يصنع في بيرسوناج اللي فهمنا بعد مش يلعب دور.
0: سامحني سي حسن، انت تحكي على الميزون بلاس دي بيرسوناج. الحاجه اللي عجبتني في الفيلم هذا اللي كونه سنا با مي ترو لونتون باش تدخل الحكايه وندخلوا ديجا في صلب الموضوع. يظهر لي 5-7 مينوت ودخلنا سي بون في صلب الموضوع. ما قعدناش نستناو برشا كيما بعض الافلام لانستالاسيون تاع البيرسوناج نص ساعه.
1: الفيلم هذا قوتو انه اولا فيه خطاب، فيه ديسكور في اخر الامر يخرج به الفيلم، فيه لذه ساعه في الصوره. اي بلان تعمل اري سور ايماج وتشعر بلده، فما خدمه، فما بلاستيسيتي دو ليماج عند مادي. انا فاجئتني، شوف لي كولور اللي استعملهم الساعه.
0: صحيح.
1: يعني اللوزين فما شو اسمه لاروي هذيك نتاع
0: الزديد،
1: تلقاها في كل حاجه في كل بلاصه، الاسباس بكله. علاش لون هو بالطريقه هذيك الاسباس؟ وكما قلت لك قوه البلان، كل لقطه مهدي يملاها، كل لقطه كل ايماج يعطيها حقها. لو جو ستاتيك دي بيرسوناج، كذا حط لي بيرسوناج مش عاديين كانوا في مسرح، يبداو جامدين واقفين باش الديالوج مخدوم، تيوري ديالوج،
0: ما فيش
1: واحد. فالعناصر هذه الكل تقول انه نتمتع فيلم كيف هذا فيزوالمون. صح، اختاني من الحكايه واختاني من الواحد. فيزوالمون نتمتع. انا بصراحه معناها مهدي يقول لك انا الفيلم هذا بالنسبه لي راهو سبيسيال، ايفيكتيفمون ورى البوتنسيال اللي يعني عند مهدي، بوتنسيال فيزوال قطع نظر على الحكايه. ومهدي عكس على الدين سليم، يحب يحكي حكايه للجمهور، يعرف الجمهور يحب حكايه. اذا كان تحب توصل له حاجات وتمتعه بصوره اعطيه حكايه، تخليش فهو شد الثنيه هذه. اللوزين تنجم تكون ميتافور للبلاد، كل بلاد الكل معناها، فهمت يعني. بون، فعجبني انا الفيلم، عجبني ياسر. وطبعا قضيه الفولاذ بون سمعنا بها الكل، وانت تنجم تاخذ المجتمع التونسي اي خليه اي مكان توصل فيه انه
0: الاكسيدون اللي ادى بحياه العامل هذاك ينجم يكون انوتر اكسيدون
1: في مؤسسه أخرى
0: ومش لازم يؤدي بحياه العامل. معناه ينجم يكون ان اكسيدون، ان اكسيدون دو باركور في وسط السيره المهنيه للعامل هذاك، وكيفاش الناس تتعامل معاه. معناه اون بو جوكستابوزي على 500 حاجه اخرى، هذاك
1: ديكلونشور ناراتيف باش يخدم الحكايه نتاعو، فهمت؟ خاطر سينو فاش باش نقول لك انا فيلم كيف هذا يظهر لي الجمهور قعد للفات، الجمهور قعد للاخر، خاطر التوانسه راهم صعاب، راهو عاش يطولوا بالهم على السينما. كان راهو فيلم صعيب وسوا ديزون صعيب ويتفلسف عليهم يمشيوا، قعدوا جيسكو بو ولا كلمه سمعناها. قاع مليانه معناها، فهمت؟
0: صحيح. مهدي علاش اخترت خرجت تو؟ انت تو كنت تحكي قبل كان بشويه وفما تخمه في السينما في الافلام، علاش ما اخترتش مثلا بعد في الرونتري مثلا في شهر اكتوبر تخرج؟
2: والله من الاول خممت انا وسي راسها دوكومنتيني موزع الفيلم انه وقتاش يخرج. من الاول كان اتفاق انه يخرج بعد رمضان، لكن يافي دوتر فيلم اللي جيتي لا، دونك ما حبيناش نو بلو نزاحموا الافلام التونسيه الاخرى. وانا كي نعمل حاجه نحس اللي الجمهور لو كانوا العمل باش يمثل الناس ومكتوب له باش يمثل الناس اكيد تو يوصل. ما نعرفش، نحس اللي فما حاجه كي تعمل عمل فني صادق تحميه، قدرة معلشنا ميتافيزيك إلهية إنسانية، معلش فما حاجة ماني فيك كي بروتيج لوبر. نفس اللي صارنا في المطبعة، كي خرجنا المطبعة بدينا في بريسك في العشر يوم من رمضان وقت المؤسسات الأخرين الكل خذاو الزخم الكل، وأنا ما حبيتش ينسر نعمل كوم، قلت خلي العمل الفني يحكي على روحه. اللي صار في اغتراب حسيت بغير اللي صار المطبع، حسيت اللي من الاول شافوا الحلقه الاولى المطبع قالوا هذايا ستيل جديد وش بيه صوره صفراء وش بيها هكا، بعد في الاخر معناتها نعرف شنو صار والاحتفال الكبير معناتها النقدي والجماهيري بالمطبع. نحاول انه نكرس ناسس اون مانيير دو راكونتي دي زيستوار، طريقه في سرد الحكايه بطريقه فيزوال شاعريه اوسي، ونمن بقوة العمل، نمن أنه فما حاجة يونيك. أنا حسيت الاختراب في حاجة ميستيريوز، أنا بيدي ساعات كي نخزر له تفرشت فيه برشا مرات سواء في البوست برودكسيون ولا حتى مع الجمهور. قررت لي أنا نبعد شوية على كيفاش كنت قبل ما تفرش في أفلامي مع الجمهور، مع التطوال فيه مساية ينتهي وقت نكمله، نحس فما حاجة ميستيك فما حاجة غريبة بتترك الوحشة ذاك اللي في المصنع اللي عنده صوت واللي واللي يتكلم. ما نعرفش فما حاجه كي مو ديباس اللي حاجه عظيمه بتيت اني
1: انا ولا تتجاوزك انت الفيل ولا مسيطر عليك.
2: اي تحس انا اوفيس والله خممت فيها الصباح حسام، قلت انا وليت نشعر بالاغتراب مع الفيلم هذا، انا وليت محمد الفيلم هذا كليني قاعد ياكل فيا وانا نحاول نتخلص منه، وهو حتى كي خرجته في القاعات قاعد يجبد فيا معناتها سي بون معناتها شنو ماك تعرف خالد كي خرجوا فيلم ما عادش ما بارتيان بلو ولا بتاع الجمهور، لكنه قاعد ياكل فيا قاعد ياكل فيا بون ريفيوستر.
0: هذا فيما يخص فيلم اغتراب، ان شاء الله بالتوفيق بالطبيعة لبقيت مسيرته المهرجانات. مهدي
2: والله الفيلم ان شاء الله باش يكون موجود في مهرجان روتردام، الفيلم العربي مهرجان مهم قاعد ياكل ياخذ برشا في بلاصة كبيرة برشا برشا في الأوروب، باش يكون في المسابقة الرسمية، بعده باش يكون في مهرجان في الأرجنتين، بعد في مهرجان غرناطة في غرناطة، مهرجان غرناطة سينمائي مهرجان معروف في جنوب اسبانيا، باش يكون لا بروميير اسبانيول نتاعو، وفما حتى بوسيبيليتي تاع توزيع لانه فما موزع اسباني شافوا في مهرجان في البرازيل، مهرجان اسمه فاستابوا اللي هو اكبر مهرجانات لفيلم دو جونر افلام النوع، شافوا غادي وعجبوا برشا وقال لي انت جاي لغرناطة مالا نتفقوا، فما بوسيبيليتي تاع توزيع الفيلم في اسبانيا زادة. دونك فما برشا برشا عروض جايه وكسي في العالم العربي ان شاء الله. دونك فوالا الفيلم قاعد يسافر، فيلم مختلف ندعو الجمهور انه يمشي يتفرج فيه يعمل رايه وحده. وراه وريت البوليميك اللي صارت الكل، راه فما ذوك مع بيت ما تفرجوا في الفيلم، انت ياك شفتوا
0: صحيح
2: احسنت وخالد شفتوه معناتها الفيلم شد جمهور، ما خرج حتى حد من القاعه في سوسه معناتها تبارك الله، ولا انا يظهر عندي نجاح ساحق في سوسه، يظهر لي انا يظهر لي افلامي في سوسه عندها سولد اوت ديما معناتها. دونك ميرسي سوسه،
0: حتى ستريم زاد كيف كيف معناها كي مشينا تفرجنا فيه زاد كيف كيف ما خرجش.
2: تذكر وقت الناس في تونس مصدومين في سوسة، يظهر لي يزمني يظهر لي نمشي نرجع سينمائيا نعيش في سوسة وننتج في سوسة.
0: مرحبا مرحبا باه مهدي، خليني نختم معك بسؤال. نهار 30 ماي باش نلقاو الفينال تاع الشامبيونز ليغ، نلقاو ارسنال مالوروزمون ما فماش ليفربول ما فما حد شيء، ارسنال بي اس جي، نعرفك تحب برشا الكره الانجليزيه تحب ليفربول بالتحديد، اسكو بتشجع ارسنال ولا البي اس جي؟
2: هو مالوروزمون فما ارسنال معناتها في الفينال.
0: لا ما فما يقول لك لانمي دو مون انمي مون امي.
2: لا لا انا جو بونس باش نشجع باريس نشجع البي اس جي خاطر
1: اقرب لنا.
2: جابيت باري اوسي ساعات والفريق المفضل الفريق المفضل صديقي العزيز اللي توفى الله يرحمه مهدي بن صالح اللي هو كان السبب ديكلونشور في اني نصنع فيلم اكزيل. دونك للاسف مهدي بن صالح من سوسة ولعب في النادي في النجم الساحلي في الهوند، والده كان مؤسس فرع الهوند في الإتوال. دونك كان حلمه مهدي انه يرى البي اس جي بطل تشامبيونز ليغ، للاسف ما حصلش هذا. دونك عمناه وشجعت البي اس جي، وسنين ان شاء الله باش نشجع البي اس جي وروح مهدي سنة بس تكون موجودة معي.
0: بيه بيه على الفازة باش نشجع أرسنال.
2: لا لا
0: سبورت بيزي فاغاني. ميرسي بوكو مهدي، ان شاء الله بالتوفيق بتبع الفيلم اغتراب، واكيد باش نعاودوا ندخلوا تدخل معنا. احنا نخليكم مع البوند انونس نتاع الفيلم هذا، فيلم اغتراب موجود في باتي سوسا. نشجع الناس الكل باش تمشي تتفرج في الفيلم هذا.

0: استعداد تفهمني.
1: فين بالنسبة ما قعدت في حد شيء.
2: بابا يا ماما دكتور.
3: هاي يا جماعة يا ماما
4: بخاطر خونا محمد الوي. يا حزني.
0: شنو اللي حكيته في التحقيق؟
5: اللي صار حكيته خوي. لازم تمشي تثبت في الإدارة.
6: عادل عمره ما يغلط في خدمته.
5: عمره حضر وأنت أكثر لك الحمد لله على سلامتك.
7: عمل حفرية برشا في الأرض. النجم يخرج برشا نزيس.
8: تحقيق قال غلطة من عادل. معناها غلطة من عادل.
9: سر ومشاكل وتعب وقلة نوم.
10: الحكاية عندها علاقة ببيعان المعمل.

0: Okay. Not even the idiots.
1: شد تركين تليفونات كل فوق الطاولة الحرب ناس كل وراء
2: خايف كل شوية ما تخافش انتي ماكش شدة
3: سينما سينما
4: جوهرة اف ام
3: الدنيا والموسيقى
4: جوهرة اف ام
5: جوهرة اف ام

0: جوهرة اف ام. سينما سينما
1: 8:42 دقيقة، مرحبا بكم معنا من جديد حتى للتسعة نتاع الليل. موضوعنا الثاني الليلة في سينما سينما نحكي على مهرجان مساكن لفيلم التراث لدورته الثالثة. دونك معنا سيد مدير دار الثقافة سيد عبد الرحمن بن عبد الله. سيد عبد الرحمن مرحبا وشكرا على قبولك الدعوة.
2: مرحبا بكم، شكرا لكم على المتابعة والدعم المستمر للأنشطة الثقافية. أكيد جدا، تحية من خلالكم لكل مستمعي إذاعة جوهرة.
1: شكرا لك سي عبد الرحمن. نحط التظاهر هذه في إطارها 8/9/2026 كي نقولوا احنا فيلم التراث، على شو نحكيه بالضبط؟
2: مهرجان مساكن لفيلم التراث هو في دورته الثالثة، هي من 8/9/2026 تحت إشراف المندوبية الشاوية للشؤون الثقافية بسوسة وبتنظيم مشترك بين دار ثقافة مساكن وجمعية أحباها. هو مهرجان يهدف بالأساس إلى تفمين التراث المادي واللامادي وإتاحة الفرصة للشباب لإبراز مواهب والإبداعات متاعهم في المجال الفوتوغرافي والمجال السينما وتحديدا السينما الوثيقية. مهم جدا يكون مهرجان عنده خصوصية في السينما، بيحتفي بالتراث اللي هو عندنا مخزون كبير في تونس من شمالها لجنوبها من غربها شرقها، في كل شبر من هذا البلاد عندنا مخزون ثري جدا جدا، واحنا نحاولوا نفتح المجال للشباب باش نشوفوا النظرة متاعهم وتطلعاتهم كيفية إبرازهم للتراث المادي واللامادي، وأكيد جدا الصورة متاعهم على التراث وتكون ما فماش قطيعة بينهم وبين التراث، وبتبيع تكون فما اعتزاز بالهوية متاعهم اللي هي حاجة مهمة جدا لتونس. نقول 3000 سنة، لكن هي فما حضارات تقول لتونس قديمة أكثر من كيكا برشا، ممكن 6000 سنة حسب دراسات. وأكيد جدا مهرجان فيلم التراث هو فضاء كما قلت لك لإبداع هؤلاء الشباب.
1: باهي، أكيد باش يكون فما ورشات تكوينية في المهرجان هذايا، شنو نجمو نعرفوا على الورشات اللي موجودة في المهرجان؟
2: قبل انطلاق الافتتاح الرسمي كانت افتتاح نشاط سير الورشات اللي كانت ورشات في اختصاصات متعددة. الاختصاص الأول هو الصورة الفوتوغرافية، تقنية وتحليل الصورة الفوتوغرافية بإشراف الأستاذ صفوان جلول. كذلك في السينما عندنا ورشة المونتاج إشراف الأستاذ محمد صغير بن إبراهيم، وورشة تقنية الفيلم الوثائقي إشراف الأستاذ محمود الشتوي. كذلك ورشة الصوت في السينما إشراف الأستاذ حلمي محفوظي. هذا في إطار في مجال الورشات.
1: فما مسابقة؟
2: أكيد احنا المسابقة أكيد هو احنا قلنا توها فهمت احنا الفضاء معناك نقولوا المهرجان هو معد خصيصا لاستقبال وباش تكون فما فضاء لإشعاع هؤلاء الشباب وتكوينهم من خلال الورشات. احنا كنا قد أعلننا معناها على مسابقات منذ أوائل فيفري، منذ آخر جانفي أول فيفري كنا هبطنا معناك نقولوا نص على البلاغ في المسابقة وطنية حول الصورة الفوتوغرافية، موضوعها أثناء كان الحرف التقليدية اللي هي بصدد الإضمحلال والاندثار، وكذلك مسابقة للفيلم التراث القصير، الوثائق التراث القصير اللي ما يفوتش معناك نقول مدة 20 دقيقة وموش محدد بموضوع، لكن لازم يكون يعني بموضوعه التراث المادي ولا مادي. مسابقة كانت استقبلنا قريب 50 فيلم وثائقي يهتم بالتراث، ووقع الاختيار على 24 فيلم قصير يهتم بالتراث وبالحرف وكل التراث المادي ولا مادي. وفي الصورة الفوتوغرافية كان لجنة الفرز قد اقتصرت على 25 صورة فوتوغرافية موضوعها الحرف التقليدية. بطبيعة الحال لجان التحكيم الآن قاعدين بصدد متابعة الأفلام من خلال اليوم الأول، وبش تواصل اليوم الثاني والثالث. الصورة الفوتوغرافية، مسابقة الصورة الفوتوغرافية كانت أخذت اليوم في الافتتاح في الافتتاح اليوم معرض، احنا اخذينا الصور الفوتوغرافية ومنهم على دي تابلو كبار زينين نجموا تتفضلوا معدين وتشوفوهم. اي في الروعة ممتازين. لجنة فرز اختارت المخطك 25 صورة شمسية، وهم يقفوا معرض الصورة الفوتوغرافية الى جانب معرض جديد كان يقولوا نيو نيو، احنا فهمني من انتاج طلبة معهد فنون الجميلة بسوسة بعنوان كون لا بانتور ديفيان لوميير، حين تصبح اللوحة ضوءا. حاجة مزيانة برشا، وإضافة وتجديد في المضامين، وحاجة ممتازة. كذلك المعارض نحكي حتى على الصورة الفوتوغرافية، كانت في الدورة الأولى كان الموضوع لبس تقليدي، والدورة الثانية كان الموضوعها المعمار، التراث المعماري. أنا توا ديجا في صالة البلار في دار ثقافة مساكن قاعد نغزل تصور اللي هو كان في معرض للذاكرة، ذاكرة المهرجان بطبيعة الحال اللي ما وكبش الدورة والدورة الثانية، حطيناه في الإطار. وفما معرض للصور الشمسية هذه، وهي المعلقات لزافيش متاع الأشرطة السينمائية اللي تعرضت معناها في الدورات السابقة بطبيعة الحال لحفظ الذاكرة. هو معرض، هو مزيج ما بين آلات سينمائية 16 مليمتر 9 مليمتر وكل بوبيناج، معناها باش يكتشفوا كيفاش كانت عملها السينما صعبة ياسر، و تراث مادي من كما نقولوا فخار قديم كذا. حسيت فما مزيج كبير ما بين الصورة الشمسية ما بين السينما في تكامل وتمازج وتجانس، حاجة مزيانة، صورة مزيانة استمتع بها الحاضرين اليوم في افتتاح التظاهرة.
1: اللي عجبني في الأفلام المترشحة للمسابقة هي وجود مثلا مدرسة أعدادية ابن رشد بتستور، دور شباب زاد كيف مش كان دور الثقافة، بتبع دور الثقافة موجودة مثلا، فما طوير، فما المزونة، فما قرقنا، أما زاد كيف فما دور شباب، فما مشاركة فردية زاد كيف في القوائم اللي موجودة، دار الثقافة بالساحلين زاد كيف ما ننساوهاش. هذه حاجة عجبتني، معناها لكونه المهرجان موش حكر على وزارة الثقافة ولا دور الثقافة فقط، لكن منفتح على كل من يحب يخدم في التراث المادي ولا مادي. زاد كيف دار الثقافة في الرقاب، دار شباب مساعدين بحذاكم عاد خطوة، إذا كان ما يشاركوش الله خير. البوزار زاد كيف نتاع سوسة كما تفضلت وحكيت أنت قبيلة، هذه حاجة خارقة للعادة، مجهود يذكر فيشكر من عندكم في دار ثقافة في مساكن. خليني نتحول معك الموضوع آخر سي عبد الرحمن، نشاط السينمائي في دار ثقافة في مساكن على مدى السنة هل هو موجود وإلا يقتصر كان على بعض المهرجانات ولا بعض الأنشطة منش نجم نقول موسمية، لكن بالفرنسية يقولوا سبوراديك، منعش كيفاش نترجمها بالعربي سي حسن؟
2: أكيد جدا هي موصلة لكلابك. احنا انطلاقا من مهرجان مساكن في التراث نخمو في تكوين لبنة ولا نواة أولى لنادي السينما. احنا تعرف في تونس عندنا نوادي السينمائيين الهواة، عندنا ما نقولوا نادي نوادي أخرى في السينما، جامعة التونسية للسينما أكيد جدا باش نتواصلوا، لما لا تكون فما نوادي معناك نقولوا لما لا يكون فما نادي بتنسيق معهم وتكون معناها نشاطهم على امتداد السنة. النشاط السينمائي هو مقتصر على عروض بتبيع للصغيرات، ونحاولوا معناها ندمجهم في المشاهدة السينمائية، وخاصة مناقشة العروض اللي حاجة هامة جدا، وتربيتهم على ثقافة المشاهدة، وتكون فما تكون متلقي، وكما نقولوا في عملية تواصلية تكون فما ردة فعل، فما تواصل كبير، ويفهم معناها الصورة السينمائية وتحليل الصورة السينمائية. وأكيد جدا مهمة جدا اللي نرجعوا نوادي السينما لحاجة مهمة باش تخلينا بتخلينا كما يقولوا تظاهرات كيمياء تكبر وتكبر كان بشباب بأطفال كونهم على رؤية مستقبلية إن شاء الله في القريب العاجل تكون الأنشطة السينمائية ما تكونش معناها ممتدة على تظاهرات كبيرة ومقتصرة على تظاهرات كبيرة أو على أو تظاهرات موسمية معناها كما يقولوا ظرفية ولا ثلاثية. أكيد جدا كلامك مهم برشا برشا خاطر الصورة والسينما حاجة مهمة جدا في تكوين الشخص الشاب شخصية الشاب وشخصية الطفل اللي هي اللي هي أداة تعبيرية بتخليه يعبر على برشا حاجات وتكون معناها تعبر على من خارج نفسه نتاعو خارج معناها ممكن مبدع في الداخل وينجم يعبر عليها ببرشا طرق من بينها السينما والصورة الفوتوغرافية.
1: أكيد المندوبية الجهوية للثقافة بسوسة نعرفوا النشاط نتاعهم ونعرفوا دعمهم لكل التظاهرات السينمائية دونك نعملوا عليهم باش يزيدوا يشجعوكم أكثر في دار ثقافة في مساكن باش تواصلوا في العمل هذا زاد كيف كيف السلطة المحلية كسوا من معتمدية مساكن أو من الولاية زاد كيف كيف على مستوى ولاية سوسة مساكن زاد كيف كيف تسخر بعدد كبير من الشركات اللي تنجموا تلقاو معهم دي بارتنيريا كيما فما شركة حاطين انتم في الافيش كبارتنير معاكم هذا شيء مش غريب على الشركة هذه اللي كل مرة وين تلقى ان ايفينمون كولتوريل مهما يكون نوعيته معناها كسوا من سينما ولا غيرها من الأنشطة الثقافية إلا والدعم وتعاون بكل ما تنجم تدعم به دونك علاش لا أنا ننصحك بحاجة سي عبد الرحمن أو بحثنا سي حسن عليلش ينجم زادة كيف كيف يدلي بدلو في الموضوع هذاك ولا سي حسن
3: بطبيعة الحال
1: عندنا سي شيحاوي في الاف تي سي سي عندنا مدام مروة في الاف تي سي دونك هذوما دو كلوب في سوسة علاش لا مساكن ما يكونش فيها نوتر كلوب
3: اي بس قبل كل شيء احنا كجهة سوسة طبعاً بخلاف مهرجان سوسة الدولي للفيلم طفولة والشباب في المدن المجاورة طبعاً ثلاث مهرجانات كودا
1: والقلعة
3: سوسة
1: والقلعة
3: القلعة لا السينمائية لا القلعة لا الصغيرة لا الكبيرة فهمت ما بون انا سنه
1: مهرجان الزيتونة سي حسن كان اي كان فيه جزء فيه سينمائي
3: فيه فقرة متفاهمين مش خاص
1: سناهم
3: احنا نتكلموا على
1: انت تحكي على سبيسياليزي
3: اي مهرجان سينما وهي مساكن تو عندنا تقريبا بين تتواصل خاطر المهم الدوام هو
1: صحيح
3: انقطاع موش باهي اي بي مدينه مساكن عندها تقاليد راهو
1: صحيح
3: يعني نادي سينما الاطفال يعني ذكر يعني كان يلعب دور كبير وكان ينظم في مهرجان سنويا هذا هو مساكن عندها
1: خليني ننسى سي عبد الرحمن قاعة السينما في مساكن
3: لا انسى ما تسالش ما تسالش خير
1: لا فما أمل باش تعاود تحيا ولا
3: يا ولدي ما عادش فما قاعات سينما في تونس ما عاد العاصمة فما قاعات هكا واضحة فرجيل تبرز من الحين لآخر سوس هاك تشوف شعانينا من الموضوع هذا
1: صحيح
3: فأنا تسأل على الموضوع فما كان دور ثقافة متاع الدولة
1: سي حسن القاعة موجودة ما نعرفش عبد الرحمن تأكد لي ولا لا اللي بحث البوسطة هذيك
3: تباعت ولا ينضر
2: ما عادش هذيك ديجا ديجا مسكرة هذيك معناها قاعة سينما قعيبة هذيك
1: هذيك هي
2: مسكرة ليها برشا معناها أنا فوق 30 سنة ولا 35 سنة ليها ممكن أكثر معناها
1: معناها لا أمل الذي كفير
2: في حالة ترسلها ديجا فهمتني مسكرة كومبليتمون معناها مالوريزمون للأسف آخر مرة تفرجت فيها في فيلم أنا نتصور عام 88 ظهر لي ممكن أول 90 ظهر لي سكر ظهر لي تصور
1: معناها قبل ما يتولد سيد مخرج البرنامج معناها
2: والله معناها أول 90 تذكر أي
3: تذكر يعني
2: جيت من تونس سبيسيالمون كيكا معناها في العطلة في العيد كيكا دخلت كيكا في مساكن تقاليد راه فما تقاليد كبيرة في مساكن كان فما نادي سينما في مساكن كان من السبعينات من أول السبعينات فما نادي سينما معناها بدار ثقافة إذا موجود في الأرشيف فما ما حتى معناها 78 معناها فما معناها تظاهرت معناها السينما الطفل اللي وصلت حتى الدوره 32 فما تقاليد كبيره برشا في مساكن فهمت ممكن تو مهرجان سينما التراث معناها كيما نقولوا بدا معناها كيما نقولوا يكمل في المسيره هذيك يكمل في المسيره هذيك على خاطر كانت فما ارضيه وتو احنا امام مسؤوليه ان شاء الله ان شاء الله يتواصل، وان شاء الله كيف بالعكس
3: كما قلت ان شاء الله تولي. بما نتحدث على مساكن وتاريخ نذكر سيدي هادي الرتبي وصاحبيه برمضان لسنوات طوال لعبوا دور كبير وكانت عندهم قدره وسافوار فير انهم يجربوا الاطفال التلامذه ويعملوا معهم عمل كبير ياسر. مساكن عطات ابراهيم باباي
1: صحيح
3: المخرجين
2: ابراهيم باباي
3: عطات علي مصباح يعني كانوا فمدينة ولد طول المهمة اللي أكدت عليه أنت بعد وسيد المدير موافق عليه التمشي هو الاستمرار
1: صحيح.
3: لأنه المهرجانات هذه ما هي إلا محطة إذا كان بعد بعد المحطة فما فراغ ما معنى حتى شيء معنى فهم
1: صحيح.
3: دونك يلزم العمل يتواصل ويلزم ربط فضاء المركز دار الثقافة مساكن بالوسط التلمذي مثلا في مساكن خط فلان مساكن بلاد كبيرة
1: صحيح.
3: فها مدارس فها معهد ولزوز
2: فيها أربع معاهد
3: هذه كل احنا بكلنا كاطراف تو احنا
1: قديش عبد الرحمن أربع معاهد
2: أيه.
1: فما الدماز فما عثمان الشطي هذوما اللي نعرفهم انا
2: عثمان الشطي فما ابن سينا فما ميكست وفما ميكست ابن سينا خوارزمي وفرحة حشاد أربعة هما ليسيات معلش ديجا في مساكن
1: أربعة هما
2: المدارس أي مدارس عددية زاد ما شاء الله مدارس عددية فما نصور خمسة مدارس عددية فما مدارس ما شاء الله معناها على مستوى معدية معتمدية نصور في 25 مدرسة
3: يحب يقول احنا توا جمعية ولا مؤسسات دولة قدامنا شانتي كبير
1: متاع خدمة ربعين سي عبد الرحمن شكرا لك على قبولك الدعوة ان شاء الله بالتوفيق للمهرجان هذا ان شاء الله نتقابلوا قبل الدورة الرابعة تجيب حذانا لهنا وتفرحنا لكونه تم تأسيس نادي سينما في مدينة مساكن في دار الثقافة على شلامة تنجموا تسلفوهم لوكال بحذاكم ولا يجتمعوا بحذاكم في دار الثقافة. شكرا لك سيد المدير
2: عاشك بارك الله فيك تحية كبيرة ياسر جورة فهم ومهم جدا معناها صوت معناها المهرجان يوصل من خلال وسائل الإعلام بالعكس يخلي التظاهرة دي تلقى دعم كبير ياسر وحتى اللي ما سمعش وحتى اللي ما شافش تكون توصله المعلومة ومهم جدا حتى اللي ما يسمعوش بالسينما يولي يجي وبالعكس دار ثقافة دي ما نقولها وذلك شعارنا معناها كما نقوله دار شعب هي دار الكل ومرحبا بهم وأي إنسان يحب من خلال إذاعتكم نقول حاجة أي إنسان عنده اقتراح وحاجة معناها باش تكون معناها في في في مزيد إشعاع المهرجانات ولا أفكار جديدة مرحبا به وتفضل دار ثقافة محلولة وعلى ذمته.
1: شكرا لك سي عبد الرحمن. احنا كنخطو لنهاية البرنامج دونك نتقابلوا على قريب ديما على راديو جوهرة. شكر جزيل جدا لكامل الفريق اللي كان معنا من 8 متاع الليل. اتري بيانتو باباي.
0: سينما

0: عندك ما تقول. كنا تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. وعبر على رأيك. كلمة ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة فم. أشرف بن عبد السلام.
1: مرحبا بكم. أفادت الجامعة التونسية للنسيج والملابس بأن المؤسسات التابعة للقطاع التي قامت بالفعل بتطبيق الزيادات في الأجور المنصوص عليها ضمن الاتفاقيات القطاعية المبرمة في جانفي 2024 ليست مطالبة بمنح زيادة جديدة في الأجور بمقتضى الأمر الحكومي الذي نشر مؤخرا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وفي بلاغ صدر إثر نشر الأمر عدد 68 المؤرخ في 30 أفريل 2026 والمتعلق بزيادة في الأجور بالقطاعات غير الفلاحية الخاضعة

0: بنسبه 6.5% انطلاقا من شهر جانفي 2025، اضافه الى زياده بنسبه 7% بدايه من شهر جانفي 2026، تطبق بصفه تراكميه مع الزياده الساريه خلال نفس السنه. صادق أعضاء المجلس التونسي لزيت الزيتون المعلب على البرامج الإشهارية والترويجية للمؤسسات بعنوان سنة 2026 خلال اجتماع منعقد اليوم بإشراف وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بالنيابة صلاح زواري. وتهدف المصادقة إلى دعم مجهودات المؤسسات الناشطة في إنتاج وتصدير زيت الزيتون المعلب الهادفة إلى تعزيز تموقع زيت الزيتون المعلب التونسي في الأسواق التقليدية والنفاذ إلى الأسواق الخارجية الواعدة على غرار كندا والولايات المتحدة وأسواق الخليج العربي والصين وروسيا والبرازيل. ختاما وفي أخبارنا العالمية، أعلن حزب الله اللبناني عن تنفيذ سلسلة استهدافات بالمسيرات الانقضاضية لتجمعات وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي بجنوب لبنان.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: عشرين 20 100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: نحب نقدم اعلان ضياع حد من اقاربي، هو ذا عنده من نهار 3 يخدم في وزاره الفلاحه، يسكن ولايه الرياض، نهار 3 وخلى الكهرباء نتاع الاداره خليها في المرسى.
2: نعمل ملاحظه، الوزاره عملت شهر كامل شنو المقصد اللي كان صغير تمريض والا مش حاضر تعاود له مره اخرى، علاش كله لا ما نعاودلكش وانت مازال المده مازالت طويله، علاش 4 محفوظات و4 قران وشنو وشنين مشكله وشهر كامل عدنا وخليتوها كيما مره جماعه شي فاهم جماعه كتابي وحنا مرتاحين وربي يهدي الجميع وكحو.
3: فيما يخص القطاع السياحي في سوسة ووضعية السياحة في سوسة والبزنسة، يعني متفاق مع الأكر والفم إشكالية، بالخاص احنا يعني أصحاب المحلات التجارية في البلاد العربي لاقين معضلة في أمور البزنسة هذوما، اللي يعني كما نقولوا احنا ياخذ يهزوا السواح يعني بتعل أكاذيب، يعني يجي للسائح يعني بعد ما يتعرف على البراسلي اللي لابسها السائح في الأوتيل يقولوا يدخلوا بدخله يقولوا أنا راني نخدم سيرفر ولا برمان ولا راني نخدم في البيت وكذا كذا واليوم مرتاح، ويبدأ في الأكاذيب نتاع اليوم فما فني الفستيفال في المدينة العتيقة وكعلات باش يغري السائح، ويتم معناتها بالاستدراج السائح بالطريقة هذيك ويهزوا بعض المحلات وعين انه معناتها تصير عملية الغشة، وهما ناس مارقين على القانون اللي يخص السياح، وهذا ما يخدمش صورة البلاد، وخلانا احنا كأصحاب محلات نعانيو معناتها من الوضع الاقتصادي اللي ناكلوا فيه في العصر معناتها العام 12.
4: فاشكم تحكيوا على حر وشتو باللي عاملوا نظره على شط سلامبو، شوفوا ولا حقل الحشيش وبالتلوث وبالكليب، ما هوش وبلاصه يسميوها بيسين حتى البلديه تكريها باش الناس يحطوا فيها في مدخل الشط، مدخل الباب اللي احنا ولاد المنطقه هذيك كنا عينا ما نمشيو، كيرا اللي على اليسار مازالت بعيده البحر على الرمل، اما اللي على اليمين غاك البحر قرب، والناس بنات وسكرتك الممر اللي عاملينه بناو فوق الممر البلدية عملته في سلامبو، البركي اللي من الجامع على اليسار ورد التالي تبع كرتاج يفرقهم كيس، والبركي اللي على اليمين هذيك تبع الكرم، يعني هذه كلية وهذه كلية، وحالة مسخة الكلاب والحشيش، شوفوا المسؤولين وحكيوا معهم بارك لكم.
0: عبر وزيد عبر، تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 والا 29 100 100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.

0: نجمة تنوي على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: التسعة وثمانية دقائق في استوديو جوهر اف ام. مساء النور والسرور. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. موعد جديد وسهرية جديدة نبدأها على بركة الله معكم. سهرية ديما بالموسيقى بالجديد في الغنيات الشرقية والغربية أكيد مع أخبار الفنانين أخبار المشاهير بنت الموسيقى في الساعة الثالثة متابعة للساحة الثقافية والفنية شفما في بلادنا اليوم. مش مشينا نعملوا طلع في الكيف مرة أخرى في قلعة السنين بالتحديد فما تظاهرة مزيانة في دورة الأولى باش تعرفوا تفاصيلها معنا. موعد جمعة 8 ماي 2026. تحياتنا لكم لكيب الكل. غازي خليل في الأعداد والتقديم في الإخراج سامي دويري. أهلا وسهلا سامي مرحبا شحويلك. يلا نبدأ مع آدم قلبي مرتاح ومن بعد برشا غنيات مزيانة ونرجع لكم احنا بالجديد اللي حضرناه الليلة.

مازلنا معكم في بلونوي 39 دقيقة 9:30 وقيت إذا أنتم قاعدين هكا ساهرين معنا. مازلنا مع الموسيقى وباش نمشيو تو سويت الجديد في الأغنيات الشرقية. بعد شوية جديد عنا في شادي غناية مزيانة برشا شطة ريدوان بالرحيل الفنان المغربي باش نسموه في الغرام. ساموزين عنده غناية جديدة تسمعها معنا زادة مزيد كي خرجت الغناية دايوغ قلبي هكا اسم الغناية. قبلهم الكل جنجون يرجعنا بيكفي الجرح.

مازلنا معكم في سهرية الليلة وسويت نمشي والجديد في الغناية الغربية. بعد شوية تاليا مع يوري تودو تودو تيتر جديد سينو ستومزي نسمعوه في ستورمي ربي في بير لا فيتا جيمس سولي وستانيو برونو مارس لو أريس جو هدوما الغنيات الغربية الجديدة.

عرفت كنقول تفوق و ربيت بالكابول الحمد لله باقي شي خود لك يبوني فري و مزيكتي كتبور اشم تفوق من كندا بوز او نو نوز كنعود فين دين اللي ندفين كل مرة فين كيمو الدرين باقي كلين ديتي ديالي واخا كان قليل اش حقا رسم تطارتو سكيب انا بزين واش على كوز الحمد لله صابوش وخرسوا لها طنش خدام سولا دوش سنزاري مطرقي دقوا لي انا

0: في ظل تزايد مخاطر اندلاع الحرائق خلال هذه الفترة من السنة، وما يستوجبه ذلك من رفع درجات اليقظة والتأهب وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، وفق بلاغ نشره اليوم المتحدث باسم حماية المدنية. أعلنت وزارة التربية في بلاغ لها اليوم عن إطلاقها مبادرة وطنية لإثراء المنصة الرقمية التعليمية المقرر إطلاقها ضمن المشروع الوطني لرقمنة الوسائل التعليمية، داعية الفاعلين التربويين إلى المساهمة في إثراء هذه المنصة. وأكدت الوزارة فتح باب المشاركة لجميع الفاعلين التربويين للمشاركة في تأسيس المنصة الرقمية التعليمية في خطوة استراتيجية تهدف إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي وتعزيز جودة الوسائل التعليمية. وجهت الوزارة دعوة مفتوحة إلى كل المتفقدين والمساعدين البيداغوجيين ومدرسي المرحلة الابتدائية الذين نجحوا في تطوير محامل رقمية مبتكرة أو وسائل تعليمية ومعينات بيداغوجية حديثة ليكونوا جزءا من هذا المشروع الرقمي الجديد، متوقعة أن تشكل هذه المساهمات النواة الأساسية لمحتوى تعليمي رقمي تونسي وتفاعلي متاح للجميع. أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد اليوم بتونس بصفته رئيس اللجنة الوطنية للطاقة الذرية ورئيس الوفد التونسي على افتتاح أشغال المؤتمر العام للهيئة العربية للطاقة الذرية. وأكد الوزير في كلمته الافتتاحية أن هذه الدورة للمؤتمر العام للهيئة العربية للطاقة الذرية تنعقد ضمن رؤية استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعزيز دور الهيئة وتطوير أدائها من خلال متابعة تنفيذ قراراتها وتوسيع مجالات التعاون مع الشركاء الدوليين ودعم المبادرات المستقبلية، خاصة في إنتاج الكهرباء وتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة النووية، إضافة إلى استشراف أفاق الاندماج النووي حسب بلاغ إعلامي للوزارة. ختاما، اتهم مندوب إيران لدى الأمم المتحدة واشنطن بارتكاب إجراءات عدوانية واستفزازية في منطقة الخليج، مؤكدا احتفاظ طهران بحق اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية سيادتها ووحدة أراضيها وأمنها القومية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net Jawhar Sport avec l'équipe sport sur Jawhar FM.
2: برعاية مع أريدو الألفين يطلع منها شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليان إليجيك بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
1: أريدو، طور عالمك. جوهر سبور،
3: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل معنا في جوهر سبور. اليوم كان الموعد مع الجلسة العامة العادية للنجم رياض الساحلي لموسم 2024-2025 في نزل لطوال طريق القلعة الصغيرة بسوسة، والموسم هذا اللي نحكيه عليه 2024-2025 فترة رئاسة زبير بيا الفائض هو 428 مليون في المقابل إجمالي الديون في لطوال فاق 105 مليارات. نحكيو على البطولة الدفعة الأولى من الجولة قبل الأخيرة، برشا تشويق كان اليوم، مباراة لعبت في استاد حمد العويني، الشباب القيروانية فازت على الاتحاد الرياضي المونستيري هدف مقابل صفر، الهدف الوحيد في المقابلة سجلوا بنغالي سي سي في الدقيقة 90+7، مقابل عرفت إقصاء فابريز زيغي من الاتحاد الرياضي المونستيري في الدقيقة 90+9. نسمعوا طارق الجرية مدرب الشباب القيروانية شنو قال على انتصار فريقه.
4: الرحمن الرحيم، أكيد اليوم من نكونوا كان فرحانين، لكن عارفين على شنو جينا على رحلة إنقاذ. ديما كي واحد يحكي على رحلة إنقاذ، تقصير الوقت لو في صالح الستاف لو في صالح الجمعية، لكن اليوم احنا أمام الأمر الواقع، قبلنا بالمهمة إن شاء الله يا رب يخليها في بلاصتها. اليوم أول حاجة نحب نقول مبروك للناس كل، مبروك لكل محب للجي اس كي وأي واحد دعم ودز اليوم ونشوفه في البلاد كل زي، إن شاء الله يا ربي يرجع أكثر وأكثر الأمل. إن شاء الله الماتش الأخراني نكونوا قد وقدود، خاطر اليوم عملنا كام دو فينال مازالت كام دروازيام. اليوم نهني الناس كل، شفنا اليوم أنه الفريق الأفضل هو اللي خذيت 3 نقاط من البطولة بالعرض.

0: يعني عديد وعديد الفرص ان شاء الله نعرف نجسمه في ملعب مثلوي.
1: في المقابل سامي بالحاج يوسف مدرب الاتحاد الرياضي المونستيري هو كيفاش يفسر الهزيمه نتاع الاتحاد؟
2: نعرف برشا من القروان اصحابي، لكن الاتحاد الرياضي المونستيري ما يفسونش في المباريات نتاعو، حتى اذا كان باش ينتصروا عليه الفرق الاخرين ماهوش بسهل، لكن في المباراه نتاع اليوم الحقيقه شباب خلقوا فرص صحيح، لكن احنا زاد خلقنا برشا فرص. اما بصراحه مباريات كيما هكا لازم يجيبوا المره الجايه حكم عنده شخصيه فقط. المباراة نتاع اليوم معناها لوزنا باش ننتصروا فيها، على الاقل فماشي بارتيسيباسيون افريكان، معناها نلعبوا لتو كور لتو، الجوارات عاطين ما عندهم باش نشوفوا نجموش نوصلوا بارتيسيباسيون افريكان، ما سهلش ربي كيما قلت لكم، معناها مباراة كيما هذوما لازم حكام عندهم شخصيه فقط.
1: مستقبل سليمان فاز في استاد الكرم على مستقبل جابس هدف مقابل صفر، الهدف الوحيد سجله بوبكار ديرا في دقيقة 43، انتصار لم يكن كافي بالنسبة لمستقبل سليمان للبقاء في الرابطة الأولى، دونك رسميا الفريق يغادر إلى الرابطة الثانية. ورئيس النادي أمير ليبيرسو أكد أنه عنده دوسي بشيمشي به للطاس ينجم يقلب الموازين ويخلي فريقه في بطولة الرابطة المحترفة الأولى. الأولمبي الباجي في استاد بوجم على الكميتي فاز على شبيبة العمران هدفين مقابل هدف، شريف كامارا دقيقة 45 سجل هدف الأول، باجا بلال مقنم عدل لشبيبة العمران في دقيقة 69، وإسلام الشلغومي من ضربة جزاء دقيقة 75 سجل هدف الانتصار للباجية. في استاد الهادي النيفر في باردو الملعب التونسي تعادل مع اتحاد بنغردان 0-0، في المقابلة هذه زوز اهداف سجلهم الملعب التونسي وتم الغائهم بعد العودة الى تقنية الفار، والماتش هذا عرف اقصاء وائل الصالحي من اتحاد بنغردان في الدقيقة 78. الترتيب في الأسفل خاصة الكلاسمون، دونك الأولمبي البيجي في المركز 13 عنده 31 نقطة، الشباب القيروني في المركز 14 عنده 30 نقطة، مستقبل سليمان مركز 15 عنده 27 نقطة رسمين يغادر إلى الرابطة الثانية، مستقبل جابس 18 نقطة ديجا غادر إلى الرابطة الثانية منذ جولات، دونك يتواصل التشويق باش نعرف الفريق اللي باش يرافق كل من مستقبل جابس وسليمان إلى الرابطة الثانية، إما الشباب القيروني أو الأولمبي البيجي. مازالت الجولة الأخرى، الأولمبي الباجي باش ينزل ضيف على النادي الإفريقي في ملعب حمادي العقربي بيرادس، وبالنسبة للشبيبة القيروانية باش يتحول للمتلوي لمواجهة نجم المتلوي. غدوة تتلعب الدفعة الثانية من مقابلة الجولة 29، ماتشات الكل انطلاقا من الأربعة في استاد الكرم مستقبل مرسى سي اس اس مقابلة زفرة باسم بالعيد في الفار وليد المنصري، النجم الساحلي النادي البنزرتي مقابلة زفرة حسين بن ساسي في الفار أمير العيادي، ترجي رجيس نجم متلوي مقابلة زفرة عبد الحميد بدر الدين في الفار أيمن النصري، ونهار الأحد بعد غدوة الأربعة متاع العشية الترجي الرياضي التونسي النادي الإفريقي ماتش ديربي ماتش كبير ماتش فيه رهان، ترجي الثاني عنده 60 نقطة النادي الإفريقي الأول ب 62 نقطة، صراع تواصل على لقب البطولة. المقابلة هذه باش زفرها طاقم تحكيم نمساوي بقيادة كريستيان بيترو سيوشيركا، الحكم هذا هو اللي باش يزفر الماتش. في المقابل في الفار باش يكون الحكم هارالد، بما أنه طاقم التحكيم الكل من نمسا ما عدا الحكم الرابع باش يكون التونسي حمزة جعيد. غيابات الديربي، أسامة بوغرة من نادي الإفريقي غيب بسبب عقوبة الإنذارات، حمزة جلاسي من الترجي غيب بسبب الحمر اللي أخذها طرح العمران، بشير بن سعيد يتواصل غياب، ومحمد دراجر من جانب الترجي ايضا باش يغيب. في المقابل عوده حمزه الخضراوي من النادي الافريقي وعوده الحاج علي من الترجي الرياضي التونسي في المقابله اللي باش تلعب بحضور 27,000 متفرج. الجولة 30 والأخيرة من البطولة ما فماش برشا وقت باش تتلعب، دونك باش تبدا الثلاثة جاي أول دفعة 3-12 ماي، الأربعة متاع العشية شبيبة العمران مستقبل مرسى، الأربعة 13 ماي سي أبي ترجي جرجيس كلاسيكو سي اس اس ليتوال، ماتش هذا كان بالثلاث ولا بالأربعة، مستقبل جابس الملعب التونسي، الخميس 14 ماي القمة باش تكون في ملعب حمادي العقربي بيرادس النادي الإفريقي الأولمبي الباجي، كيف كيف قمة أخرى معني بها خاصة الترجي الرياضي التونسي اتحاد بنغردان الترجي، هذا في انتظار بتبيع معرفة نتيجة الديربي في مقابلة بعد غدوة الاتحاد المونستيري مستقبل سليمان ونجم المتلوي شبيبة القيروان. نحكي على الفولي الدور نصف النهائي من مسابقة كأس تونس اليوم في قاعة مساكن النجم الرياضي الساحلي ربح مولدية بوسالم 3 أشواط مقابل 0 تفاصيلهم 25-19 25-23 و25-23 والإتوال تأهلت للفينال باش تواجه في الفينال المتأهل من ماتش غدوة الأربعة متاع العشية اللي باش يكون كلاسيكو ما بين الإسبيرانس والسي اس اس. في الباسكت غدوة باش يكون الموعد مع نهائي كأس تونس أكبر في القاعة متعددة الاختصاصات في رادس. النادي الإفريقي يواجه الاتحاد الرياضي المنستيري انطلاقا من الأربعة ونص متاع العشية، وقبلها ماضي ساعة نهائي الكبريات اللي باش يجمع الجمعية الرياضية النسائية بجمال اللي تلعب ضد النادي الرياضي الصفاقسي. نحكيو هون في ربع نهائي كأس تونس الكلاسيكو بين الترجي الرياضي التونسي والنجم الرياضي الساحلي في صالة الزواوي، وفاز بانتصار الترجي بنتيجة 28-19. غدوة يتلعبوا بقية المقابلات انطلاقا من الأربعة متاع العشية، بعثة بن خيار يلعب ضد النادي الإفريقي، الملعب التونسي سقيت الزيت، جامعة الحمامات تلعب ضد سبورتينج المكنين. نحكيو على ما بعد الشجار اللي صار بين ثنائي ريال مدريد فالفيردي وتشاوميني، رسميا تسليط عقوبة مالية ب 500,000 يورو ضد فالفيردي وتشاوميني. كانت هذه آخر نشراتنا الرياضية لليوم، قدمكم أنيس الذوادي. النشرة هذه وخلال الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بونيت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام. لكم زين الناس الكل في الأمن.
3: C'était Jean Respond avec l'équipe Sport.

0: جديد في بلونوي ديما بجديد الساحة الفنية والثقافية. نحكي على لقاء عالمي نظمته منظمة المتوسط لتنمية الثقافات فرع الكيف، وخاص بالدورة الأولى المهرجان صوت الجبال اللي باش يكون في ميدة يوغورتا في قلعة سنان أيامات 15-16-17 ماي. مدير المهرجان مروان الفرشيشي تلاقى مع مراسلنا في الكيف محمد العياري، وكان قدم التصريح هذا أو نسمعه مع بعضنا.
1: مروان فرشيشي مدير مهرجان صوت الجبال، بالنسبة للمهرجان بتاعنا باش يكون نهار 15-16-17 ماي، باش يكون فيه برشا حاجات، كامبينج، مسلك سياحي الكيف القصبة بو مخلوف، من بعد المدينة الدهمانية منطقة المنطقة الأثرية التيبيروس كهف الفنون، من بعد توجهوا لمائدة يوغرتا اللي باش يكون فيها معناها الفستيفيتي الكبيرة والفستيفال معناها الكل، باش يكون لسواري الكل غاديكا متاع لسي زولوديسات. علاش اخترنا نحن مائدة يوغرتا؟ حابين نخدموا عليها هي المنطقة معناها أكثر، خاطر مائدة يوغرتا ما تسجلش اليومنا هذا اللي دولة تونسية قدمة ميلف من 2017 باش تسجل مائدة يوغرتا في لائحة التراث العالمي لليونسكو، لكنها لحد اليوم ما زالت ما تسجلتش. إذا حبينا معناها الفستيفال المهرجان بتاعنا يكون في مائدة يوغرتا باش تولي معناها العبة تشوفها، ثم دي فيستيفيتي، ثم تنشيط، ثم موزيكا، ثم برشا جو، ثم برشا عباد باش تكون موجوده. بالنسبه معناها البرنامجنا باش يكون غاديكا في مائدة يوغرتا، ثم الليله الاولى سواري دي جي، ثم سبيكتاكل اكروباسي وفكير، من يوم الغدوه ثم كالطائرات الشراعيه، ثم فروسيه.

اخبار الفنانين والمشاهير لقيت هذا ديما في بلونوي. نسلم عليكم الكل، نسلموا على سيام تسمع فينا لقيت هذا، تحيه خاصه زاده المايا اللي مازالت كي كملت الخدمه هكا شاده ثنيه للدار، اما متونسه بينا زاده من غيري فما ديكالاج في الوقت او كسويعه من زمان، اما ان شاء الله هكا تعمل جو معنا بون غوت بالنسبه للناس اللي شاده ثنيه توا جابا. نسلموا عليك، نسلموا على ريما زاده ساهره معنا في بلونوي. كما قلنا الاخبار متنوعه اليوم، باش نبدا بخبر يهم شيرين عبد الوهاب اللي قاعدة تعمل في عودة تدريجية للساحة الفنية للإنتاجات زادة. فما أخبار حتى على أغنية من الأغنيات اللي باش هكا تخرجها كيف كيف شيرين، اللي شكون يشجعها؟ تشجعها أحلام. نعم أحلام اللي واقفة معها بالباهي، وحتى في أحدث جلسة بتاع تصوير تصويرها بتاعتها مزيانة برشا، تكتب لها كومنتير وتقول لها والله وحشتينا، يلا الوطن العربي كله بانتظارك. تفاعل كبير بيناتها، وهكا شوفوا الدعم اللي بين الفنانين. بالنسبة لفضل الشاكر في أول تعليق لي بعد إعلان براءته اللي يخرج الحكم هنا من واحدة من القضايا المنظورة قدام محكمة الجنايات في بيروت، وضحت محامية الفنان ماتا مبارك أنه فضل الشاكر يتابع باهتمام في رسائل الدعم اللي تلقاه من جمهوره، واللي هو وجه رسالة محبة وامتنان لكل من ساندو. فضل الشاكر اللي كما قلنا قاعد هكا يواجه في القضايا، لكن إن شاء الله يا ربي ماشي للبراءة، ونكملوا مع هند صبري اللي رجعت لتونس، اخترت شوارع العاصمة التونسية في زيارة فيها برشا مشاعر وفيها برشا حنين للوطن. فما بصمة الأمها المتوفية والراحلة الله يرحمها وينعمها دارين ده سينا زادة، في لحظة فيها الحنين بالوحش هكا هند صبري حوست في تونس وهبطت تصاور عفوية من وسط البلاد العربي وطلع هكا بسيطة فيها شوية وجيعة، لكن مع التصاور هذه قالت أن تونس بالنسبة لها ما عادش مجرد مدينة بل امتداد الروح أمها الله يرحمها ونعمها. أخبار متنوعة، أخبار متفرقة تقاوها معنا، باش نمشي شوية أخرى للموجز أخبار لحداش ونرجع لكم ديما في بلانوي. خليكم معنا الساعة الثالثة للطربي بالطبيعة وللليغو بخيز، خليكم وما تبعدوش، نرجع بعد شوية.

0: SM.
1: جوهرة SM. تحياتي للمستمعين، كل من أنا أحبهم بصدق مروان.
0: كل جديدة على جوهرة FM 98.

0: عادل عرب سات جوهر اف ام تي في عنا سات عدل الفريكونس واعمل ميزاجور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهر اف ام تي في وسمعنا بعينيك.
1: جوهر اف ام
2: الدنيا والموسيقى
3: جوهر اف ام
4: جوهر اف ام

0: جوهرة اف ام. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. استقبل المستشفى الجهوي بن قردان مساء اليوم عددا من عمال شركة تونس للملح بعد أن ساءت حالتهم الصحية بسبب تنفيذهم لإضراب جوع نظرا لسياسة اللامبالاة التي تنتهجها إدارة الشركة تجاه العمال، وفق ما أكده كاتب عام نقابة عمال الشركة حسان ناجي. وأكد العمال الذين العمال الذين ينفذون الإضراب لم يتوقفوا عن العمل حتى يستمر الإنتاج، لأنهم يعتبرون الشركة ملكهم، لكنهم دخلوا في الإضراب مطالبين بالإدارة بمنحهم حقوقهم الاجتماعية وتحسينها، إلى جانب تمكينهم من أجورهم المتخلدة لدى الإدارة، والتي حسب ما كانت تجاوزت أجور 4 أشهر وفق ما نقله مراسل جوهرة اف ام بالجهة. أكدت وزارة الخزانة الأمريكية استعداد واشنطن للتحرك ضد أي شركة تدعم التجارة الإيرانية الغير قانونية. أعلن الجيش الأمريكي عن استهداف ناقلتي نفط ترفعان العلم الإيراني أثناء محاولتهما دخول ميناء إيراني على خليج عمان في يوم ثان على التوالي من المواجهات البحرية. وختاما، قالت وكالة أسوسييتد بريس إن صور أقمار صناعية أظهرت بقعة نفطية غربي جزيرة خرق تغطي 71 كيلومترا مربعا. ونقلت الوكالة عن شركة استخبارات بحرية أن حوالي 80,000 برميل نفط تسربت من الجزيرة دون معرفة الأسباب. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net

0: المزيكا.
1: ايوي بنات المزيكا وجوكم على طربي في ساريه الليله اغنيه حلوه اخترناها لكم. رجعنا من جديد, رجعنا باش نستناو شويه اخرى شيرين عبد الوهاب مع رامي عياش يغنيوا سيره الحب للسيده كوكب الشرق ام كلثوم. قبلهم معنا اليكس جوت اغنيه تيلي جولدينغ اغنيه فيلم 50 شيدز اوف جراي لاف مي لايك يو دو. وقبلهم الكل نور مهنا يغني الامينه فاخر ولا مره معنا ونرجعكم.

تقول لي لا هذه الاغنيه حنقولوا اي جزاك الله للناس اللي معنا ميرسي بوكو اللي انتم اخترتوا السهريه الليله في بلونوي على الدنيا وما فيها جور اف ام. تحيات ليكيب الكل، غازي خليل في الاعداد والتقديم، سامي دويري في الاخراج، ردوا بالكم على روحكم، ليلتكم زينه، الناس كله على خير، باي باي.

0: تحب روحك ألفاز، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الأخباري، وبداية بالعناوين. اعتماد سعر مرجعي بنقاط البيع المنظمة التابعة لمجمع اللحوم. المركز الوطني لليقظة الدوائية يؤكد عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس هانتا في تونس. ومندوب إيران لدى الأمم المتحدة يحذر من استمرار التحركات العسكرية الأمريكية في مضيق هرمز. في تفاصيل أخبارنا، أعلن المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان عن اعتماد سعر مرجعي بنقطتي البيع المنظمة التي يشرف عليها المجمع بالتنسيق مع مختلف المصالح الراجعة بالنظر لوزارة الفلاحة، وذلك تبعا لجلسة العمل المنعقدة في إطار الاستعداد لعيد الأضحى القادم مع مختلف الأطراف المعنية. وستنطلق عمليات البيع وفق بلاغ صادر عن وزارة الفلاحة بداية من يوم الاثنين 18 مايو الحالي بنقطتي البيع بمنطقة السعيدة بولاية منوبة ومعتمدية رادس بولاية بنعروس. هذا ضبطت الأسعار بالنسبة للأضاحي التي يقل وزنها عن 45 كيلوغرام ب 27 دينار الكيلوغرام الحي، وبالنسبة للأضاحي التي يتراوح وزنها بين 45 و 65 كيلوغرام ب 25 دينار و 800 مليم للكيلوغرام. أما بالنسبة للأضاحي التي يفوق وزنها 65 كيلوغرام ب 23 دينار و 800 مليم للكيلوغرام حي، ودعا المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان كل المربين والهياكل المهنية إلى المشاركة في كثافة في نقاط البيع المنظمة، وحث كافة المواطنين على التوجه لاقتناء الأضاحي من نقاط البيع المنظمة والخاضعة للمراقبة. طمأن المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية رياض ضغفوس التونسيين بشأن الوضع الصحي في البلاد، مؤكدا أن تونس لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس هانتا إلى حد الآن، موضحا أن هذا الفيروس يحتوي على عدة طفرات وينتقل عادة للبشر عبر الاحتكاك بالقوارض المصابة، خاصة من فضلاتها أو لعابها واللمسة، وكذلك عند استنشاق جزئيات ملوثة بالفيروس غالبا في أماكن مغلقة أو ضعيفة التهوئة. كما يمكن أيضا أن يتنقل الفيروس نادرا عبر عضات القوارض أو خدوشها، وتتشابه أعراض الإصابة بالفيروس مع أعراض الإصابة بالنزلة الموسمية من حيث الإحساس بالآلام في الرأس والبطن والمفاصل وارتفاع درجات الحرارة، وتكون المضاعفات خطيرة ويمكن لها أن تمس الإصابة ببعض طفرات هذا الفيروس الرئتين أو الكلى. ودغفوس قال أيضا أن الأدوية المعالجة الموجودة حاليا تعالج الأعراض، ولا يوجد إلى حد اليوم تلقيح ناجع يقي من الفيروس باستثناء حالات معزولة للتلقيح صنعتها كوريا الجنوبية والصين غير معترف بها دوليا لنقص نجاعتها وفعاليتها. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنه في كل مرة يطرح فيها حل دبلوماسي على الطاولة تختار واشنطن خوض مغامرة عسكرية متهورة، وذلك في الوقت الذي لا يزال فيه مقترح السلام الأمريكي قيد الدراسة. اتهم مندوب إيران لدى الأمم المتحدة واشنطن بارتكاب إجراءات عدوانية واستفزازية في منطقة الخليج، مؤكدا احتفاظ بلاده بحق اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية سيادتها ووحدة أراضيها وأمنها القومي. وقال المندوب الإيراني أن استهداف الولايات المتحدة ناقلتي نفط إيرانيتين إلى جانب شن هجمات على مناطق ساحلية يمثل انتهاكا لوقف إطلاق النار، محذرا من أن استمرار التحركات العسكرية الأمريكية في مضيق هرمز قد يفضي إلى عواقب كارثية قد تمتد إلى ما هو أبعد من المنطقة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net. خاطر كل يوم عام.
2: عندك ما تقول، كنا تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000.

أهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعاتنا ومستمعينا في موعد جديد من ليبرونتين. موعدنا اليومي من الاثنين للجمعة من نص الليل الماضي ساعتين على موجات الجوهرة FM. موعد الليلة وكل ليلة نترافقوا فيه من خلال فقراتنا القارة واختياراتنا الموسيقية وأيضا مع إهداءاتكم اللي توصلنا بالسماس على 85-990. في البداية تحياتنا لكل مستمعاتنا ومستمعينا وشكرنا لهم على حسن الاستماع والمتابعة. البداية تكون كالعادة بالموسيقى وراجعين.

0: Brontaine.
1: رجعنا معكم من جديد في ليبرونتين على موجات الجوهرة FM. مازلنا مواصلين معكم حتى الماضي ساعتين. نجدد التحية لكل مستمعين ومستمعاتنا اللي اختاروا موجاتنا وسهرتنا باش ترافقهم وتونسهم في الخدمة ولا في الدار ولا في الطريق. إن شاء الله تكونوا بخير وربي يحفظ الجميع. وتوقيت باش نتعرفوا على قصة غنية من الغنيات الشهيرة، وليلة باش نتعرفوا على قصة أغنية المسافر الفنان راشد الماجد اللي يروي كيف أخذ الغنية هذه من عند الفنان عبد الرب إدريس.
2: قصة أغنية المسافر قصة جميلة. أنا سمعني إياها دكتور عبد الرب إدريس، قلت الله يا دكتور جميلة هذه فصل علي، فطالعني قال لي ها كيف فصل عليك هذه، أنا قاعد أخذ رأيك فيها. قلت له دكتور والله العظيم دخلت أحاسيسي، حسيت إن أنا، قال لي وأنا ملحنها لي. قلت له يا دكتور نجاحاتك ويعني ما شاء الله تاريخك يعني كبير وحافل، أعطينا منه شوي. فقعد يفكر يقول طيب برجع لسمو الأمير بدر أباخذ أذنه إن شاء الله وبكلمك. قلت له أرجوك وبلغ سلام الحار الأمير وقول له راشد يطلبك هذه الأغنية. بعد كم من يوم اتصل علي الدكتور عبد الرب، قال كلمت الأمير بدر وبالعكس رحب، فأنا قاعدة تبوسم لأنه بالتلفون عارف مبسوط. قلت طيب سمعني يا دكتور بعد، قال بعد أسمعك. قلت الله يخليك سمعني، أني أنا حافظ من أول ما سمعتها حفظت منها. فقاعد يدندنها لي ترم ترم، وبعدين قاعد نتناقش في الموسيقى. أنا دخلت على طول معه، لا لو الموسيقى لا لا كذا أجمل، لا مش عارف إيش. قال الله خلاص أنت عشت في الأغنية. قلت إيه حابها. فبعدها التقينا في القاهرة ونفذناها.
1: خليكم توا مع الفنان راشد الماجد وغنيته المسافر.

0: لبرونتين.
1: مرحبا بكم من جديد في لبرونتين على راديو جوهرة اف ام. نسلموا برشا لكل مستمعين ومستمعاتنا في تونس ولا خارج تونس. نسلموا ايضا على عبير واسماء وربيع وجيهان وشيماء اللي يسمعوا فينا في مساكن. تحية ايضا لسعاد وسوسن اللي يسمعوا فينا في خزامة. سلمى تسلم على مهاب وتقولوا ربي خليك ليا. وامير يهدي غنية الليلة للغالية ايمان. وانتم ما كان عندكم اهداء ولا رسالة على ذمتكم ديما لسماس 85 900.